0: افتخر فيهم، رجال اليمن، أبناء اليمن، أسود اليمن، افتخر فيهم.
1: سلام الله عليكم كلكم، وإن شاء الله على الانتصار. إحنا واقع انتصار وانتصار
2: بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله ربي بشرنا بداخل قلبنا، وهذا مطر لينزل. الله ينصرنا وينصر اليمنيين وينصر الدولة الإسلامية وينصر المظلومين كلهم. يا الله يا كريم، هذا مطر فوق يا رب العالمين، والظالمين والمنافقين تحت الجهنم إن شاء الله يا رب العالمين
2: بإذن الله تعالى.
1: سلام الله عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة
1: الله. أبو جبريل للأسد، أبو جبريل رب احمينا. هذا علم، هذا اللي هو يتكلم بالقرآن، الله ما فيش يعني بكتاب الله يتكلم، بكتاب الله، وإيش كتب ربي هو ينطق فيها. سلام الله عليه ابن الرسول، سلام الله عليه.
2: طبعا كانت هذه الرسالة من الوالدة أم أمل، وسجلتها بحب للمجاهدين وبحب للسيد القائد سلام الله عليه، وكل الشكر والتقدير والتحية لك منا جميعا الوالدة أم أمل، شكرا جزيلا لك.

طبعا. وقبل أن نختتم نذكر بالآية التي بدأ بها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في يوم الخميس الماضي قبل الماضي طبعا، مش بدأ بها الخطاب لكن ذكرها في بداية الحديث عن آل سعود وعن عدوان آل سعود. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. شوف، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه، أيش النتيجة؟ لينصرنه الله. طيب أنت حاصرتني، أنا الآن شحاصرك، أنت اعتديت علي أنا شارد العدوان، أنت صعدت أنا شصعد، إذن أنا عاقبت بمثل ما عوقبت. ثم بغي عليه، ثم بغى السعودي اليوم علينا، أيش الوعد من الله؟ قال لينصرنه الله، هذا وعد إلهي، وعد إلهي، فقط نثق بالله سبحانه وتعالى. طبعا الآية جاءت ضمن مجموعة في سياق آيات المجاهدين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين، والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. شوفوا أين الرزق، شوفوا أين الرزق يا جماعة اللي بيدور رزق الدنيا، ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. هذا الرزق بعد الممات، بعد ما تستشهد، بعد لا تدوروش رزق ذا الحين. ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين، ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. إذن ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذا جاءت هذه الآية في سياق هذه الآيات. إذن احنا اعتدي علينا، ردينا العدوان، حاصرونا، حاصرناهم، الآن بغوا علينا، إذن منتظرين أن ينصرنا الله سبحانه وتعالى، فقط يريد من الله أن نؤمن ونثق به، ونحن واثقون بالله، وبالتأكيد لا بد من أن النصر آت.

إذن بهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا، نرجو أن نكون قد وفقنا في كل ما طرحناه، وبإذن الله أن النصر قاب قوسين أو أدنى إن شاء الله تعالى، إن شاء الله أن النصر قادم ونصر لنا إحنا مش لأبنائنا. يا رب يا رب انصرنا. طبعا نحن متأكدون وواثقون، الله نبي الله إبراهيم وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قالوا أنه إبراهيم ما كانش مصدق إلا لأن الله قال له أولم تؤمن، قال بلى أنا مؤمن ومتأكد أنك تحيي، ولذلك قال أرني ربي أرني كيف تحيي الموتى، ولا ما أنا متأكد أنك تحيي الموتى، بس أشتي أبسر أشتي وإنما ولكن ليطمئن قلبي، أشتي أبسر أفتهن أسين أبسر كيف بتحيي الموتى، لكن أنا متأكد وواثق ربي أرني كيف تحيي الموتى، لكن أنا واثق وإحنا واثقين بنصر الله، لكن يا رب انصرنا وعاد إحنا على الدنيا، إحنا عاد أنا مثلا أنا أشتي نصر بقيادة السيد عبد الملك قبل ما أموت ولا قبل ما يستشهد السيد لا قدر الله، إن شاء الله أنه يستشهد بالعكس هذا فخر عظيم، بس ما نشتيش السيد يستشهد إلا بعد ما يرفع راية النصر هناك ويصلي بنا في مكة بإذن الله تعالى. يا رب حقق لنا هذا، حقق، إحنا مستعجلين وإن شاء الله نهيئ أنفسنا لهذا النصر. يا رب انصرنا في ظل السيد القائد العلم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي سلام الله عليه. في الختام مستمعينا هذه تحيات طاقم البرنامج لهذه الليلة، عبد الله حسين الوشلي، عبد الرحمن الحمران، أحمد الوتاري، عبد الكريم العوام، محمد عبد الكريم الوشلي، تحياتي مطيع حسين الفقيه، دمتم في أمان الله.

0: أيدت قيام الكيان الصهيوني وتنازلت له عن أرض فلسطين، اعترفت بحق اليهود الصهاينة في احتلال الأرض العربية، ناصرت القضية والمقاومة الفلسطينية، وقفت في صف إسرائيل، صنفت حركة حماس إرهابية، واعتقلت منتسبيها وحتى المتعاطفين معها. الدولة التي دافعت عن إسرائيل واعترضت المسيرات والصواريخ المتجهة إليها خلال معركة طوفان الأقصى. السعودية الحليف الأقرب لإسرائيل. ظاهريا تعتبر نفسها قلب العالم الإسلامي، وطالما مثلت السعودية وإسرائيل طرفي نقيض وعداوة على مدى عقود.
1: ولو أجمع العرب جميعا على أن يرضوا بوجود إسرائيل وبتقسيم فلسطين فلن ندخل معهم في هذا الاتفاق.
0: لكن خلف أسوار القصر الملكي العالية في الرياض حيث قتل هذا الملك وعزل سابقه عن الحكم ثمة حكاية أخرى، إذ يجمع الطرفين تاريخ طويل من العلاقات التي حافظت على سريتها حتى السنوات القليلة الماضية.
2: في الأرشيف العبري تظهر وثائق ومراسلات تؤكد أن صناع القرار في تل أبيب لم يعتبروا السعودية خطراً وجودياً في أي لحظة، بل كانوا يراقبون سلوكها على أنه عداء شكلي يدار لأسباب داخلية ودينية. واللافت في الرواية الإسرائيلية أن تل أبيب لم تكن ترى في السعودية خطرا مباشرا أبدا.
0: بدأ كل شيء منذ تأسيس السعودية واستقرار الحكم بيد آل سعود.
3: انقلب والي نجد ابن سعود على العثمانيين وأرسل إلى القنصل البريطاني العام بالخليج قائلا: إنني واحد من أكبر أعوان حكومة بريطانيا العظمى التي ستحصل بعون الله مني على نتائج مورضية،
4: ويعتقد أن مسالمتهم واجبة ما لم يمسوا سيادة البلد.
5: هل صحيح كان يتقاضى راتب من البريطانيين؟
6: نعم.
0: إن التقى فؤاد حمزة المدير العام لوزارة الخارجية السعودية مع ديفيد بن غوريون رئيس الوكالة اليهودية الذي سيصبح لاحقا أول رئيس وزراء لإسرائيل. في لقاء حمزة وبن غوريون وضعت أسس العلاقات والعمل والتعاون المشترك بين الكيانين المحدثين في المنطقة العربية، وتعرف كل جانب على سياسة ومصالح الطرف الآخر.
2: هكذا بدأت العلاقة بين السعودية وإسرائيل، ومنذ تلك اللحظة لم تشهد العلاقات السعودية الإسرائيلية أي تهديد وجودي حقيقي، بل بدأت تظهر ملامح جديدة لعلاقة صامتة لكنها تتبلور بهدوء.
0: لاحقا وخلال مرحلة إعلان تأسيس الكيان المحتل على أرض فلسطين لم تشارك السعودية في الحروب العربية ضد إسرائيل.
2: مع كل تصعيد في فلسطين كانت السعودية تكتفي بالتنديد اللفظي مع حرص دائم على عدم المساس بعلاقتها مع أمريكا، فتخسر الضمانة الوحيدة لبقائها.
0: تصالح بن سعود مع خطة تقسيم فلسطين التي رفضها العرب واعترف بحق اليهود فيها وتنازل عنها لصالح قيام إسرائيل.
2: نهاية حرب 1948 خرجت السعودية من التجربة بثلاثة دروس حاسمة: أن لا أحد سيحارب إسرائيل فعليا بالنيابة عن الفلسطينيين، وأن التحالف مع أمريكا أهم من الشعارات ضد تل أبيب، وأن إسرائيل أمر واقع.
0: بسطت السعودية يدها لإسرائيل واعترفت بها بشكل غير مباشر داخل حدود 1967، وأجرت معها التفاهمات واللقاءات والتعاون بطرق سرية وغير مباشرة، وعملت مع حكومة رئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مائير التي تسلمت اقتراح الملك فيصل عام 1969 من عدنان خاشقجي لإجراء محادثات تسفر عن اتفاق دبلوماسي. بعد وصول مناحيم بيغن من حزب الليكود إلى رئاسة الوزراء عام 1977 عززت السعودية علاقاتها مع إسرائيل بشكل أوسع، وبدأ الحديث عن تعاون اقتصادي وتكنولوجي مباشر إضافة إلى التعاون الاستخباراتي القائم بين الجانبين. ولعبت المملكة في تلك المرحلة دورا حاسما في الضغط على منظمة التحرير الفلسطينية للاعتراف بإسرائيل.
7: دور المملكة خلف الستار، تحضير، إقناع، تنسيق، إعادة تخطيط إلى آخره.
6: عام 1981 قدمت السعودية مبادرة

0: التي شكلت المبادرة.
1: نشط الأمير سعود الفيصل في تحركاته حتى تأخذ المبادرة طريقها إلى عقل المجتمع الدولي انطلاقا من دعم العرب لها من قمتهم العربية، لكن المبادرة لم ترى طريقها إلى النور نظرا لاختلاف وجهة نظر ما كان يعرف حينها بجبهة الصمود والتصدي مع المملكة حولها.
2: مع بداية التسعينيات تطورت العلاقات السرية بين الرياض وتل أبيب إلى تحالف، وفي حرب الخليج عام 1991 شكلت إسرائيل والسعودية جسدا واحدا في مواجهة خصم مشترك، وجاء أول اجتماع علني بين السعوديين والإسرائيليين في العام نفسه ضمن ما سمي مؤتمر مدريد للسلام.
3: فتحت أبواب السلام لنا، وكانت تقول أن الفلسطينيين بالذات لا يريدون أن يجلسوا مع إسرائيل على طاولة واحدة.
4: لن أنسى أبداً عندما دخلت برفقة ميخائيل غورباتشوف المؤتمر في مدريد ورأيت زعماء العرب في جانب من القاعة والزعماء الإسرائيليين في جانب آخر. سيسجل التاريخ أن قيادة الملك فهد ومشاركته في ذلك المؤتمر كانت شيئاً عظيماً، شيئاً يجب أن يكون العالم ممتناً.
2: خلال عقد التسعينيات ترسخ التحالف بين الرياض وتل أبيب بشكل نوعي، ومنذ أن أصبح بنيامين نتنياهو رئيساً للوزراء في إسرائيل عام 1996 دخلت العلاقات السعودية الإسرائيلية مرحلة جديدة من النمو والتطور الدراماتيكي.
5: האם היחסים שלכם סעודיה השתפרו והאם יש שיתוף פעולה בין המדינות?
6: טרור על ידי גורמים קיצוניים, ואני מצפה שהמשטר הסעודי כמו משטרים אחרים, יש לנו הרבה אינטרסים משותפים שאנחנו יכולים לقدم اوتام.
2: بعد هجمات 11 من سبتمبر 2001 كانت أول مكافأة تقدمها السعودية للكيان هي مبادرة التطبيع في قمة بيروت عام 2002، والتي أعلنت فيها عن استعداد الدول العربية للتطبيع مع إسرائيل في إطار عملية سلام شاملة مستبعدة قضيتي اللاجئين والقدس.
7: لن نتردد في القبول بحق الشعب الإسرائيلي أن يعيش في أمن مع شعوب المنطقة.
8: أني أطلع بهذه المبادرة خدمة للإسلام، لأن أول شيء هذا اللي يقولون أنه الإسلام والعرب ما هم يبون السلام أبدا.
2: 2006 شكلت السعودية وإسرائيل حلفا جديدا لمواجهة عدو مشترك حسب وصفهما هو إيران وحزب الله، وجرت محادثات مباشرة بين الجانبين بقيادة الأمير بندر بن سلطان رئيس مجلس الأمن القومي السعودي أنذاك ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمر في العاصمة الأردنية عمان، ولقاءات أخرى في مصر ونيويورك وغيرهما.
9: إحنا ما خرجنا على شرع الله، لأن نعيش في مرحلة واجب قياداتنا ولاة أمورنا هو الحفاظ على أمننا الوطني وعلى مصالح شعوبنا الأمنية والاقتصادية ورفاهها والاجتماعية.
2: وفي عام 2007 وخلال القمة العربية التي عقدت في الرياض جددت السعودية دعوتها وتأييدها لمبادرة السلام مع الكيان الإسرائيلي، واستقبلت في سابقات أولى إعلاميين إسرائيليين لتغطية القمة. وفي العام نفسه وبعد انتصار حركة حماس في غزة عقب توقيع اتفاق مكة بين الفصائل الفلسطينية، اتهمت السعودية الحركة بالانقلاب على الاتفاق وإفشاله.
9: كذابين، غشاشين، غير أوفياء. ما أخذنا عدة أيام بعد ما تركوا المملكة العربية السعودية إلا تجينا الأخبار من كل واحد يتنصل مما صار أو يبدأ يعمل عمليات بيتآمر فيها على الآخر. اللي يحكمون في غزة الانفصاليين عن السلطة يتهمون القيادات في الضفة أنهم خونة. ما هو غريب استخدام كلمة سهولة، أنه يسهل عليهم استخدام كلمة خان وطعن في الظهر، لأن هذه سنتهم في التعامل مع بعض.
2: في عام 2008 قدمت الرياض دعوة رسمية وجهها مفتي السعودية عبد العزيز آل الشيخ إلى جمعية الصداقة الإسرائيلية ومجموعة من الحخامات الإسرائيليين للمشاركة في مؤتمر نظمته الرياض للمصالحة بينما سمتها الديانات السماوية الثلاث، ونتج عنه عقد ما عرف بمؤتمر حوار الأديان.
10: لن ننظر

0: لمتجاهل أو منكر لضرورة التفاهم والتعايش بين أتباع الأديان.
1: نتعامل مع الديانة اليهودية كما جاء في سؤالكم كديانة مثل التعامل مع المسيحية، كلهم أهل كتاب.
2: في عام 2010 زار رئيس الموساد أنذاك منير داغان السعودية للمرة الأولى رسميا، وقاد تشكيل تحالف استراتيجي شامل بين تل أبيب والرياض، عرف لاحقا بالتحالف العربي الإسرائيلي لمواجهة العدو الإيراني. مع نهاية العقد الأول من الألفية الثالثة وفي سياق مشروع موجه لإعادة تشكيل النظام الإقليمي على أسس تخدم المصالح الإسرائيلية وتحتوي محور المقاومة، أصبحت إيران وليس إسرائيل العدو الأول للمملكة، وأصبحت الرياض وتل أبيب شريكين متحدين في حرب الظلال ضد إيران.
3: بالنسبة للمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون، إسرائيل عدو مظنون،
4: تمام،
3: أما إيران فهي عدو مضمون لأنها أرسلت لنا صواريخ وأرسلت لنا إرهابيين وعمدها، فلا نغلب العدو المظنون على العدو المضمون.
2: سنوات ما عرف بالربيع العربي كانت الأكثر ديناميكية في تعزز العلاقات واللقاءات وتبادل الزيارات بين الرياض وتل أبيب، ومن أبرزها لقاء ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز الملك الحالي ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق إيهود باراك عام 2013 في مؤتمر وزراء الدفاع في ألمانيا. عام 2014 التقى بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية مع بندر بن سلطان رئيس مجلس الأمن الوطني السعودي ومبعوث الملك لمناقشة مبادرة أعدتها السعودية لاستئناف عملية السلام مع الكيان، ووضع استراتيجية عمل مشتركة لمواجهة إيران، وذلك في اليوم الأخير من الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة في أغسطس 2014.
5: السيد نتنياهو في ذاته وفي حقيقته يرغب في السلام، 75% من الشعب الإسرائيلي يريد السلام، فإذا آن الأوان لكي نغير طريقة التفكير في القرن 21. الانتصار على الأعداء يجب ألا يكون بالقتال والتدمير، فكفانا قتالا وتدميرا. الانتصار على الأعداء هو أن نحولهم الأصدقاء.
6: السعودية كما كثر في العالم العربي ترى إسرائيل حليفا لا تهديدا.
7: المعسكر الأكثر أهمية اليوم هو المعسكر الذي تقوده السعودية، لإسرائيل مصالح مشتركة عديدة مع هذا المحور، وهذا هو الأمر الأهم لتأسيس علاقات معه اليوم أكثر من السلام وأكثر من الاتفاقات والاحتفالات.
2: منذ عام 2015 ومع صعود محمد بن سلمان إلى مركز القرار في السعودية، تطورت العلاقات وتعززت بشكل أوثق بين الرياض وتل أبيب، وأصبحت لقاءات العمل والتعاون المشترك الرسمية وغير الرسمية تتم بانتظام بين الطرفين.
8: صعد ابن سلمان إلى الواجهة وألغى قانون مقاطعة إسرائيل، وعلى الفور همت حشود الصهاينة بالتوافد إلى المملكة، يستقبلهم مؤيدو الصهيونية من الجهات الحكومية. رافق ذلك نشاطا مؤسساتيا على أكثر من صعيد، بدءا من ابن سلمان ونزولا إلى من دونه.
2: خلال العدوان السعودي الأمريكي على اليمن الذي قادته الرياض منذ 2015، وقفت السعودية وإسرائيل في موقع واحد وشكلتا حلفا عسكريا مشتركا لتدمير اليمن وقتل وحصار الشعب اليمني. عام 2016 شهد سلسلة لقاءات واجتماعات وظهورا علنيا للعلاقات، وأعلنت إسرائيل زيارة وفد سعودي للكيان وعقد لقاءات في القدس لمناقشة الاهتمامات المشتركة.
9: توجت جهودنا على وجه الخصوص لتحطيم أديولوجية معادات السامية بزيارتي على رأس وفد من كبار علماء المسلمين لمعسكر الموت في إشفيز، حيث وقفت داعما إلى جانب إخوتي اليهود وقلت لن يحدث هذا مرة أخرى مطلقا بإذن الله تعالى.
10: هي قيمنا الإسلامية والإنسانية هي التي دفعتنا لهذه الزيارة، وسيكون وفد من الهولوكوست سيزورون المملكة بدعوة من رابطة العالم الإسلامي وباستضافة من رابطة العالم الإسلامي.
2: في عام 2017 عقدت القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة حماس بأنها إرهابية، ثم وصف عادل الجبير وزير الخارجية السعودي حركة حماس بأنها إرهابية.
11: I just explained to you our policy that we do not support the charges of Saudi support for Hamas. I just told you it is not our policy.
4: سعد السفير، إذا حماس حركة إرهابية في نظر السعودية؟
12: طبعا هي الآن مصنفة في في في ظرف. طبعا
13: حركة حماس هي حركة إرهابية منذ عقود، إرهابية ضد الفلسطينيين وضد الدول العربية.
2: عام 2018 اعتقل النظام السعودي ممثل حركة حماس وعددا من منتسبيها في المملكة، ونفذ حملة اعتقالات في أوساط الفلسطينيين المقيمين في السعودية بتهم جمع التبرعات لحماس أو التعاطف معها على وسائل التواصل الاجتماعي.
14: هل العمل لفلسطين يعد عمل إرهابي؟ هل يمكن أن يستوعب ذلك في الوعي العربي اعتقال أكثر من 60 أخ فلسطيني في سجون السعودية، يذهب بهؤلاء الإخوة إلى المحاكم، وأن يكون في لهم لوائح اتهام، وأن ضمن لوائح الاتهام هو أنهم يعملوا ضمن يعني بين قوسين في إطار حركة أو كيان إرهابي؟ هذا الاعتقال ليس له أي تفسير إلا أنه يضر بمصالح القضية الفلسطينية، وأيضا لا لا لا لا يتيح مجال بأنه احنا نذهب إلا بالتفسير أن هذا بشكل أو بآخر يمكن أن يصب في مصلحة صفقة القرن في النهاية.
2: في عام 2019 وبعد لقاء جمع رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين ورئيس الاستخبارات السعودي خالد الحميدان، خرج مؤتمر وارسو بالتحالف السعودي الإسرائيلي لمواجهة إيران إلى العلن برعاية الولايات المتحدة.
6: ليست بجديدة الاتصالات واللقاءات السرية بين مسؤولين عرب وموفدين منهم غير رسميين مع الجانب الإسرائيلي، لكن كثيرا ما كان الحرج يدفع أولئك إلى النفي. لم يعد ذاك الشعور موجودا اليوم، ولم تعد إسرائيل نفسها تتكتم ولما تفعل، وقد صار التطبيع جماعيا وفي العلن يدير ظهره لقضية العرب المركزية وينشد شراكة مع إسرائيل إن لم يكن حلفا.
15: اللي طلع على العلن بشكل أوضح ومن موقع رسمي هو السعودي، أن وزير خارجية السعودية قاعد على الطاولة، وهذا نتنياهو.
16: إنه مؤتمر يوحد الولايات المتحدة وإسرائيل والدول العربية ضد سياسات إيران العدوانية.
17: زعماء المنطقة مجمعون على أن أكبر خطر للسلام والأمن في الشرق الأوسط هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
2: عام 2020 حدث اللقاء الأكثر إثارة ودرامية بين الجانبين، بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مدينة نيوم بوساطة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
18: كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو برفقة رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين يوم أمس الأحد خلال زيارة سرية إلى السعودية.
19: لنسيخ كتر של סעודיה محمد بن سلمان، אני מבקש להביע את הערכתי על תרומתו להשגת ארבעת הסכמי השלום ההיסטוריים שהבאנו, הסכמי אברהם. כראש הממשלה שלכם, יחד עם אנשים מצוינים בישראל, פתחנו לראשונה את השמיים לטיסות לישראל מעל שמי סעודיה. זה היה השלב הראשון לכינון נורמליזציה בין ישראל לערב הסעודית.
2: خلال سنوات طوفان الأقصى سادت حالة من الدفء الدبلوماسي بين الرياض وتل أبيب على وقع الجرائم والمذابح في غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023، بل شكلت السعودية غطاء ودرعا لحماية إسرائيل من الصواريخ اليمنية المتجهة إليها وقامت باعتراضها، بينما سمحت لطيران إسرائيل بعبور أجوائها لقصف اليمن.
20: I categorically condemn Hamas's targeting of civilian targets of any age or gender, as it is accused of. Such targeting belies Hamas's claims to an Islamic identity.
21: If we didn't have Saudi Arabia, we wouldn't have a big base, we wouldn't have any reason probably. I mean, if you look at Israel, Israel would be in big trouble without Saudi Arabia.
22: تطبيع العلاقات مع السعودية سيكون انتصارا على حماس وما فعلته. لذلك أنا أؤمن بشدة أن جهود التطبيع ستكون فرصة تاريخية مهمة جدا.
23: نأمل في أن تنضم السعودية لاتفاقيات أبراهام. هذه الخطوة ستكون مهمة للرياض ولمستقبل دول الشرق الأوسط. نأمل أن تكون قريبة. السعودية ستقدم عليها في الوقت المناسب لها.
2: المعلومات والتقارير وسيل الأخبار المتواترة عن لقاءات واتفاقات وصفقات تسليح وعلاقات اقتصادية وسياسية بين الجانبين مستمرة ومتزايدة. وقد بات كشف أسرار العلاقات السعودية الإسرائيلية في هذه المرحلة أكثر إلحاحاً، إذ أن الانخراط السعودي العلني في فلك العدو مع تعمق حالة الانقسام والتشظي التي تعيشها الأمة الإسلامية عملية مدروسة بعناية، ويؤشر إلى اتجاهات الصراع المستقبلي وما تحمله المرحلة القادمة من تحديات لمستقبل المنطقة وشعوبها.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: هذه صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. مستمعينا الأعزاء، ننتقل وإياكم إلى الرحاب الطاهرة في الجامع الكبير بالعاصمة صنعاء لنقل أذان صلاة الفجر.
1: الله

أشهد أن محمدا

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المنصوبة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعثه اللهم المقام المحمود، واسقه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا مستمعينا الأعزاء، رفعنا لكم من الرحاب الطاهرة في الجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر. هذه صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى ما تيسر من آية الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية نقول شكرا لإذاعة صنعاء لاهتمامهم بهدى الله وحرصهم على نشره. وطبعا ملزمة الأسبوع الذي مررنا به كانت ملزمة معرفة الله نعم الله الدرس الثالث، وفيها تحدث الشهيد القائد رضوان الله عليه عن النعم التي يسديها الله وعلاقتها الكبيرة بمجالات متعددة، مؤكدا أن النعم التي تأتي من جهة الله سبحانه وتعالى لها علاقة كبيرة بمجالات متعددة، فهي من جهة من مظاهر قدرة الله، وهي من جهة أخرى من مظاهر حكمة الله تعالى، وهي من جهة أخرى من مظاهر رحمة الله، وهي أيضا من دلائل رعايته تعالى للإنسان، وهي في نفس الوقت من مفردات هذا العالم الذي يتقلب فيه الإنسان، هذا العالم الذي استخلف الله الإنسان فيه فجعله خليفة له في هذه الأرض. نعمه تعالى هي نفسها الآليات التي بها تطيع والتي بها أيضا تعصي، فهي ذات علاقة كبيرة جدا بدور الإنسان في هذه الدنيا كخليفة لله في أرضه باعتبارها مفردات هذا العالم. على هذا الإنسان الذي منحه الله هذه النعم لتكون له وسيلة يستعين بها على أن يؤدي دوره في هذه الحياة كخليفة، عليه أن يتذكر بأن ما يتقلب فيه هو نعمة من الله عليه. وهذا التذكر، هذا الشعور له أثره المهم، ومتى ما غاب هذا الشعور، تذكر أن ما تتقلب فيه نعمة إلهية من الله عليك، تظهر سلبيات خطيرة جدا، لأن ما يدفع بالإنسان أو من الأسباب التي تجعل من الإنسان يعصي ببصره أو بسمعه، بيده أو برجله أو بما أنعم الله عليه، السبب في ذلك أنه نسي أنها من قبل الله، ولذلك استخدمها في معصية الله، بينما لو كان متذكرا لاستحى أن يعصي الله بما أعطاه بما أنعم عليه به. والمسألة هي تفرض علينا أكثر من مجرد أن نخاف من الله، أن نمتنع من معصيته لمجرد الخوف منه. هذا هو تقريبا عند من لا يعقل. المفروض أنه من البداية من باب الحياء من الله وشكر نعمته أستحي منه تقديرا للنعمة التي وهبني، وأيضا الشعور بعظيم إحسانه علي بهذه النعمة لا أستخدمها فيما يغضب.

0: لا أستخدمها في الباطل. الله سبحانه وتعالى يريد منا أن يكون اسمه في نفوسنا مترسخا في مشاعرنا، هو الذي يدفعنا، هو الذي يردعنا عن أن نتجاوز على الآخرين، أن نتذكر الله كما قال في صفات المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إن الله يريد منك أن يكون ذكره وأنت تتذكره وتذكر اسمه لتنزجر عن ظلم الآخرين، لتنزجر عن المعاصي، تستحي من الله أن تعصيه، وهو من أنعم عليك ببصرك، بسمعك، بكل ما تتقلب فيه، بالثوب الذي عليك، بالفرش الذي تجلس عليه، البيت الذي تسكن فيه، الدواب أو السيارات التي تتحرك عليها، وما بكم من نعمة فمن الله. من هنا نعرف أهمية أن يذكرنا الله وأن يطلب منا أن نتذكر نعمه العظيمة علينا، لأن لها علاقة كبيرة بنا، باعتبار أنها هي الآليات التي بها نطيع وبها نعصي. فمتى ما تذكرنا أنها نعمة منه، فإن هذا سيوجد في أنفسنا حياء من الله، أن نتوقف عما طلب منا فيها أو أن ننطلق لاستخدامها في معاصيه. نستحي من الله فلا نتوقف عن استخدام ما أنعم علينا به في الميدان الذي يرضاه ويريده، أو لا ننطلق في استخدامها لاستخدامها في معاصيه وفي الباطل. عندما تتقلب داخل مفردات وأجزاء هذا العالم فتصنع وتنتج وتبدع وتعمر وأشياء كثيرة، إذا كنت متذكرا بأنها من نعمة الله عليك، إذا ما كان الناس متذكرين بأن هذه الأشياء هي من نعمة الله عليهم، فإنهم سيخشون من الله وسيستحيون من الله أن تستخدم في معاصيه أو أن تستخدم في الإضرار بالآخرين من عباده. أن تتذكر بأن هذه نعم من الله سبحانه وتعالى عليك، لا أن تراها وكأنها هي أشياء طبيعية ثابتة هنا وكأنها هنا من زمان وهي على ما هي عليه، لا تتذكر بأنها من الله، أن الله هو الذي منحها. كم سيفوتك من أشياء كثيرة مما يمكن أن تعطيه هي من معرفة وترسيخ معرفة الله فيما يتعلق بحكمته، قدرته، رعايته، لطفه، رحمته، لا تستفيد منها هذه المعاني المهمة. معظم من صنعوا وأبدعوا عندما لم يستشعروا أنها من نعم الله عليهم استخدموها في الميدان الذي يضر بالناس، في الميدان الذي قد يكون معصية لله سبحانه وتعالى نتيجة الغفلة عن هذا، النسيان أنها نعم أنعم الله بها عليهم. إذا ما نظرت إلى النعم كذات قيمة ويصاحب هذا الشعور التذكر بأنها نعمة من الله سبحانه وتعالى عليك، فإن هذا هو ما يساعد على أن تتأمل فيما تعطيه هي من معارف في كونها من مظاهر قدرة الله ومن مظاهر رحمة الله، في كونها من مظاهر رعاية الله، فيترسخ ويزداد إيمانك كثيرا كثيرا بالله سبحانه وتعالى وتعظم ثقتك به. الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة، كل ما نتقلب فيه هو منه، الذي نصنعه ونبدعه وننتجه هو من سهل وسخر وهيأ ونبه وذكر، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. فإذا كان للمال أثره العاطفي فهو بالنسبة لله مضمون وإيجابي، متى ما انشددت إليه كان انشدادك إليه في صالحك وتكريما لك، يعني الله أنعم عليك بكل هذه الأشياء وأراد منك أن تتذكرها وتمنن عليك بها، لماذا؟ لأن لها مضمون إيجابي تساعدك على أن تنشد إلى الله. لكن بالنسبة للإنسان لو بقي المجال مفتوحا لكان في المسألة خطورة بالغة، يعني أن تعطي الإنسان، أن تنعم على إنسان، أن تعطيه مالا ثم تمتن أو تتمنن عليه بما أعطيت، هذه لو بقيت مفتوحة للإنسان لكان فيها خطورة. هو هذه الخطورة تتمثل في أن كثيرا من أصحاب الأموال، كثيرا من أهل الباطل، أليسوا يسيرون الباطل بأعمال من هذا النوع؟ أحسان وبذل مال وتسهيلات معينة. المرتزقة الذين يقاتلون، يقاتلون من أجل ماذا؟ استقطبوهم وشدوهم بالأموال وتمننوا عليهم بما أعطوا فحركوهم للقتال، لقتال وطنهم وأبناء وطنهم. لكن الله عندما أنعم علينا وشدنا إليه، لأن انشدادنا إليه إيجابي، وأيضا منه علينا وتمننه علينا له دور وله إيجابية. أن يشدني الله إليه من خلال تذكيري بما أنعم علي من النعم العظيمة هو شدي إلى الكامل المطلق، إلى الكمال، إلى من يعتبر ارتباطي به وقربي منه تكريما لي. المن الذي يعني التذكير واستغلال العواطف وإشعار الآخر بأن عليه أن يسير كما أريد. ترسيخه يصبح مما يعرض المجتمع لخطورة بالغة بالنسبة لأهل الباطل. إذا تعود الناس على أن إذا أعطيت فقير شيء ثم أمن عليه أو أتمنن عليه، هذا يعرض المجتمع لخطورة بالغة، لأن الميدان مقفل بالنسبة للتمنن إلا لله. لله، الله أنعم علينا وتمنن علينا لأنه يريد أن يشدنا إليه لدور الانشداد الإيجابي في واقعنا، إبعادنا عن معصيته، إيصالنا إلى رضوانه. لكن بالنسبة للمجتمع هذا غير مسموح ومغلق، وإذا كان أو حصل فسيعرض المجتمع لخطورة بالغة بالنسبة لأهل الباطل، لأن أهل الباطل سيأتون ليدفعوا أموالا أكثر منك ويستخدموا نفس الأسلوب في التذكير بما أعطوا، ويعرضوا للآخرين منجزاتهم فيما أنجزوه، فتصبح ذهنيتنا معرضة لأن تدفع بالإنسان إلى أن يقف المواقف الباطلة وأن يؤيد الباطل ويدخل في الباطل. الله نهى حتى المؤمنين عن المن، لأن هذا سيرسخ في المجتمع تربية لأن ينقاد المجتمع وراء العواطف التي تخلقها التأثيرات المادية، وهذا من أخطر ما يضرب الأمة. تصبح المقاييس مادية كلها، بدل أن تكون كما قال الإمام الخميني رحمة الله عليه: المعايير إلهية. فالمال هو وسيلة يستخدمه الحق ويستخدمه الباطل، فأنت ملزم بأن تنفق من مالك في سبيل الله، لأن الحق لا بد من بذل المال في سبيله. وأهل الباطل يعلمون ويتأكدون بأن الباطل لا يسير إلا بواسطة المال. إذن فالمال هو سلاح ذو حدين، فلهذا يجب على الإنسان أن ينظر إلى الأشياء معتمدا على مقاييس إلهية وليس من خلال الماديات، وأن يحذر المجتمع من التعامل بأن يصبح المجتمع مثلا ماديا، وأن ينجر المجتمع وراء من أحسن إليه. إذا تعود الناس على هذا وقبل الناس بهذا، فلا يعطي المعطي إلا ويتمنن على من أعطى، فينشد من أعطي له إلى من أعطى. هذه تعرض المجتمع لخطورة بالغة. حتى في موضوع التربية، لا تعود ابنك ولا تربي ابنك على أن يكون ماديا، لأن البعض مثلا إذا ما أراد من ابنه أن يقضي له غرضا أو أن ينفعه بشيء، مثلا كأن يقول له: يا بني يذهب إلى البقالة وأتني بكذا كذا وسأعطيك كذا كذا، اذهب وسأعطيك 100 ريال، فيتروض على هذا. أنت بهذه الطريقة، بهذه التربية، تهيئ ابنك للعدو. سيأتي العدو ويدفع له أكثر مما دفعت، وسيكون متعودا على أن يشتغل مع من يدفع، وحينها من يدفع أكثر سيكون معه، فسيدفع العدو أكثر مما تدفع عنه، فيصبح ابنك معه يتحرك ضدك، وتكون أنت من هيأته وربيته لعدوك. فالحذر الحذر من أن نتعود على الماديات أو أن نكون ماديين، ولكن لنذكر أنفسنا بما أنعم الله علينا لننشد إليه، فهو المجال المسموح أن نتذكر نعم الله، والله تمنن علينا لأهمية أن ننشد إليه. أما بالنسبة للبشر فهذا ممنوع، وهذا يبطل أثر الصدقة. إذا تصدقت ثم تمننت على من تصدقت عليه تحبط الصدقة وتضيع العمل، كالذي ينفق ماله رئاء الناس. هذا الذي ينفق ماله رئاء الناس مثله أو شبهه الله بصخرة ملساء فوقها تراب، ثم فوق التراب أو هذا التراب عندما أصابها مطر وابل من المطر انتهى وضاع التراب وعادت ملسى، تصبح الصدقة كالتراب الذي فوق الحجر الملسى. الحذر من الرياء، والحذر من التمنن، والحذر من تربية نفوسنا وأبنائنا تربية مادية. نسأل الله العلي القدير التوفيق والسداد والسلامة في الدين والدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. لا زال حديثنا مستمر عن الغربلة والاختبار الإلهي الذي يأتي لنا كمؤمنين في واقع هذه الحياة. وحينما نتأمل في قول الله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تتركوا، يجد الإنسان أن الله سبحانه وتعالى هنا يسأل باستنكار، يسألنا نحن ولا يسأل أمة أخرى، لا يسأل أناس يعيشون في كوكب آخر، لما يسألنا نحن سكان الأرض المؤمنون بالأنبياء وبالكتب الإلهية وبالله وبرسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، يسألنا نحن كمجتمع مسلم، يسألنا في كل زمان وفي كل مكان وفي كل جيل، أم حسبتم أن تتركوا؟ وكأن الله يقول أنه لن يتركنا. من ماذا؟ من اختبار معين محدد. ما هو هذا الاختبار يا الله الذي يمكن أن تقول ما هو هذا الاختبار الذي وعدت أنك لن تتركنا دون أن تختبرنا به؟ ما هو؟ هل سيكون عبارة عن أسئلة في أوراق؟ لا، ستكون أسئلة في أحداث، سيكون الاختبار في واقع أحداث. ومثل ما تحدثنا سابقا، أكبر ما يجلي الناس في واقع الحياة كما بيّن الله في القرآن هو الجهاد والولاء. وهنا الله سبحانه وتعالى يتحدث عن هذين الجانبين، الجهاد والولاء في هذه الآية. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم؟ إذن هذا الجانب الأول، الجهاد يميز الناس، لأن الناس قد يصلون ويصومون ويتمسكون بهما ويرفضون المسؤولية والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومواجهة الطواغيت، يكون هذا عبارة عن فشل، لأن الله يريد صلاة، يريد صيام، يريد زكاة، يريد تسبيح، يريد ذكر، يريد جهاد، يريد أمر بمعروف ونهي عن المنكر ومواجهة للطواغيت. فيتبين من خلال الجهاد من هو المؤمن الثابت ومن هو غير الثابت. والله يختبر الناس بأحداث، يختبرنا جميعا بمواقف، بظروف الواقع العملي، بتحديات. في تلك التحديات تتحملون المسؤولية أن تجاهدوا، ويتحتم عليكم أن تجاهدوا مقابل كل تلك الأحداث. يأتي الطغاة والظالمون وترونهم يفعلون أكبر وأبشع الجرائم، ترون الدماء تسفك، ترون الأعراض تنتهك، ترون الأجساد تتفحم، ترون المقدسات تدنس، وتجدون آية القرآن تقول لكم جاهدوهم، قاتلوهم، قفوا في وجوههم. فهنا يتبين الإنسان المؤمن المستجيب لله والإنسان الذي يريد أن يقتصر فقط على شعائر عبادية معينة. الله تعالى يقول أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. إذن هنا أول اختبار، ثم الاختبار الثاني الولاء، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. إذن اختبار في الجهاد واختبار في الولاء. ما هي الوليجة؟ الوليجة معناها الدخيلة، يعني دخيلة في الولاء، بمعنى أنهم لم يدخلوا في ولائهم طرف آخر، هم أولياء لله ورسوله والذين آمنوا، وليس لهم ولاء لطرف آخر. من هو الطرف الآخر هذا؟ هو العدو، إما أن يكون منافق وإما أن يكون كافر، فهم يتجهون بالولاء إلى غير صف المؤمنين، إلى الكافرين أو إلى المنافقين أولياء الكافرين. فهذا الذي يتولونه إما أن يكون ظالم أو فاسق أو مجرم أو طاغية، فهم يتجهون بالولاء إليه وينحرفون ويصوبون ولائهم نحوه. فالله سبحانه وتعالى قرر وأكد على هذا بآياته البينات الواضحات أنه لا يمكن أن يتركنا من هذا الاختبار في كل جيل، يختبرنا من منا سيجاهد ومن منا سيقعد، من منا سيكون وفيا في تحمله للمسؤولية ونهوضه بالمسؤولية بولائه، فلا ينحرف بولائه عن الله ورسوله ولا المؤمنين، ولا يوجه نحو أعداء الله وأعداء الأمة من المنافقين والكافرين والمجرمين والطغاة، مثل ما هو حال أمريكا وإسرائيل اليوم أئمة الكفر، ومثل ما هو حال النظام السعودي وغيره من الأنظمة العميلة لليهود والنصارى. هؤلاء هم المنافقون، عندما يتولهم أي طرف فهو يصبح بذلك منحرف عن منهجية الله وعن الإسلام، ويصبح منهم، إن تولاهم أصبح منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فالله تعالى هنا يبين لا يستقيم إيمان الإنسان إلا بهذا الشكل، أن يتميز في جهاده وأن يتميز في ولائه. ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، هنا يكون الإنسان في حالة نفاق، لأن النفاق هو ولاء للكافرين أو للمنافقين والتنصل عن المسؤولية، وعندها يتجرد الإنسان من القيم، عندما يقول الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. ليس هنا يغربل إلى فئتين، الله تعالى يأتي بأحداث تبين المؤمن وتبين المنافق. كيف كان موقف الذين نافقوا؟ الله سبحانه وتعالى بينه في نفس سياق الآيات. كيف هو سياق المنافقين؟ قال الله سبحانه وتعالى أنه عندما يأتي قول لهم من المؤمنين قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، إذن أليس تميز المنافقون هنا من خلال دعوتهم إلى الجهاد فرفضوا؟ عندما يقال لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، معنى لا يليق بكم أن تقعدوا، والعدو يهاجم والعدو يدمر الأمة، يحارب أبناء الأمة أو يضحي بأبناء الأمة ويقتلها من أجل العدو الآخر اليهود والنصارى، كما هو حاصل بيننا وبين نظام آل سعود المجرم المنافق. هذا عبارة عن تحدي للناس، لا يليق بكم أن تقعدوا، هذا تحدي، هذا خطر على أمتكم، هذا خطر على شعبكم، هذا خطر عليكم أنتم، على المجتمع الذي تنتمون إليه، هذا خطر على الجميع، لا يليق بكم تجاه هذا الخطر أن تقعدوا وأن تجمدوا وأن تتنصلوا عن المسؤولية، لأن من شأن المؤمنين أن يقاتلوا في سبيل الله كمسؤولية، أن يقاتلوا في سبيل الله كفريضة دينية لها أهميتها الكبيرة في القرب من الله، لها أهمية كبيرة في مصداقية الإنسان في إيمانه، لها أهمية كبيرة في دفع الخطر عن الأمة. الله تعالى أراد أن ندفع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وكأن الله يقول لا تتركوا الأرض يفسدها الطغاة والظالمون والمجرمون، قاتلوا في سبيل الله. إن لم تقتنعوا أن هناك جهاد في سبيل الله، إذا لم تريدوا أن تقاتلوا في سبيل الله، فعلى الأقل دافعوا عن بلدكم، دافعوا عن شعبكم، ولذا قال أو ادفعوا، دافعوا عن أمتكم، دافعوا عن مناطقكم، ادفعوا هذا العدو الذي هو قادم ليحتل وينتهك الأعراض ويسيطر على كل شيء. فماذا فعل الذين نافقوا؟ هل استجابوا؟ لا، تميز نفاقهم بتنصلهم عن المسؤولية وتهربهم منها، ولا مبالاتهم، وكأنه لا خطر وكأنه لا شر، وكأن العدو الذي يهجم والذي يهدف إلى الاجتياح والسعي إلى السيطرة كأنه ولي حميم، كأنه صديق، كأنه طرف سيقيم الحق والعدل والخير وآت للأمة ولمصلحة الأمة. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. تهرب، هذه مبررات فقط، يقدمون مبررات ليتهربوا من الجهاد في سبيل الله للتنصل عن المسؤولية. يعني من يثبت لنا أنكم على حق؟ من وهذا مسلم يقتل مسلم؟ وهكذا تأتي مبررات، وما أكثر من يفعل هذا، يتصرف على هذا النحو، قدم تبريرات، عناوين، تعللات حتى يتهرب من أداء هذه المسؤولية. ماذا قال الله عنهم أيضا؟ هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يعني أنهم هم قد ابتعدوا عن الإيمان لدرجة أنهم باتوا أقرب إلى الكفر، قطعوا مسافة كبيرة جدا بعيدا عن الإيمان فاقتربوا من الكفر. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. أليس هؤلاء يدعون الناس إلى القعود؟ اقعدوا، لم ينهضوا، لم يتحركوا، لم يدفعهم لا وعي باستشعار الخطورة ولا دافع إيماني بالاستجابة لتوجيهات الله وأوامره وآياته إلى أن يتحركوا ويقاتلوا. قعدوا وفي نفس الوقت يقعدون، يضبطون، ينتقدون الآخرين، يسخرون من الآخرين، يقولون لو أطاعونا ما قتلوا، بمعنى أن أولئك الذين ذهبوا إلى المعركة، أولئك الذين استجابوا لله، أولئك الرجال الذين بوفائهم وإيمانهم وحريتهم واستجابتهم انطلقوا ونالوا كرامة الشهادة، يأتي أولئك ويقولون وقد قعدوا وتنصلوا ثم يقولون لو أطاعونا، يعني كنا قلنا لهم اجلس في بيتك، لا حاجة لأن تتحرك، لا تدخل نفسك في هذه المشاكل، اترك القتال، تثبيط، تخذيل، إرجاف، تهويل، تضليل، خداع، تشويه، عبارات سيئة. معنى ذلك أنهم يرون أنهم في حكمة، أنهم حكماء، فيسعون إلى أن يجمدوا الأمة عن أن تتحرك في أداء مسؤوليتها. فهؤلاء قد تجردوا عن الإنسانية وعن الفطرة الإيمانية، عن الفطرة الإنسانية، وعما أمر الله سبحانه وتعالى في دينه. فالله تعالى كما تحدثنا يأتي بأحداث تغربل الناس، ومن أكثر جوانب الغربلة هو الجهاد في سبيل الله والولاءات. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى الأنبياء والمرسلين معه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الرسل إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس من رئاية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه وتوفيقه من قوله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. صدق الله العظيم. هذه هي الآية الثامنة من سورة الزمر، وهي سورة مكية، والآية كما سمعنا وأنصتنا تصف الإنسان المتقلب الوجه والمواقف، المهزوز الأقدام، الواقف على جرف هار، أسرع ما ينجرف وينهار أمام أي مغريات من الشهوات، ولهذا فهو لا يذكر الله إلا في الشدة والضر، فإذا أنعم الله عليه نسي الله وأنكر واتجه إلى الدنيا يطغى ويفجر ويفسد ويتبختر. نعم، هذا هو حال وموقف الإنسان الغافل الجاهل الذي لا يعلم أنه مملوك لله وفي ملكه، وأنه مخلوق لله وعليه رزقه، فهو لا يتنبه لهذه الحقيقة إلا إذا مسه الضر ولو مسا خفيفا. هنا يلتفت إلى الحقيقة ويحتشد للخروج من مضيقه ويبحث عن طريقه، فلا يجد أمامه إلا طريقا واحدا وهو الحق، ذلك هو ربه الذي خلقه وأوجد ورزق، هكذا كما يصفه الله بقوله: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. أرأيتم الغفلة في حالة الضر؟ أي ضر يمس الإنسان يتجه إلى الله ربه منقطعا إليه، ملتجئا إليه، مستجيرا به، معتمدا عليه، لأنه قد انقطعت حوله الأسباب واختفت أمام عينيه السبل الرحاب وانزوت عنه الدنيا وأغلقت الأبواب، فلا يجد إلا ربه مجيبا ولا يجد غيره سببا قريبا ولا يرى غير بابه رحيبا. فإذا عطف الله عليه وتفضل عليه وأكرم ضاع نوره وأظلم وانشغل بدنياه وأخلد إلى الأرض واتبع هواه، وهذا ما يوضحه الله بقوله: ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. إن النعمة والسعة التي نالها بتخويل من الله وتمكين وتفضل إلى حين جعلته مغشيا عليه بغفلة، حتى يظن أن هذه النعمة باقية وأن الدنيا له خالدة وأن متاعها هو الأمل والمنتهى وأن نيله هو الغاية والمبتغى، وهكذا فإذا به ينقطع للمتعة بشغف ويغرق في الإسراف والترف ويتبع الشهوات ويضيع الصلوات ويبحث عن الثروات وينسى الدعوات والأعمال الصالحات ويطيع الهوى ويعصي الهدى، وهكذا يستمر مسيره المعوج وسعيه الأهوج وهو يظنه الطريق الأبلج، وبهذا فإنه يلج في غيه وطغيانه، فإذا به يفاخر ويكاثر ويرابي ويقامر ويعتدي ويغامر ويظاهر الظالم والفاجر وبالفساد يجاهر، يظن أن المال له القوة والناصر، وبهذا المسير المظلم المعوج ينسى ربه المعبود الحق ويسقط عبدا للمال والسلطان متبعا للطاغوت والطغيان، ويصبح متاع دنياه له ربا والتكاثر منه هدفا وأربا، ويصير العلو في الأرض والفساد له طريقا سربا. نسي الله ونسي ما كان يدعو إليه من قبل، ألم يكن حين مسه الضر يدعو ربه منيبا إليه ويعلن أن الملجأ إليه والاعتماد عليه وأن الخير كله في يديه؟ فماذا غره عن ربه الكريم؟ ماذا أنساه دعاء ربه العظيم؟ لقد غرته الدنيا وأغواه هواه واستهواه حب الطغاة، فنصب من كل ذلك أندادا لله، ولا يقف ضلاله عند هذا الحد، بل يتجاوزه إلى الظن بأن ضلاله هدى، وأن عجاجه سوى، وأن شركه بالله دهاء، وأن الإنابة إلى ربه غبى، فتبا له من جاهل غافل. ولكنه رغم ذلك يدعو الناس إلى حب متاعه ويحثهم إلى اتباعه، فإذا به ضال مضل عن سبيل الله يبغيها عوجا، ويبدل نعمة الله كفرا، ويحل نفسه ومن معه النار الكبرى. وهذا هو المصير الذي استحقه من ربه الأعلى. ولهذا فهو يختم الآية بالأمر الحاسم والبلاغ الحازم إلى هذا المغرور النائم: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. إنه بلاغ منذر، للحقيقة يختصر، وللدنيا يحتقر، ومن الغافل يسخر. تمتع أيها المغرور بدنيا الغرور، فإنها قليل فيها الكثير، والطويل فيها قصير، والاستكبار والعلو فيها حقير، والإخلاد إلى متاعها غرور، وإلى ربك المصير. استمر أيها الكافر سادرا في التفاخر والتكاثر، فإنك إلى النار سائر. دم أيها الغافل بالدنيا مشغولة، ولمتاعها بتولة، وبالشرك جذولة، واقض العمر مصرفا أكولة، وامشي في الأرض مرحا مختالة، فإنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولة، بل لا بد أن تزول، وإنك إلى ربك لا بد أن تحول، وتكون عن عملك مسؤولا، وتعرف هناك أن متاع دنياك كان قليلا، ثم تؤخذ إلى النار مغلولة، إنك من أصحاب النار. هذا هو المصير، صحبة دائمة للنار، وهو المصير الحق لكل أمثال هذا الكفار الذين ظنوا الدنيا دار قرار، وعبدوا متاعها، ونسوا ربهم الغفار. إن هذا هو المنتهى الحق لكل من لم يعرف الله حق معرفته، ولم يقدره حق قدره. وهذه هي العقبة لكل غافل عن ربه، جاهل لمقام خالقه ورازقه. إذن فكيف النجاة من هذا المصير الخاسر؟ وما هو الطريق الآمن لكل سائر؟ إنه طريق العلم والإدكار، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إن الطريق الآمن هو اتباع هدى الله، وهذا هو العلم الذي آتاه الله لنا لنعرف به الطريق إليه. فإن العارف بالله يستمر ذاكرا لله في كل حال، منيبا إليه في الشدة والسراء بلا ارتياب. إنه من أولي الألباب ومن العلماء الذين يتحرون الرشاد والصواب. إنه عالم مفكر يصبر صبر المتبصر، يعظم ربه ويكبر، فلا يشرك به أحدا، ولا يتخذ له من الطغاة والمتاع ندا، ولا يكون أبدا في رحمة ربه قانطا. فهو في الشدة صابر ذاكر، وهو في الرخاء شاكر ذاكر. يعبد الله مخلصا له الدين، حنيفا عن سبيل المشركين، مجتنبا طريق الذين هم للطاغوت عابدين. فأنعم به من إنسان سوي، وطوبى له من عاقل مستضي، وبشرى له بمصير مرضي من ربه المميت المحيي. فاستمعوا هذه البشرى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. فيا أيها الإنسان، أي الفريقين تختار؟ أن تكون ممن بدل نعمة الله كفرا وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. إذن لا شك أننا نختار أن نكون من أولي الألباب الذين يعبدون الله في كل حال، وينيبون إليه في كل حال، لا يميلون أبدا ولا يرتابون أبدا. اللهم اجعلنا ممن ذكرك، وممن عبدك بإخلاص، وممن استقام على الدين. والسلام عليكم ورحمة الله.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة.

وكفيتني شر من عاداني، فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين.

حتى بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد

بلائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

المجاهدين على جميع أعدائك. فحمدي لك يا إلهي واصب، وثنائي عليك متواتر دائبا دائما من الدهر إلى الدهر.

التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت

ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي.

0: في تاريخ الإسلام في تاريخ الإسلام وأعلام هدى يضيء بالقرآن يضيء ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين. الحلقة السابعة.
1: ماذا تقول يا مولاي الأمير؟
2: ما سمعت يا عباد التيمي، ولا تراجع عما اتخذناه من قرار.
1: مولاي،
2: أجل يا عباد، والله لا يخرجنا الله مما نحن فيه إلا على يد الإمام يحيى بن الحسين كما فعل أول مرة.
1: نعم الرأي يا أمير اليمن، فلابد من خلاص الأمة من رؤوس الفساد ومثير الفتن ومشعل الحروب وظلمة الناس وطغاة الأرض. ولكن هل أميرنا صار مستعدا لمواجهة الأمراء من آل يعفر والعشائر الأخرى؟
2: حتى لو كانوا أقرب الأقربين من أهلي وأسرتي وعشيرتي يا عباد، فلا تثبت همتي فيما قررت اتخاذه. عليك أن تخبر كبار أمراء اليمن وحكمائها الذين سأملي عليك أسماءهم بأن يتجهزوا ليكونوا ضمن الوفد الكبير الذي سيذهب إلى الرسي قرب المدينة المنورة، يحمل رسالة إليه وطلبنا له بأن يعود مجددا إلى البلاد.
1: أمرك يا أمير، وبإذن الله تعالى نظفر بموافقة إمام الحق على العودة إلى بلادنا عما قريب
2: إن شاء الله.

0: افتقد أهل اليمن الإمام العادل يحيى بن الحسين عليه السلام، فقد وجدوا أن حياته قد دبت فيهم، وأن البلاد رزقت ببركته فأثمرت واخضرت، وأن أثر ذلك العدل العلوي قد عاد عليهم وعلى تفقههم وعلى تدينهم. فمضى وفد قبائل اليمن إلى الإمام في المدينة المنورة عازمين على أن يقسموا له الأيمان المغلظة ويقدموا له العهود والمواثيق العظيمة على السمع والطاعة، وألا يتعصوا عليه، وأن يكون الشريف والرئيس والشيخ كغيره في حدود الله تعالى. وهناك استقبلهم الإمام يحيى بن الحسين.
1: أستأذن مولاي الإمام يحيى بن الحسين في الحديث.
2: تفضل يا عباد التيمي.
1: شئناك من اليمن يا مولاي نادمين كل الندم على ما حدث من سفهائنا من التفريط والتقصير. رحلت يا مولاي فعمت الفتن بلاد اليمن وشملها البلاء، فأدرك كثير من الناس أنك لا سواك القادر بعد الله على تحقيق الأمن والاستقرار ولم شملنا. لهذا جئنا حاملين الرسائل من أميرنا أبي العتاهية ومن جميع وجهاء القبائل وشيوخها وأصحاب الرأي والمشورة، راجين وآملين الموافقة على عودتك إلى بلادنا، ويعاهدك الجميع بأن يكون لك ناصرا ومبايعا ومخلصا ومعينا. نأمل منك ردا جميلا وأن لا تردنا خائبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنني لا أشعر بالأسى لحال اليمن وأهله لظهور الضلالات وانتشار الظلمات وتفرق الأهواء وتشتت الآراء وتعاظم الفتن وتكاثر المحن، بعد أن كنت قد أظهرت للناس فيه ما دعوتهم إليه من دين الله القويم وصراطه المستقيم، وبعد أن كنت قد أقمت الحجة وأبنت المحجة.
1: يعلم الله يا مولاي الإمام أن قلوب أهل اليمن معلقة بحبك والوفاء والإخلاص لك، وجميعهم يدركون أنك ما رحلت عنهم إلا حين وجدت من بعض أمرائهم نقضا لعهود إعانتك في مسعاك لإصلاح الأمور.
2: وما توفيقي إلا بالله، فهو المسدد والمثبت والمعين على إحياء من دثر من سنن المرسلين وإقامة عمود الدين إذا عوج.
1: فهل أفهم من كلامك يا إمام أنك قبلت طلبنا ورجاءنا بالعودة معنا؟
2: آمل أن تتركوا لي فرصة لقراءة هذه الرسائل، ولولا كرامة الله ومحبتي لكم يا أهل اليمن ما نظرت في هذا الأمر، وأنتم ضيوفنا حتى أبلغكم بما عليه عزمت.

0: ما شاء الله، لقد صارت الرس هجرة يحفها الكثير من طلاب علوم القرآن. هنيئا لكل من صار بفضلك من العلماء والفقهاء ومن لا يزال متعلما.
1: فكيف يكون حالهم إن عدت إلى اليمن؟
0: تالله إني كنت موقنا من أنك لن ترد أهل اليمن خائبين.
1: ولماذا يا عماه؟
0: مثلك يا إمام لا يكتفي بالتعليم والإرشاد، فكيف وقد وصلك استنجاد المستنجدين واستغاثة المستغيثين؟
1: أخشى يا عماه، أخشى على أهل اليمن، وقد صار فيه متلبسا بالإسلام من ليس من أهله، وادعاه من لا يحوم حوله. لكنني أخشى أن يعود بعض الأمراء لما فعلوه معي أول مرة.
0: إن وفد اليمن ما برح خلال أيام الخمسة هذه يطلب مني ومن أبيك أن نشفع عندك لهم لتقبل الخروج إلى بلدهم، مؤكدين أنهم سيكون لك نعم الأتباع والأنصار.

توجه موكب النور والإيمان والعدل بقيادة إمام الحق الهادي يحيى بن الحسين عليه السلام نحو بلاد الحكمة والإيمان، مستصحبا معه بعضا من الرجال الأقوياء من أبناء عمومته المخلصين، منهم يوسف بن محمد الحسني وإدريس بن أحمد من أحفاد جعفر بن أبي طالب، ومحمد بن عبيد الله العلوي من ولد العباس بن أبي طالب، وغيرهم ممن لبوا داعي الجهاد ونصرة الحق. حين ذاك كانت الحروب قد اشتعلت بين القبائل والعشائر اليمنية، وكانت نزعة الثأر قد طغت على كل محاولات أمير اليمن أبي العتاهية للصلح بينهم، ومن بينها الحرب بين قبيلتي سعد والربيعة التي خلفت المئات من القتلى. لقد طالت بهم الحرب والأحقاد، فاضطرب الأمن وأجدبت البلاد، وتقطعت السبل وغلت الأسعار وهلكت المواشي. لقد كان الجميع بحاجة إلى من يوقظ فيهم الضمائر ومن يثير فيهم رابطة الدين.

0: ألسنا يا عباد هنا على مقربة من ديار سعد والربيعة؟
1: أجل يا إمام، والحرب ما زالت بينهما على أشدها.
0: إذن لنتوقف هنا للاستراحة، ومروا الرجال بنصب الخيام
1: كما تحب يا مولاي.

0: السلام على مولاي إمام الحق يحيى بن الحسين.
1: وعليك السلام يا محمد بن عبيد الله.
0: جئتك أحمل البشارة.
1: خيرا إن شاء الله.
0: يبدو أن قبيلتي سعد والربيعة قد عافوا الحرب، فما إن علموا بوصولك حتى سارع كل فريق إلى التوافد إلينا خفية من الطرف الآخر.
1: ما زال كل طرف يحذر غدر صاحبه. وأين هم الآن؟
0: جعلت كل طرف في خيمة حتى ترى يا مولاي في شأنهم ما تراه.
1: أحسنت يا ابن عبيد الله، والآن تعال معي لأريك المكان الذي ستجمع لي فيه الطرفين.
0: أمرك مطاع يا أمير المؤمنين.

0: السلام
1: عليكم. مرحبا بالإمام.
2: مرحبا بالإمام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الذي لا تتم لغيره الصالحات ولا تبلغ شكر آلائه القالات ولا تحيط بذكر أفضاله الصفات ولا تعروه السنات، العالم بخفيات الغيوب، المطلع على سرائر القلوب، الذي لم يحل بين عباده وبين طاعته ولم يدخل أحدا من خلقه في معصيته، الهادي للسبيلين والمبين للنجدين، وصلى الله على محمد عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من بريته، صلى الله عليه وعلى أهل بيته وسلم تسليما.

0: ثم نقول: لقد حكم الله بين المؤمنين بالأخوة والمحبة، وافترض عليهم التواد على الدين، لما في الإيمان من البركة المخرجة لهم من الغل والحسد. فلا يكون مؤمنا من لا يؤاخي على الحق. قال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فحين يدخل الناس في الإيمان صاروا عليه وفيه نعم الإخوان، متحابين متواصلين متآخين، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فكانوا كما قال الله جل جلاله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله العظيم. فاتركوا الاقتتال يا أهل الربيعة وسعد، وانبذوا الخلاف والفرقة وقتل النفس التي حرم الله، واعتصموا بحبل الله القرآن وقرنائه، اتحدوا على الحق وعلى ما أراد الله.
1: واهدك يا إمام سمع الوضع.
2: لبيك يا ابن رسول الله. أنا شيخ الربيع، وعهدك على كتاب الله وباسم جميع قومي على المبايعة وتنفيذ أمرك بالتسامح والتصالح مع إخواننا من قبيلة سعد.
3: وأنا يا مولاي الإمام شيخ سعد، أعاهدك على كتاب الله بأننا وإخواننا من قبيلة الربيعة سنظل على الإخاء الدائم.
2: والخير في من يبادر بالسلام. هانذا هانذا وقومي نقوم للسلام على إخواننا من سعد.
3: هيا يا بني سعد لمصافحة إخواننا من الربيعة.

قطع الإمام الهادي دابر الفتنة وأصلح بين قبيلتي سعد والربيعة، فأنزل الله عليهم السماء مدرارا وأخصبت أرضهم وصلحت ثمارهم ورخصت أسعارهم وأمنوا في طرقهم بعد الذي كانوا فيه من الجدب والقحط والخوف والعداء المستحكم. ومضى الإمام الهادي إلى صعدة حتى وصل إليها موكبه في السادس من صفر عام 284 للهجرة، وفيها استقبله أهلها خير استقبال. وكان أول ما فعله عليه السلام أن أمر ببناء مسجده الكبير هناك، وكتب إلى عموم أهل اليمن يدعوهم إلى الجهاد، وأرسل عماله على المخاليف، وكتب لهم العهود، وأوصاهم بتقوى الله والعدل والرفق وحسن السيرة. وخلال إقامته فيها التي دامت 4 أشهر، كانت كتب أهل اليمن تتوارد عليه معلنة البيعة على السمع والطاعة.

0: ما كنت أتوقع يا يوسف بأننا سنمكث هذه الأيام القليلة في صعدة، وقد اجتمع للإمام هذه الجموع الكثيرة.
1: لا تنس أنك في بلاد من ناصر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والإمام علي عليه السلام،
0: وهذا سر محبة رسول الله لهم، فقد وصفهم بما لم يصف أحدا مثلهم.
1: صدق رسول الله. ألا ترى يا ابن عبيد الله أن المنزل الذي استأجره الإمام لا يليق بمقامه؟
0: أنت تعلم يا يوسف أن آل البيت عليهم السلام لا يهتمون بزخرف الدنيا ومتاعها الزائل.
1: صدقت. وعلى ذكر المنزل الذي استأجره الإمام، أتدري أين هو الإمام الآن؟
0: كلا، وأين يكون سلام الله عليه؟
1: رأيته يحمل صرة ويتوقف على باب مالك المنزل.
0: ربما يقوم سلام الله عليه بواجب زيارة جاره.
2: الإمام الهادي، مع تحيات مركز الإعلام الثوري

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن. يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حياكم الله ومرحبا بكم في هذه السلسلة من سلسلة عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين رضوان الله عليه. تكلمنا في الحلقة السابقة عن بعض من حياته الشخصية وصفاته وأخلاقه، وفي هذه الحلقة بإذن الله سنستكمل هذا الموضوع ونواصل هذا المشوار. نقول أيضا إنه كان أيضا مع شجاعته وكان حليما رفيقا يحب الحلم ويلجأ إلى السلم ولا يضطر إلى خوض المعركة إلا إذا كانت ضرورة، ومع ذلك كان صريحا في خصومته، كان لا يعرف الخداع والمكر ولا يطيقه، وإذا رأى ضرورة لمواجهة مع خصم أعلنه بالخصومة ونبذ إليه على سواء. في مرة من المرات عفى عن بني الحارث بن كعب أحد إحدى قبائل بني نجران، ونادى مناديه بالأمان لهم جميعا إلا رجلين كان قد ارتكبا جرما خطيرا، فآذنهما بالعداوة وصرح لهما بالأمر حتى لا يعني يكون هناك عليه شيء، وكان بإمكان الوصول إليهما والقبض عليهما بدون هذه المكاشفة، لكنه لم يسجل عليه مرة واحدة خداع أو غدر أو مكر، رغم ما كان يلاقيه من خصومه من ذلك. كان خصومه غدارين مخادعين ماكرين، لكنه لم يلجأ ولا مرة واحدة. واقرأوا سيرته بين أيديكم، تستطيعون قراءتها، لا تجدونه مرة واحدة يخادع أو يغدر أو يمكر بأحد. وكان إذا أعطى أمانا قوما محاربين له زالت الجبال من قبل أن يزول، بل يحفظهم في أموالهم ويحوطهم في غفلاتهم ويفي بذمته لهم. في مرة من المرات عندما كان في صنعاء أحد أصحابه أراد أن يخدع رجلا من أعدائه ليقتله بعد إهيامه له بالأمان، قال له تعال ولك الأمان. فعرف الإمام الهادي أن صاحبه هذا المجاهد الذي كان يقاتل معه يريد أن يخدع ذلك العدو، وبهذا حتى إذا تمكن منه قتله. فانبرى له الإمام الهادي وقال له والذي نفسي بيده لو قتلته بعد هذا أو مكرت به لضربت رقبتك. الإمام الهادي لم يكن يريد أن ينتصر في ميدان المعركة قبل أن ينتصر في ميدان الأخلاق، كان يهمه أن ينتصر في ميدان الأخلاق أولا قبل أن ينتصر في ساحات المعارك. كانت المبدئية من أهم صفاته وخلاله، لا يتنازل عنها حتى في أحلك المواقف وأسوأ الحالات. لماذا؟ لأنه كان ينطلق من الشعور بالمسؤولية تجاه إصلاح الأمة واستصلاح أفرادها، ولهذا كان في حله وترحاله كان يستذكر ما تعانيه الأمة من أحوال ومن ظلم ومن اضطهاد ومن انحراف، فكان يبكي كما تبكي الثكلى على أحوال أهل الإسلام وعلى أحوال الأمة وما أصابهما. كان كثير الفكر في صلاح أهل الإسلام، مظهرا للشفقة عليهم والرحمة لهم، لا يفتأ عن عظاتهم وإرشادهم وأمرهم بطاعة الله والأمر معروف والنهي عن المنكر. كان الإمام الهادي إلى الحق صاحب مشروع إصلاحي عادل ينحاز للإنسان وينتصر لقضاياه وينطلق من رؤية تنويرية تعتمد الإسلام وتعليماته أساسا للتحرك. ومع ذلك فقد كان رجل دولة، كان قائد أمة، كان هاديا إلى الخير، توفرت فيه قدرات قيادية فذة وهمة عالية، وكان لديه طموح لا حدود له وحس تحليلي عالٍ، كان زعيما جماهيريا ذا قدرات خطابية مؤثرة يلهب حماس الجماهير ويستثير بكلماته لوعتهم ويحرك بخطابات عواطفهم، فإذا بالمحاربين القسى والمقاتلين المتخاصمين الأشداء يبكون لوقع كلماتي عليهم ويضجون لسماع مواعظه. وكان عنده طموح كبير جدا، وقد عبر عن هذا الطموح عندما هدد بني العباس في شعر له بأن يغزوهم إلى العراق مع كل بطل ذي حنق يماني، وكان يرجو أن يرد عليهم في بغداد في كتائب مرغمات لأنوفهم من أنصاره اليمنيين، الذي ذكر أنه ورد مقال فيهم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بأنهم سينصرون الإسلام في آخر الزمان كان يمتلك زمام بادرة دائما، قوي الشخصية لا يرد عن تبليغ الحق والدعوة إلى مشروعه لومة لائم ولا ضعف حالة، وكان لا يتردد أن يبشر بمشروعه العابرين ويرشد المسافرين، يستغل كل الحالات وكل الأوقات في الدعوة إلى الله والشد إليه. كان في كل حالاته يتميز بالعدل والعدالة الاجتماعية والحرص على تحقيق ذلك في واقع الأمة. كان لا يستجيز أن يغفو غفوة خفيفة وهو يظن أن في بابه مظلوما يطلب الإنصاف. كل ذلك كان وهو في حالة من الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى والخوف منه وتعبيد النفس لله والزهد والورع والتواضع والبساطة والوضوح. وصفه العلامة علي بن بلال الآملي قال: وكان إماما سابقا فاضلا فقيها عالما بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم، عاملا بهما غير عادل عنهما إلى غيرهما، ورعا دينا زاهدا ناصحا جوادا سخيا كريما مبرزا في جميع الخصال المحمودة المقربة إلى الله جل جلاله. وكان مع هذا مجتهدا عابدا يصوم أكثر أيامه ويحيي أكثر ليله تهجدا وصلاة، وكان في الليالي يأوي إلى بيت له صغير في داره كان قد اتخذه للعبادة يختفي فيه، وقد راقبه خادمه سليم ذات ليلة فوجده يقطع الليل ركوعا وسجودا. قال: وكنت أسمع وقع دموعه ونشيجا في حلقه. ولما عرف الإمام الهادي إلى الحق أن خادمه قد اطلع على عبادته هذه التي كان يخفيها كل ليلة حرج عليه ألا يحدث بذلك أحدا في حياته أبدا. هذا هو الإمام الهادي إلى الحق رضوان الله عليه، الذي لما كبر تعلم وأقبل على طلب العلم والدرس وواظب على النظر في الفقه، وظل منذ صباه متفرغا لطلب العلم متوفرا عليه، وكان يرى أن الله عز وجل لم يغفر لأحد بالجهل، فالواجب على كل إنسان أن يكون عمره كله في طلب الخروج من الجهل إلى العلم، وهذا قضية أساسية. لا نقصد أن يتعلم الناس ما لا ينفعهم، بل العلم النافع، نحن نتحدث عن العلم أي العلم النافع، علم القرآن الكريم والاهتداء بهدى الله سبحانه وتعالى وما نحتاجه في عباداتنا وفي معاملاتنا في إدارة شؤوننا في الاقتصاد في الثقافة في الطب في الميكانيك في الهندسة في التصنيع العسكري والحربي والاقتصادي. في كل هذا نحن إنما نتحرك عندما نكون على هذا النحو، نتحرك على أساس أننا نتحرك تحت عنوان قول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. كان يرى هناك يتعلم عند أبيه وأعمامه ويتلقى تعليمه عنهم، عن أبيه الذي اختص بلقب الحافظ، وعند عمه أيضا محمد بن القاسم الذي كان هو الآخر عالم أهل البيت وكبيرهم، ونال من العلم نالا عظيما وأدرك منه ما لم يدركه غيره في وقت إدراكه. ولا يبعد أنه طاف بالحجاز لا سيما مدينة جده الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لتلقي العلوم والتزود من معارفها المتنوعة ولدى شيوخها المقصودين من غير إخلال بما كان عليه من أهل بيته. فالإمام الهادي بلغ في العلم مبلغا عظيما حتى لم يصل عمره 17 سنة، يعني عام 262 هجرية، إلا وقد بلغ من العلم مبلغا يختار عنده ويصنف. ومن المرجح أن أهل بيته وشيوخه في العلم كانوا يخصونه بمزيد من العناية والاهتمام لما كانوا يروونه فيه من المستقبل العظيم، الأمر الذي كان يحملهم على تعظيمه وتوقيره وهو لا يزال في مقتبل عمره. الإمام الهادي قبل أن يتحرك طاف في العالم الإسلامي خارج الحجاز بعد بلوغه في العلم مبلغ الاجتهاد، فقد حط رحاله يوما في بغداد حاضرة الخلافة العباسية، وحضر فيها مجلس القاضي أبي خازم القاضي عبد الحميد بن عبد العزيز الحنفي المتوفى في عام 92 هجرية. هذا القاضي أبو خازم كان ولي قضاء الكوفة، ثم قضاء الشام في 264 هجرية، ثم عاد إلى بغداد في عام 271 هجرية، ولي القضاء فيها للمعتضد العباسي سنة 283 هجرية. وكان يحدث الإمام القاسم ولم يعني وكان أحد المحدثين المشهورين. الإمام الهادي إلى الحق وصل إلى بغداد وحضر حلقة هذا القاضي أبي خازم عبد الحميد كما قلنا بن عبد العزيز الحنفي المتوفى في عام 292 هجرية. ذكر المؤرخون بأنهم رأوا شخصا حضر حلقته، يقول الراوي في وصف حضوره تلك الحلقة: فدخل شاب له رواء ومنظر فأخذت العيون ومكنوه فجلس في غمار الناس بين الناس، فما جرت مسألة إلا خاض فيها وذكر ما يختاره منها ويحتج ويناظر، فجعلوا يعتذرون إليه من التقصير لأنه ما أفسحوا له في البداية، لكن بعد أن سمعوا كلامه وعلمه اعتذروا له من التقصير الذي حصل معه. ثم أسرع النهوض، فقيل لأبي خازم: هذا رجل من أهل الشرف من ولد الحسن بن علي عليه السلام. فسمع الناس بأن رجلا من ولد الحسن فتى صغيرا له من العلم ما يبهر، فتشوقوا لحضور الموعد المجلس الثاني في الأسبوع الثاني، واجتمع الناس وكثروا شوقا إلى كلامه ورجاء أن يعاود الحضور. لكن الإمام الهادي الفتى، هذا الفتى الصغير، لم يحضر تخوفا من السلطان. فكان أبو خازم القاضي يقول: إن يكن من هؤلاء أحد منه أمر فهذا، إذا كان هناك أحد يمكن أن يكون له دور في هذه الحياة الآن من أهل البيت فهو هذا الفتى. تحرك فيها الإمام الهادي إلى الحق عند رحلته العلمية والاستطلاعية التي يمكن أن نسميها. الإمام الهادي قام بعملية قبل أن يتحرك في اليمن وقبل أن يتحرك في العالم، قام بعملية يشبه أن تكون عملية استطلاع، عملية استطلاعية، رحلة علمية واستطلاعية كانت في هذا الوقت بالتحديد. ويمكن أن من خلال بعض القرائن التاريخية يمكن أن نحدد زمن هذه الرحلة، أنها وقعت في بعد عودة القاضي أبي خازم من قضاء الشام في عام 271 هجرية. ثم واصل الإمام الهادي رحلته شرقا، فحط رحاله في آمل، وآمل هي مدينة في شمال طبرستان، في سهل طبرستان في مازندران اليوم، كانت عاصمة ملك الإمام محمد بن زيد المتوفى في عام أو الشهيد في عام 276 هجرية. كان هو الإمام محمد بن زيد الذي تولى أمرها من عام 271 هجرية إلى عام 276 هجرية. وكان قد ذهب الإمام الهادي إلى هناك مع أبيه وبعض عمومته ومع مواليهم. ولما وصل إلى هناك وتسامع الناس بهم سارعوا إليهم، فامتلأ النزل، الفندق الذي نزلوا فيه امتلأ، وهذا أمر أزعج حكومة الإمام محمد بن زيد هناك. وكتب إليه وزيرها بأن ما يجري يوحش ابن عمك. فأجاب الإمام الهادي في تلك الحالة، قال: ما جئنا ننازعكم أمركم، ولكن ذكر لنا أن لنا في هذه البلدة شيعة وأهلا، فقلنا: عسى الله يفيدهم منها. وخرجوا مسرعين وثيابهم عند القصار وخفافهم عند الإسكاف، ما استرجعوها. وهذا يعني إنما استجاب الإمام الهادي لبعض شيعتهم وبعض التلاميذ أعمامه وتلاميذ جده الذين كانوا من تلك البلدة، وطلبوا منه الحضور إلى هنا وهو أعمامه. يترجع أنه في تلك الرحلة التقى الإمام الهادي إلى الحق أبا القاسم البلخي الذي توفي في عام 319 هجرية في آمل، ولكن التقاه لقاء الند بالند والعالم بالعالم. ويعني يتبين أن الإمام القاسم كان أكبر سنا من الإمام من أبي القاسم البلخي، لأن هناك من يقول بأنه الاعتزال دخل إلى التراث الزيدية من خلال تعلم وتدرس ودراسة الإمام الهادي على أبي القاسم البلخي، وهذا غير صحيح. التقاه لكن لقاء الند بالند والعالم بالعالم، وتناقش وإياه حول عدد من المسائل الأصولية التي كانت مثار النقاش في ذلك الوقت، وليس لقاء التلمذة والاتباع كما يفهم من كلام بعض المؤرخين، لأن الإمام الهادي في ذلك الوقت كان قد وصل إلى عمر 27 عاما على أقل تقدير، وصار مشار إليه بالبنان عند كبار أهل بيته في العلم، حتى أنهم كانوا يلقبونه بالإمام، وكان يعتز بعلوم آبائه وعقيدتهم ومذهبهم. فإذا حصل تشابه في الآراء الاعتقادية بين أهل البيت، أئمة أهل البيت، وبين بعض المعتزلة، فهي أن المعتزلة أصلا هم من درسوا وتعلموا عند علماء أهل البيت، وليس العكس، وليس العكس كما حصل لاحقا طبعا. فالإمام الهادي كان هكذا على هذا النحو يتحرك يستطلع، كان ينظر إلى العالم الإسلامي بعين التحفز والنظر والمراقبة والتأمل والتشخيص هذا الوضع، وبالتالي إعداد الإجابة عنه. وهذا هو شأن علام الهدى في كل زمان وفي كل مكان. إذن عرفنا كيف كانت نشأة الإمام الهادي، بعضا من أوصافه، وكيف كانت رحلته الاستطلاعية إلى منطقة طبرستان وإلى العالم الإسلامي. لابد أنه مضى الإمام الهادي على الحجاز، ومضى على الكوفة وعلى بغداد، وسافر شرقا إلى طبرستان ومازندران وإلى بلاد الري، كل ذلك لكي يكون نظرة واقعية عن هذا العالم الذي يريد أن يتحرك فيه وأن يقوم بعملية تغيير كبيرة جدا في واقع هذه الأمة. نكتفي في هذه الحلقة بهذا القدر. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
0: كنتم مع عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا ارتقت نساء من النساء في الفضل في المنزلة العالية الرفيعة عند الله في المراتب الإيمانية العالية جدا، وأصبحت منهن نساء معروفات على مدى التاريخ بكله، ومخلد ذكرهن والحديث عن فضلهن ومنزلتهن العالية عبر كل الأجيال إلى يوم القيامة.
4: صانعة الأجيال.
2: صانعة الأجيال.

0: صانعة الأجيال، برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.
1: السيدات والسادة، حياكم الله في حلقة جديدة من صانعة الأجيال.
2: شعبنا العزيز، في يوم الجمعة، جمعة التحذير والنفير، سيؤكد لكل العالم وليس للسعودي فقط أن خياره هو الحرية والكرامة والعزة الإيمانية، أننا لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار والتحكم بنا في موانئنا، في مطاراتنا، في بضائعنا، في حركة مرضانا ومسافرينا، في كل شؤون حياتنا. نحن شعب حر عزيز بعزة الإيمان، ولن نقبل لأحد أن يستعبدنا من دون الله. أنا أتوجه إلى شعبنا العزيز بالنداء والتأكيد إلى أن يكون الخروج يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات خروجا جماهيريا عظيما غير مسبوق.
1: استجابة لدعوة قائد الثورة وتأكيدا على الجهوزية العالية ومواجهة الحصار، خرجنا حرائر اليمن في مسيرات جماهيرية حاشدة في مختلف المحافظات اليمنية تحت شعار جمعة التحذير والنفير، استجابة لدعوة قائد الثورة. تضمنت الفعاليات والوقفات النسائية التي عقدت في الكثير من المحافظات الحرة عدة محاور رئيسة، منها رفض الحصار والتصعيد، حيث اعتبرنا المشاركات أن الحصار المستمر يمثل حربا متكاملة الأركان تستهدف الشعب اليمني. كما فوضنا القيادة السياسية وأعلنا النفير العام والتفويض الكامل لقائد الثورة لاتخاذ الخيارات والقرارات المناسبة لحماية السيادة الوطنية وإسنادا للقوات المسلحة. كما أن هناك كانت دعوات من قبل حرائر اليمن للقوات المسلحة اليمنية لرفع مستوى الردع وإعلان الاستعداد لتقديم الدعم والإسناد للجبهات، كما أن القضية الفلسطينية حاضرة في هذه الوقفات، حيث جددنا التأكيد على الموقف الثابت والمبدئي الداعم للشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة. إذن سمعينا الكرام، العديد من المحافظات التي خرجنا فيها حرائر اليمن في جمعة التحذير والنفير، فهناك كان خروج في محافظة حجة وفي محافظة صعدة وأيضا في محافظة المحويت ومحافظة تعز وغيرها من المحافظات التي شهدت خروجا نسائيا كبيرا، يؤكدنا على أهمية الوقوف في وجه الأعداء ورفع الحصار عن بلادنا.
3: المطار بالمطار،
4: المطار بالمطار،
3: يا سعودي يا غدار،
4: يا سعودي يا غدار،
3: يا ابن سعود عقل وتعقل.
5: في إطار النفير العام وتفويضا للسيد القائد يحفظه الله والقوات المسلحة اليمنية، نظمت الأكاديمية العليا للقرآن الكريم وعلومه فرع الطالبات بالأمانة وقفة الرفض والإدانة والاستنكار للعدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي وانتهاكه السافر لكل الأعراف الإنسانية والقانونية، معلنات لحالة الغضب والاحتجاج، مستعدات لخوض غمار معركة التحرر بنقاط عملية.
6: ونطالب القوة الصاروخية والجوية بسرعة وقوة الرد على هذا العدوان السافر الظالم المتغطرس، وندعو الجميع إلى الإنفاق في سبيل الله وإلى استمرار الوقفات القبلية المسلحة والتحرك إلى دورات التعبئة العامة العسكرية وتعزيز الثقة بالله وبنصره وتأييده.
4: مليون سلام وتحية.
7: يثير القوة اليمنية.
5: الطالبات ومن صرحهن الأكاديمي يؤكدن على مواقف الثبات في إطار محور الجهاد والمقاومة ودعم قضايا الأمة، ويهتفن بالشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية على موقفها الإنساني المشرف مع اليمن.
7: شكرا من يمن الإيمان.
4: شكرا من يمن الإيمان.
7: للشعب وقادة إيران.
4: للشعب وقادة إيران.
7: للشعب وقادة إيران.
4: للشعب وقادة إيران.
7: جيش المحور جيش واحد.
5: إنها معركة التحرر وانتزاع الحقوق المشروعات لشعبنا، استعدت لها اليمانية واستنفرت كما هو حال شعبها، وما أخذ بالقوة لن يعاد إلا بالقوة.
2: جمعة التحذير والنفير سيؤكد لكل العالم وليس للسعودي فقط أن خياره هو الحرية والكرامة والعزة الإيمانية.

0: صانعة الأجيال. حجم التفاعل النسائي مع الوقفات التي خرجت تحت شعار جمعة النفير والتحذير التفاعل النسائي تحدثت عنه الأستاذة فاطمة الجرب المنسقة الميدانية للهيئة النسائية.
1: بداية أقول حياكم الله والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا نقيم هذا التفاعل النسوي بأنه كبير ويعبر عن مستوى وعي عالي لدى المرأة اليمنية، وأيضا استجابة لله سبحانه وتعالى. فهذا الزخم من الأنشطة ومن التفاعل مع في هذه المرحلة مع الأحداث يعتبر هذا نصر لله سبحانه وتعالى ونصر لدينه، وأيضا وعي المرأة الذي قد تنام منذ بداية العدوان إلى هذه المرحلة من تصعيد إلى تصعيد. فالمرأة بفضل الله سبحانه وتعالى وبارتباطه به بالله سبحانه وتعالى أصبح وعيها يتصاعد ويتنامى بحجم المرحلة في هذه الزخم الذي تخرج فيها الرجال والنساء. حتى خروج الرجال هو يعبر عن أن وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة.
0: جهوزية النساء خلال هذه الوقفة هي ما أكدنا عليه خلال هذه الوقفات التي خرجنا فيها نساء اليمن. الأستاذة فاطمة أيضا تحدثت عن جهوزية المرأة اليمنية.
1: تعلن جهوزيتها في كل المجالات، ليس فقط في الجانب الثقافي وليس أيضا في الجانب الاجتماعي أو في الجانب التربوي، وإنما الجهوزية هي تكون في كل المجالات، لأن الصراع صراع حضاري كما قال السيد القائد، يتطلب مننا الإعداد الإيماني الإعداد المادي. يعني نعد للعدو قوة ترهبهم، أولا القوة الإيمانية والسلاح الذي تمتلكه المرأة اليمنية هو قوة الإيمان. هذا الإيمان الذي يعبر في واقعها مواقف عملية، هذه المواقف عملية تستطيع المرأة من خلالها أن تنشئ جيلا فاعلا ومؤثرا. هي الأم، هي الزوجة، هي أيضا المربية للأجيال. فعندما تحمل ثقافة القرآن الكريم، عندما تحمل مبادئ الدين وقيم الدين، هي تربي مجتمعا واعي أيضا من خلال ثقافة المرأة ووعيها العالي وارتباطها بالقرآن الكريم. أيضا هي تستطيع بتحركها الفاعل والمؤثر أن تحصن الجبهة الداخلية، حيث أن هذه الإعداد من التماسك الداخلي في الجبهة الداخلية يساعدنا على الإعداد، القوى العسكرية يساعدنا على الإعداد أيضا في جميع المجالات، سواء كانت المجالات السياسية أو الاقتصادية، فلها دور كبير وفاعل في هذا المجال أيضا، والإعلامي وفي كل المجالات. الارتباط بالقرآن الكريم يعبر عن ماذا؟ يعبر عن قوة. كلما ارتبطنا بالقرآن، كلما ارتبطنا بالله، كلما ارتبطنا بالأعلام، كلما تحركنا في ميدان العمل في كل المجالات، هي عبارة عن قوة ورسالة تواجه أعداء الله، أعداء الله على في كافة المجالات أيضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بأن ندي الدور الفاعل في، وأن نكون على أهبة الاستعداد والجهوزية والحضور والثبات والصبر والاستمرار في مواجهة أعداء الله إلى جانب إخواننا الرجال.
0: مدى الوعي لدى المرأة اليمنية بالقضايا الوطنية والعربية مع الأحداث المتغيرة؟
1: مع الأحداث والمتغيرات بدأ هناك يعني نمو وعي المرأة، تنامى منذ بداية العدوان. كانت وعي المرأة بسيط، ولكن بارتباطها بالقرآن الكريم وبالمحطات الهدى أصبحت أكثر وعيا، وبالأحداث والمتغيرات، فعين على الأحداث وعين على القرآن. أصبحت تستطيع المرأة أن تقرأ الواقع من خلال القرآن الكريم والأحداث، وتعي خطورة العدو، حيث أصبحت تؤدي الدور الفاعل في مناصرة القضايا الكبرى. فهي المرأة هي من تجيد بالبذل والعطاء، هي المضحية، هي من تضحي بابنها وزوجها هي من تبذل المغالي والنفيس في نصرة المستضعفين وفي إعلاء كلمة الله. لمسنا مستوى الوعي العالي والمستوى أيضا التحرك المنظم في سواء بالأنشطة أو بالبرامج الثقافية أو في ما شابه ذلك، وتطأ كل موطئ يغيظ الكفار. هي تعي أن كل وطأة قدم فيها ما يغيظ الكفار، فهي تقوم بها وتطأها. هي تعي أن كل موقف يزعج الأعداء هي أيضا تتوجه لأداء هذا الموقف. المرأة اليمنية أصبحت تعي أن كل موقف قرآني هو يقدم أيضا رسالة للعدو. هي تقدم رسالة للعدو بأنها هي المرأة القوية، هي المرأة الثابتة، هي المرأة الصابرة، هي المرأة التي لا تزلزلها الشدائد ولا الأهوال. فهي تعد من نفسها إعدادا إيمانيا، إعدادا أيضا للمراحل القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، فأن تكون هي أيضا الركيزة الأساسية في الصمود وفي قوة الإرادة في البذل بسخاء بتوفيق الله سبحانه وتعالى. هي أيضا لمسنا تنامي سخط المرأة في هذه المراحل، فأصبحت هي تعبر بصوتها بكل حرية وبكل شجاعة. هي لا ترهب كل تلك الإملاءات التي يعدها العدو أو تلك المخططات التي يحاول أن يرهب الشعوب أو تضعفها، ولكنها هي تصمد في وجه هذا العدو أيضا بشجاعتها وبصبرها. فهي من مدرسة زينب عليها السلام ومن مدرسة فاطمة عليها السلام تخرجت المرأة اليمنية.
0: أما أهم الرسائل التي يجب أن تركز عليها التوعية للجانب المرأة في ظل المرحلة الجديدة، أيضا تحدثت عنه الأستاذة فاطمة الجرب المنسقة الميدانية للهيئة النسائية العامة.
1: بالنسبة الرسائل التي تركز عليها البرامج التوعوية أو التثقيفية، هي البرامج التي تزيد من طاقتنا ومن قوتنا، تلك البرامج التي تزيد من وعي المرأة، تلك البرامج التي تشحذ الهمم، تلك البرامج. وهذه البرامج هي أساسها ومصدرها وخلفيتها ومرجعيتها القرآن الكريم. وهذه المراجع والمحطات التي نستقيها هي من خلال مدارس الكوثر القرآنية التي الآن أصبحت في كل قرية وفي كل عزلة وفي كل مديرية، أيضا من خلال برنامج الفرقان الذي ينمي من وعي المرأة ويرتقب المرأة حتى الأمية إلى مستوى أنها تكون مرأة متعلمة، أيضا من خلال برامج الذكرى، ومن خلال أيضا مدارس الثانوية العلوم الشرعية التي تهتم بها المرأة أو الهيئة النسائية الثقافية العامة. لذلك الرسالة التي توجهها هي ماذا؟ هي أن لا بد مهما كان التصعيد ومهما كانت خطورة المرحلة، إلا أننا سنكون على أهبة الجهوزية من التأهيل والتدريب ومن أيضا المواجهة لعدو الله، لأن بين أيدينا القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى عندما تحدث في القرآن الكريم عن كتابه فقال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. بالتمسكنا بالقرآن الكريم في هذه المحطات والتفافنا حول وقراءتهم في الواقع قراءة عملية، نستطيع أيضا من خلال هذه البرامج التثقيفية أن نجعل من المرأة جبلا شامخا.
0: شكرا كثيرا للأستاذة فاطمة الجرب المنسقة الميدانية والتي أفادتنا في هذه الحلقة. في جانب آخر سامعين الكرام، كان هناك خروج لطالبات الأكاديمية. الأستاذة أمة السلام القاسمي وضعتنا في أهم رسائل هذه الوقفة.
2: لا نجد إلا أن نقول الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا بنعمة الجهاد ونعمة الدفاع عن ديننا ومقدساتنا. نساء اليمن لهن يعني أكثر من 12 سنة وهن يواجهن العدوان ويواجهن العدو الصهيوني ثقافيا ودفعا يعني توعويا ودفعا للناس للجهاد. حملت الوقفة عدة رسائل وهي امتداد لأعمال سابقة يعني وجهات سابق. حملت العديد من الرسائل. أولا الرسالة الأولى أننا مفوضين ومسلمين للسيد في كل ما يعمله وفي كل ما يصدره من قرارات لمواجهة هذا العدو، وأننا باقون على العهد والوعد ما بقينا، وأننا باذلون أنفسنا ودماءنا وأبناءنا في سبيل نصرتنا، وأننا لن نتراجع ولن نكل ولن نمل. طبعا حملت رسالة أخرى وهي للعدو السعودي وللعدو الصهيوني والأمريكي، أننا لن تجدنا أيها العدو إلا حيث تكره، لن ترى مننا تخاذل أو تراجع، لن تجدنا إلا حيث تكره، وسنواجهك بكل ما أتينا من قوة، معتمدين ومتوكلين على الله سبحانه وتعالى وواثقين بنصره ووعده. حملت الكثير من الرسائل لنساء اليمن في الداخل والخارج أن دور المرأة هو دور عظيم، وهي شقيقة الرجل، ولها دور في نصرة دين الله، ولها قدوات سابقة من أهل البيت كزينب وفاطمة الزهراء عليهم السلام، وأننا على هذا الدرب وعلى هذا الخط وعلى هذا المنهج الحسيني سائرون وما ظن ما بقينا.
0: أيضا أهمية الاستمرار في الأنشطة والفعاليات خصوصا في المرحلة الجديدة التي دخلت إليها اليمن، أيضا تحدثت عنها الأستاذة أمة السلام القاسمي.
2: طبعا تكمن الأهمية في استمرار هذه الأنشطة وهذه الوقفات، تكمن أهميتها في أنها تعتبر عامل لاستنهاض الهمم، عامل لاستنهاض الأمم، عامل لاستنهاض نساء المسلمين ونساء اليمن بشكل خاص في أهمية المواجهة واستمرارية المواجهة، عامل في زيادة الوعي والتعريف بالجهودية الكاملة لهذا الشعب في مواجهة هذا العدو. هي رسائل تقدمها نساء اليمن، وهي رسائل تقدمها هذه الوقفات وهذه الأنشطة، أننا بعدنا ما بقي الدهر في هذه المواجهة، وأننا على استعداد تام، وأننا فعلا استجبنا لله واستجبنا لرسوله واستجبنا لعلم الهدى في الإعداد والتجهيز، وأعدوا لهم استطاعتهم من قوة من رباط الخيل. كذلك هي عامل في تربية الجيل الناشئ والجيل القادم على هذه القيم العظيمة، وعلى خطورة وتبيين على خطورة هذه المرحلة، وأهمية المواصلة وأهمية الجهودية وأهمية الثبات وأهمية الوعي في مواجهة هذا العدوى.
0: وفي ختام حلقتنا سامعينا الكرام لهذا الأسبوع، نود أن ندعو إلى ما دعت إليه التعبئة العامة بالأمانة الهيئة النسائية، حيث دعت الشعب اليمني العظيم وحرائره المجيدات إلى المشاركة الفاعلة والدعم السخي في القافلة المباركة، هذه القافلة التي ستكون وفاء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وإسهاما عمليا في تعزيز الصمود وصناعة النصر، هذه القافلة التي ستخرج بإذن الله تعالى في شهر ربيع الأول مواكبة مع ميلاد الرسول صلى الله عليه وعلى آله. وهنا بدأت حرائر اليمن في دعوة للمشاركة الفاعلة والدعم السخي لهذه القافلة.
3: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم، أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة وأهل

0: إلى هنا سامعين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء في الأسبوع المقبل، فإلى اللقاء.
1: صانعة الأجيال،
2: صانعة الأجيال. صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمثال زخم ورد.
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: من واقع المزارع اليمني والخبرات المتوارثة والمثبتة علميا، نحييكم أجمل تحية في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الزراعي الإرشادي الزراعة والحياة.

0: الكرام، يجمع مزارعو الرمان المحترفون على أن تنظيم الري هو الخط الدفاعي الأول والأهم لحماية الثمار من ظاهرة التشقق التي قد تدمر المحصول في لحظات. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأعزاء عبر أثير إذاعتنا، ونرحب بكم في حلقة جديدة في برنامجكم الإرشادي الزراعي الزراعة والحياة. مستمعينا، حين نذكر الصيف نتذكر أشعة الشمس القوية، ونذكر أيضا خيرات الأرض التي تنضج تحت أشعة الشمس لتمنحنا ألذ الثمار. ضيفون اليوم من المحاصيل هو ملك غير متوج، ومحصول يعتبر هو الأكثر تداولا وبيعا في الأسواق الداخلية والخارجية. ثمرة ذكرت في القرآن الكريم وحملت في جوفها حبات كالياقوت الأحمر. أكيد عرفتم اليوم عن ماذا سنتحدث، عن الرمان، وتحديدا حديثنا اليوم كيف نعتني بأشجار الرمان في قلب الصيف مع اقتراب موسم الحصاد. ابقوا معنا لأنقل لكم أنا الأهم الإرشادات. رشا محمد سعيد، وبسم الله نفتتح الحلقة. أشجار الرمان يا سامعين في هذا الوقت من السنة في أشهر الصيف والخريف تمر بمرحلة حرجة جدا، وهي مرحلة نمو الثمار وكبر حجمها، وأي خطأ في الرعاية لما قبل الحصاد قد يعني خسارة المحصول. فالعملية الزراعية الحاضرة في الصيف تنقلنا الآن إلى صلب موضوعنا وإلى الإرشادات التي ينتظرها مزارعون الأفاضل. ومن أهم العمليات الزراعية لشجرة الرمان خصوصا عند قرب الحصاد واستمرار الحصاد لعدة أشهر، ففي فصل الصيف خصوصا مع اقتراب موعد الحصاد يجب علينا أن نقوم بتنظيم الري. وقاعدة الصيف للرمان لا تعطي الشديد ولا إغراق مفرط، وأخطر ما يمكن أن يواجه الرمان في الصيف هو تشقق الثمار. فالسبب الرئيسي له هو تذبذب الري، أي ترك الأرض تجف تماما ثم ريها بكميات ضخمة، أو ترك الأرض تجف تماما فتأتي الأمطار وتسقيها بشكل كبير جدا. فما هي الإجراءات الوقائية مع شجرة الرمان لما قبل الحصاد ومع اقتراب الحصاد حتى نجنبها ظاهرة التشقق أو موت البادرات؟ وهل يفضل الري في الصباح الباكر أو المساء بعد غروب الشمس لتجنب تبخر المياه والحفاظ على رطوبة التربة بانتظام وكميات معتدلة؟ هيا معا لنستمع للمهندس المختص.
1: بالنسبة للإجراءات الوقائية مع شجرة الرمان لما قبل الحصاد وتجنبها ظاهرة التشقق، الرمان معروف أنه يتشقق خاصة إذا تعرض للجفاف. معروف أنه لما تأخر السقي أيام بهذا الصيف الحارق يحصل أن القشرة تقسى، وبعدين لما تجي تروي تكبر الحبات ويستعيد تشقق. إضافة إلى ذلك يحدث أنه في نقص كالسيوم، لذلك نوصي أنه يتم الرش بكالسيوم علشان ما تشقق، يعني تخلي القشرة قوية، وبنفس الوقت تنظيم الري، يعني مش مرة على 3 أيام تسقي وبعدين على أسبوع ولا 10 أيام، تنظيم الري تماما. أنت تعرف أرضك، المزارع يعرف أرضه، يستطيع يرتب الري حقه حسب ظروف مزرعته.
0: الكثير من مهندسي الإنتاج الزراعي ينصحوا بالتوقف تماما عن إضافة الأسمدة النيتروجينية الكيماوية الضخمة التي تحفز النمو الخضري على حساب الثمرة، والتركيز على عنصر البوتاسيوم سواء رشا أو مع مياه الري، لأنه المسؤول المباشر عن نقل السكريات إلى الثمار وتكبير حجمها وتحسين تلوينها. كما يفضل إضافة عنصر الكالسيوم لحماية

0: لحماية الرمان من الآفات والأمراض، خصوصاً مع اقتراب موسم الحصاد وطيلة فترة الحصاد.
1: بالنسبة للطرق الوقائية لحماية الرمان من الآفات والأمراض، طبعاً الرمان يصاب بعدة أمراض وآفات حشرية، والمزارع قد يعني يعرف هذه الأمراض ويعرف هذه الحشرات، يقوم بعملية الوقاية، خاصة مزارعنا في صعدة يقوم بعملية زراعية راقية، يسمد، يروي، يكافح الآفات، يقلل، يحاول يرتب مزرعته بحيث أنه تعطي له إنتاج جيد. لذلك نوصي أنه يتابع الإصابات الحشرية، يرش، يتابع الإصابات المرضية من نقاز وذبول وتبقع أوراق، يرش كان فطري ولا كان حشري.
0: مزارعيني الكرام، أشحات الشمس الحارقة قد تتسبب في لفحة الشمس لثمار الرمان، مما يجعل قشرتها جافة وداكنة ويفقدها قيمتها التسويقية. وهناك للأسف بعض المزارعين بيقوم بخطأ التقليم الجائر بالصيف، وينبغي أن نتجنب هذا التقليم الجائر ونترك المجموعة الخضر والأوراق تظلل الثمار بشكل طبيعي، هو أساس لحماية القيمة التسويقية للرمان. طبعاً هذه المعلومة جاءت لنا من أحد المزارعين، ولكن ما مدى صحة هذه المعلومة التي وصلتنا؟ لنتابع رأي المهندس.
1: بالنسبة للشمس الحارقة التي قد تتسبب في لفحة الشمس، معروف أن الجهة الجنوبية تتعرض لأكثر، يعني بالذات العدنية تتعرض لشمس، وإذا الثمار ما هيش مغطاة يحدث له لسعة تميت القشرة، وبعدين إذا زادت وإذا كانت القشرة رقيقة يحدث له تعفن. لذا ممنوع أنت التقليم، لما تقلم بعد الحصاد، الرمان والبرتقال يقللن بعد الحصاد، الأفرع المتشابكة والأفرع الجافة، لأنه الرمان مش زي العنب يسقط أوراقه كاملة. لذلك ممنوع بعد ما النبات يعني يبدأ يزهر ويعطي ثماره، ممنوع التقليم إلا فرع جاف تشتين تبعده، أما التقليم ممنوع والثمار موجودة. يحاول قدر المستطاع أنه ما يجرحش النبات، لأنه إذا جرح النبات يحدث له، خاصة في الصيف يحدث له يعني جروح، والجروح هذه تنفذ منها الأمراض والحشرات. لذلك نوصي دائما أنه بالري المنتظم علشان ما يحدث التشقق، نوصي دائما بالرش خاصة بالبورون والكالسيوم علشان القشرة تكون قوية. الطرق الوقائية دائما قدر المستطاع انك ترش رش وقائي، ولا تحاول تسمد الأسمدة المناسبة، ما تروحش تسمد لين نيتروجين يخلي النبات والشجرة عرضة للأمراض والثمار عرضة للتشققات. يعني التسميد يكون تسميد مركب خاصة عالي بوتاسيوم طالما الثمار موجودة، ورش كالسيوم بورون علشان يحافظ على الثمار ما تتشققش. إن السنة هذه الأمور تمام، ما حدث عواصف ولا حدث أمطار تعمل على زيادة الرطوبة وتعفن الثمار. السلام عليكم ورحمة الله.

الرمان ليس مجرد شجرة عادية، بل هو رمز للخصوبة والنماء منذ آلاف السنين. وقبل أن ندخل في تفاصيل الزراعة، دعونا نتذكر ونذكر فوائد هذه الثمرة العظيمة. فالرمان غني بمضادات الأكسدة التي تحمي القلب والشرايين، وصديقه

0: الغاز الهضمي ومصدر رائع للفيتامينات. ولكن لتصل هذه الحبات الحمراء إلى مائدتنا بكل هذا الطعم السكري والمظهر الجذاب، هناك جنود مجهولون يعملون في المزارع تحت لهيب شمس الصيف. نسأل الله لهم القوة والصحة، أما نحن سنذهب إلى التعرف على مشكلة تقية ورضية اليوم حول احتياجهن للرمان، ربما في وقت ندرة المحصول وعدم توفره بالسوق، ونتجنب أن نقع بهذه المشكلة. الحقيني اختي يا رضية، طفلي يبكي يشتي رمان وزوجي يشتي عصير رمان. إنا رحت للسوق ودورت في كل الدكاكين والمزارع وما حصلت حتى حبة واحدة رمان، والكل يضحكوا علي ويقولوا يا خالة احنا في غير الموسم. عقلي
1: اكيد يضحكوا على اشياء تقية، ان الرمان عيزرع في الهواء، الرمان فاكهة الصيف والخريف واحنا الان في غير موسمه. انا منين الدولش رمان؟ من المريخ او من الفضاء الخارجي؟
0: خليش من الرمان، ما هو هذا الذي بتبكي بالهول؟ ما هي هذه الأشياء الحمراء واليابسة المفروشة فوق سطح بيتش؟
1: هذا يا جاهلة قشرة الرمان الذي خزنته وجففته من أيام وفرة المحصول.
0: آه يا حسرتي ونكبتي، ذكرتيني بأيام الصيف السابق، كيف كانت أسواق الرمان ممتلئة والإنتاج وفير والرمان ملان السوق في كل مكان وأرخص الأسعار، وأنا ما فعلت، كنت أكل حبتين وارمي القشر وزعت للحارة.
1: مش أنتي وحدش يا تقية، هذه مشكلة الكثير من الناس والمزارعين، وقت وفرة الإنتاج يضيع المحصول، وفي غير موسمه نبكي عليه لما نشبع ونبحث وندور بعده وما نلقاش. لو إحنا استغلينا تلك الوفرة وعملنا صناعات غذائية منزلية لكان الرمان عندنا طول السنة.
0: رضياه أشغلتيني أنتي وفكارش وهدارش واللغاجة، أنتي والصناعات الغذائية. رضية مش إحنا مصنع يا رضية، إحنا مجرد ربات بيوت. عقلي
1: الصناعات الغذائية تبدأ من المطبخ يا ذكية. قشر الرمان هذا الذي أنا جففته وطحنته وما بشغله منه لعلاج آلام الحلق وقرحة المعدة، يعني حولت القشر الذي يرمي في القمامة بعض الناس عمنتي وخليته جوا للناس.
0: لحظة، ما هي هذه الرائحة الذكية دي بتخرج من مطبخش؟ من جد شكلش معيش رمان مخبية عليا، يا ويلش من الله على اختش يا رضية.
1: هذا هو الكنز الثاني، هذا دبس الرمان. في أيام الوفرة عندما كان الرمان رخيص ومتوفر في الأسواق بكثرة، أخذت كمية كبيرة وعصرتها وطرحت العصر على نار هادئة حتى يثقل وأصبح كالعسل الأسود الحامض، والآن بسري في غير موسمه بين طرحه فوق ورق العنب والمشاوي والسلطة. أمان الطعم خيال وفيه فيتامينات تحمي القلب والكوليسترول.
0: يا ويلي، وأنا بين اشتري القارورة الصغيرة من السوبر ماركت بثمن باهظ وفي غير موسم الرمان.
1: عاد لو دبسري عصير الرمان وهو طبيعي حالي وطازج كنت قد جمدت منه حبة الرمان وفصصت أمانها الرمان حبة بحبة وطرحته في الفريزر، هذا وقت الموسم، والآن أخرجه وأضربه في الخلاط ضربة جامدة. أمانه إنه العصير يكون عدو للشيخوخة ومنعش للقلب وخافض للضغط، وعملت منه عصير طعمه جنان.
0: ما شاء الله عليكم يا اختي، بما أننا ما استغلينا وفرة الإنتاج في وقتها، اشتي الصدق اختي كوداً أستغل وفرة الإنتاج في مطبخش هذا وبذ هذا المنتجات كلها لا بيتي.
1: هيا جيتي ذحين تبحثي في رمان في غير موسمه وعد تخرجي من عندي، وأنتي ما شاء الله عليش فاهمة، وعد تخرجي بسرقه من مطبخي.
0: هذا درس لي ولكل المجتمع، الموسم القادم ما نترك حبة رمان تضيع، نعصر ونصنع ونجفف شي صدق ونطبخ الدبس من الرمان. كودا نحافظ على الرمان من موسم الوفرة لا موسم الندرة.
1: وانت يا مستمعات يا حاليات تعلمين الدرس من تقية واستغلين وفرة الموسم بالصناعات المنزلية في التدبير صحة وتوفير، والرمان قادم على الأسواق واستغلين الفرصة فرصة حالية وما عاد فوتك انش خاطركم.
0: الله معاكم يا اختي. مستمعين الكرام مزارعين الأعزاء، الرمان شجرة كريمة، وبقدر ما تعطيها من اهتمام ورعاية في هذه الأيام الحارة، بقدر ما ستكافئكم في الخريف بثمار تسر الناظرين وتنعش قلوبكم بأرباحها وجمالها. كلنا نتوقع العديد من الرسائل أن تصل إلى رقم البرنامج 37481115، لكن دعونا نتصفح الرسائل التي قد وصلت. هذه رسالة وصلت من محافظة إب هلال سعيد، تقول: في القرى الجبلية القديمة كان لكل بيت أو مجموعة بيوت ما يسمى بالجرم أو المصطاح، وهي ساحات مرتفعة مبنية من الحجارة ومطلية بالطين الحري النظيف أو أسقف المنازل المهيئة، وكان المزارع القديم يحذر أشد التحذير من ملامسة البن للتراب الرطب بعد قطفه. أشكركم على حلقة البن الذي استفدنا منها كثير، وأنصحهم أنهم يفرشوا الحصائر المنسوقة من سعف النخيل الخوص أو الطرابيل النظيفة، ويقلبوا البن بأيديهم تحت شمس الصباح، ويغطونه بالليل خوفا من الندى والضباب السحاب الساقط الذي يعيد الرطوبة للقشرة ويفسد نكهة اللبة. ونصيحتي: إذا به مزارعين كثير في المنطقة نفسها يتشاركوا مع بعضهم البعض ويشتروا أسرة ويكون مشروعهم الخاص في تصدير البن. شكرا لك يا خالة أم هلالة، هلالة سعيد من محافظة إب، على هذه الرسالة. الرسالة الأخرى من عبد الكريم أحمد الحبابي من صنعاء، يقول: أريد أشارك معكم، وصراحة أنا مغترب وفي الأسواق يتم بيع الرمان بسعر أقل من سعره في اليمن. أنصحكم بوجود آلية واضحة تنظم عملية التصدير إلى الأسواق الخارجية. يا إخواني، التصدير العشوائي والتنافس الغير عادل يؤدي إلى تدني الأسعار بشكل كبير جدا نتيجة عشوائية العرض والطلب لمنتجات الفاكهة والخضار اليمنية في الأسواق الخارجية، وترتيب آلية معينة مثل بقية الدول، مش إغراق الأسواق الخارجية بالرمان اليمني مما يجعل أسعارها تنخفض عن بقية المنتجات، وهذه التصرفات أدت إلى إفلاس البعض. هذه نصيحتي لكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. شكرا عبد الكريم الحبابي على هذه النصيحة. أبو فاضل النهاري من صعدة: نفسي أسأل المزارعين ليش نقوم نخرب على أنفسنا، نقوم نجني ثمار لم تنضج بعد ونرجع نصيح خسرنا وإحنا مدري إيش الموضوع، بأيدينا نلتزم بفترة الجني وإن ما نجني إلا الثمار الناضجة من الرمان. يا إخواني، ثمار الرمان ما تنضج إلا فوق الشجرة، ما هي مثل الموزي يكتمل النضج بعد الجني، وبعد ذلك تأتي عمليات الفرز والتدريج والتعبئة، وهول العمليات مهمة. كل ما كانت الثمار مفروزة ومعبأة بشكل صحيح كل ما كانت أغلى بالسعر. أما إننا نقوم بالتعبئة صغير صغير وكبير كبير ومخدوش مخدوش ومشقق مع بعض، فهذا بالتأكيد يجعل المصدر والتاجر والوكيل في السوق يبخسك بالسعر. عاد هناك من يقوم بالتوجيه، يقوم يجعل الثمار الجيدة في وجه السلة وفي الداخل كلها خاربة، وهذا غش، ابتعدوا عنه. شكرا لك أخي أبو فاضل من صعدة على هذه الرسالة القيمة، وإحنا أوصلناها إلى المستمعين. هيا معا نستمع لهذه الرسالة الإرشادية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخيل من ضلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الله سبحانه وتعالى يقول إذا أثمر وينعه، هنا إرشاد من الله سبحانه وتعالى للمزارعين الذين يزرعون الثمار أن لا يقطف الثمار إلا وهو ناضج وصالح للاستخدام وصالح للأكل. فهناك سلبيات يجب أن ننصح ونرشد ونعلم المزارعين والمسوقين وكذلك التجار أن يتقوا الله سبحانه وتعالى فيما يقومون به، لأن هناك ظاهرة ظهرت في هذه الفترة أن يقذفوا الثمار قبل نضجها، قبل ينعها، قبل أن تكون ناضجة، لكي يكسبوا أموالا، وهذه الأموال تعتبر من الأموال التي ليس فيها بركة وليس فيها أشياء يحتاجها الإنسان في بركات هذه الأرض، ولن يحصل عليها ولن يحصل على البركات التي أرادها الله سبحانه وتعالى. وكذلك التاجر يقول للمزارع اقضف وأنا سأشتريه، هذا يعتبر من الغش. فليتقوا الله. فالذين يغشون الناس تأتي عليهم كوارث، تأتي عليهم مصائب بسبب الجشع وبسبب الطمع وبسبب الغش الذي يغشون به الناس. فليتقوا الله فلا يضربوا المحاصيل الزراعية والثمار التي أعطانا الله سبحانه وتعالى إياها، ثم نضرب قيمتها في السوق، قيمتها الغذائية وسمعتها. عندما نسطر العنب أو نسطر الرمان أو نسطر التفاح أو أي شيء من الأثمار وهي غير ناضجة، فهذا يفقد سمعتها في السوق. ولذلك واجب علينا أن نكون متقين لله سبحانه وتعالى. فالمواطنين المزارعين يتقوا الله، وكذلك التجار اتقوا الله، لكي الله سبحانه وتعالى يبارك في أموالكم وفي حلالكم. وإن شاء الله يكون هذا الكلام مهم جدا في حياتنا اليومية. الاسم زيد يحيى أحمد الوزير، مستشار وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية للتنمية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث اليوم عن أشجار الرمان. معلوم أن أشجار الرمان من الفواكه المهمة في الإنتاج الزراعي، فعندما نتكلم عن العملية الزراعية نأخذ بعين الاعتبار أولا الحراسة. يجب أن يتم الحراسة وقلب التربة لأشجار الرمان باستمرار من أجل التهوية ومن أجل انتشار السماد في التربة. بالنسبة للري، تحتاج أشجار الرمان إلى ري باعتداء. الرية الأولى تكون قبل الإزهار، رية متوسطة، وبعد ذلك تم الرية أيضا عند بداية عقد الثمار. أما أثناء الإزهار يمتنع الري فترة حتى يتم عقد الثمار، وبعد عقد الثمار يتم الري أيضا كل 4 أيام، رية متوسطة. بعد ذلك نأتي إلى التسميد. أيضا التسميد يتم إضافة السماد البلدي المخمر أثناء قلب التربة في البداية وقبل الري، والاعتناء أيضا بالتعشيب، اعتناء بالتقليم. التقليم يتم اللي هو قبل الإزهار، يتم بتقليم أشجار الرمان وهي إزالة الفروع المتشابكة والجافة وأيضا المريضة لمصابة بالحشرات والأمراض. ولا يتم قبض أشجار الرمان قبل النضوج، يجب أن تكون مكتملة النضج في الحجم واللون، ترص في عبوات نظيفة ملائمة فيها طبقات عادلة من أجل عدم الخدش. الاعتناء بالقبض لا يتم خدش الثمار أو قطفها عشوائيا، وإنما بآلات المقص مع الحفاظ على الرص والتنظيف لكي المزارع يعود عليها النفع وتعطيه سعر جيد ومناسب. وشكرا مهندس عثمان الغابري أخصائي بساتي.
0: سامعينا، كل الشكر لمن قدم النصائح لحلقة اليوم على هذه النصائح القيمة، ونستقبل كافة الرسائل على رقم البرنامج 37481115. ألقاكم على خير وعافية في حلقات أخرى. حفظكم الله ورعاكم الله، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة، تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، إعداد وتقديم رشا محمد، تسجيل ومكتبات ميسون الكحلاني. شعب اليمن يا شعب اليمن. إشراف عام يوسف صبرة وفهد الجني. إنتاج الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية، قطاع الخدمات والدعم، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
4: إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام. منذ إنشائه وعلى نار مبطنة هادئة، بقي النظام السعودي يعد مآدب الشر والتربص والإضرار بمصالح وحقوق ووجود أمتنا العربية والإسلامية، قائما خير قيام بالمهام الشيطانية الموكلة إليه غربيا وصهيونيا للفتك بروح ومعتقد أمة الإسلام والحيلولة دون تماسكها ووحدتها، والأخذ بعوامل قوتها الكامنة في مواجهة هجمة أعدائها الشرسة المستمرة والمتصاعدة منذ بدايات القرن العشرين الماضي. وكان اليمن وعلى الدوام في قلب المهداف الإجرامي العدواني السعودي ومشغليه في عواصم الشر الكبرى من لندن إلى واشنطن وما بينهما. وفي غمرة التطورات والأحداث المحتدمة اليوم وفي هذه اللحظة التاريخية والمصيرية، وبعد أن بلغ السيل الزبا كما يقال، ها هو اليمن، يمن المشروع القرآني، يمن اليوم، هذا اليمن الناهض بمسيرته النيرة التحررية الثورية وبمشروعه الرائد، مشروع الحرية والكرامة والعزة المنشودة للأمة كلها. ها هو يمسك مشعل الخلاص والانعتاق وقطع دابر ما استفحل من إجرام وآثام طغاة العالم ومجرميه وذيلهم السعودي، سعيا إلى طي هذه الصفحة السوداء التي كتبها المجرمون بالنار والإبادات والقتل والتدمير والحصار والتجويع والإهلاك بالإجمال والتقطير لشعوبنا العربية الإسلامية المستهدفة التي طال بها الأنين والتوجع تحت رحى ما يحدث منذ عشرات السنين، وتصاعد وتضاعفت حماوته الضارية المتوحشة في سنوات العقد الأخير ومحطاته البارزة والأبرز، كما هو شأن العام 2015 في اليمن والعام 2023 في غزة، وعلى ذلك قس. وبطبيعة الحال اليوم غير الأمس والمواجهة في أوجها، لكن العدو السعودي الصهيوني المستكبر والمحركين من الخلف للعبة الإبادة والحصار والتجويع والقتل والتدمير بكل الأشكال والصور، ما زالوا يراهنون على وسائلهم العتيقة والمستهلكة في التضليل والتسويف والخداع والالتفاف على التبعات والاستحقاقات التي نفد كل إمكان لمزيد من المطل والمناورة حولها، والتنصل من عواقبها واستدعاءاتها وما أكثرها. وقد كان بيان حكومة التغيير والبناء بالأمس واضحا، فالعدو السعودي يصر ومن خلال بيانه الصادر عن ما يسمى مجلس الوزراء في المملكة على استمرار مسلسل الأكاذيب والمغالطات وتزييف الحقائق، كما أن هذا العدو حسب البيان يريد بهذه الأكاذيب والمغالطات أن يخلص نفسه من سجل قاتم السواد من الجرائم التي ارتكبها في حق اليمن واليمنيين. ولم يفت البيان الحكومي التذكير لمن يعانون من وهن الإدراك وضعف الذاكرة بأن العدوان السعودي على اليمن كان خدمة ممتازة للعدو الأمريكي والإسرائيلي ولتمكينهم من السيطرة على المنطقة بأكملها، لافتا إلى أن وصف حكومة العدو السعودي معركة إسناد اليمن لغزة المظلومة المذبوحة بأنها صراعات لأهداف مشؤومة يثبت بشكل أوضح خيانة هذا النظام السعودي للأمة العربية الإسلامية وقضاياها. ومشددا في الآن ذاته على أن خروج الشعب اليمني المليوني والتاريخي وغير المسبوق هو للتأكيد على خياره الواضح بتفويض القيادة والقوات المسلحة بفرض معادلة الحصار بالحصار، وهي المعادلة التي لم تتأخر ترجمتها عمليا والتي حملها البيان العملياتي للقوات المسلحة الليلة الماضية حول العملية النوعية التي تم فيها استهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفتا قرار الحظر اليمني للملاحة البحرية للعدو السعودي بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة في البحر الأحمر، وإجبار 10 سفن أخرى على العودة والتراجع. والواضح والأكيد أن القادم أعظم فيما لو ركب العدو السعودي أو استمر في ركوب رأسه وبقيت حمى العدوان وشهية القتل للشعب اليمني بكل الأشكال تعصف به، فلن يلوم إلا نفسه.
4: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاري.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. حياكم الله سامعين الكرام وأسعد الله صباحكم بكل خير. من المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر معنا الأخ ضرار الأديمي لإعلامنا عن حالة الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله. أخ ضرار حياك الله وصباح الخير.
1: يا صباح الخير، أهلا وسهلا بأختي أماني ولمن
0: ذكرى.
1: الأخ ذكرى
0: حياكم الله.
1: الله صباحك وأنت جميع الأخوان المستمعين في هذه الفترة الصباحية،
0: حياكم الله. تفضل.
1: طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. طبعا من الله علينا بأمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية، ذمار وإب والمحويت والبيضاء وكذلك بيحان وريما، نسأل الله أن يجعل تلك الأمطار أمطار خير وبركة. طبعا هطلت أمطار ولكن كانت معظمها كانت خارج نطاق محطة الرصد الجوية، ونسأل الله أن يجعل تلك الأمطار أمطار خير وبركة وسقيا رحمة لا سقيا عذاب. طبعا بدوره المركز الوطني للإرصاد والإنذار المبكر أصدر يوم أمس وما زال نشرة تحذيرية يحذر من خلالها الإخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو عبورها، وضرورة الاحتماء من العواصف الرعدية، كذلك مرتادي البحر والصيادي ربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول الأرخبيل سقطرة والسواحل الشرقية وخليج عدن. وثالثا الإخوة في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية والهضاب الداخلية من الطقس الحار والشديد الحرارة، وننصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة. طبعا الطقس بشكل عام وبداية من المرتفعات الجبلية، الطقس صحوا إلى غائم جزئيا يتحول إلى الغائم، وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة يصحبها الرعد مع تساقط حبات البرد على أجزاء من محافظات تعز وإب والضالع وذمار وريمة وكذلك صنعاء والمحويت وحجة وعمران وصعدة، وأمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من مرتفعات المهرة وحضرموت وشبوة والبيضاء ومرتفعات أبيان ولهج ومأرب وكذلك الجوف. المناطق الصحراوية طقس صحوا إلى غائم جزئيا حار إلى شديد الحرارة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 38 إلى 44 درجة نهارا، درجة مئوية نهارا، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من تلك الصحاري وبالذات المحرة وحضرموت وشبوة ومأرب والجوف. المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرة طقس صيفي حار مع رطوبة مرتفعة واحتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحب الرعد أحيانا على سهل تهامة والسواحل الغربية، والرياح نشطة إلى شديدة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 25 إلى 55 عقدة حول أرخبيل سقطرة وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية. أعزائي المستمعين، أما درجة الحرارة العظمى والصغرى، صنعاء 31-17 درجة، عدن 38-32، تعز 33-19 درجة، المكلا 34-28، الحديدة 38-32، سيئون 43-32، قطرة 34-27، دمار 28-13 درجة، إب 28-14 درجة، الغيضة 31-25، أبيان 37-31، الضالع 32-21، لهج 40-29، أتق 38-28، مأرب 41-30، صعدة 33-19 درجة، المحويت 27-17 درجة، عمران 28-16 درجة، المخان 36-30، الجوف 41-27، حجة 31-20، البق 44-28، البيضاء 31-18 درجة، ريمة 26-17 درجة، وأخيرا أعزائي المستمعين بيحان 39 والصغرى 27.
0: إذن شكرا جزيلا للأخ ضرار الأديمة ولكل العاملين في المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر لإعلامنا عن حالة الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله. شكرا جزيلا، في أمان الله.

الثامنة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. طاب صباحكم بالخير مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم والبداية بالعناوين. وزارة الخارجية والمغتربين تؤكد باستهداف النظام السعودي للحديدة تكون معادلة التصعيد بالتصعيد عنوانا للمرحلة القادمة. رئيس الوفد الوطني المفاوض يؤكد أنه لا إغلاق لباب المندب كما يروج البعض والحظر يقتصر على العدو السعودي فقط. التصعيد الإسرائيلي العدواني يخلف 8 شهداء في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وزير الخارجية الإيراني يشدد على أن المشكلة لا تكمن في غياب الوساطة بل في النهج الأمريكي القائم على الغطرسة. إلى التفاصيل. شن طيران العدوان السعودي مساء أمس سلسلة غارات على محافظة الحديدة. وأوضح مصدر أمني أن العدوان السعودي استهدف بسلسلة غارات منشآت تابعة لمؤسسة الاتصالات في مدينة الحديدة. وأشار المصدر إلى أن العدوان السعودي استهدف أيضا جزيرة كمران مؤكدا إصابة امرأة بجروح متفاوتة. إلى ذلك أكد مصدر في وزارة الدفاع أن دفاعاتنا الجوية أجبرت عددا من التشكيلات الحربية السعودية على مغادرة الأجواء. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أنه بالخطوة الإجرامية التي أقدم عليها النظام السعودي باستهداف محافظة الحديدة تكون معادلة التصعيد بالتصعيد هي عنوان المرحلة القادمة. وحملت الوزارة في بيان صادر عنها النظام السعودي التبعات لأي تطورات ستحصل نتيجة لهذه الخطوة الإجرامية. وقال البيان: بدلا من الانصياع للمطلب المحق والعادل برفع الحصار عن اليمن، ارتكب النظام السعودي حماقة كبرى ستكلفه الكثير. أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام أنه لا إغلاق لمضيق باب المندب كما يروج البعض، موضحا أن الموقف المعلن من القوات المسلحة اليمنية يقتصر على فرض حظر بحري يطال الجانب السعودي فقط. وأشار عبد السلام إلى أن هذا الإجراء يأتي ردا مشروعا على الحصار الممتد الذي يفرضه النظام السعودي على اليمن ورفضه القبول بأي مقاربة منصفة تضمن أمن وسيادة واستقلال الشعب اليمني. استشهد 8 مواطنين فلسطينيين بنيران قوات العدو الإسرائيلي خلال 24 ساعة الماضية، 6 في نابلس وشهيد في طوباس بالضفة الغربية وآخر بالقدس المحتلة. وفي سياق الاعتداءات أصيب 6 مواطنين بجروح وتسمم إثر هجمات إرهابية للمغتصبين شملت طعن مواطن شمال غرب أريحة وإحراق منزلين ومنجرة وإطلاق النار شرق قلقيلية. واصل جيش العدو الإسرائيلي مساء أمس خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، حيث نفذ تفجيرات في بلدتي كفر تبنيت ومركبة وبين بلدتي ميس الجبل وحوله، فيما تموضعت دبابات مركافة في بلدة برعشيت بجنوب البلاد. أعلن الحرس الثوري والجيش الإيرانيان تنفيذ ضربات مسددة ضمن الموجة 27 من عملية النصر 2 والمرحلة 25 من عملية صاعقة استهدفت القواعد والمقرات الأمريكية في المنطقة. وأكدت البيانات الإيرانية مقتل وإصابة عسكريين أمريكيين وتدمير مقرات إقامتهم ومقاتلات ونظام باتريوت بقاعدة الأزرق بالأردن وأربيل بالعراق، إلى جانب إحراق 3 حظائر ذخيرة بمعسكر العديري وثكنة الدوحة وعريف جان بالكويت واستهداف برج مراقبة الأسطول 5 بالبحرين. إلى ذلك كشفت وكالة فارس الإيرانية نقلا عن صور أقمار صناعية أن الولايات المتحدة الأمريكية أخلت قاعدة الظفر الجوية في الإمارات وقاعدة العديد في قطر، ولعبت هاتان القاعدتان دورا محوريا في العمليات العسكرية الأمريكية أثناء العدوان الأمريكي الأخير على إيران. الخبر الأخير. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المشكلة مع أمريكا لا تكمن في غياب الوساطة وأن المشاورات مع روسيا والصين مستمرة ودائمة.
ونقلت وكالة تسنيم أمس عن عراقجي قوله بشأن مشاوراته مع وزراء خارجية روسيا والصين وباكستان والمبادرة التي يطرحونها لوقف الحرب الأمريكية ضد إيران، إنه يتم التشاور بصورة منتظمة مع الأصدقاء في موسكو وبكين كلما سنحت الفرصة. وأكد عراقجي أن إيران أثبتت أنها لن تخضع لسياسة الهيمنة الأمريكية ولن تستجيب بأي حال من الأحوال للغة التهديد أو الضغط. وقال: لدى بلاده سياسة قائمة على مبادئ ثابتة وستواصل التمسك بها، وأن حماية الشعب الإيراني وصون مصالح إيران في مضيق هرمز من ثوابتها الأساسية وستمضي في متابعتها. سمعين الكرام، ختاما لنشرتنا الإخبارية الأولى، نعود نذكركم بعناوينها. وزارة الخارجية والمغتربين تؤكد باستهداف النظام السعودي للحديدة تكون معادلة التصعيد بالتصعيد عنوان المرحلة القادمة. رئيس الوفد الوطني المفاوض يؤكد أنه لا إغلاق لباب المندب كما يروج البعض، والحظر يقتصر على العدو السعودي فقط. التصعيد الإسرائيلي العدواني يخلف 8 شهداء في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وزير الخارجية الإيراني يشدد على أن المشكلة لا تكمن في غياب الوساطة بل في النهج الأمريكي القائم على الغطرسة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام، وفيناكم سمعنا الكرام بنشرتنا الإخبارية الأولى.

نجدد التحية وترحاب بكم مستمعينا الكرام من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، ونستعرض إياكم الآن العناوين البارزة لصحيفة الورقية الصادرة صباح يومنا هذا السبت 11 من شهر صفر عام 1448 هجرية الموافق 25 من يوليو عام 2026 للميلاد. أولى عناوين الصحيفة: محمد عبد السلام لا إغلاق لباب المادة. صنعاء تندد بموقف برندنبرغ وتصفه بمبعوث سعودي. سياسي أنصار الله استهداف المسجد الأقصى يحمل تداعيات خطيرة على المنطقة. كتابة السيد عبد الملك مقلقة لإسرائيل. إسرائيل اليوم تقول صنعاء تمثل التحدي الأخطر في الحسابات الإسرائيلية ولديها جميع القدرات لقيادة المهمة.

0: ومن عناوينها أيضا تواصل الاحتجاجات في عدن وحضرموت رفضا للوصاية السعودية.
1: واصل عبادي يكشف عن تعذيب فوق الخيال في سجون الخونج بمأرب.
0: أيضا من صفحات صحيفتنا ملفها السياسي 21 الذي يصدر كل سبت من عناوينه مشنقة وزر وحبل زور ورقبة وزفة عائلية في واشنطن ل911 لا يجيب واليمن يختم باب المندب واللغة الصينية هي الحل.
1: ومن ضمن العناوين الواردة في ملف 21 السياسي الملحق الذي يصدر كل سبت: كيف أدارت صنعاء خناق البحر وأعادت مفرزة الملاحة في باب المندب. أيضا من ضمن العناوين:
0: اعتذارات بالعبرية،
1: الإمبراطورية التي تشنق بخيط الفشل،
0: وشطرنج طهران و30% التي أذهلت العالم.
1: الانشطار اللوجستي في غرب آسيا.
0: أيضا من عناوين صحيفة لا تحت عنوان نصر 2: حرس ثورة يدعو شعوب المنطقة للابتعاد عن مواقع القوات الأمريكية، مقر خاتم الأنبياء: مقابل كل شهيد إيراني سنقتل جنديا أمريكيا. إيران تواصل دك المصالح الأمريكية في الكويت والبحرين والأردن وأربيل. نيويورك تايمز: البنتاغون يخفض عدد قتلى بتوجيه من ترامب.
1: وفي قلب المحور: 5 شهداء فلسطينيين و9 جرحى بنيران الاحتلال في الضفة المحتلة، ومصر وضابط وجندي صهيوني في مواجهة بنابلس. وفي صفحة الرياضية لصحيفة لا مجموعة من الأخبار عند الأبرز فيها: أبو غزال والنعسان ينضمان إلى قافلة شهداء الحركة الرياضية الفلسطينية.

0: في صحيفة الورقية رحيل المناضل الياباني كوزو أوكو موتو.
1: سمعنا الأعزاء كان ذلك سيارة سريع لأبرز العناوين الواردة في صحيفة الورقية. شكرا لمتابعتكم، ولقاؤنا متواصل معكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

صباح الخير مستمعينا الكرام، صباح من جديد يحمل البشرى ويحمل الخير لكل البلاد، صباح يحمل معه رضا الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. نبدأ معكم هذا الصباح وكلنا أمل أن نسمع ما يثلج صدورنا من قبل أبطال قواتنا المسلحة ردا على العدوان الآثم الذي قامت به القوات السعودية ضد محافظة الحديدة الباسلة.

نجدد التحية والترحاب بكل مستمعينا الكرام وفقرتنا المفتوحة. سنحاول من خلال فقرتها المتنوعة تقديم كل جديد ومفيد، وأيضا أن نتابع وإياكم المستجدات من الأحداث ومستجدات الأوضاع داخل بلادنا وكذلك في المنطقة والإقليم.

يسعدنا مستمعينا الكرام أن نكون صحبة لكم في هذا اللقاء الأثير من الإعداد والتقديم ذكرى جحاف وإشراق النقي. أشرف المتابعة طاهر الحرم.

الصيانة الهندسية صالح الشيعاني. الإشراف والمتابعة طاهر الحرازي. الإدارة العامة للأخبار يحيى الأدي بوصايم إبراهيم. المكتبة والتنسيق البرامجي داود الحطاوي. نظم المعلومات هشام العيزري. الهندسة الصوتية أمين السنحاني. وهذه أجمل التحايا من الزميلة المخرجة هدى صقر.

سامعين الكرام، على مر التاريخ عرف اليمنيون في قوة الإرادة وعزة النفس والقدرة على التكيف مع مختلف الظروف، فمهما اشتدت التحديات يظل الإنسان اليمني متمسكا بالأمل، حريصا على العمل والإنتاج، مؤمنا بأن المستقبل يصنعه أصحاب العزائم. وقد جسد اليمنيون في حياتهم اليومية صورا من الصبر والثبات والصمود، فاستمروا في طلب العلم وممارسة أعمالهم والتعاون فيما بينهم، محافظين على قيمهم الأصيلة التي ورثوها للأجيال.

سمعين الكرام، التحدي ليس مجرد مواجهة للصعوبات، بل هو الإصرار على تحويل العقبات إلى فرص للنجاح. واليمني بطبيعته لا يستسلم بسهولة، بل يبحث عن الحلول ويواصل العمل رغم ما يواجهه من ظروف صعبة. وهذه الروح هي التي أسهمت في الحفاظ على المجتمع متماسكا، وفي الاستمرار في مسيرة البناء والتطوير والتعليم والإبداع، لأن الأمم لا تنهض إلا بعقول وسواعد أبنائها.

فاليمنيون اشتهروا منذ القدم بشجاعة والإقدام، وكانت الشجاعة عندهم تعني الدفاع عن الحق والتمسك بالمبادئ ونصرة المظلوم وحماية الجار والوفاء بالعهود. والشجاعة الحقيقية ليست في القوة وحدها، وإنما في الحكمة وضبط النفس والقدرة على اتخاذ القرار الصحيح في المواقف الصعبة والعمل من أجل خير المجتمع والوطن. حب الوطن لا يقتصر على الكلمات والشعارات، بل يظهر في المحافظة على الممتلكات العامة، في الدفاع عن الوطن، في بناء قدراته العسكرية والدفاعية، أيضا في احترام النظام والإخلاص في العمل والاجتهاد في الدراسة وخدمة المجتمع. فكل من يعمل بجد وإخلاص هو عامل أمين، سواء كان ذلك في مدرسته أو في مزرعته أو في مدرسه. فالوطن يبنى بهؤلاء الذين يعملون بشكل مستمر وبإخلاص.

أيضا من عوامل صمود وقوة هذا الشعب اليمني في ظل المتغيرات وفي ظل الظروف التي نمر بها وفي ظل استمرار الحصار، تماسك المجتمع وتعاون أفراده من أعظم أسباب القوة. فعندما يتكاتف اليمنيون ويتبادلون المساعدة ويحافظون على قيم التسامح والتراحم، يصبحون أكثر قدرة على مواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل. فالوطن يحتاج إلى جميع أبنائه، لجميع أبنائه الذين يعملون بروح المسؤولية ويجعلون المصلحة العامة فوق كل اعتبار.

ورسالتنا إلى شباب اليمن، شباب اليمن أنتم أمل الحاضر وصناع المستقبل، اجعلوا العلم سلاحكم والأخلاق زينتكم والعمل طريقكم، وحافظوا على تاريخ وطنكم وحضارته العريقة، وازرعوا الأمل في نفوسكم وكونوا قدوة في الجد والاجتهاد، فالأوطان ترتقي بأبنائها المخلصين الذين يؤمنون بأن النجاح يبدأ بخطوة، والصمود والإرادة يصنعا الإنجازات.

إذا سامعين الكرام، خاتمة القول سيظل اليمن وطنا عريقا بتاريخ ضارب في أعماق الزمن، وشعبا عرف بالصبر والعزيمة والشجاعة. وإن بناء المستقبل يتطلب من الجميع العمل بإخلاص والمحافظة على التعاون والوحدة وغرس قيم المحبة والانتماء في نفوس الأجيال، حتى يبقى دائما وأبدا اليمن شامخا بأبنائه، مزدهرا بعطائهم، وآمنا بإذن الله تعالى بفعل سواعد الأبطال.

لا إله إلا الله، كيف الزمان يدور وكيف مكر الله. عندما ينسى الإنسان الله ويغرق في الكبر وسفك الدماء ويتجاهل سنن الله في الظالمين وعاقبتهم سرعان ما تأتي الأحداث والمتغيرات وتصدمه لأنه لم يحسب حسابها، والأخطر هو الاحتقار عندما تحتقر طرفا وتستضعفه وتظن أنك تستطيع محوه من الأرض، قد يأتي يوم ما وتركاله. هذا الأمر ينطبق علينا نحن وجارة السوء السعودية، حيث استحقرت من أمر الشعب اليمني واستضعفته بشكل كبير جدا. ولكن ما حصل بعد ثورة 21 من سبتمبر 2014 كان مغيرا لواقع اليمنيين ولواقع الخريطة العربية بشكل كبير جدا، حيث من كانوا يستحقرونهم وينظرون إليهم أنهم ضعاف ولا يستطيعون عمل شيء، صار ينظر لهم اليوم باحترام وصار يعمل لهم ألف حساب. لماذا؟ لأنهم صدقوا ما عهد الله عليه، اعتمدوا على إيمانهم بالله سبحانه وتعالى، وآمنوا بعدالة قضيتهم وفي حقهم بأن يعيشوا على أرضهم أحرارا أعزاء كرماء شامخين. لذلك رفضوا أن يكونوا حديقة خلفية للسعودية ومن ورائها الأمريكي والإسرائيلي، فقامت عليهم القيامة وقامت الحرب وجاء العدوان الظالم في 26 من مارس 2015 من أجل إخماد هذه الثورة التي جاءت لتقول لا للظلم، لا للاستكبار، لا للتكبر، لا للغطرسة. وبعد ذلك تفاجؤوا بالقدرات التي يحملها الشعب اليمني، وكانت المفاجأة الكبرى عندما قام اليمني وهو محاصر وهو جائع وهو محارب تحت القصف، قام بإنشاء ترسانة ردع استراتيجي عسكرية كبيرة لم تخطر ببال العدو. نعم، استغل الإمكانيات المتاحة بين يديه، وشغل اليمني عقله وابتكر وصنع وخلق من اللا شيء شيئا مهما، وصار يضرب به المثل في الصبر والتحمل والمثابرة وفي الشجاعة والإقدام. كيف لا وهم من وصفوا في القرآن الكريم بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، ومن وصفهم النبي بأنهم ألين قلوبا وأرق أفئدة، ولكنه قال بأنهم أهل المدد. فباليمن لا تنتصر الأمة فقط بل تعود لمكانتها الحقيقية. لذلك تتكاثر المؤامرات ويحاول الأعداء أن يفتكوا باليمن وبأهلها، ولكن دائما نقول لها من الله حام وحارس، وأهلها الشجعان هم الأبطال الحقيقيون الذين يواجهون كل ما حولهم من أعداء دون خوف ودون وجل. فمن كان حب الله مستوطنا في قلبه وموقنا بنصره وبدعمه ومساندته فلا يخاف ولا يخشى. ولذلك كان الشعب اليمني من أرقى ومن أعظم وأشجع الشعوب الموجودة في هذا العالم.

سمعين الكرام، عندما يقول أحد الآباء في اليمن إن كانت تستطيع القوى الصاروخية أن تحولنا إلى صواريخ فنحن جاهزون، أو إن كان في أجسادنا مادة لتستفيد منها القوى الصاروخية فنحن جاهزون أن نبذلها، يكون هذا تعبيرا واضحا عن مدى الاستعداد والاستعداد الكامل للتضحية وعن الإصرار وعلى الصمود رغم كل الظروف.

0: أعزائنا، ارتكبت السعودية حماقة كبيرة لن تستطيع أن تخرج منها، وكما قالها سابقا محمد حسنين هيكل الكاتب المصري الذي تحدث قبل رحيله وقال السعودية لن تخرج من مستنقع اليمن أبدا. هي فعلا أدخلت نفسها في مستنقع من أجل تنفيذ الأجندة الأمريكية الإسرائيلية، ولكنها لن تستطيع أن تخرج منها أبدا. هناك أحد السعوديين نشر منشورا يتحدث فيه عن هذه الحرب وعن المصيبة، ويتحدث أنه ما دخلهم باليمن ومن يوجد بداخل اليمن، وأن السعودية لا دخل لها، يعني المواطنين هناك غير راضيين عما تقوم به الدولة. لذلك كانت الإجابة على هذه التغريدة للمغرد السعودي كانت أبيات لشاعر اليمن الكبير المرحوم عبد الله البردوني، الذي كان يعني هو رغم أنه بصير إلا أنه كان فيلسوفا في نظرته للمستقبل، وهو يعرف بأن العرب هم مجرد حثالة بالذات القادة التابعين للغرب، وكيف يقومون ببيع العلم العربي بيعة بخسة بدون ثمن. فذكرتنا مجموعة من الأبيات بواقع الحال وواقع حال السعودية فعلا، حيث أن الشعب سوف يلعن حكامه هناك بشكل كبير، لأنهم أوردوه مورد التهلكة، ولا ناقه له ولا جمل في هذه الحرب سوى أن الحكام هناك يريدون أن يثبتوا للأمريكي والإسرائيلي بأنهم خير من يقوم بدعمهم وتثبيت أركان استغلالهم واستعمارهم للشعوب وممتلكاتها. حيث يقول الشاعر الكبير عبد الله البردوني: غدا سوف تلعنك الذكريات ويلعن ماضيك مستقبلك، ويرتد آخرك المستكين بآثامه يزدري أولك، ويستفسر الإثم أين الأثيم وكيف انتهى أي درب سلك. غدا لا تقل تبت لا تعتذر، تحسر هنا مأملك، ولا لا تقل أين مني غدا، فلا لم تسمر يداك الفلك.
1: أعلنت سلطانة القم الاجتماع، رؤساء البك لبوها سراعا، وإليها أقبل الأقطاب من مملكات السل مثنى ورباعا، جاء شيخ الدود في حراسه زاردا بحرا ومعتما شراعا، ملك الذبان وافى نافشا تاجه كي يملأ الجو التماعا. طار سلطان البراغيث على نملة فازدادت الأرض اتساعا، الزنابير توالت مثلما هد مرحاضين مرحاض تداعا، شددوا كل الحراسات منحوا كل زنبور 30 ذراعا، أحرقوا كل كتاب في حشى أمه نحو عن المهد الرضاعة، اغلقوا أبواب أم الريح لا تأذنوا للصبح أن يبدي شعاعة، ادخلوا كل عيون الشعب من سمعه كونوا رآه والسماعة. سيدي ماذا ترى؟ أخطرهم لبسوا الأحجار وامتدوا بقاع، كسروا الأحجار فتتنا الحصى واقتضمنا جبلا عنهم أشاع، وتناهشنا عظام المنحنى وقتلنا زوجة الصخر اقتلاع، ربما ذابوا أشمتم حمرة كلها الألوان منتنا خداعا.

0: التاسعة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. شن طيران العدوان السعودي مساء أمس سلسلة غارات على منشآت تابعة لمؤسسة الاتصالات في مدينة الحديدة واستهدف جزيرة كمران، مما أدى إلى إصابة امرأة بجروح متفاوتة. إلى ذلك أكد مصدر في وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية اليمنية أجبرت عددا من التشكيلات الحربية السعودية على مغادرة الأجواء. أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنه بالخطوة الإجرامية التي أقدم عليها النظام السعودي باستهداف محافظة الحديدة تكون معادلة التصعيد بالتصعيد هي عنوان المرحلة القادمة. وحملت الوزارة في بيان صادر عنها النظام السعودي التبعات لأي تطورات ستحصل نتيجة لهذه الخطوة الإجرامية، وقال البيان: بدلا من الانصياع للمطلب المحق والعادل برفع الحصار عن اليمن، ارتكب النظام السعودي حماقة كبرى ستكلفه الكثير. أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام أنه لا إغلاق لمضيق باب المندب كما يروج البعض، موضحا أن الموقف المعلن من القوات المسلحة اليمنية يقتصر على فرض حظر بحري يطال الجانب السعودي فقط. وأشار عبد السلام إلى أن هذا الإجراء يأتي ردا مشروعا على الحصار الممتد الذي يفرضه النظام السعودي على اليمن ورفضه القبول بأي مقاربة منصفة تضمن أمن وسيادة واستقلال الشعب اليمني. استشهد 8 مواطنين فلسطينيين بنيران قوات العدو الإسرائيلي خلال 24 ساعة الماضية، 6 في نابلس وشهيد في طوباس بالضفة الغربية وآخر بالقدس المحتلة. وفي سياق الاعتداءات أصيب 6 مواطنين بجروح وتسمم إثر هجمات إرهابية للمغتصبين شملت طعن مواطن شمال غرب أريحة وإحراق منزلين ومنجرة وإطلاق النار شرق قلقيلية. الخبر الأخير في هذا الموجز. وصل جيش العدو الإسرائيلي مساء أمس خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، حيث نفذ تفجيرات في بلدتي كفر تبنيت ومركبة وبين بلدتي ميس الجبل وحولة، فيما تموضعت دبابة مركافة في بلدة براشيت جنوب البلاد. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفيناكم سامعينا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي، قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
4: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
5: عيلطف الله، ما نفعل لها.
4: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
5: نسينا،
4: ومن سلامة الخردوم الذي بين الاسطوانة والبوتاجاز،
5: وهذا ما يقع به،
4: بيتلف من دون الاستخدام أو بسبب الفيلة.
5: خلاص، جل من لا يسهو.
4: السلامة تشتي الحرص.
5: وما نفعل؟
4: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
5: إن شاء الله.
4: تشتي درس من جديد إغلاق صمام الاسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للاحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
5: هيا أقوم أفعلهن الآن وارقد بأمان.
6: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة، الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
7: تعلن مصلحة الضرائب والجمارك لكافة المواطنين والمستوردين المعنيين بترسيم السيارات المستوردة أنه بناء على توجيهات وزارة المالية ومخرجات لجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تقرر تأجيل العمل ببعض فقرات آلية الترسيم الخاصة بالسيارات المستوردة خلال فترة المهلة الممتدة حتى 31 من يوليو 2026، فقد تم اعتماد التالي: 1. يستمر العمل بخصم الإهلاك الإضافي بموجب القوانين والقرارات النافذة خلال فترة المهلة. 2. إعفاء السيارات المعفاة بموجب القانون أثناء فترة المهلة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة، وفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك. ويستثنى من هذه التسهيلات السيارات محولة المقود والباصات سعة 7 ركاب والتي تستمر معاملتها وفقاً للقرار السابق. وتهيب المصلحة بجميع المعنيين سرعة استكمال إجراءات الترسيم خلال الفترة المحددة والاستفادة من المزايا والتسهيلات المتاحة قبل انتهاء المهلة المحددة من يونيو إلى يوليو 2026، ولمن سبق له الترسيم باستثناء ما ذكر أعلى فعليه مراجعة المصلحة لاسترداد الفارق. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
8: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
9: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
10: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
11: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
12: فينكتب رسالة حب واعتذار.
11: لمن؟
12: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيب الشوارع.
11: ما رأيك تغني لهن؟
12: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
11: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
12: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
11: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
12: كلام في محله.
13: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: سامعينا الكرام، لا يخفى على أحد الاعتداءات التي تقوم بها السعودية على بلادنا اليمن، ليست فقط الاعتداءات العسكرية لكن أيضا الاعتداءات في مجالات كثيرة والتدخل في سيادة واستقلال اليمن، نهب الثروات، ثروات النفطية وهدرها، أيضا منع النظام السعودي من استخراج النفط اليمني، العديد من الأعمال التي قامت بها السعودية في بلادنا الحبيبة.
1: واستهاجا باستخراج ثروته النفطية التي تمثل إنجازا تنمويا متقدما.
2: الحدود اليمنية السعودية
3: توزع الخارطة النفطية في اليمن إلى 13 حوضاً نسوبياً، يزيد إجمالي القطاعات فيها عن 100، وفيما يقتصر الإنتاج على 13 منها تقع في 3 محافظات. تصنف أغلب قطاعات اليمن النفطية بين استكشافية ومفتوحة، أكدت المعلومات الجيولوجية امتلاكها إمكانات بترولية أو مؤشرات للعناصر الرئيسية لتراكماتها. هذا المورد الحيوي ظل محور صراع سيطرة محموم، دائما ما حسم على طاولة مساومات لا مكان فيها للمصلحة الوطنية. ومع تعقيدات وتشعبات وتداخلات عدة، يقدم هذا البحث شواهد محددة تكشف وتبين لأول مرة بالأدلة المادية الحصرية كيف وقع ذهب اليمن الأسود بين مصائد الشركات الأجنبية وأطماع الجوار وفساد فرقاء الحكم.

0: يوليو 1984 شركة هنت الأمريكية تعلن عن أول اكتشاف للنفط في منطقة صافر بمحافظة مارب، ولم يكن ذلك حدثا عاديا بالنسبة إلى اليمن، لكن الشركة وهي تواصل أنشطتها كانت تسير بعيدا عن اتفاقية المشاركة في إنتاج النفط.
1: في الباب الخامس من الاتفاقية يقول التخليات، التخليات الإلزامية، يجب على الشركة أن تتخلى عن 25% من مساحة القطاع بعد السنتين الأولى من الاستكشاف، وتتخلى أيضا عن 25% عن السنتين الثانية في من مرحلة الاستكشاف، يعني تتخلى عن 50% من مساحة القطاع. لم تم تجاوز هذا بعد المسوحات، بعد ما عملت شركة هند مسوحات سيزمية، أظهرت هذه المسوحات وجود تراكيب نفطية، يعني تراكيب واعدة تحتوي على تراكمات هيدروكربونية اقتصادية، قامت بتعديل الاتفاقية للمرة الأولى والمرة الثانية
2: في مرحلة في مع بداية الانتاج، لأنه هي كانت اتفاقية بدائية، يعني كون اليمن ما قد عندهاش خبرة في مجال مشاركة في الانتاج ومشاركة العائدات وتوزيع الحصص وكلفة التشغيل.
1: كانت صفقة غير عادية للهند. أيضا تحويل اتفاقية النسب، الدولة 40 والشركة 60%، هذه كانت ضربة كبيرة في حق اليمن، مغامرة كبيرة في إعطائهم هذا الاتفاقية.
0: مع معرفة هند أن مكاسب هذه الصفقة ستمتد ل20 عاما، دفعت نحو تعديل ثالث للاتفاقية، وسع مساحة الامتياز إلى نحو 17,000 كيلومتر مربع، أي ما يزيد بكثير عن دولة قطر ثالث أكبر منتج للغاز عالميا، أو ما يقارب الكويت أحد أكبر منتجي النفط في العالم.
3: الشيء المميز فيه التعديل الثالث أنه عدل مساحة القطاعات، مساحة القطاع الأصلي، مساحة القطاع الأصلية بعد أن كانت في حدود 12,000 وكم مئات، ارتفعت بنسبة 30% وصارت في حدود 16,000 وبعض مئات. طبعا المتعارف عليه في الصناعة البترولية إن مساحة القطاعات بعد تحقيق اكتشاف تجاري تبدأ في التناقص بحسب اتفاقيات البيئسة، لكن ما حدث هو كان تجاوز للمتعارف عليه عالميا في الصناعة البترولية العالمية.
1: شركة هند حسبت أنه لو حصل اكتشاف في المنطقة هي بتكون مسيطرة على المنطقة، هي من بتدخل الشركاء، اليمن أصبح خارج الحسبة. حصولها على المساحة هذا يعطيها المساحة في التفاوض وإدخال شركات وعقد صفقات مع شركات أخرى.
3: بالطبع هو أكيد يكون في له علاقة بالاحتياطيات، لأنه لما تزيد مساحة القطاع معناته تزيد مساحة الاستثمار بشكل دوري بشكل تالي. أنا بحسب ما لاحظت من خلال مساحة التعديل، المساحة الإضافية تم إضافتها في الشريط الشمالي والشريط الجنوبي من القطاع، وتلا ذلك طبعا عمليات استكشافية متواصلة في القطاع. طبعا حققت شركة هند عدد كبير من الاكتشافات، عدد لا بأس من الاكتشافات بعد حقل الألف، وتواصلت العملية الاستكشافية إلى أن دخلت بعدها مرحلة التطوير.
0: واصلت الشركة الأمريكية أنشطتها، وفي غضون عام ونصف من تاريخ اكتشاف أول بئر نفطي في صافر وصلت هند إلى عتبة الإنتاج التجاري، ومع إيقاعها ذهب اليمن الأسود في شراك استغلالها كانت سلطة العقيد سعيدة جدا، ولم يخلو المشهد من المنزعجين.
2: وكان في نوع من الضغط والوصايح على اليمن من قبل دولة مجاورة، كانوا يضغطوا على أعلى مستوى، فالمحاولة عرقلت هذا اللي هو العمل والاتجاه اليمن إلى أنها تكون دولة بترولية، هذا موجود وأصبح لا شك فيه.
0: تمثلت الضغوط السعودية كما وثقت ذلك وثائق يمنية وسعودية وأمريكية بدعاوى الحق التاريخي في مساحة الامتياز الممنوحة لشركة هند في عمق الأرض اليمنية منذ الأزل. تكشف وثيقة تنشر لأول مرة صادرة عن هند مطلع نوفمبر 1984 الميلادي عن تلقيها مذكرة من وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية باللغتين العربية والإنجليزية تنطوي على مواضيع ذات حساسية سيادية. تركت شركة هانت تفاصيل الدعاوى الحدودية في المذكرة السعودية للنسخة العربية منها، وقد جاء فيها التأكيد على علم السعودية بنشاط يمتد إلى جوار منطقة مأرب، مع لفت الانتباه إلى ما تدعي أنه يشكل جزءا من إقليم المملكة. وفي التفاصيل لإحداثيات ذلك يرد في المذكرة ما يتجاوز مناطق أنشطة هانت في محافظة الجوف إلى مأرب. أمام هذه المعطيات كان لابد من تفسير للسلوك السعودي المتنمر والانتهاكاتها الحادة لسيادة الجوار، وقد اخترنا لذلك مهتمين بتاريخ العلاقة بين البلدين.
4: السعوديين شعروا بنعم أنه اليمن تريد أن تخرج عن المصائب، اليمن تريد أن يكون لها قرار اقتصادي مستقل، اليمن تريد أن يكون لها ثروة نفطية. السعودية عندها مشكلة، مشكلة قوتها الاقتصادية واستقرارها السياسي.
3: التعطيل الاقتصادي اليمني من التطور، فعملية أنها تقدم وثائق أن المنطقة تبع السعودية هي منطقة في مأرب معروف من ذو الأزل تاريخيا وسياسيا وحتى شعبيا أنها منطقة يمنية، هي مجرد وسائل ابتزاز وضغوط وتحقيق مصالح خاصة بالسعودية.
0: إزاء الضغوط السعودية بعثت السلطة مذكرة احتجاج للرياض، وانتظرت بعدها أن تتم معالجة الخلاف بالطرق الودية، لكنها صدمت برد سعودي صارم ذكرها بقدم الدعوة المرتبطة بملكية جزء من منطقة الامتياز الممنوحة لشركة هند، وسجل الرد السعودي من جديد دعوى أخرى تجاه توسيعها. كما تكشف وثيقة صادرة عن الخارجية السعودية في الرابع عشر من صفر 1405 هجري، كان ذلك تعبيرا سعوديا سافرا عن سياسة الحدود المتحركة.
4: الدولة السعودية أو النظام، الدولة السعودية هي دولة ناشئة، يعني ما بيش لها حدود، مش دولة تاريخية، تمام؟ وبالتالي هذا الدولة الناشئة مع الدعم الأمريكي مع المال تريد أن تتوسع، طبيعتها توسعية.
0: لم تتوقف أطماع السعودية، ولم تكن هند في وارد أن تترك غنيمتها، ولأن الشركة لم تكن تملك الموارد الرأسمالية اللازمة لتطوير حقول مأرب، بدأت المتاجرة بها أو ما وصفتها بالأفيال. اشترى اتحاد كوري جنوبي 24% من اتفاقية تقاسم الإنتاج مع هند بمبلغ غطى نصف تكاليف الاستكشاف، واشترت شركة إكسون الأمريكية 49% من حصة هند بمليار دولار، نصفها نقدا لشركة هند كنتاج أولي للصفقة الفاسدة مع السلطة.
2: كان في شركة في اليمن بتشتغل اسمها يوكونج الكورية، والشركة الكورية عندها أيضا شركاء آخرين في كوريا، 3 أو 4 شركات، طلبت منهم أنهم يشاركوا، فبعتهم حصة كبيرة من ما تملكه في القطاع حسب اتفاقية المشاركة في الإنتاج، لكي تستطيع بناء منشآت، ولكي يعني منشأة كانت تحتاج منشأة كبيرة كون النفط المكتشف والغاز كبير نوعا ما، فكانت تحتاج منشأة بسعة 400,000 برميل في اليوم، وربط الحقول والآبار بالمنشأة هذه، إضافة إلى أنها كانت تحتاج إلى خط أنابيب ضخم يربطها في البحر، تقول 450 كيلو تقريبا أو أقل شوية طول خط الأنبوب، لكن سعته 300,000 برميل، يعني ممكن يضخ في اليوم 300,000 برميل في اليوم، لكن وحدة المنشأة الإنتاجية 400,000 برميل في اليوم معالجة.
0: بدت هند بنظر الصحافة الأمريكية لاعب بوكر لا يتعامل مع أوراق خاسرة، لكن فوز الشركة يتأرجح بين أن يكون العقيد حصل على جزرة صغيرة ثمنا للموافقة على صفقاتها، وبين توظيف الشركة ورقة الضغوط السعودية لمحاصرة تطلع امتلاك اليمن ثروته.
1: لكن حصولها على النسبة الأكبر، حصولها على المساحة كلها، أعطى لها فرصة أنها تتفاوض وتعقد صفقات كبيرة جدا، ذلك أدخلت شركة الكورية شركة كورية مجمع شركات كورية، كذلك شركة إكسون. شركة إكسون من أكبر الشركات في العالم، وأيضا حضرت إكسون وأخذت قطاع 21 في اليمن. الاكتشاف هذا جذب شركات كثير لليمن، لكن كان المستفيد هنت أكثر من الدولة.
0: سبتمبر 1986 جرى تدشين مصفاة مارب في حفلة تصدرها نائب الرئيس الأمريكي حينها جورج بوش، ولم يكن ذلك محض صدفة. لقد قيل من هنا إن العالم الصناعي وجد بديلا عن نفط منطقة الخليج المضطربة.
5: وكما نشاهد اليوم هنا، فإن التعاون بين القطاع الخاص الأمريكي وحكومة الجمهورية العربية اليمنية قد أدى إلى إنتاج هذا المصدر الجديد للنفط والمنتجات النفطية، وإلى مصدر جديد لا يمر عبر منطقة الخليج المضطربة.
1: أنا أشبه زيارة جورج بوش في تدشين أول جحنة زيارة ترامب للسعودية. خرج من السعودية بأكثر من 400 مليار. هذول الناس لا يزوروا دولة يباركوا الدولة أنها فازت أو أنها حصلت على زيارة الدولة، هي وجه المصلحة لنهب الدول. أمريكا عاشت على نهب الدول الفقيرة.
4: الأمريكيين حبذوا فكرة استخراج النفط لأنهم يريدوا أن يقووا النظام الشمالي ويرتبوا موضع الوحدة بحيث يقضوا على النظام الجنوبي الموالي للاتحاد السوفيتي. يعني كان هم الأمريكيين كيف ننتزع المنطقة الجنوبية من سيطرة الشرق الاتحاد السوفيتي، لأنه هذه المنطقة مهمة جدا جدا للعالم.
0: في تلك المرحلة جرى اكتشاف النفط بكميات تجارية في 3 حقول ضمن قطاع 4 شمال مدينة عتق بمحافظة شبوة من قبل شركة تكنو السوفيتية، وما لبثت أن بدأت الإنتاج البدائي منه. كان ذلك إعلانا آخر عن صراع المعسكرين الغربي والشرقي.
3: حققت 3 اكتشافات نفطية بدأت بحقل صغير اسمه حقل أمل، وحقل شرق عياد، وحقل غرب عياد. حقل غرب عياد هو يعتبر المنتج الرئيسي للنفط في قطاع 4. استمرت في الإنتاج حتى العام 1990 أو في العام 1991، ثم انسحبت من القطاع بعد تحقيق الوحدة المباركة، وتقريبا برضو أيضا انهيار الاتحاد السوفيتي.
0: يناير 1990 علي عبد الله صالح في أمريكا. لم تقتصر الزيارة على المسؤولين في دالاس، كانت هان تنتظر

0: المصاحب للنفط في مأرب، وكان من المتوقع أن يبحث صالح مع مسؤولي الشركة عملية إعادة حقن الغاز بدلا من حرقه، لكن الحفاظ على الثروة غاب عن أجندات الزيارة ومخرجاتها.
1: لم يكونوا الناس أو المختصين في اليمن حريصين أشد الحرص على أنها تكون اتفاقية نموذجية في صالح اليمن بنسبة 100%. فلهذا كان فيها نوع من الغبن زي ما قلت بصراحة في مجال التشغيل، نسبة التشغيل أكثر شيء، والشيء الثاني نسبة التشغيل عالية وعدم استغلال الغاز، يعني لم يشيروا إلى الغاز في الاتفاقية واستخدامه للاستخدام الأمثل. فلهذا السبب فعلا كان فيها جوانب من الغبن. يعني
2: كان المفترض أنها يتم استغلال الغاز وبناء منشآت خاصة بفصل الغاز ومعالجته، ولكنها تماطلت إلى أن فرضت عليها من قبل الدولة، ولكن ظل الموضوع حرق الغاز مستمر بسبب أنها لم تقم بتطوي حقول الغاز، لأنه منطقة مأرب الجوف تتميز بأنها منطقة نفطية غازية، نسبة الغاز المصاحب تكون مرتفعة فتضطر أنها تحرق الكميات الكبيرة من الغاز. هذه أبرز المخالفات اللي سببت أضرار للاقتصاد اليمني أو للمخزون الغازي.
0: استمر هدر الغاز المصاحب للنفط لنحو عقد، وحين بدأت عملية إعادة الحقن كانت الاختلالات كبيرة ودائمة في ظل سعي هانت للاستحواذ عليه وتأخير عملية استثماره. وقد تبين لنا أن الشركة أثناء زيارة صالح سعت لاستطلاع نتائج الشركات المنافسة لها.
2: طبعاً القطاعات البحرية ركزت الشركات في السبعينات والثمانينات على قطاعات البحر الأحمر، دخلت كبريات الشركات، يعني دخلت شركة شيل ودخلت شركة بي بي في الثمانينات، بالإضافة إلى أن شركة بي بي بعد انسحابها في الثمانينات عادت مرة أخرى في التسعينات بالعام 90 إلى استمرت إلى العام 92. في منطقة جزيرة سقطرى اشتغلت أو دخلت شركة بريتش جاز، أيضا شركة بريطانية بريتش جاز يسموها جاز شركة الغاز البريطانية، حفرت بئرين ظهرت في بعضها شواهد غازية. بالإضافة إلى ذلك شركة أجيب أيضا في الثمانينات عملت في منطقة البحرية من المطلة على المكلا ومنطقة خليج القمر، وحفرت عدة آبار استكشافية ظهرت فيها مؤشرات مشجعة أن النظام البترولي نشط وفعال.
0: مع ذلك جمدت هذه الشركات أنشطتها في كل من شمال الوطن وجنوبه، وحين عاد بعضها مع شركات أخرى بعد إعادة تحقيق الوحدة لم تستمر أنشطتها. وجد هذا البحث أن 9 من الشركات العالمية حصلت على حق الامتياز في 9 قطاعات، تبدأ في جنوب ساو بالمهرة وحواريم وهود والفرط والمسيلة بحضرموت وعساكر والبرقاء والعقلة بشبوة، وتنتهي بجزيرة أنتوفاش في البحر الأحمر، لكن قطاعا واحدا منها تحول إلى الإنتاج فقط وتعثر بقيتها.
2: طبعا شركة لما تحقق اكتشاف نفطي حتى وإن كان صغير أكيد تعرضت لضغوط الانسحاب، وأعتقد أنه على رأس هذه الضغوط طبعا جارتنا السعودية.
0: في سياق البحث عن إجابات حاسمة لفك الغموض حول الأنشطة البترولية في اليمن وعن تعثرها في البر والبحر، حصلنا على محضر اجتماع لمجلس الرئاسة والمجلس الاستشاري ومجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني، عقد مطلع شوال 1412 الموافق أبريل 1992. 59 شخصية بدأت بعلي صالح وانتهت بالعطار، جميعهم تحلقوا حول مذكرة موجهة من السعودية للشركات النفطية العاملة في اليمن. جاء في مذكرة الخارجية السعودية كما ينقل المحضر: توفرت معلومات لحكومة المملكة أن بعض شركات البترول العالمية التي منحتها حكومة جمهورية اليمن حق الامتياز للبحث والتنقيب عن البترول تجاوزت في بحثها وتنقيبها إلى مناطق لم يتم الاتفاق على خط الحدود فيها بين البلدين، وتعتبرها حكومة المملكة داخلة في إقليمها، ولن تعترف بأي أثر قانوني لهذه التجاوزات ولن تتساءل

0: سمح تجاه ما سمته أي انتهاك لحرمة حدودها. ويكشف محضر الاجتماع أن المملكة وزعت للشركات النفطية المستهدفة خريطة معدلة تظهر أن جزءا من مناطق الامتياز الممنوحة لها من اليمن تقع ضمن الجغرافيا السعودية، كما لم تتردد الرياض عن تهديد الشركات بما سمته صراحة بالقوة القاهرة للحفاظ على حقوقها المزعومة.
1: مع قيام الوحدة بدأت السعودية تشعر بأنه اليمن خرجت من الهيمنة، أصبحت على تواصل مع الأمريكيين مباشر، أصبح عندها الآن نفط، تمام، أصبحت دولة تمثل كثافة سكانية كبيرة، أصبحت مساحتها أكثر من 500,000 كيلومتر، أصبحت لها حدود، يعني لها شواطئ أكثر من 2,000 كيلومتر، وتظل على عدة بحر، البحر العربي والبحر الأحمر، وتظل على المحيط الهندي، وهذا كلها مقومة دولة كبيرة وعظمى في المنطقة. إذا معنى هذا أنه سندخل في صراع مع هذا النظام القوي.
0: في الأثناء استحوذت شركة نمر بتروليوم السعودية مع 3 شركات أخرى هي شيفرون وفيليبس الأمريكيتان وكريسنت الإماراتية على امتياز منطقة عياد قطاع 4 في شبوة، مع تولي الشركة السعودية مسؤولية التشغيل، وقد لوحظ تدني إنتاج هذا القطاع بشكل دائم.
2: كان الإنتاج لا يتجاوز ما بين عام 1994 إلى عام 2001 ما يتجاوز 200 إلى 250 برميل متوسط يوميا.
0: حجم التراجع المهول في إنتاج هذا القطاع من 10,000 إلى 200 برميل يوميا صنعته عوامل متداخلة لم يستبعد معها المختصون أن تكون السعودية دفعت بشركة النمر في سياق أنشطتها العدائية لإحباط انتفاع اليمن من ثروته البترولية.
3: قطاع 4 كان مكتشف في المحافظات الجنوبية، وكان إنتاجه جيد على يد الشركة الروسية، يعني وصل إلى 10,000 برميل في اليوم.
2: كانت ظروف سياسية معينة وتدخلات إقليمية وتدخلات مصالح أشخاص هي التي كانت تعيق كل التنمية في النفط ومجالات غير النفط.
0: جزء من هذه الضغوط تتابع تصويبها بشكل خاص على أهم القطاعات النفطية، كما تكشف وثيقة صادرة عن السفارة السعودية بأمريكا مطلع 1992 وتنشر لأول مرة. بندر ابن سلطان ابن عبد العزيز يقلق إدارة شركة هند بشأن شرعية امتياز مساحة تقدر ب 8,445 كيلومتر مربع في منطقة مأرب الجوف، لناحية أن الامتياز يقع في جغرافيا لم يتم بعد ترسيم حدود البلدين فيها بصورة صحيحة، وهي منطقة تعتبرها المملكة جزءا من أراضيها وستقوم بالقضاء على أي أنشطة غير شرعية، وستكون شركة هند محاسبة على تمسكها غير الشرعي.
1: في المنطقة الشمالية بيننا وبيننا معاهدة، معاهدة الطائف. هذا المعاهدة الطائف يعني هي المعاهدة التي يجب أن يعود الناس إليها. أهم معاهدة تحكم العلاقة بيننا وبين السعودية معاهدة الطائف. كل ما صنعته السعودي من 70 إلى اليوم كلها ينقض هذا المعاهدة، ويتيح لليمن يعني أن توقف التعامل معها.
0: عند مقارنة دعاوى السعودية في هذه الوثيقة مع أول دعاواها، وجدنا اقتصار معارضة أنشطة الشركة في نصف مساحة الامتياز الممنوح لها، ما يظهر كما لو أن السعودية قررت إثبات دعاوى الملكية عن طريق لعب ورقة تخلي الشركة عن الجزء الممتد من مساحة الامتياز في الجوف وفرض محاصرة الإفادة من مخزون هذه الآبار الاستكشافية.
4: 1984 إلى 87 حفرت 8 آبار استكشافية في المنطقة الممتدة داخل الجوف، واللي أصبحت حاليا في ضمن القطاع 19. طبعا هي حفرته أيام ما كان ضمن القطاع 18 بالحسب الاتفاقية الأصلية. زي ما قلنا حققت ما نسميها استكشافات، إنه مؤشرات إيجابية جيدة جدا غازية. بعدها تخلت عن الجزء الغربي من القطاع على مرحلتين. المرحلة الأولى كانت في نهاية المرحلة الاستكشافية الأولى، ثم أثناء الدخول إلى مرحلة التطوير.
1: السعودية كانت تتصور أنه هذا الشركات عدد ضخ تهديداته واحد، الشيء الثاني تمهد للمستقبل القريب أن تسيطر على هذه المناطق. يعني أنا عندما أجي أفعل لك زارة لهذه الشركات أنا أضع وأنت تسكت والشركات تخضع، أنا بينما أمهد للنظرية السعودية التي تقول الأرض التي وصلت إليها لا يمكن التفاوض حولها.
0: مع مضي رحلة بحث خفايا الملف الأسود خلصنا إلى أن السلطة صادقت على عدد من اتفاقيات المشاركة في الإنتاج بعد عام 1992، ومنحت شركات عالمية حق امتياز 17 قطاعا تبدأ على ساحل الحديدة وتنتهي في المهرة، إحدى أهم بقع الذهب الأسود في اليمن.
4: القطاعات اللي باللون البني هي طبعا قطاعات إنتاجية، لكن القطاعات اللي باللون الأصفر هي القطاعات اللي تم توقيعها في الفترة ما بعد الوحدة مباشرة خلال فترة 90-91-92. هي هذه القطاع 12-29-30-16-21-23-37-36 بالإضافة إلى قطاع البحر الأحمر 22.
0: تعثرت الأنشطة البترولية المختلفة في أغلب هذه القطاعات في وقت كان من المعول أن ترفع بعضها إنتاج اليمن من النفط إلى 800,000 برميل يوميا، ذلك أن كل الدراسات المتخصصة صنفت اليمن بين أفضل الاحتمالات في اقتصاديات الاستكشاف عالميا.
5: حوض تهامة في البحر الأحمر دخلت أكثر من يعني دخلت شركات كبيرة جدا، حتى أنه في أحد القطاعات تأخذ ما يقرب حوالي 7 شركات، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على شيء كبير جدا وواعد بإذن الله. طبعا هو حوض يعتبر هو حوض رسوبي، وأي حوض رسوبي إذن هو واعد وحاضن للنفط إذا يتم دراسة البتروليوم سيستم، النظام البترولي متوفر فيه بشكل كبير جدا 100%، ولكن يريد لبعض الدراسات والاستكشافات وشركات صادقة يعني ليس لديها أي مصالح مع السعودية، لأن أكثر من منع الاستكشاف في حوض تهامة هي السعودية.
0: مضى عقد التسعينيات دون ارتفاع عدد قطاعات الإنتاج قبيل أن يتغير الحال بعد مطلع الألفية الثالثة أو بعد ما يعرف بمعاهدة جدة، وقد روج أن الممانعة السعودية إنما كانت ورقة ضغط لإعادة ترسيم الحدود بين البلدين، وهو ما فرض علينا السؤال عن مدى واقعية ذلك.
1: هذا كان أكبر خطأ كان به النظام السابق، وكان يتصور أنه على يعني سيحصل على منحة مالية كبيرة على دعم وعلى تطبيق اتفاقية الطائف التي تنص على الدخول والخروج، تنص على قواسم مشتركة يعني جوانب اقتصادية، على جوانب أنه لا يمكن أي دولة تتآمر، لا يمكن دولة تسمح لأي طرف آخر أنه يكون منطلق منها، لا تشن حرب، تصبح علاقتها ومصالحها أفضل من أي دولة طرف ثالث.
6: آخر شركة حصلت على الامتياز في الجوف على 3 قطاعات 57-58-19 شركة هندية. تخيل أن الشركة لم تستطع زيارة الحق الموقع في هذه الحين، وبعد فترة من المحاولة هذا انسحبت الشركة. كان الجوف خط أحمر من حد يدخله، وكان في تعهد تقريبا من السعودية الهند أنها لن تدخلها أي شيء.
0: ظلت شهية هند مفتوحة لنهب ثروة اليمنيين، وقد كادت أن تدفع السلطة لتمديد اتفاقية المشاركة في الإنتاج ل5 سنوات بعد 20 عاما من الاستحواذ على قطاع 18، وحين أخفقت لم تتردد عن استهداف بيئة الاستثمار في اليمن عبر مقاضاة الحكومة.
3: كانت قد اتفقت مع بعض الجهات في الحكومة أنهم يعطوها تمديد، ولكن استكمال الإجراءات القانونية لم يتم، فبالتالي الحكومة اليمنية وقتها في 2005 اعتمدت على أن الإجراءات القانونية لم تتم، فما فيش تمديد، ألغي التمديد واستلمت القطاع. يعني إحنا في الهيئة وفي الوزارة استلمنا القطاع في 2005 بعد انتهاء الاتفاقية بدقيقة واحدة. فيما يخص نتائج التحكيم الدولي خسرت شركة هند.
0: كانت شركة هند تضغط نحو تمديد فترة استحواذها على قطاع 18 فيما سبق، وزعمت أن احتياطياته المتبقية تبلغ 341 مليون برميل فقط وستنضب نهاية 2005 الميلادي، لكن إنتاج القطاع استمر بعد ذلك وتجاوز الرقم المقدم من هند في ظرف عقد وعام من الزمن.
3: بالنسبة للتمديد اللي طلبته شركة هند حول قطاع 18 لمدة 5 سنوات، لأنها كانت تعرف والحكومة اليمنية تعرف أنه الاحتياطي ما زال موجود للإنتاج فيما يخص النفط والغاز، وما زال موجود إلى الآن، ومع ذلك لم تحصل على التمديد اللازم، واستمرت الحكومة اليمنية تنتج النفط والغاز منذ عام 2005 إلى الآن.
5: بالنسبة للاحتياطيات
7: إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، طاوى في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج لا يتصور أن المسألة نزهة. المسألة مختلفة تماما. بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لم نألو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير الناصرين، نعم المولى ونعم النصير. الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية، في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثباتا، أكثر عزما، أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى، وأكثر فاعلية وتأثير في الموقف.

من يظن أن اليمن يمكن أن يموت جوعا وصمتا دون أن يزلزل الأرض تحت أقدام المعتدين فهو واهم ولا يعرف طينة هذا الشعب العصي على الانكسار. سنوات طويلة مضت والحصار الخانق يطبق على أنفاسنا ويغلق الأجواء ويمنع الدواء ويخنق الأطفال، بينما العالم كله يتفرج بصمت مخزن وبدم بارد. لكن المعادلة اليوم تغيرت بالكامل بقوة الله، وولى زمن الغطرسة والتكبر والغرور. صنعاء كسرت الحصار المفروض عليها وكسرت على عتباته كبرياء بني سعود، ودقت رؤوس الغطرسة والغرور في عقر دارها. ارفعوا رؤوسكم الآن إن استطعتم وأرونا ذلك الصلف الذي تباهيتم به لسنوات فوق أشلاء أطفالنا. لن تستطيعوا رد ضرباتنا، ولن يكون بمقدور منظومتكم المليارية صدها. اليوم اليمن يتحدث بلغة جديدة لا تفهمونها، لغة تجاوزت سرعة الصوت بمستويات الماخ التي هزت عروشكم. هذا ما وصل إليه العقل اليمني بقوة الله وتوفيقه، هذا العقل البشري المبدع الذي خرج من تحت الركام وأنقاض الدمار ليصنع سلاح ردعه بيده العارية وينتزع حقه في الحياة الكريمة انتزاعا رغما عن أنوفكم. لكن الغريب والمثير للسخرية والإشمئزاز هو هذا التحرك المفاجئ والمسعور للمبعوث الأممي، سيناريو مكرر ومفضوح. فكلما بدأ اليمنيون يمارسون حقهم الطبيعي والمشروع في نزع حقوقهم من العدو السعودي، وكلما أوجع ضرباتنا عمقه الاستراتيجي ومطاراتهم العسكرية، نرى هذا المبعوث يستيقظ فجأة من سباته الطويل. تراه يهرول في الممرات ويصدر البيانات ويطالب بخفض التصعيد ويتباكى مناشدا للعودة إلى طاولة الحوار. يا سادة المبعوث، أين كنت طوال السنوات الماضية؟ أين كان صوتك الإنساني وحرصك على السلام حين كان الحصار يفتك بالمرضى في مستشفياتنا وطائرات العدوان تحيل المدن اليمنية إلى رماد؟ لماذا جئت اليوم تحديدا وتذكرت السلام فقط بعد أن رددنا على العدوان السعودي بضرب مطار أبها؟ ألا تشعر بالخجل والمهانة وأنت ترى نفاقك العاري؟ أم أن دماء بني سعود غالية ودماء شعب اليمني رخيصة في ميزان وظيفتك المدفوعة الأجر؟ لقد انتهى زمن الخداع والمواربة. الرسالة اليوم واضحة ومكتوبة بالنار والبارود: اليمن كسر الحصار والبادي أظلم.

0: سامعينا الكرام، طوال سنوات العدوان والحصار ونحن نلاحظ السياسة المتشابهة بين سياسة الكيان الصهيوني وسياسة بني سعود، نفس الإجرام ونفس الحصار ونفس الانتهاكات التي يقومون بها، نفس سفك الدماء التي تسفك في كل مكان. إذن ذاكرة اليمن واليمنيين مليئة بتلك الجرائم البشعة التي ارتكبتها السعودية وحلفائها، كما أن ذاكرة أهل غزة مليئة بجرائم الكيان الصهيوني.
1: حين أعلنت السعودية عاصفة الحزم لم تأتي لتوزع ورودا ولا عطايا ولا هدايا ملكية على جارتها اليمن حتى تتكمص دور الوسيط وتتنصل عن المسؤوليات، بل نشرت الموت والدمار والخراب في كل اتجاه دون استثناء أو تمييز، من صعدة إلى عدن ومن الحديدة إلى مارب، ومزقت الجغرافيا وطوقتها بألوية الموت. ثمان سنوات من العدوان والحصار، تدمير ممنهج وقتل يومي بالتجزئة والجملة، عشرات آلاف الشهداء أثبتت أن قرن الشيطان لا يحترم حق الجوار.
2: ورب الكعبة ما راحت له سلمان، هو سيادة، تهدم الكعبة حجرا حجرا على أن يهدر دم امرأة المسلم يا سلمان الكلب.
1: وأربع سنوات من خفض التصعيد أثبتت اللانية لدى النظام السعودي في إحلال السلام. صحيح سكتت أصوات الانفجارات، لكن فصول العدوان الشامل تصاعدت ومن دون رصاص. حصار وقيود ظالمة وغير مبررة لمحاولة منع إعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي، ومنع لشركات الطيران من استئناف الرحلات التجارية والإنسانية، وحرمان لذوي الأمراض المزمنة والمستعصية من إدخال العلاج أو الخروج للعلاج. وإن تعاطفت دولة إسلامية مع يمنيين محاصرين ومظلومين كما فعلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر رحلاتها الإنسانية، وضعتها السعودية في إطار التهديد وانتهاك السيادة، وقابلتها بالتهديد والتصعيد إمعانا في تكريس الحصار ومحاولة لاستعادة الوصاية. مطار صنعاء ليس كل الحكاية، فالحصار السعودي لا يقتصر عليه، بل يمتد ليشمل المنافذ البرية والموانئ البحرية. ففي غمرة طوفان الأقصى والإسناد اليمني لغزة، فرضت السعودية بالتعاون مع بريطانيا إجراءات إضافية على السفن القادمة إلى ميناء الحديدة تحت مبرر التفتيش يمارس العقاب الجماعي، حيث يحتجزها النظام السعودي ويؤخرها عمدا في جيبوتي لمدد تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر، بهدف رفع خسائر التجار وتكاليف النقل عبر ما يسمى بالدمرج، ورفع أسعار السلع تاليا إلى 400% عن قيمتها الحقيقية، وتعميق الكارثة الإنسانية والاقتصادية داخل الشعب اليمني. وكلما زادت معاناة اليمنيين زاد ارتياح النظام السعودي. سياسة النظام السعودي في اليمن لا تختلف في أهدافها عن سياسة العدو الإسرائيلي في قطاع غزة. خفض التصعيد هنا ووقف إطلاق النار هناك لم يشفعان لأبناء غزة واليمن من عدوان شامل وحصار ظالم وتدمير ممنهج للبنية التحتية والاقتصادية، وحرمان مطلق من الثروة السيادية، وقطع للمرتبات. وهذا ما دفع اليمنيين هنا بعد 12 عاما من العدوان والحصار، أربع سنوات من الصبر والإعذار واستنفاد لكل جهود السلام، إلى مقابلة الحصار بالحصار والاستعداد لمواجهة الحرب الشاملة بحرب شاملة. وذلك هو الرد الطبيعي والقانوني والأخلاقي والديني على تعنت النظام السعودي، ولا شهادة في متارس الجهاد لمواجهة الطغيان أشرف من ميتة خلف جدران الحصار والتجاهل والنسيان. وذلك ما يؤكده اليمنيون ويستفزهم ويستنفرهم، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله.

سامعين الكرام، الحصار يخنق العديد من القطاعات في بلادنا اليمن، ولعل أبرز هذه القطاعات تضررا هو القطاع الصحي، إذ انسحب 83 شركة واختفى 1329 دواء، وهذه الأدوية تهدد حياة الآلاف، حيث كشف متحدث وزارة الصحة في صنعاء الدكتور أنيس الأصبحي عن حصيلة إنسانية خطيرة للقيود المفروضة على مطار صنعاء والمنافذ اليمنية، مؤكدا أن استمرار عرقلة حركة المرضى والإمدادات الطبية تسببت في حرمان آلاف اليمنيين من العلاج ورفعت معدلات الوفيات ووضعت عشرات الآلاف أمام خطر فقدان حياتهم. الأصبحي أيضا أوضح أن القيود السعودية المفروضة منذ مارس 2015 لم تقتصر على تعطيل سفر المرضى، بل امتدت إلى منع دخول أصناف دوائية ومستلزمات طبية منقذة للحياة، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع داخل المستشفيات والمراكز المتخصصة وعجزها عن تقديم الرعاية اللازمة للحالات الحرجة.

كما أنه حذر من أن أكثر من 8000 مريض بالفشل الكلوي يواجهون تهديدا مباشرا نتيجة النقص الحاد في المحاليل والمستلزمات والأدوية اللازمة لجلسات الغسيل، فيما يواجه أكثر من 120000 مصاب بالسرطان خطرا انقطاع العلاجات الأساسية وتأخر الجرعات الدوائية والفحوصات الضرورية. كما أنه أكد أن هذه الأرقام لا تمثل مجرد نقص في المخزون الطبي، بل تعكس تهديدا مباشرا لفرص الحياة، إذ أن مريض السرطان أو الفشل الكلوي لا يستطيع انتظار التسويات السياسية أو تأجيل علاجه حتى رفع القيود وأي انقطاع في الدواء أو جلسات الغسيل قد يؤدي إلى مضاعفات قاتلة. أشار أيضا إلى أن الإجراءات المفروضة على المنافذ والمطار دفعت أكثر من 83 شركة دوائية عالمية ومحلية إلى الانسحاب من السوق اليمني، الأمر الذي تسبب في اختفاء أو تعذر توفير نحو 1329 صنفا دوائيا حيويا يعتمد عليه المصابون بالأمراض المزمنة والسرطان والفشل الكلوي وأمراض القلب والدم.

حيث أدى انسحاب هذه الشركات وتعقيد إجراءات الاستيراد والنقل إلى إضعاف سلاسل الإمداد الطبي وارتفاع كلفة الأدوية المتبقية، إلى جانب توقف بعض البرامج العلاجية وتراجع قدرة المنشآت الصحية على تأمين احتياجات المرضى في بلد أنهكته الحرب والحصار، أنهكت البنية الطبية والاقتصادية، كما تسببت القيود المفروضة على مطار صنعاء في فقدان آلاف المرضى فرص السفر للعلاج في الخارج، لا سيما الحالات التي تعجز المستشفيات اليمنية عن التعامل معها بسبب نقص التجهيزات والتخصصات والأدوية، ومع حصر الرحلات في نطاق ضيق تحولت رحلة العلاج إلى مسار شاق ومكلف لا يستطيع معظم المرضى تحمل تلك المشاق.

0: في سياق استهدافه الاقتصاد اليمني، خلق العدوان بيئة طاردة للاستثمار عبر تقييد حركة التجارة من وإلى اليمن. هذا التحقيق يسعى لإبراز مظاهر تقييد حركة التجارة وما ترتب على ذلك من تداعيات. في سبيل تطويق اليمن والإجهاز عليه، عمد العدوان إلى شل الأنشطة المختلفة الموجهة للتصدير بالتزامن مع حظر دخول النسبة الكبيرة من الواردات السلعية والخدمية وحتى الأدوية والمواد الطبية الضرورية.
1: وضعت آلية للأمم المتحدة، الآلية هذه عبارة عن أن يتم عدم منح الترخيص لأي سفينة إلا بعد أن يتم فحصها مجدداً في جيبوتي وفق وثائق معينة، أصناف معينة منعت من الدخول اليمن، أكثر من 400 صنف بما فيها حتى قطع الغيار، حتى وصل الموضوع إلى بعض المواد الدوائية منعت من الدخول. هذه الآلية على الرغم من جورها مفاجأة الآن أيضا حرب أخرى ممنهجة، منها محاولة تحويل كامل السفن عن ميناء الحديدة من سفن الحاويات، منها أيضا محاولة خلق حالة حرب حقيقية حول محيط الميناء، مما يسبب أن بقية السفن وخطوط الملاح ستتجنب الميناء.
0: عملية تشديد الحصار على اليمن تتم من خلال أمور عدة: الإمعان في منع بعض السفن التجارية إلى اليمن، تأخير دخول وتخليص السفن الأخرى المسموح لها، زيادة رسوم التأمين على النقل إلى اليمن، استهداف موانئ اليمن بحرا وجوا وبرا. ضمن هذا التحقيق طلبنا من مؤسسة موانئ البحر الأحمر مقارنة سريعة بين الحركة التجارية خلال عامي العدوان بعام آخر، وعبر إحصائيات موانئ البحر الأحمر اليمنية الثلاثة، فتبين أن العدوان يمارس سياسة تجويع اليمنيين بشكل منتظم.
2: بالنسبة لإجمالي العائمات بشكل عام 1364 في 2014، 874 في 2015، و 523 في 2016. إذا أتينا للمقارنة لبعض البضائع التي دخلت، مثلا الحاويات، عدد الحاويات التي دخلت في 2014 2,542,369 حاوية، بينما في عام 2015 1,415,491، وفي 2016 1,515,153 حاوية. يعني الفرق بين 2014 و2015 و2016 كبير، إلى ما يبلغ إذا أتينا إلى نسب مئوية تقريباً بما يعادل 55 إلى 50%.
3: تمام العشرة صباحا في استوديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وإليكم موجز لأهم الأنباء. التفاصيل بسم الله الرحمن الرحيم. بيان مرتقب للقوات المسلحة اليمنية في تمام الساعة 3 عصرا للإعلان عن عمليات عسكرية نوعية وواسعة. شن طيران العدو السعودي مساء أمس سلسلة غارات على منشآت تابعة لمؤسسة الاتصالات في مدينة الحديدة، واستهدف طيران العدوان جزيرة كمران، مما أدى إلى إصابة امرأة بجروح متفاوتة. إلى ذلك، أكد مصدر في وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية اليمنية أجبرت عددا من التشكيلات الحربية السعودية على مغادرة الأجواء. أكد المكتب السياسي لأنصار الله أن استهداف العدو السعودي للمنشآت المدنية في محافظة الحديدة وجزيرة كمران وفي مقدمتها ميناء الحديدة تصعيد خطير وامتداد لنهج العقاب الجماعي والحصار. وأشار المكتب السياسي إلى أن العدو السعودي حاول تعويض إخفاقاته العسكرية والسياسية باستهداف مقومات الحياة للشعب اليمني، وأوضح أن معادلة الردع التي أرساها الشعب اليمني وقيادته وقواته المسلحة أصبحت واضحة وثابتة. وشدد سياسي أنصار الله على أن الحصار بالحصار والموانئ بالموانئ والتصعيد بالتصعيد واستمرار العدوان لن يجلب للمعتدين سوى المزيد من الخسائر. استشهد مواطن فلسطيني اليوم متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي سابق استهدف حي الزيتون شرقي مدينة غزة. وفي خان يونس جنوب قطاع غزة كثفت قوات العدو الإسرائيلي إطلاق نيران دباباتها شرقي بلدة القرارة شمالي شرقي المدينة تزامنا مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات العسكرية استهدفت المناطق الشرقية والجنوبية من المحافظة. كما واصلت آليات العدو الإسرائيلي عمليات التوغل والتجريف في منطقة أبو العجين جنوب شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي عزم بلده على الدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية، مشددا على أن أي انتهاك من قبل الولايات المتحدة لمذكرة التفاهم وتجاوزاتها يمثل العامل الرئيسي في تفاقم الأوضاع الراهنة في المنطقة. وجاءت تصريحات عرقجي خلال لقائه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي بحسب ما أوردته وكالة أنباء فارس اليوم. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين إيران وباكستان إلى جانب آخر التطورات الإقليمية والدولية. بهذا سمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام موجز العاشرة.
4: وقفة إعلانية.
5: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
6: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
8: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
9: قمامة الجيران الطيبين
10: مالها؟
9: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
10: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
9: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
10: إلا وللناس الخاطئ في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
9: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللامبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
10: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايم.
9: كلامش صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
10: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
9: كلام في محله مع تحيات
10: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
1: يا الله لك الحمد، آيات ربي تتجلى، وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصر.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن، هو الجاهر، هو المعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان، بحجم في الميدان من عوائق، من تحديات، من أخطار، أن يهون عزمكم وأن تنكسر صلابتكم وأن تتحطم معنوياتكم وأن تنهزموا. من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية،
1: يا الله سدد، يا الله وما رميت إذ رميت ولكن الله،
0: من جذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى.

الأحداث والتطورات الأخيرة المتسارعة في بلادنا تنبئ عن أيام قادمة تحمل الكثير للشعب اليمني بمشيئة الله. هذه الأحداث تنبئ أن الشعب اليمني فعلا قرر أن ينتزع حقوقه من العدو السعودي بالقوة، لأن السعودية لا تفهم غير هذه اللغة. لذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى عند الثالثة عصرا سنتابع وإياكم بيانا مهما للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عمليات عسكرية نوعية وواسعة قامت بها قواتنا المسلحة ردا على الاعتداء السعودي الأخير يوم أمس لمحافظة الحديدة والتي وأيضا لجزيرة كمران، وسنتابع الرد اليمني الساحق على العدو السعودي، وسنتعرف على ماهية وطبيعة الأهداف التي قامت قواتنا المسلحة بضربها في المهلكة

0: المعادلة الجديدة التي يفرضها الشعب اليمني الآن، وكما قالها قائد الثورة: المطار بالمطار والميناء بالميناء والحصار بالحصار. طبعا أيضا التصعيد بالتصعيد هو عنوان المرحلة الحالية، خصوصا بعد الإنذار الأخير للقوات المسلحة اليمنية يوم الخميس الماضي أن السعودية إذا ارتكبت أي حماقة فسيكون الرد مباشرة في العمق السعودي، وهذا ما حصل اليوم من قبل القوات المسلحة اليمنية. الحصار بالحصار، بدأت القوات المسلحة اليمنية وبتفويض من الشعب ومن القيادة السياسية بتنفيذ طلبات الشعب في انتزاع الثروات الوطنية وانتزاع الحقوق من العدو السعودي الذي يحتل أجزاء واسعة في محافظاتنا الجنوبية والشرقية، يسيطر هناك على منابع الثروات من نفط وغاز ومن شريط ساحلي ومن موانئ ومطارات. طبعا القوات المسلحة اليمنية لا تمزح، والشعب اليمني لا يمزح عندما يقول لابد من أن ننتزع حقوقنا بالقوة من العدو السعودي، خصوصا أنه راوغ كثيرا في المفاوضات ولم يبدي أي بادرة لحسن النية أو أنه يريد السلام فعلا. لذلك كان من البديهي أن تقوم القوات المسلحة باسترداد الحقوق وأيضا طرد الاحتلال السعودي من الأرض اليمنية.
1: الحصار بالحصار لم تكن مجرد حرب نفسية، بل معادلة فعلية أدخلتها القوات المسلحة اليمنية حيز التنفيذ العسكري بعملية مزدوجة مركبة استهدفت ناقلتي النفط السعوديتين أنسيليا وليلى، وأحرقتهما قبالة الشقيق في جيزان بعد محاولتهما انتهاك قرار الحظر اليمني، وردا على استمرار الحصار السعودي المفروض على اليمن منذ 12 عاما. العملية بما حملت من رسائل عسكرية لم تتوقف عند الاستهداف، بل فرضت تراجعا حادا في حركة السفن من وإلى موانئ السعودية، وأجبرت عددا منها على تغيير مساراتها في البحر الأحمر في تحول استراتيجي برزت مفاعيله سريعا في مؤشرات الطاقة. هذا التحول يستند إلى تجربة يمنية ناجحة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، ويعكس إصرارا سياسيا وعسكريا يمنيا على كسر الحصار السعودي المفروض على اليمن منذ قرابة 12 عاما، إصرار يستند إلى تفويض شعبي غير مسبوق ترجمته جمعة التحذير والنفير. يستنفر النظام السعودي في المقابل كل طاقاته السياسية والمالية، يشتري المواقف ويوزع البيانات الجاهزة والمعلبة بهدف إدانة اليمن وشيطنة الفعل اليمني. والأبعد من ذلك أن الدعاية السعودية ومعها الأمريكية والإسرائيلية تحاول وضع العمليات اليمنية المشروعة في إطار التهديد للملاحة الدولية وإغلاق باب المندب لخنق شرايين الطاقة العالمية بهدف حشد مواقف دولية ضاغطة على اليمن وليس على السعودية التي تحاصر اليمن منذ عقد ونيف. في الحرب الموازية للعمليات البحرية تحاصر الدبلوماسية اليمنية سرديات العدوان ودعاياته، تسقطها وتضع الأمور في نصابها، وضمن رد يجمع بين التفنيد والطمأنة في آن تؤكد صنعاء أن العمليات لا تعني إغلاقا لباب المندب ولا تهديدا للملاحة الدولية، بل تستهدف الملاحة البحرية السعودية حصرا، ردا على حصار النظام السعودي ورفضه القبول بأي مقاربة يمنية منصفة لحل يضمن أمن وسيادة واستقلال الشعب اليمني. ضمن هذا السياق يؤكد مراقبون أن ميناءي ينبع وجدة بات تحت طوق الحصار اليمني وسط استجابة سريعة من شركات الشحن العالمية للتحذيرات اليمنية، وأن القرار اليمني يستنزف اقتصاد النظام السعودي من ابتدأ اليمن بالحصار. الحصار اليمني لا يزال في بداياته، ويستمد مشروعيته من أقدس الشرعيات ومن حجم معاناة إنسانية واقتصادية يتجرع مرارتها منذ عقد ونيف عشرات ملايين اليمنيين في عقاب جماعي ونتيجة حصار سعودي ظالم لا يشبهه إلا الحصار الإسرائيلي الظالم على قطاع غزة. واستمرارية معادلة الحصار بالحصار التي تفرضها اليمن ستكون أكثر كلفة على النظام السعودي إن كابر أو غامر أو استمر في التهرب عن استحقاقات السلام. معادلة اليمن واضحة إذن، ولا تقبل التأويل ولا تقبل التزوير. تستمد مشروعيتها من القرآن لا من أمريكا ولا من مجلس الأمن. ولسان حال القيادة والشعب معا يؤكد أن العين بالعين والحصار بالحصار والميناء بالميناء والمطار بالمطار، فإما أمن وعيش كريم للجميع أو لا أمن ولا استقرار للنظام السعودي ولا مخرج له إلا بتنفيذ استحقاقات السلام وفي المقدمة منها إنهاء الحصار.
2: استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين.
3: العمليتان اليمنيتان أشعلتا أقساط التأمين على السفن وأسعار النفط.
4: وفشل القتال برا وجوا وبحرا على مدى 8 سنوات في ذروة التصعيد، وفشل كان يفترض به أن يأخذ الدرس من ذلك.
5: دربت

مستمعينا الأعزاء، وللحديث حول التطورات الأخيرة في بلادنا وكذلك في المنطقة، يسعدنا أن يكون ضيفنا عبر خط الهاتف الأستاذ أحمد داود، رئيس تحرير المسيرة، والذي يتواجد معنا الآن عبر خط الهاتف. يبدو أننا فقدنا الاتصال، نعود الاتصال من جديد. طبعا تواصلنا مستمر معكم أيها الأحبة من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، نتابع من خلال هذه المدة الزمنية التطورات والمستجدات، كما نحاول استشراف الأماكن أو المناطق التي تم ضربها من قبل القوات المسلحة اليمنية ردا على الاعتداء الأخير على محافظة الحديدة وجزيرة كمران.

0: سمعنا التطورات الأخيرة في بلادنا وكذلك في المنطقة ستكون هي المحطة التي نقف فيها مع ضيفنا الأستاذ أحمد داود رئيس تحرير المسيرة والذي يحل ضيفنا على فترتنا المفتوحة المباشرة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مرحبا بك أستاذ أحمد.
1: أهلا ومرحبا بكم.
0: حياكم الله أستاذ أحمد. سنبدأ من يعني من حيث الختام البيان الخاص بالقوات المسلحة اليمنية الذي سنتعرف من خلاله في الثالثة عصرا بمشيئة الله بعمليات عسكرية نوعية وواسعة قامت بها القوات المسلحة اليمنية ردا على الاعتداء السعودي الأخير، والذي كما يبدو أنها لم تقرأ بيان القوات المسلحة يوم الخميس بشكل جيد، حيث كان هناك تحذير واضح بأن السعودية إذا ارتكبت أي حماقة فإن الرد سيكون قاس وفي العمق السعودي. كيف تقرؤون هذه التطورات؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لكم والسادة المستمعين، وصباح الانتصارات العظيمة الكبيرة جدا التي حققها الجيش اليمني وقواته الباسرة على العدو المتغطرس المتكبر النظام السعودي. حقيقة الأمر أن المملكة العربية السعودية لم تقرأ ولم تستوعب الرسائل اليمنية الأخيرة على أكمل وجه، وخاصة أن هذه الرسائل هي تأتي في ذروة يعني الغضب الشعبي والحنق الشعبي تجاه العدو السعودي الذي يحاصر الشعب اليمني منذ أكثر من 12 سنة.

0: يعني، لكن الآن المتغيرات، مع الآن هناك متغيرات كبيرة جدا. الوضع ليس كما كان في عام 2015، الوضع الآن مختلف تماما عما كان عليه في السابق. الآن عندما يأتي العدو السعودي ليضرب هنا أو هناك، فإن الرد يأتي صاعقا ويأتي سريعا ويأتي موجعا ومؤلما للعدو السعودي.
1: لا
0: ما حدث أمس أنه تم ضرب استهداف مناطق في الحديدة، ولكن الرد جاءه سريعا بشكل كبير جدا، واستهدفت القوات المسلحة مناطق في جيزان وفي نجران. والبيان الذي سيتلوه العميد يحيى سريع وسيحدث بشكل كبير أو بالتفاصيل الدقيقة أين الأماكن التي تم استهدافها.
1: نعم
0: لكن الآن عندما نشاهد في مواقع التواصل الاجتماعي، هناك يعني حرائق مهولة في جيزان استهدفت شركة أرامكو، وهذه الحرائق تدل على أن الضربات موجعة ومؤلمة، وعلى أن اليمن لم يعد يتعامل مع السعودية من مبدأ يعني حسن الجوار، أو من مبدأ يعني يعني ربما أنه سيكون هناك تفاهمات أو وساطات أو ما إلى ذلك. اليمن بدأ الآن يتعامل مع المملكة العربية السعودية بأنها عدو، وبأن أي محاولة لاستهداف هنا أو هناك سيكون الرد موجعا وصاعقا ومؤلما.
1: أستاذ أحمد، طبعا معادلة الحصار بالحصار هذه تم تثبيتها، ولكن يوم أمس البيان الخاص بوزارة الخارجية والمغتربين يقول بأننا وصلنا لمرحلة التصعيد بالتصعيد، خصوصا بعد أن قامت السعودية بالضرب على محافظة الحديدة وكذلك جزيرة كمران. التطور السريع في الأحداث، ورغم أن السعودية تبعث بوفد وتحاول أن توجد وساطة بينها وبين بلادنا من أجل أن يكون هناك رفع للحظر البحري الذي أعلنته القوات المسلحة عليها، وفي نفس الوقت باستكبار وعنجهية تقوم بالضرب في محافظة الحديدة. أستاذ أحمد، لماذا التركيز على محافظة الحديدة بالذات؟ يعني حتى أمريكا عندما قامت بمحاربتنا ونحن نساند الشعب الفلسطيني ونساند المقاومة في قطاع غزة، تم استهداف محافظة الحديدة بشكل رئيسي، واليوم السعودية تعود نفس الكرة وبنفس الطريقة تأتي للاعتداء على محافظة الحديدة. لماذا التركيز على هذه المحافظة بالذات؟
0: نعم، هذا سؤال مهم جدا ووجيه، وخاصة أن العدو السعودي وكذلك الأمريكي والإسرائيلي هم يستهدفون بشكل مباشر محافظة الحديدة. وكما هو معروف أن محافظة الحديدة يوجد فيها ميناء الحديدة وميناء الصليفة، والمنفذ البحري الوحيد بالنسبة للمحافظات الشمالية أو المحافظات الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي لأنصار الله. بالتالي العدو السعودي هو أراد أن يوجه رسالة إلى النظام في صنعاء بأننا سنستهدف المنافذ البحرية الوحيدة التي تمتلكونها، وإذا ما تم استهداف ميناء الحديدة فإن ذلك سيتسبب في حدوث إعصار كبير جدا على الشعب اليمني كما حدث في السنوات الماضية. فيعني المشتقات النفطية لا يمكن أن تصل إلى هذا الميناء، ما يتسبب في حدوث أزمة خانقة في المشتقات النفطية. هذه هي رسالة أنه السعودي يقول إذا أردتم أن تستمروا في الحصار فإننا سنستهدف ميناء الحديدة. لكن السعودي هو لا يستوعب الدرس ولا يعرف المتغيرات التي حدثت. الشعب اليمني عندما حوصر في عام 2015 إلى عام 2022 كان لم يكن يمتلك القدرات العسكرية ولم يكن يمتلك الإمكانات الكبيرة التي تجعله يضغط بشكل كبير على العدو السعودي ويجبره على رفع حصاره. الآن المعادلة متغيرة جدا. إذا أراد السعودي أن يقصف ميناء الحديدة فإن الصواريخ البالستية الفرد صوتية أو الصواريخ غير البالستية الفرد صوتية ستكون يعني بمثابة نيران محترقة تستهدف ميناء ينبع وميناء جدة وميناء جيزان. والآن البداية هي واضحة بشكل كبير. القوات المسلحة هي بعد أن تم استهداف الحديدة تم استهداف أرامكو وميناء جيزان، كأنه توصل رسالة بأنه الميناء بالميناء والمطار بالمطار والحصار بالحصار. لذلك الآن نحن نمتلك الكثير من أوراق القوة، والسعودي هو يتخبط ويشعر بنوع من الإحراج

0: من الضعف الكبير. لو تلاحظي أستاذة أنه بيان قوات التحالف الذي نشره تركيا المالكي تحدث بأنه تم استهداف محافظة الحديدة، وتحدث بأن العملية انتهت ولم يقل بأن العملية مستمرة، ما يعني أنه هناك خوف وهناك يعني حسابات ضيقة للعدو السعودي، وهو يدرك جيدا بأن الوقت ليس وقته وبأن المكان ليس مكانه، وهو يدرك بأنه خاسر في هذه المعركة. ولكن بطبيعة هذا النظام هو نظام مستكبر، نظام متكبر، نظام لا يريد أن يخرج من هذه المعركة بأقل خسائر، وإلا كل الحلول متاحة أمامه. يفترض على هذا النظام السعودي أنه يقدم التنازلات ويقدم الحلول المنصفة للشعب اليمني. هو خلال 12 سنة ارتكب الكثير من المجازر بحق المدنيين، خلال 12 سنة دمر الكثير من مقومات الحياة في اليمن، خلال 12 سنة حاصر الشعب اليمني ويعني أوجع الشعب اليمني بشكل كبير، خلال 12 سنة الشعب اليمني عانى كثيرا من هذا العدوان ومن هذا الحصار السعودي، من حيث انقطاع الرواتب، من حيث ارتفاع الأسعار، من حيث التضخم، من حيث كل السلبيات التي يعني أثرت بشكل كبير على الشعب اليمني نتيجة هذا العدوان. الآن ليس يعني لو كان هناك عقلاء في المملكة العربية السعودية لبادروا إلى الخروج من المستنقع اليمني والنزول من الشجرة ونظروا إلى المسألة بمنظار آخر. الآن يعني يفترض أن هناك يمن آخر غير يمن عام 2015، الآن يجب أن نتعامل مع اليمن من هذا المنظار، منظار القوة.
1: صحيح.
0: لكن إذا استمر العدو السعودي في حماقته واستمر في قصف اليمن واستمر في قصف المنشآت الحيوية لليمن، فإنني على ثقة تامة بأن القوات المسلحة اليمنية ستستهدف منشآت النفط والمنشآت الحيوية التابعة للسعودية في جميع أنحاء المملكة، وتحديدا في ميناء ينبع الذي يصدر 7 ملايين برميل نفط يوميا. والسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي هو قد تحدث بذلك وأوضح بشكل يعني لا لبس فيه عندما قال بأننا سنستهدف المنشآت الحيوية والمنشآت النفطية. وعندما عندما يتم استهداف المنشآت الحيوية واستهداف المنشآت النفطية، أنا على ثقة تامة أن العدو السعودي سيركع، وأن العدو السعودي سيأتي إلى صنعاء منكسر الجناحين، ويأتي وسيدفع كل ما خسره الشعب اليمني خلال 12 سنة. ولذلك يجب على هذا النظام السعودي أن يقدم التنازلات الآن وهو في يعني في موقع لم يتضرر كثيرا، أفضل من أن يتم ويقدم التنازلات وقد تم إجباره على ذلك بالقوة.
1: طبعا الكرة الآن باتت في الملعب السعودي، وهم من يقررون إذا كان هناك فعلا عقلاء. الأستاذ عبد الملك العجري وهو عضو الوفد المفاوض هو قال بأن السعودية يعني أمامها حلين من أجل رفع الحصار البحري عنها، يعني هناك شرطين: الأول إعلان الانسحاب من اليمن، والثاني تعويضات إعادة إعمار ما دمرته الحرب. ويعني هذا هو أبسط شيء ممكن أن تقوم به السعودية من أجل فعلا أن ينكسر الحصار عنها، لأنها يبدو يعني كما يبدو بأنها تأخذ الأمر بغير جدية. أمريكا لم تستطع الصمود أمام القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر وخرجت ذليلة منكسرة، فرقاطاتها، مدمراتها، يعني هناك من يعني ما دمر، هناك من كانت إصابته شديدة وخرج عن الخدمة يعني حتى الآن، سيستغرق لعملية الإصلاح عدة سنوات. ما زالت السعودية تحت الضغط الأمريكي وكذلك الضغط الصهيوني، ونحن نعرف بأن هناك محاولات الآن، يعني الآن أمريكا تقول بأنها ممكن أن تساعد السعودية في امتلاك سلاح نووي، يعني مفاعل نووي مدني، إذا قامت بالتوقيع على اتفاقية أبراهام وسرعت بالتطبيع مع إسرائيل. يعني هي شرطتها بالاعتراف بإسرائيل ككيان أساسي في المنطقة. هنا السعودية أستاذ أحمد يعني طرحت نفسها في كل الأحوال في موضع سيء. من الناحية الاقتصادية أصبحت بين كماشتين يعني أو بين فكي كماشة، مضيق هرمز في يد إيران من جهة، مضيق باب المندب في يد اليمن من جهة أخرى، ولن تستطيع أن تتحرك اقتصاديا إلا إذا كانت علاقتها علاقة ندية ومتساوية بين الدولتين. هذا من ناحية. الناحية الأخرى حتى لتنال يعني تستطيع أن تنال رضا الأمريكي لابد عليها أن تعترف بإسرائيل رغم أنها معترفة بها، لكن هي لا تريد أن تخسر مكانتها في كقائدة للعالم الإسلامي. كيف تستطيع السعودية أن تتجاوز الوضع الصعب الذي جعلت نفسها تعيشه رغم أنها تستطيع أن تكون فعلا قائد للعالم الإسلامي ولكن بمساعدة الدول الإسلامية وليس باستعدائها لمصلحة الأمريكي والإسرائيلي؟
0: هي بالفعل هي بتعيش في ورطة وفي مأزق كبير جدا، خاصة مع الأحداث التي تشتعل فيها المنطقة. هي كانت يعني في الأول والأخير كانت دول الخليج والمملكة العربية السعودية وكيان العدو الإسرائيلي يراهنون بشكل كبير على المعركة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. كانوا حتى أن المملكة العربية السعودية هي دفعت تريليونات الدولارات للمجرم ترامب من أجل هذه اللحظة التي تأتي فيها الولايات المتحدة لتشن عدوانا وعلى الجمهورية الإسلامية. وكانت كل المعطيات أن الولايات المتحدة الأمريكية بمجرد أن تدخل مع إيران في هذه المعركة سينكسر الحلم الإيراني وستهزم الثورة الإسلامية الإيرانية ويتحقق حلم الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بالهيمنة والسيطرة على المنطقة. لكن ما حدث هو يعني كان عكس كل هذه التوقعات. فالنظام الإيراني وصمود النظام الإيراني وقوة الرد الإيرانية وخاصة استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة جعلت يعني العدو السعودي وكذلك الصهيوني في ورطة كبيرة جدا وفي مأزق كبير. الآن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تغلق مضيق هرمز ونحن نغلق مضيق ما باب المندب، مع أنه يجب هنا التأكيد على أننا لم نغلق مضيق باب المندب أمام الملاحة العالمية وإنما هي أمام الملاحة البحرية السعودية، وهذه نقطة يجب أن يستوعبها الكثير من الناس بأنه نحن لم نقدم على إغلاق مضيق باب المندب بالكامل كما عملت إيران. فلذلك يعني إذا أرادت السعودية أن تواصل في هذا الوضع المتقلب هذا الوضع المضطرب فإنها ستحمل نفسها الكثير من التبعات والكثير من التكاليف. إذا أرادت المملكة العربية السعودية أن تشارك العدو الأمريكي بكل صراحة وبكل وضوح مع أنها تشاركه من تحت الطاولة والجميع يعرف أنها منخرطة في عدوانها على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإنها ستعرض منشآتها الحيوية ومنشآتها النفطية للعدوان وللقصف وتعرض اقتصادها وستعرض سمعتها العالمية. إذا أقدمت السعودية على التطبيق مع الكيان الصهيوني فإنها ستحرق نفسها تماما، لأنه يعني هي تقدم نفسها باعتبار أنها قائدة الأمة العربية والإسلامية وبأن ملكها هو خادم الحرمين الشريفين، فكيف لها هذا الخادم أن يقدم على التطبيع مع الكيان الصهيوني ويعترف بالعدو الصهيوني على حساب القضية الفلسطينية وعلى حساب المسلمين. الآن المملكة العربية السعودية والنظام السعودي يعيش في وضع مأساوي جدا ولا يستطيع أن يقرأ الأحداث جيدا، هو يواجه الكثير من المتاعب، وهذه هي فرصة حقيقية بالنسبة لنا أننا اخترنا الوقت المناسب واخترنا المكان المناسب، فنحن يعني على وثقة كبيرة جدا بأننا سنجبر العدو السعودي على تقديم التنازلة وعلى الاعتراف بذنبه الكبير في عدوانه على اليمن الذي استمر منذ عام 2015 وحتى الآن، وأنه سيرفع الحصار بالقوة مثل ما قال السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. هذه محطة مفصلية لا يمكن التراجع عنها، واليمن كما هو معروف بقوته وبخططه وبإرادة قائده السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أنه إذا دخل في معركة فأنه لا يتوقف حتى يخرج فيها منتصرا. دخلنا معركة مع الولايات المتحدة الأمريكية وصبرنا وتعملنا المشقات والمعاناة، ومع ذلك أقر العدو الأمريكي بهزيمته ولجأ إلى عمان ذليلا صابرا ووقع اتفاقية. وكذلك العدو الإسرائيلي هزم أمام القوة والإرادة والصمود والملحمة البطولية للشعب اليمني. والعدو السعودي أيضا هو سيلجأ في النهاية إلى هذه إلى هذا الحل، ليس أمامه إلا أن يطرق باب سلطنة عمان وأن يتوسل إلى عمان بأن تضغط على الشعب اليمني بالقبول بالحلول الدبلوماسية. وهناك وفد الآن وهناك وفد سعودي في سلطنة عمان يتوسل لعمان بأن اليمن ستقبل. ويعني قرأنا كثير من بعض الأخبار أن السعودي قد ربما يوافق على كثير من الشروط، لكنه ما زال متعنتا ومستكبرا. لا يريد الطيران الإيراني أن يهبط في مطار صنعاء.
1: هذا كان من شروطه.
0: نعم
1: اي واصلوا تفضلوا.
0: على العموم لا يمكن للسعودية أن تستمر في تصعيدها، لا يمكن للسعودية أن تستمر في عدوانها وفي حصارها على الشعب اليمني. نحن الآن في مرحلة جديدة وفي مواجهة جديدة، القوة والغلبة فيها وأوراق الضغط الكبيرة هي بيد القوات المسلحة اليمنية والشعب اليمني. لا يستطيع أحد أن يتخيل ما معنى أن تحاصر السعودية في البحر الأحمر. عندما نحاصر السعودية في البحر الأحمر فمعنى ذلك أننا نوقف صادراتها التي تتجه إلى آسيا وإلى جنوب شرق آسيا، وهي يعني ما لا يقل عن 3 ملايين برميل نفط يوميا. ونحن يعني نلاحظ أن القوات المسلحة اليمنية تبدأ الآن في مرحلة التصعيد بالتصعيد أو مرحلة الحصار بمعادلة كسر الحصار، تبدأ بخطوات تدريجية ولم تلقي بكل الأوراق إلى على الطاولة، وإنما هي تبدأ بخطوات تدريجية عن طريق الحصار في البحر الأحمر. إذا تم تجاوز هذا الحصار يتم استهداف السفن التي تخالف القرار، وإذا تواصلت الاستكبار وعدم الامتثال لهذا القرار سيتم إغراق هذه الناقلات. إذا تورط العدو السعودي في استهداف اليمن سيتم استهداف العدو السعودي في منشآته الحيوية والنفطية. ولذلك إذا وصلنا إلى خاتمة التصعيد، الخاتمة ستكون أن العدو السعودي سيستسلم، سينهار، سيأتي صاغرا إلى اليمن وسيجبر على دفع كل ما يطلبه اليمن منه.
1: نعم أستاذ أحمد، طبعا الحصار هنا حصار السعودية في البحر يذكرنا بحصار القوات المسلحة لإسرائيل أيضا في معركة الدعم والإسناد لإخوتنا في قطاع غزة عندما تم حصار ميناء أم الرشراش المعروف بإيلات، وهذا الميناء الذي ما زال معطلا حتى اللحظة رغم محاولات إسرائيل أن تقوم بإنعاشه بطريقة أو بأخرى لكنها لم تستطع حتى الآن. واستمرار فرض الحصار هذا يدل على القوة التي باتت تمتلكها القوات المسلحة اليمنية بكل تشكيلاتها وفروعها. التشابه هنا أستاذ أحمد في عملية الفرض للحصار، وأيضا يعني الحصار بدأ تدريجيا كما لاحظنا، يعني كان هناك 5 مراحل للحصار ضد الكيان الصهيوني الغاصب دما وإسنادا لغزة، وهنا بدأنا أيضا تدريجيا، بدأت القوات المسلحة بفرض الحصار البحري على المملكة السعودية في البحر الأحمر. التشابه بالنسبة لعمليات فرض الحصار، كما أيضا هناك تشابه في التعامل مع الشعوب من قبل إسرائيل ومن قبل السعودية، يعني نفس الممارسات التي تقوم بها أو يقوم بها الكيان الصهيوني الغاصب في فلسطين تقوم السعودية بممارسة نفس الأمر مع الشعب اليمني، وكأن الكيانين اتفقا على أن يكونا شيء واحد بالنسبة لمن يقف في وجه استكبارهما ويقول لهما لا. وطبعا الأستاذ محمد عبد السلام يعني في أحد التصريح له يقول ما أشبه السعودية بإسرائيل في حروبها العدوانية كذبا وصلفا وحقدا وعدوانية بقصفها مطار صنعاء ودعائها بالدفاع عن السيادة اليمنية. هنا حصار وقصف وإسرائيل تقوم بنفس الموضوع في فلسطين، إذن هنا أستاذ أحمد، كيف يمكن لنا أن نخلق وعي بأن العدو واحد وبأن المؤامرة واحدة وبأن العدو يستهدف كل صوت يرفع في وجهه يقول له لا ويرفض الاستكبار ويرفض الخضوع ويريد أن يعيش بحرية وبكرامة على أرضه؟
0: الحقيقة أن العدو السعودي، يعني أن السعودية والعدو الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية هم مشروع واحد وخط واحد ضد الأمة العربية والإسلامية. طوفان الأقصى هو فضح هذا المشروع وعراه أمام العالم كامل، والشعوب العربية والإسلامية هي أصبحت على وعي كبير جدا بحقيقة هذا المشروع، إلا يعني فقط أولئك الأغبياء الذين لا يستطيعون أن يميزون بين الحقائق وبين الأشياء الجلية الواضحة. وإلا يعني ما حدث الآن، يعني لو نلاحظ أن الذين اعتدوا على اليمن هم من الولايات المتحدة الأمريكية، الكيان الصهيوني، المملكة العربية السعودية. والذين اعتدوا على غزة من هم؟ الولايات المتحدة الأمريكية، الكيان الصهيوني، المملكة العربية السعودية، والتي كانت ترقص وكانت يعني كانت فرحة وكانت يعني فتحت جسر بري للعدو الإسرائيلي أثناء عملية الإسناد اليمنية على المساعدة لإخواننا في قطاع غزة. أيضا الذين يعتدون على الجمهورية الإسلامية، الولايات المتحدة الأمريكية، القيام الصهيوني، المملكة العربية السعودية. إذا هم في خندق واحد، وهم وجه واحد، وهم مشروع واحد، وهم مخطط واحد، وهدفهم الأساسي هو القضاء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة، والقضاء على أي مشروع نهضوي تحرري يقود هذه الأمة نحو التحرر من الهيمنة الأمريكية والاستكبار الصهيوني. ولذلك يعني الأمور أصبحت واضحة وجلية، لا تحتاج إلى مزيد من التوعية أو مزيد من توعية الناس، لأن المملكة العربية السعودية الجميع يعرف كيف توجهاتها ومن تخدم وأين تتجه وماذا تريد، وهي تحارب الأمة العربية والإسلامية أكثر من محاربة الكيان الصهيوني. هي تمد يدها للكيان الصهيوني للمصافحة، وتمد يدها لمساعدة الكيان الصهيوني، ولكنها تمد يدها في الوطن العربي للتخريب، للتكسيم، لتجزئة هذه المنطقة، لتخريبها، لتفتيتها. وهذا هي المخطط الذي يريده الولايات المتحدة الأمريكية ويريده الكيان الصهيوني من أجل إقامة ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد أو إسرائيل الكبرى. لذلك المسألة أصبحت واضحة جدا، لا يمكن أن نفصل المشروع السعودي عن المشروع الصهيوني أو المشروع الأمريكي، فكلهم يعملون في خندق واحد وفي اتجاه واحد، والهدف الرئيسي هو تقسيم الأمة، تجزئتها، جعلها أمة ضعيفة لا تستطيع أن تقاوم أو تستطيع أن تحرر أراضيها من الهيمنة الأمريكية والصهيونية.
1: نعم، هذا صحيح. أستاذ أحمد، عندما نتابع تطورات الأحداث، أيضا الجمهورية الإسلامية الإيرانية وردودها القوية الأخيرة على الاعتداءات الأمريكية من ضرب المصالح الأمريكية في المنطقة وبالذات في دول الخليج، قاعدة الظفرة خرجت منها أمريكا، قاعدة العديد أيضا انسحبت منها، هناك الكثير من القواعد في الكويت، في البحرين، أيضا القواعد في أربيل، في العراق، القواعد في الأردن التي تم ضربها والتي أيضا دخلت في إطار بنك الأهداف مؤخرا. كل هذه الضربات القاسمة التي تلقتها الولايات المتحدة الأمريكية والتي دخلت في اعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتحريض من الكيان الصهيوني الغاصب الذي لا يريد لمذكرة التفاهم بين إيران وبين أمريكا أن تأخذ طريقها في أرض الواقع، لأن ذلك يعني انتصارا ساحقا لإيران ولمحور المقاومة على أرض الواقع، وهذا سيشكل ضغط عليهم، خصوصا أن الدول الأخرى ستحذو نفس حذو إيران ودول محور المقاومة في عملية التحرر من النفوذ الأمريكي والإسرائيلي، بالذات بالنسبة للصهيونية التي تسيطر على العالم من الناحية الاقتصادية. هنا كيف تقرؤون أو كيف ترون هذه التطورات والمآلات التي ستكون في الختام بأن تخرج أيضا أمريكا وتخرج إسرائيل من المنطقة برمتها وتكون السيطرة كاملة للدول على يعني الشعوب بالأصح، يعني الشعوب هي التي ستسيطر على بلدانها وعلى الخيرات الموجودة فيها، بمعنى أنه هم لا يريدون نهضة، سيكون هناك نهضة وسيكون هناك تنمية ولكن بعد خروج أمريكا وإسرائيل من المنطقة.
0: بالطبع بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي في معركة وجودية، معركة الدفاع عن النفس، وهذه المعركة هي فرضت عليها وهي لم تسعى إليها. وكما هو معروف وشاهد الجميع بأن العدو الأمريكي هو استهدف العاصمة الإيرانية في 28 فبراير الماضي، ويعني قتل أبرز قادات الجمهورية الإسلامية بما فيهم السيد الشهيد الأسماء علي الخامنئي وعدد من القيادات الحرسة للثورة الإسلامي. وكان العدوان كان غير مبرر وغير مشروع، واستهدف يعني قتل في ذلك اليوم 100 طفلا نتيجة استهدافهم في مدرسة. فلذلك كان المخطط الأمريكي هو القضاء على النظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية الثوري واستبداله بنظام آخر، نظام موالي للولايات المتحدة الأمريكية وموالي للكيان الصهيوني كما كان في عهد الشاه سابقا قبل ثورة الإمام الخميني سلام الله عليه. لذلك فإن الجمهورية الإسلامية وجدت نفسها وهي مضطرة بشكل كبير أن تدافع عن نفسها وأن تحافظ على مكتسبات الثورة وأن تحافظ على مقدرات هذه الثورة. ولذلك تكاتف الشعب الإيراني وتكاتف القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري ومقر خاتم الأنبياء، وشعروا لأول مرة بأنهم أمام استهداف وجودي حقيقي وأن عليهم أن يواجهوا هذا العدو الأمريكي بكل ما أوتوا من قوة. ولذلك انخرطوا في تجاوزوا الخطوط الحمراء التي كانت يرسمها المرشد الأعلى السيد علي خامنئي سابقا، وتجاوزوا كل المحاذير وكل المعوقات التي كانت تربط أو كانت تحدد العلاقة بين إيران وبين الدول الخليجية وغيرها. فكان استهداف القواعد الأمريكية هي الضربة القاصمة للعدو الأمريكي في المنطقة الذي لم يكن يتوقع أن إيران ستقدم على هذه الخطوة. وقد كشفت بالضبط، يعني كشفت هذه الضربات على القواعد الأمريكية مدى حجم وانتشار هذه القواعد الأمريكية في المنطقة ومدى التغلغل الكبير للولايات المتحدة الأمريكية وهيمنتها على دول هذه المنطقة. واستغربنا عندما مثلا يتم استهداف قواعد أمريكية كبيرة في الكويت مع أننا لم نكن نتوقع أن توجد فيها كل هذه الوجود الأمريكي الكبير في هذه المنطقة. وكذلك استهداف القوات الأمريكية في قواعد الأزرق في الأردن وقتل الكثير من الجنود الأمريكيين هناك. فهذه كانت ضربات موفقة وكانت دليل على أن هناك عمل استخباراتي كبير لدى القوات المسلحة الإيرانية، يعرفون أين تتواجد هذه القوات الأمريكية وأين تتواجد أماكنهم ومقراتهم وكيف يتحركون. يعني هذا يدل على أن الجمهورية الإسلامية كانت ترصد هذه التحركات ولم تكن في غفلة عن كل هذه التحركات. أيضا جاء البعد الثاني وهو إغلاق مضيق هرمز، وهذه كانت صفعة كبيرة جدا للعدو الإسرائيلي. ثم جاءت الضربة الثالثة بتوجيه الضربات القوية القاصمة على كيان العدو الإسرائيلي، وكانت ضربات موجعة ومؤلمة، وتل أبيب يعني وسكانها عاشوا حالة من يعني الانفلات ومن الخوف ومن الرعب الكبير. ولذلك نتيجة هذه القوة الكبيرة التي تقوم بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة العدو هي ثبتت حضورها بأنها قوة كبرى إقليمية وأصبحت مهابة أمام جيرانها وأمام العالم بشكل كبير جدا. وهذا الذي سيحقق لها الانتصار، وهذا الذي سيجعل الأعداء يأتون إليها صاغرين. العدو الأمريكي لا يريد أن يلتزم باتفاقياته الموقعة، ولا يريد أن يعني أثبت أنه خائن في أنه لا يلتزم بالعهود وأنه لا يلتزم بأي معاهدات. أما إيران هي واضحة في خطواتها، إن أرادوا سلما فهم جاهزين للسلم وإن أرادوا حربا فهم جاهزين للحرب.
1: نعم، هذا صحيح، والمحور بكامل دوله يحمل نفس هذه الروحية، إن كانوا فعلا يريدون السلم فنحن أهل له، وإن كانوا يريدون الحرب فنحن أهل لها، ولن نقبل أبدا بغير الانتصار فيها. والعدو قد جرب وقد خبر مدى القوة التي يتمتع بها المحور، وخاصة يعني نتحدث بصراحة في البداية كانت اليمن، بعد ذلك جاءت إيران، والآن تعاود الكرة على اليمن عن طريق السعودية، السعودية التي خسرت الشيء الكبير جدا باستعدائها لليمن ولليمنيين. قادم الأيام سينبئوا ويثبت أن هناك تغيرات كثيرة، وأن هناك معادلات أيضا كثيرة ستتغير على أرض الواقع. ما على العدو إلا أن يذعن للسلام، ولكن ليس بالتصريحات الإعلامية ولكن بالأعمال على الأرض التي تدل على أنه فعلا قد يائس من أن يفرض ما يريد بالقوة، وأن الشعب اليمني هو من سينتزع هذه الحقوق منه شاء أم أبى. في ختام هذا اللقاء أشكركم كثيرا أستاذ أحمد، يعني هناك الكثير من الأمور كنا نريد أن نناقشها ولكن الوقت أدركنا، ولكن بمشيئة الله سيكون لنا لقاءات أخرى نتحدث فيها بمشيئة الله عن أبرز المستجدات وكيف تسير بالمنطقة، وإن شاء الله تكون لمصلحة محور المقاومة الذي نتمنى من الله أن يكون هناك تمدد وانتشار، و أن يكون هناك محور أكبر مما هو عليه الآن بفضل الوعي الذي يمتلكه المواطن العربي. شكرا جزيلا لكم مشاركتنا في فترتنا المفتوحة. تحيا اليمن. شكرا جزيلا أستاذ أحمد، في أمان الله.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، ونرحب بكم إلى نشرة الأخبار.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أولا أبرز عناوين النشرة. رئيس الوفد الوطني المفاوض يؤكد أن الغارة العدوانية على مطار صنعاء الدولي تذكير بإصرار السعودية على بقائه مغلقا. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن إيران ستواصل الدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية. استشهاد مواطن فلسطيني وتصاعد القصف الصهيوني على مناطق في قطاع غزة. في تفاصيل النشرة، أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع بأن القوات المسلحة اليمنية ستصدر بيانا الساعة 3:00 اليوم للإعلان عن عمليات عسكرية نوعية وواسعة. اعتبر رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام الغارة العدوانية على مطار صنعاء الدولي تذكيرا لمن كان ناسيا أن السعودية تصر على بقائه مغلقا وألا يفتح إلا بإذن سعودي، وتصدر بيانا تعلن فيه أنها تدافع عن السيادة اليمنية. وأشار رئيس الوفد الوطني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا إلى أن الاختباء خلف البيانات وقرارات أممية ظالمة فرضت بالعلاقات السعودية النفطية لا يمكن أن تحجب الحقيقة الساطعة، أن حصارا جائرا يطال اليمن تقف خلفه مملكة عدوانية شنت حربا لثماني سنوات على اليمن وفشلت فيها وتريد تعويض خسارتها بالحصار الاقتصادي. وتابع إنما يجب على السعودية أن تعيه وأن تفهمه في هذه المرحلة أنها لسوء تقديرها قد نصبت نفسها عدوا مبينا لليمن، وأن إصرارها على المكابرة ورفض القبول للحق ستكون له عواقب خطيرة عليها وعلى أمنها وعلى اقتصادها. ولفت رئيس الوفد الوطني المفاوض إلى أن خطوة الحظر البحري ليست سوى أولى الخطوات في معركة الحصار بالحصار، مشددا على أن الشعب اليمني لن يترك حقه دون أن يأخذه بأي شكل من الأشكال. أكد المكتب السياسي لأنصار الله أن استهداف العدو السعودي للمنشآت المدنية في محافظة الحديدة وجزيرة كمران وفي مقدمتها ميناء الحديدة تصعيد خطير وامتداد لنهج العقاب الجماعي والحصار. وأشار المكتب السياسي إلى أن العدو السعودي حاول تعويض إخفاقاته العسكرية والسياسية باستهداف مقومات الحياة للشعب اليمني، وأوضح أن استهداف الأعيان المدنية يمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية. كما أكد أن الجرائم الأخيرة لن تمر دون رد، لافتا إلى أن معادلة الردع التي أرساها الشعب اليمني وقيادته وقواته المسلحة أصبحت واضحة وثابتة. وشدد المكتب السياسي لأنصار الله على أن الحصار بالحصار والموانئ بالموانئ والتصعيد بالتصعيد واستمرار العدوان لن يجلب للمعتدين سوى المزيد من الخسائر. من جانبها، أدانت وزارة الصحة والبيئة جريمة استهداف العدوان السعودي للمنشآت المدنية وميناء الحديدة وجزيرة كمران، وأسفرت عن إصابة أحد عمال الاتصالات في الحديدة وامرأة في جزيرة كمران. واعتبرت الوزارة في بيان هذه الجريمة امتدادا للاعتداءات الممنهجة للعدو السعودي على البنية التحتية الحيوية والخدمية التي تمس بشكل مباشر الحقوق الأساسية للمواطنين وتعد انتهاكا صارخا لكافة الأعراف الدولية والإنسانية ومخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني. وأشار البيان إلى أن هذه الجريمة تمثل تصعيدا خطيرا يضع حياة المدنيين في خطر داهم. وحمل البيان العدو السعودي المسؤولية الكاملة عن تبعاتها الإنسانية والصحية. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عزم بلاده على الدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية، مشددا على أن انتهاك الولايات المتحدة الأمريكية لمذكرة التفاهم وتجاوزاتها يمثل العامل الرئيسي في تفاقم الأوضاع الراهنة في المنطقة. وجاءت تصريحات عراقجي خلال لقائه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان، بحسب ما أوردته وكالة أنباء فارس الإعلامية الإيرانية اليوم. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين إيران وباكستان إلى جانب آخر التطورات الإقليمية والدولية. قضى مواطن فلسطيني شهيدا اليوم متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي سابق استهدف حي الزيتون شرقي مدينة غزة. وفي خان يونس جنوب قطاع غزة كثفت قوات العدو الصهيوني إطلاق نيران دباباتها شرقي بلدة القرارة شمال شرقي المدينة، تزامنا مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات العسكرية استهدف المناطق الشرقية والجنوبية من المحافظة. كما واصلت آليات العدو الإسرائيلي عمليات التوغل والتجريف في منطقة أبو العجين جنوب شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع. واصلت قوات العدو الصهيوني قصف الجنوب اللبناني في ظل خروقات لاتفاق إطلاق النار. وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن تفجيرا كبيرا نفذته قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم في منطقة مشاع المنصوري بقضاء صور. وأضافت أن قوات العدو نفذت عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة بالقرب من نقطة للجيش اللبناني في بلدة مجدل زون، كما أقدمت على حرق ونسف عدد من المنازل في مدينة بنت جبيل ومنطقة صف الهوى وعلى الطريق المؤدية إلى بلدة عيناتا. في شأن آخر وفي نبأنا الأخير، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة واصلت الليلة الماضية استهداف بنى تحتية عسكرية في موانئ أوكرانية باستخدام أسلحة دقيقة ومسيرات هجومية. وذكرت الوزارة في بيان أنه تم استهداف سفينة شحن محملة ببضائع مخصصة للقوات الأوكرانية أثناء عملية التفريغ في ميناء نيكولايف، وإصابة مرافق البنية التحتية لميناء أوديسا المخصص لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية. وأضافت أن القوات الروسية أصابت أيضا مرافق البنية التحتية لميناء إسماعيل الأوكراني البنية المخصصة لتفريغ وتخزين الوقود ومواد التشحيم، بالإضافة إلى مستودع يحتوي على معدات عسكرية للقوات الأوكرانية. كما أفادت الوزارة في بيان منفصل بأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 328 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية. وبقي ختام النشرة مستمعين الكرام تذكير بأبرز عناوينها. رئيس الوفد الوطني المفاوض يؤكد أن الغارة العدوانية السعودية على مطار صنعاء الدولي تذكير بإصرار السعودية على بقائه مغلقا. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن إيران ستواصل الدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية. استشهاد مواطن فلسطيني وتصاعد القصف الصهيوني على مناطق في قطاع غزة. وبذا تنتهي نشرتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وفيناكم بها مفصلة من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أشكر لكم طيب الإصغاء وإلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكات القائمة على النزاهة والشفافية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنبا لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: أخي العامل في القطاع الخاص، المنافع التأمينية حقوق تمنحها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لعمال القطاع الخاص المشتركين لديها. وهذه المنافع: أولا المعاشات التأمينية، وهي كالتالي: شيخوخة أساسي، شيخوخة مبكر، عجز غير مهني كلي مستديم، وفاة طبيعية، السجين، الفقد. ثانيا تعويضات الدفعة الواحدة، وهي كالتالي: استقالة المؤمن عليها، هجرة اليمني المؤمن عليه، مغادرة الأجنبي للبلاد، بلوغ سن التقاعد دون توفر شروط استحقاق المعاش، حدوث العجز أو الوفاة دون توفر شروط استحقاق المعاش، السجن. ثالثا المنح والإعانات، وهي: إعانة مصاريف الدفن، منحة الزواج، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. بعون الله مستقبلك مضمون.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: نتواصل معكم مستمعينا الكرام من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، ونبقى الآن أيها الأحبة مع رسائل صوتية للأنشطة في المحافظات. البداية من محافظة ذمار، حيث هناك شهدت إدانة واسعة من أبناء المحافظة لاستهداف العدوان السعودي ميناء الحديدة وقطاع الاتصالات، وقد قام الزميل محمد صالح الكليبي مراسلنا هناك بمتابعة هذه الإدانة ووفانا بهذه الرسالة الصوتية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نلتقيكم من أرض اليمن الحرة من بلاد الأحرار، نلتقيكم من الوقفات المتواصلة والتنديد المتواصل لهذا الشعب العظيم في مختلف العزل وفي مختلف القرى وفي مختلف المدن لما يتعرض له هذا الشعب من حصار وعدوان، ورفع هذا الضيم عن هذا الشعب بالإضافة إلى العدوان السعودي الغاشم على بالأمس على الحديدة واستهداف قطاع الاتصالات. نعم، هنا نقول بكل حرية بأننا نفوض القيادة وكذلك نفوض قواتنا المسلحة والقوة الصاروخية بالرد المناسب لمن تجرأ على الإقدام على هذا الشعب بأي اعتداء. لدينا قيادة حكيمة ولدينا قوات مسلحة بطلة ولدينا ما يستطيع الرد على هذا العدوان ووقف العدوان السعودي عند حده وكذلك انتزاع حقوق هذا الشعب. عاشت قواتنا المسلحة البطلة، عاش هذا الشعب العظيم. نحن من خلال الشارع ومن خلال استطلاعنا أجرينا بعض اللقاءات، حيث كان بداية الحديث مع الأستاذ أحمد إسماعيل عبد الرزاق، والذي تحدث إلينا حيث قال:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. الله سبحانه وتعالى يقول في محكم الكتاب: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ليس غريبا على الشعب اليمني وعلى الأمة العربية والإسلامية عندما بدأ العدوان في عام 2015 على الجمهورية اليمنية، العدوان الظالم الغاشم بدون أي مسوق بدون مسوق قانوني، أو فكان هنالك ظلم. تواصل هذا الظلم حتى عامنا هذا، وهم يتمعنون في حصر في الحصار وفي الاعتداء على الشعب اليمني. فعندما بدأت الجمهورية الإيرانية بكسر الحصار على الجمهورية اليمنية، تدخلوا أذناب إسرائيل وأمريكا في منع الحصار على الشعب اليمني المظلوم الذي ظلمته جارته السعودية، وكانت هذه بتوجيهات من أمريكا وإسرائيل. وهم البادئ أظلم، يعني ظلموا اليمن، وكان من مشروعية وأحقية الشعب اليمني أن يخرج في المسيرات والمظاهرات والوقفات الاحتياجية لتفويض السيد القائد حفظه الله باتخاذ الإجراءات اللازمة في فك الحصار عن الشعب اليمني الذي يتضرع جوعا ومرارة بسبب هذا العدوان الغاشم على بلادنا. وكما حصل وتعلمون أن يوم أمس قاموا باستهداف ميناء الحديدة والاتصالات اليمنية والأعيان المدنية، فهذه جرائم حرب موثقة، وكما هم مفلسين في السابق فنحن ندين ونستنكر ونشد على القيادة السياسية والثورية بالرد على هذا الظلم الغاشم الذي دائما لا نعلم ما هو السبب وما ما وراء ذلك. وهو السبب الرئيسي موقف الشعب اليمني من القضية الأولى، قضية الأمة العربية والإسلامية، هي تحرير المقدسات الإسلامية وفي مقدمتها القدس الشريف. فعندما وقفنا مع الحق ضد الباطل قامت الدنيا ولم تقعد لدى دول الخليج والدول المجاورة. وبالطبيعي والبديهي أن أي دولة تقف معها أمريكا ضد فأمريكا فهي بالبديهي عند الشعب اليمني وعند بسطاء الأمة أنهم على ضلالة. أينما وجدت أمريكا فهي في ضلالة تامة، وأن الحق مع الشعب اليمني ومع المظلومية. وإن شاء الله أن محور المقاومة ابتداء من إيران والعراق ولبنان وسوريا واليمن سيكون لنا الانتصار بإذن الله وبمشيئة الله، وهؤلاء سيندمون كل الندم عما فعلوه وسيجدون في يوم من الأيام أنهم وحدهم وليس لديهم من يناشدهم أو أن يقف معهم لأنهم على ضلالة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: إلى ذلك يسعدني أن أنقل الميكروفون للأستاذة أمة الكريمة الوشلي مستشارة المحافظة لشؤون المرأة والذي تحدثت حيث قالت.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بداية أشكر قناة إذاعة صنعاء، القناة الرائدة التي تواكب كل قضايا شعبنا، القضايا الدينية والقضايا الوطنية وكل ما يحدث على الساحة. بداية كانت مبادرة السيد عبد الملك حفظه الله في فك الحصار واسترجاع حقوق الشعب اليمني لم تكن مبادرة مزاجية أو كما يصورها البعض أنها تستهدف الزعزعة الأمن أو الاستقرار، لا، هذه المبادرة جاءت بعد مرحلة من الوعظ، من الحوارات، من الوساطات، فالسيد أدرك أنها لم تعد مرحلة مداهنة. في هذه المرحلة حدد السيد سلام الله عليه أنها مرحلة الحق وأنها مرحلة الفصل. طبعا السعودية التي كان من المفترض أنها تمثل يعني واجهة الدول الإسلامية وحامية الحرمين كما يزعمون، من المفترض أنها تمد بحسن الجوار مع الشعب اليمني، لكن تدخلات السعودية التاريخية المعروفة في زعزعة أمن واستقرار اليمن متصلة إلى حاضرنا. كانت إرادة واستنكار طبعا شعبنا اليمني لهذا العدوان الغاشم الذي استهدف الميناء والاتصال.

الشجاعة، هذه الصفات هي مقومات الصمود، كما أن شعبنا اليمني وكذلك ممثلا بقيادته الحكيمة يتبع المنهجية القرآنية والتي عبر عنها الله سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم. نرى هنا الحصار هو اعتداء، وهو يمثل جريمة حرب في حد ذاتها، أن يحاصر هذا الشعب العزيز.

كيلو مترا مربعا، مما يحشر أكثر من 2 مليون فلسطيني وسط مساحة ضيقة، تماشيا مع مخططات إقامة 3 مغتصبات بعد ترسيم الحدود الجديدة. يعكس هذا التوجه وجود نية لدى العدو الإسرائيلي لمواصلة سلخ النصف الشرقي من قطاع غزة، ولا سيما مع تركيزه على إخلاء وتهجير مناطق جديدة شرق مدينة دير البلح والمنطقة الوسطى التي كانت قد نجت نسبيا من عمليات التدمير والسيطرة. أمام حرب إبادة متواصلة وحصار ظالم وتهجير ممنهج على أبناء غزة، وفي ظل صمت دولي وعربي وإسلامي مخزن يستنكر ضمير الإنسانية جمعاء، لكنه لن يكسر إرادة شعب آمن بأرضه ومقدساته، مدركين أن المواجهة والصمود هما الطريق الوحيد لإفشال مخططات العدو الإسرائيلي ومؤامراته.

0: أعزائنا، العدوان الأخير على الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل أمريكا يدلل على أن أمريكا حتى الآن لم تستطع أن تصل إلى أهدافها هناك، وأنها بعد التفافها على مبادرة التفاهم أو مذكرة التفاهم التي وقعتها مع إيران بأنها تحاول أن تلتف عليها، لأنها تعرف بأنها انهزمت بشكل كبير جدا أمام الشعب الإيراني العظيم. الاستراتيجية الأمريكية في إيران وفي المنطقة يبدو أنها تبدلت بعد حجم المقاومة التي وجدتها في عدوانها الأخير على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فيا ترى ما هي الاستراتيجية البديلة التي اتجهت لها أمريكا؟
1: الحرب بالتجزئة أسلوب تنتهجه الولايات المتحدة ضد إيران بعد

فشلها في تحقيق أهدافها عبر الحرب الشاملة. تتركز الاعتداءات الأمريكية بعد الاتفاق على جنوب إيران في مسعى لإضعاف قدرة الجمهورية الإسلامية على التحكم بمضيق هرمز عبر استهداف الجزر والشريط الساحلي، فيما ترد طهران باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة وإضعاف منطلق الهجمات عليها. لم يقف التصعيد الأمريكي عند هذا الحد، بل امتدت غاراته لتصل إلى وسط إيران مستهدفة عدة محافظات منها أصفهان ويزد ومركزي. اتساع الدائرة ونقض الاتفاق من قبل واشنطن ونسف مذكرة التفاهم نقطة تلو الأخرى، مسار يذهب إليه ترامب ودون الخطوط الحمراء يهدد مجددا باستهداف المنشآت النووية الإيرانية وبتدمير الجسور ومحطات الطاقة، وكل ذلك يصطدم بثبات الجمهورية الإسلامية وفرض رقابة أكثر صرامة على حركة الملاحة في مضيق هرمز وتثبيت معادلات الردع. القرصنة الأمريكية هي الأخرى، لم تكتفي بعودة الحصار البحري على إيران، بل ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك عبر تصريحات ترامب التي أعلن فيها أن الأموال الإيرانية ستستخدم لتعويض الأضرار الناجمة عن استمرار إغلاق مضيق هرمز حد تعبيره، لترد طهران على لسان وزير خارجيتها بأن مصادرة أصول الآخرين واستخدامها بهذه الطريقة لن تبقي أصول أي طرف في مأمن، محذرا من الفوضى التي قد تترتب على مثل هذه السياسات. تتدحرج كرة النار لفتح جبهة جديدة في تكرار واستمرار للأخطاء الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة لترتد آثارها على قواعدها في الخليج. مع ذلك تحاول واشنطن القفز فوق كل الخسائر لاستعادة زمام المبادرة وترميم صورتها المهشمة كما تشير المعطيات، ولكن عبر توسيع المواجهة مع استراتيجيات بديلة لا يستمر معها الحضور الإسرائيلي المحدود، إذ كل ما يرتب له في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعكس حالة متصاعدة من استعدادات ميدانية تستهلك فيها موارد وقدرات تسرع انضمام العدو الإسرائيلي بثقله إلى العدوان في سيناريو من شأنه إدخال الكيان تلقائيا في دائرة النار.

0: ظنت السعودية أن اليمن لقمة سائغة سهلة الأكل، ولكنها فوجئت برد قوي من قبل القوات المسلحة اليمنية حينما أعلنت بأنها ستقوم بفك الحصار وأنها لن تقبل باستمرار الممارسات العبثية للسعودية بحق الشعب اليمني وبحق ثرواته. لذلك قامت اليمن والقوات المسلحة اليمنية بفرض الحصار البحري على المملكة السعودية في البحر الأحمر، وهي بذلك تقيد حركة السفن التي تدخل إلى السعودية والتي تخرج منها والتي تحمل النفط السعودي. إذن هي معادلة الحصار بالحصار، والسعودية التي أخذت ثروات اليمن واستغلتها لصالحها وقامت بحصار الشعب اليمني وجعلته يموت جوعا وخيراته موجودة، ولكنها تأخذها وتسيطر عليها. أصبحت المعادلة معكوسة، وأصبح اليمن اليوم من خلال فرضه للحصار البحري على السعودية يمسك بشرايين النفط السعودي.
1: استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين.
2: العمليتان اليمنيتان أشعلتا أقساط التأمين على السفن وأسعار النفط، هذا ما تؤكده الأرقام. فقد تضاعفت كلفة التأمين ضد مخاطر الحرب على السفن العابرة لجنوب البحر الأحمر وباب المندب غدا إعلان اليمن استهداف ناقلتين نفط السعوديتين إنسيليا وليلى في تصعيد دفع خام برنت إلى الإغلاق فوق $100 للبرميل للمرة الأولى منذ مايو وسط تحذيرات من أزمة إمدادات عالمية. رويترز نقلت عن مصادر في سوق التأمين أن الأقساط الاسترشادية تجاوزت 1% من قيمة السفينة الخميس مقابل 0.75% الثلاثاء و 0.3% قبل أسبوع، فيما بلغت نحو 3% للسفن المرتبطة بالسعودية على الرحلات المنطلقة من جيزان والشقيق وعبر باب المندب، وأوضحت أن أي تغيير طفيف يضيف مئات آلاف الدولارات للرحلة الواحدة، فيما صنفت شركة أمبري البريطانية للملاحة السفن المرتبطة بالسعودية ضمن الفئة الأعلى خطورة. وانعكس التوتر سريعا على الملاحة، إذ أظهرت بيانات كابلر للملاحة هبوط تحميلات الخام عبر باب المندب 36% خلال أسبوعين، كما استدارت 5 ناقلات محملة بالنفط السعودي نحو قناة السويس، فيما تتضاعف حساسية الممر لأن الرياض حولت نحو 70% من صادراتها إلى ميناء ينبع بعد إغلاق مضيق هرمز، وهو مسار وصفت لويدز ليست انتليجنس المتخصصة في بيانات الملاحة البحرية تهديده بأنه ضربة مزدوجة. الأسواق تفاعلت مع الإعلان اليمني مستحضرة تجربة مريرة للحملة البحرية اليمنية المساندة لغزة بين عامي 2023 و2025، استهدفت خلالها عشرات السفن المرتبطة بالعدو الصهيوني وداعميه، وقفزت أقساط مخاطر الحرب في ذروتها إلى نحو 1% من قيمة السفينة بعدما كانت أعشار النسبة، وحولت السفن مسارها نحو رأس رجاء الصالح بما أضاف حتى 3 أسابيع للرحلات وكلفا كثيرة. غير أن أثر تلك العمليات على النفط ظل محدودا لأن الإمدادات أعيد توجيهها ولم تقطع، وهو ما يجعل الأزمة الراهنة التي تتزامن مع إغلاق هرمز أخطر بنظر المحللين. وفي الأسواق حلق برنت قرب $101 بزيادة أسبوعية تناهز 14% ليبلغ ارتفاعه نحو 40% منذ مطلع الشهر، وامتدت التداعيات إلى المستهلكين مع بلوغ متوسط البنزين الأمريكي $4.09 للجالون، فيما يرى اقتصاديون أن التضخم عاد لصدارة هواجس الأسواق. هذا وتميل التوقعات لسيناريوهات أسوأ، فقد اعتبر محللون أن اضطرابات الإمداد المحتملة باتت الأكبر منذ اندلاع العدوان على إيران، وقدرت جولدمان ساكس أن برنت قد يتجاوز $120 في الربع الأخير من العام الجاري إذا استمر تعطل هرمز، مع مخاطر إضافية إذا طال الشلل باب المندب والسويس، وهما ينقلان معا نحو ربع إمدادات النفط العالمية، فيما قد يقطع إغلاق كامل لباب المندب 7% من المعروض ويوقف صادرات السعودية إلى آسيا.

إذا سمعينا الكرام قبل الختام نذكر بأنه بإذن الله تعالى سنكون مع موعد مع بيان للقوات المسلحة اليمنية في تمام الساعة

0: لكم أجمل التحية من مشرف هذه الفترة طاهر الحرسي. إعدادا وتقديما إشراق المقري وذكرى جحا. الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب صايمة إبراهيم.
1: يا خادم الأمراك موعد زوالك حان مدى.
0: نظم ومعلومات هشام العيسري.
1: عادل يمان ما نسي ما صار في
0: صيانة هندسية صالح الشيحاني.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع بأن القوات المسلحة اليمنية ستصدر بيانا مهما الساعة 3 عصرا للإعلان عن عمليات عسكرية نوعية وواسعة. استشهد مواطن فلسطيني اليوم متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي سابق استهدف حي الزيتون شرق مدينة غزة. وفي خان يونس جنوب القطاع كثفت قوات العدو الإسرائيلي إطلاق نيران دباباتها شرقي بلدة القرارة شمال شرقي المدينة تزامنا مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات العسكرية استهدف المناطق الشرقية والجنوبية من المحافظة. وفي الضفة الغربية دهمت قوات العدو الإسرائيلي اليوم بنايتين سكنيتين في ضاحية شويكة بطول كرم بالتزامن مع مداهمتها لمنزلين بقرية مدمة بقضاء نابلس وعمدت إلى تحويل المنشآت الأربع في المنطقتين إلى ثكنات عسكرية. وصلت قوات العدو الإسرائيلي قصف الجنوب اللبناني في ظل خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار. وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن تفجيرا كبيرا نفذته قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم في منطقة مشعل منصوري بقضاء صور. وأضافت أن قوات العدو نفذت عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة بالقرب من نقطة للجيش اللبناني في بلدة مجدلزون، كما أقدمت على حرق ونصف عدد من المنازل في مدينة بنت جبيل ومنطقة صف الهوى وعلى الطريق المؤدية إلى بلدة عناثة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عزم بلاده على الدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية، مشددا على أن انتهاك الولايات المتحدة لمذكرة التفاهم وتجاوزاتها يمثل العامل الرئيس في تفاقم الأوضاع الراهنة في المنطقة. وجاء تصريحات عراقجي خلال لقائه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين إيران وباكستان إلى جانب آخر التطورات الإقليمية والدولية. الخبر الأخير في هذا الموجز. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة وصلت الليلة الماضية استهداف بنى تحتية عسكرية في موانئ أوكرانية باستخدام أسلحة دقيقة ومسيرات هجومية. وذكرت الوزارة في بيان لها أنه تم استهداف سفينة شحن محملة ببضائع مخصصة للقوات الأوكرانية أثناء عملية التفريغ في ميناء نيكولايف وإصابة مرافق البنية التحتية لميناء أوديسا المخصصة لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وبينكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
5: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. لازال حديثنا مستمر عن الغربلة والاختبار الإلهي الذي يأتي لنا كمؤمنين في واقع هذه الحياة. وحينما نتأمل في قول الله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تتركوا، يجد الإنسان أن الله سبحانه وتعالى هنا يسأل باستنكار، يسألنا نحن ولا يسأل أمة أخرى، لا يسأل أناس يعيشون في كوكب آخر، لما يسألنا نحن سكان الأرض المؤمنون بالأنبياء وبالكتب الإلهية وبالله وبرسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، يسألنا نحن كمجتمع مسلم، يسألنا في كل زمان وفي كل مكان وفي كل جيل، أم حسبتم أن تتركوا؟ وكأن الله يقول أنه لن يتركنا. من ماذا؟ من اختبار معين محدد. ما هو هذا الاختبار يا الله الذي يمكن أن تقول ما هو هذا الاختبار الذي وعدت أنك لن تتركنا دون أن تختبرنا به؟ ما هو؟ هل سيكون عبارة عن أسئلة في أوراق؟ لا، ستكون أسئلة في أحداث، سيكون الاختبار في واقع أحداث. ومثل ما تحدثنا سابقا، أكبر ما يجلي الناس في واقع الحياة كما بيّن الله في القرآن هو الجهاد والولاء. وهنا الله سبحانه وتعالى يتحدث عن هذين الجانبين، الجهاد والولاء في هذه الآية. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم؟ إذن هذا الجانب الأول، الجهاد يميز الناس، لأن الناس قد يصلون ويصومون ويتمسكون بهما ويرفضون المسؤولية والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومواجهة الطواغيت، يكون هذا عبارة عن فشل، لأن الله يريد صلاة، يريد صيام، يريد زكاة، يريد تسبيح، يريد ذكر، يريد جهاد، يريد أمر بمعروف ونهي عن المنكر ومواجهة للطواغيت. فيتبين من خلال الجهاد من هو المؤمن الثابت ومن هو غير الثابت. الله يختبر الناس بأحداث، يختبرنا جميعا بمواقف، بظروف في الواقع العملي، بتحديات، في تلك التحديات تتحملون المسؤولية أن تجاهدوا، ويتحتم عليكم أن تجاهدوا مقابل كل تلك الأحداث. يأتي الطغاة والظالمون وترونهم يفعلون أكبر وأبشع الجرائم، ترون الدماء تسفك، ترون الأعراض تنتهك، ترون الأجساد تتفحم، ترون المقدسات تدنس، وتجدون آيات القرآن تقول لكم جاهدوهم، قاتلوهم، قفوا في وجوههم. فهنا يتبين الإنسان المؤمن المستجيب لله والإنسان الذي يريد أن يقتصر فقط على شعائر عبادية معينة. الله تعالى يقول أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم؟ إذن هنا أول اختبار، ثم الاختبار الثاني الولاء. ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. إذن اختبار في الجهاد واختبار في الولاء. ما هي الوليجة؟ الوليجة معناها الدخيلة، يعني دخيلة في الولاء، بمعنى أنهم لم يدخلوا في ولائهم طرف آخر، هم أولياء لله ورسوله والذين آمنوا، وليس لهم ولاء لطرف آخر. من هو الطرف الآخر هذا؟ هو العدو، إما أن يكون منافق وإما أن يكون كافر، فهم يتجهون بالولاء إلى غير صف المؤمنين، إلى الكافرين أو إلى المنافقين أولياء الكافرين. فهذا الذي يتولونه إما أن يكون ظالم أو فاسق أو مجرم أو طاغية، فهم يتجهون بالولاء إليه وينحرفون ويصوبون ولائهم نحوه. فالله سبحانه وتعالى قرر وأكد على هذا بآياته البينات، الواضحات أنه لا يمكن أن يتركنا من هذا الاختبار في كل جيل، يختبرنا من منا سيجاهد ومن منا سيقعد، من منا سيكون وفيا في تحمله للمسؤولية ونهوضه بالمسؤولية بولائه، فلا ينحرف بولائه عن الله ورسوله ولا المؤمنين، ولا يوجه نحو أعداء الله وأعداء الأمة من المنافقين والكافرين والمجرمين والطغاة، مثل ما هو حال أمريكا وإسرائيل اليوم أئمة الكفر، ومثل ما هو حال النظام السعودي وغيره من الأنظمة العميلة لليهود اليهود والنصارى، هؤلاء هم المنافقون. عندما يتولهم أي طرف فهو يصبح بذلك منحرف عن منهجية الله وعن الإسلام، ويصبح منهم، إن تولاهم أصبح منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فالله تعالى هنا يبين لا يستقيم إيمان الإنسان إلا بهذا الشكل، أن يتميز في جهاده، أن يتميز في ولائه، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. هنا يكون الإنسان في حالة نفاق، لأن النفاق هو ولاء للكافرين أو للمنافقين والتنصل عن المسؤولية، وعندها يتجرد الإنسان من القيم، عندما يقول الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. أليس هنا يغربل إلى فئتين؟ الله تعالى يأتي بأحداث تبين المؤمن وتبين المنافق. كيف كان موقف الذين نافقوا؟ الله سبحانه وتعالى بينه في نفس سياق الآيات. كيف هو سياق المنافقين؟ قال الله سبحانه وتعالى أنه عندما يأتي قول لهم من المؤمنين قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. إذن أليس تميز المنافقون هنا من خلال دعوتهم إلى الجهاد فرفضوا؟ عندما يقال لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، معنى لا يليق بكم أن تقعدوا، والعدو يهاجم، والعدو يدمر الأمة، يحارب أبناء الأمة أو يضحي بأبناء الأمة ويقتلها من أجل العدو الآخر اليهود والنصارى، مثل ما هو حاصل بيننا وبين نظام آل سعود المجرم المنافق. هذا عبارة عن تحدي للناس، لا يليق بكم أن تقعدوا، هذا تحدي، هذا خطر على أمتكم، هذا خطر على شعبكم، هذا خطر عليكم أنتم، على المجتمع الذي تنتمون إليه، هذا خطر على الجميع، لا يليق بكم تجاه هذا الخطر أن تقعدوا وأن تجمدوا وأن تتنصلوا عن المسؤولية، لأن من شأن المؤمنين أن يقاتلوا في سبيل الله كمسؤولية، أن يقاتلوا في سبيله كفريضة دينية لها أهميتها الكبيرة في القرب من الله، لها أهمية كبيرة في مصداقية الإنسان في إيمانه، لها أهمية كبيرة في دفع الخطر عن الأمة. الله تعالى أراد أن ندفع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وكأن الله يقول لا تتركوا الأرض يفسدها الطغاة والظالمون والمجرمون، قاتلوا في سبيل الله. إن لم تقتنعوا أن هناك جهاد في سبيل الله، إذا لم تريدوا أن تقاتلوا في سبيل الله فعلى الأقل دافعوا عن بلدكم، دافعوا عن شعبكم، ولذا قال أو ادفعوا، دافعوا عن أمتكم، دافعوا عن مناطقكم، ادفعوا هذا العدو الذي هو قادم ليحتل وينتهك الأعراض ويسيطر على كل شيء. فماذا فعل الذين نافقوا؟ هل استجابوا؟ لا، تميز نفاقهم بتنصلهم عن المسؤولية وتهربهم منها، ولا مبالاتهم، وكأنه لا خطر، وكأنه لا شر، وكأن العدو الذي يهجم والذي يهدف إلى الاجتياح والسعي إلى السيطرة كأنه ولي حميم، كأنه صديق، كأنه طرف سيقيم الحق والعدل والخير وآت للأمة ولمصلحة الأمة. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. تهرب، هذه مبررات فقط، يقدمون مبررات ليتهربوا من الجهاد في سبيل الله للتنصل عن المسؤولية. يعني من يثبت لنا أنكم على حق؟ من وهذا مسلم يقتل مسلم؟ وهكذا تأتي مبررات، وما أكثر من يفعل هذا، يتصرف على هذا النحو، يقدم تبريرات، عناوين، تعللات حتى يتهرب من أداء هذه المسؤولية. ماذا قال الله عنهم أيضا؟ هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يعني أنهم هم قد ابتعدوا عن الإيمان لدرجة أنهم باتوا أقرب إلى الكفر، قطعوا مسافة كبيرة جدا بعيدا عن الإيمان فاقتربوا من الكفر. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. أليس هؤلاء يدعون الناس إلى القعود؟ اقعدوا، لم ينهضوا، لم يتحركوا، لم يدفعهم لا وعي باستشعار الخطورة ولا دافع إيماني بالاستجابة لتوجيهات الله وأوامره وآياته إلى أن يتحركوا ويقاتلوا. قعدوا وفي نفس الوقت يقعدون، يفبطون، ينتقدون الآخرين، يسخرون من الآخرين، يقولون لو أطاعونا ما قتلوا، بمعنى أن أولئك الذين ذهبوا إلى المعركة، أولئك الذين استجابوا لله، أولئك الرجال الذين بوفائهم وإيمانهم وحريتهم واستجابتهم انطلقوا ونالوا كرامة الشهادة، يأتي أولئك ويقولون وقد قعدوا وتنصلوا، ثم يقولون لو أطاعونا، يعني كنا قلنا لهم اجلس في بيتك، لا حاجة لأن تتحرك، لا تدخل نفسك في هذه المشاكل، اترك القتال، تثبيط، تخذيل، إرجاف، تهويل، تضليل، خداع، تشويه، عبارات سيئة. معنى ذلك أنهم يرون أنهم في حكمة، أنهم حكماء، فيسعون إلى أن يجمدوا الأمة عن أن تتحرك في أداء مسؤوليتها. فهؤلاء قد تجردوا عن الإنسانية وعن الفطرة الإيمانية، عن الفطرة الإنسانية، وعما أمر الله سبحانه وتعالى في دينه. فالله تعالى كما تحدثنا يأتي بأحداث تغربل الناس، ومن أكثر جوانب الغربلة هو الجهاد في سبيل الله والولاءات. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة.
2: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعين الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقام محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى الأنبياء والمرسلين معه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الرسل إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه وتوفيقه من قوله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. صدق الله العظيم. هذه هي الآية الثامنة من سورة الزمر، وهي سورة مكية، والآية كما سمعنا وأنصتنا تصف الإنسان المتقلب الوجه والمواقف، المهزوز الأقدام، الواقف على جرف هار، أسرع ما ينجرف وينهار أمام أي مغريات من الشهوات، ولهذا فهو لا يذكر الله إلا في الشدة والضر، فإذا أنعم الله عليه نسي الله وأنكر واتجه إلى الدنيا يطغى ويفجر ويفسد ويتبختر. نعم، هذا هو حال وموقف الإنسان الغافل الجاهل الذي لا يعلم أنه مملوك لله وفي ملكه وأنه مخلوق لله وعليه رزقه، فهو لا يتنبه لهذه الحقيقة إلا إذا مسه الضر ولو مسا خفيفا. هنا يلتفت إلى الحقيقة ويحتشد للخروج من مضيقه ويبحث عن طريقه، فلا يجد أمامه إلا طريقا واحدا وهو الحق، ذلك هو ربه الذي خلقه وأوجد ورزق، هكذا كما يصفه الله بقوله: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. أرأيتم الغفلة في حالة الضر؟ أي ضر يمس الإنسان يتجه إلى الله ربه منقطعا إليه، ملتجيا إليه، مستجيرا به، معتمدا عليه، لأنه قد انقطعت حوله الأسباب واختفت أمام عينيه السبل الرحاب وانزوت عنه الدنيا وأغلقت الأبواب، فلا يجد إلا ربه مجيبا ولا يجد غيره سببا قريبا ولا يرى غير بابه رحيبا. فإذا عطف الله عليه وتفضل عليه وأكرم ضاع نوره وأظلم وانشغل بدنياه وأخلد إلى الأرض واتبع هواه، وهذا ما يوضحه الله بقوله: ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. إن النعمة والسعة التي نالها بتخويل

0: من الله وتمكين وتفضل إلى حين جعلته مغشيا عليه بغفلة حتى يظن أن هذه النعمة باقية وأن الدنيا له خالدة وأن متاعها هو الأمل والمنتهى وأن نيله هو الغاية والمبتغى. وهكذا فإذا به ينقطع للمتعة بشغف ويغرق في الإسراف والترف ويتبع الشهوات ويضيع الصلوات ويبحث عن الثروات وينسى الدعوات والأعمال الصالحات ويطيع الهوى ويعصي الهدى. وهكذا يستمر مسيره المعوج وسعيه الأهوج وهو يظن الطريق وهو يظنه الطريق الأبلج. وبهذا فإنه يلج في غيه وطغيانه فإذا به يفاخر ويكاثر ويرابي ويقامر ويعتدي ويغامر ويظاهر الظالم والفاجر وبالفساد يجاهر. يظن أن المال له القوة والناصر، وبهذا المسير المظلم المعوج ينسى ربه المعبود الحق ويسقط عبدا للمال والسلطان متبعا للطاغوت والطغيان، ويصبح متاع دنياه له ربا والتكاثر منه هدفا وأربا، ويصير العلو في الأرض والفساد له طريقا سربا. نسي الله ونسي ما كان يدعو إليه من قبل، ألم يكن حين مسه الضر يدعو ربه منيبا إليه ويعلن أن الملجأ إليه والاعتماد عليه وأن الخير كله في يديه؟ فماذا غره عن ربه الكريم؟ ماذا أنساه دعاء ربه العظيم؟ لقد غرته الدنيا وأغواه هواه واستهواه حب الطغاة فنصب من كل ذلك أندادا لله. ولا يقف ضلاله عند هذا الحد، بل يتجاوزه إلى الظن بأن ضلاله هدى وأن عجاجه سوى وأن شركه بالله دهاء وأن الإنابة إلى ربه غباء، فتبا له من جاهل غافل. ولكنه رغم ذلك يدعو الناس إلى حب متاعه ويحثهم إلى اتباعه، فإذا به ضال مضل عن سبيل الله يبغيها عوجا ويبدل نعمة الله كفرا ويحل نفسه ومن معه النار الكبرى. وهذا هو المصير الذي استحقه من ربه الأعلى. ولهذا فهو يختم الآية بالأمر الحاسم والبلاغ الحازم إلى هذا المغرور النائم: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. إنه بلاغ منذر للحقيقة يختصر وللدنيا يحتقر ومن الغافل يسخر. تمتع أيها المغرور بدنيا الغرور، فإنها قليل فيها الكثير، والطويل فيها قصير، والاستكبار والعلو فيها حقير، والإخلاد إلى متاعها غرور، وإلى ربك المصير. استمر أيها الكافر سادرا في التفاخر والتكاثر، فإنك إلى النار سائر. دم أيها الغافل بالدنيا مشغولة ولمتاعها بتولة وبالشرك جذولة، واقض العمر مسرفا أكولا، وامشي في الأرض مرحا مختالا، فإنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، بل لا بد أن تزول، وإنك إلى ربك لا بد أن تحول وتكون عن عملك مسؤولا، وتعرف هناك أن متاع دنياك كان قليلا، ثم تؤخذ إلى النار مغلولة، إنك من أصحاب النار. هذا هو المصير، صحبة دائمة للنار، وهو المصير الحق لكل أمثال هذا الكفار الذين ظنوا الدنيا دار قرار وعبدوا متاعها ونسوا ربهم الغفار. إن هذا هو المنتهى الحق لكل من لم يعرف الله حق معرفته ولم يقدره حق قدره، وهذه هي العقبة لكل غافل عن ربه جاهل لمقام خالقه ورازقه. إذن فكيف النجاة من هذا المصير الخاسر؟ وما هو الطريق الآمن لكل سائر؟ إنه طريق العلم والإدكار، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إن الطريق الآمن هو اتباع هدى الله، وهذا هو العلم الذي آتاه الله لنا لنعرف به الطريق إليه. فإن العارف بالله يستمر ذاكرا لله في كل حال، منيبا إليه في الشدة والسراء بلا ارتياب. إنه من أولي الألباب ومن العلماء الذين يتحرون الرشاد والصواب. إنه عالم مفكر يصبر صبر المتبصر، يعظم ربه ويكبر فلا يشرك به أحدا، ولا يتخذ له من الطغاة والمتاع ندا، ولا يكون أبدا في رحمة ربه قانطا، فهو في الشدة صابر ذاكر، وهو في الرخاء شاكر ذاكر، يعبد الله مخلصا له الدين، حنيفا عن سبيل المشركين، مجتنبا طريق الذين هم للطاغوت عابدين، فأنعم به من إنسان سوي، وطوبى له من عاقل مستضي، وبشرى له بمصير مرضي من ربه المميت المحيي. فاستمعوا هذه البشرى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فيا أيها الإنسان، أي الفريقين تختار؟ أن تكون ممن بدل نعمة الله كفرا وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. إذن لا شك أننا نختار أن نكون من أولي الألباب الذين يعبدون الله في كل حال وينيبون إليه في كل حال، لا يميلون أبدا ولا يرتابون أبدا. اللهم اجعلنا ممن ذكرك وممن عبدك بإخلاص وممن استقام على الدين. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين. الحلقة السابعة.
2: ماذا تقول يا مولاي الأمير؟
3: ما سمعت يا عباد التيمي، ولا تراجع عما اتخذناه من قرار.
2: مولاي،
3: أجل يا عباد، والله لا يخرجنا الله مما نحن فيه إلا على يد الإمام يحيى بن الحسين كما فعل أول مرة.
2: نعم الرأي يا أمير اليمن، فلابد من خلاص الأمة من رؤوس الفساد ومثير الفتن ومشعل الحروب وظلمة الناس وطغاة الأرض. ولكن هل أميرنا صار مستعدا لمواجهة الأمراء من آل يعفر والعشائر الأخرى؟
3: حتى لو كانوا أقرب الأقربين من أهلي وأسرتي وعشيرتي يا عباد، فلا تثبت همتي فيما قررت اتخاذه. عليك أن تخبر كبار أمراء اليمن وحكمائها الذين سأملي عليك أسماءهم بأن يتجهزوا ليكونوا ضمن الوفد الكبير الذي سيذهب إلى الرسي قرب المدينة المنورة، يحمل رسالة إليه وطلبنا له بأن يعود مجددا إلى البلاد.
2: أمرك يا أمير، وبإذن الله تعالى نظفر بموافقة إمام الحق على العودة إلى بلادنا عما قريب
3: إن شاء الله.

0: افتقد أهل اليمن الإمام العادل يحيى بن الحسين عليه السلام، فقد وجدوا أن حياته قد دبت فيهم، وأن البلاد رزقت ببركته فأثمرت واخضرت، وأن أثر ذلك العدل العلوي قد عاد عليهم وعلى تفقههم وعلى تدينهم. فمضى وفد قبائل اليمن إلى الإمام في المدينة المنورة عازمين على أن يقسموا له الأيمان المغلظة، ويقدموا له العهود والمواثيق العظيمة على السمع والطاعة، وألا يتعصوا عليه، وأن يكون الشريف والرئيس والشيخ كغيره في حدود الله تعالى. وهناك استقبلهم الإمام يحيى بن الحسين.
1: أستأذن مولاي الإمام يحيى بن الحسين في الحديث.
2: تفضل يا عباد التيمي.
1: شئناك من اليمن يا مولاي نادمين كل الندم على ما حدث من سفهائنا من التفريط والتقصير. رحلت يا مولاي فعمت الفتن بلاد اليمن وشملها البلاء، فأدرك كثير من الناس أنك لا سواك القادر بعد الله على تحقيق الأمن والاستقرار ولم شملنا. لهذا جئنا حاملين الرسائل من أميرنا أبي العتاهية ومن جميع وجهاء القبائل وشيوخها وأصحاب الرأي والمشورة، راجين وآملين الموافقة على عودتك إلى بلادنا، ويعاهدك الجميع بأن يكون لك ناصرا ومبايعا ومخلصا ومعينا. نأمل منك ردا جميلا وأن لا تردنا خائبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنني لا أشعر بالأسى لحال اليمن وأهله لظهور الضلالات وانتشار الظلمات وتفرق الأهواء وتشتت الآراء وتعاظم الفتن وتكاثر المحن، بعد أن كنت قد أظهرت للناس فيه ما دعوتهم إليه من دين الله القويم وصراطه المستقيم، وبعد أن كنت قد أقمت الحجة وأبنت المحجة.
1: يعلم الله يا مولاي الإمام أن قلوب أهل اليمن معلقة بحبك والوفاء والإخلاص لك، وجميعهم يدركون أنك ما رحلت عنهم إلا حين وجدت من بعض أمرائهم نقضا لعهود إعانتك في مسعاك لإصلاح الأمور.
2: وما توفيقي إلا بالله، فهو المسدد والمثبت والمعين على إحياء من دثر من سنن المرسلين وإقامة عمود الدين إذا عوج.
1: فهل أفهم من كلامك يا إمام أنك قبلت طلبنا ورجاءنا بالعودة معنا؟
2: آمل أن تتركوا لي فرصة لقراءة هذه الرسائل، ولولا كرامة الله ومحبتي لكم يا أهل اليمن ما نظرت في هذا الأمر، وأنتم ضيوفنا حتى أبلغكم بما عليه عزمت.

0: ما شاء الله، لقد صارت الرس هجرة يحفها الكثير من طلاب علوم القرآن. هنيئا لكل من صار بفضلك من العلماء والفقهاء ومن لا يزال متعلما.
1: فكيف يكون حالهم إن عدت إلى اليمن؟
0: تالله إني كنت موقنا من أنك لن ترد أهل اليمن خائبين.
1: ولماذا يا عماه؟
0: مثلك يا إمام لا يكتفي بالتعليم والإرشاد، فكيف وقد وصلك استنجاد المستنجدين واستغاثة المستغيثين؟
1: أخشى يا عماه، أخشى على أهل اليمن وقد صار فيه متلبسا بالإسلام من ليس من أهله، وادعاه من لا يحوم حوله. لكنني أخشى أن يعود بعض الأمراء لما فعلوه معي أول مرة.
0: إن وفد اليمن ما برح خلال أيام الخمسة هذه يطلب مني ومن أبيك أن نشفع عندك لهم لتقبل الخروج إلى بلدهم، مؤكدين أنهم سيكون لك نعم الأتباع والأنصار وكما لم تجدهم في رحلتك الأولى.
1: وأنا لمست منهم صدق النصرة، واستشعرت أن الحجة قد قامت علي من الله تعالى بالقيام بفرض الإمامة في الدين مع وجود الناصر والمعين.
0: بورك فيك يا إمام الحق، وحقق بك العزة والكرامة والحق والعدل ونصرة المستضعفين من أهل اليمن.

توجه موكب النور والإيمان والعدل بقيادة إمام الحق الهادي يحيى بن الحسين عليه السلام نحو بلاد الحكمة والإيمان، مستصحبا معه بعضا من الرجال الأقوياء من أبناء عمومته المخلصين، منهم يوسف بن محمد الحسني وإدريس بن أحمد من أحفاد جعفر بن أبي طالب، ومحمد بن عبيد الله العلوي من ولد العباس بن أبي طالب، وغيرهم ممن لبوا داعي الجهاد ونصرة الحق. حين ذاك كانت الحروب قد اشتعلت بين القبائل والعشائر اليمنية، وكانت نزعة الثأر قد طغت على كل محاولات أمير اليمن أبي العتاهية للصلح بينهم، ومن بينها الحرب بين قبيلتي سعد والربيعة التي خلفت المئات من القتلى. لقد طالت بهم الحرب والأحقاد، فاضطرب الأمن وأجدبت البلاد وتقطعت السبل وغلت الأسعار وهلكت المواشي. لقد كان الجميع بحاجة إلى من يوقظ فيهم الضمائر ومن يثير فيهم رابطة الدين.

0: ألسنا يا عباد هنا على مقربة من ديار سعد والربيعة؟
1: أجل يا إمام، والحرب ما زالت بينهما على أشدها.
0: إذن لنتوقف هنا للاستراحة، ومروا الرجال بنصب الخيام
1: كما تحب يا مولاي.

0: السلام على مولاي إمام الحق يحيى بن الحسين.
1: وعليك السلام يا محمد بن عبيد الله.
0: جئتك أحمل البشارة.
1: خيرا إن شاء الله.
0: يبدو أن قبيلتي سعد والربيعة قد عافوا الحرب، فما إن علموا بوصولك حتى سارع كل فريق إلى التوافد إلينا خفية من الطرف الآخر.
1: ما زال كل طرف يحذر غدر صاحبه. وأين هم الآن؟
0: جعلت كل طرف في خيمة حتى ترى يا مولاي في شأنهم ما تراه.
1: أحسنت يا ابن عبيد الله، والآن تعال معي لأريك المكان الذي ستجمع لي فيه الطرفين.
0: أمرك مطاع يا أمير المؤمنين.

0: وعليكم السلام
1: ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإمام.
2: مرحبا بالإمام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا تتم لغيره الصالحات ولا تبلغ شكر آلائه القالات ولا تحيط بذكر أفضاله الصفات ولا تعروه السنات، العالم بخفيات الغيوب، المطلع على سرائر القلوب، الذي لم يحل بين عباده وبين طاعته ولم يدخل أحدا من خلقه في معصيته، الهادي للسبيلين والمبين للنجدين، وصلى الله على محمد عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من بريته، صلى الله عليه وعلى أهل بيته وسلم تسليما. ثم نقول: لقد حكم الله بين المؤمنين بالأخوة والمحبة وافترض عليهم التواد على الدين لما في الإيمان من البركة المخرجة لهم من الغل والحسد، فلا يكون مؤمنا من لا يؤاخي على الحق. قال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فحين يدخل الناس في الإيمان صاروا عليه وفيه نعم الإخوان، متحابين متواصلين متآخين، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فكانوا كما قال الله جل جلاله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله العظيم. فاتركوا الاقتتال يا أهل الربيعة وسعد، وانبذوا الخلاف والفرقة وقتل النفس التي حرم الله، واعتصموا بحبل الله القرآن وقرنائه، اتحدوا على الحق وعلى ما أراد الله.
1: واهدك يا إمام.
4: لبيك يا ابن رسول الله. أنا شيخ الربيع، أعهدك على كتاب الله وباسم جميع قومي على المبايعة وتنفيذ أمرك بالتسامح والتصالح مع إخواننا من قبيلة سعد.
5: وأنا يا مولاي الإمام شيخ سعد، أعهدك على كتاب الله بأننا وإخواننا من قبيلة الربيعة سنظل على الإخاء الدائم.
4: والخير في من يبادر بالسلام. هانذا وقومي نقوم للسلام على إخواننا من سعد.
5: هيا يا بني سعد لمصافحة إخواننا من الربيع.

قطع الإمام الهادي دابر الفتنة وأصلح بين قبيلتي سعد والربيعة، فأنزل الله عليهم السماء مدرارا، وأخصبت أرضهم وصلحت ثمارهم ورخصت أسعارهم، وأمنوا في طرقهم بعد الذي كانوا فيه من الجدب والقحط والخوف والعداء المستحكم. ومضى الإمام الهادي إلى صعدة حتى وصل إليها موكبه في السادس من صفر عام 284 للهجرة، وفيها استقبله أهلها خير استقبال. وكان أول ما فعله عليه السلام أن أمر ببناء مسجده الكبير هناك، وكتب إلى عموم أهل اليمن يدعوهم إلى الجهاد، وأرسل عماله على المخاليف، وكتب لهم العهود، وأوصاهم بتقوى الله والعدل والرفق وحسن السيرة. وخلال إقامته فيها التي دامت 4 أشهر، كانت كتب أهل اليمن تتوارد عليه معلنة البيعة على السمع والطاعة.

0: ما كنت أتوقع يا يوسف بأننا سنمكث هذه الأيام القليلة في صعدة، وقد اجتمع للإمام هذه الجموع الكثيرة.
1: لا تنس أنك في بلاد من ناصر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والإمام علي عليه السلام،
0: وهذا سر محبة رسول الله لهم، فقد وصفهم بما لم يصف أحدا مثلهم.
1: صدق رسول الله. ألا ترى يا ابن عبيد الله أن المنزل الذي استأجره الإمام لا يليق بمقامه؟
0: أنت تعلم يا يوسف أن آل البيت عليهم السلام لا يهتمون بزخرف الدنيا ومتاعها الزائل.
1: صدقت. وعلى ذكر المنزل الذي استأجره الإمام، أتدري أين هو الإمام الآن؟
0: كلا، وأين يكون سلام الله عليه؟
1: رأيته يحمل صرة ويتوقف على باب مالك المنزل.
0: ربما يقوم سلام الله عليه بواجب زيارة جاره.
2: الإمام الهادي، مع تحيات مركز الإعلام الثوري

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع بأن القوات المسلحة اليمنية ستصدر بيانا مهما الساعة 3 عصرا للإعلان عن عمليات عسكرية نوعية وواسعة. استشهد مواطن فلسطيني اليوم متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي سابق استهدف حي الزيتون شرق مدينة غزة. وفي خان يونس جنوب القطاع كثفت قوات العدو الإسرائيلي إطلاق نيران دباباتها شرقي بلدة القرارة شمال شرقي المدينة تزامنا مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات العسكرية استهدف المناطق الشرقية والجنوبية من المحافظة. وفي الضفة الغربية دهمت قوات العدو الإسرائيلي اليوم بنايتين سكنيتين في ضاحية شويكة بطول كرم بالتزامن مع مداهمتها لمنزلين بقرية مدمة بقضاء نابلس وعمدت إلى تحويل المنشآت الأربع في المنطقتين إلى ثكنات عسكرية. وصلت قوات العدو الإسرائيلي قصف الجنوب اللبناني في ظل خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار. وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن تفجيرا كبيرا نفذته قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم في منطقة مشاع المنصوري بقضاء صور. وأضافت أن قوات العدو نفذت عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة بالقرب من نقطة للجيش اللبناني في بلدة مجدلزون، كما أقدمت على حرق ونصف عدد من المنازل في مدينة بنت جبيل ومنطقة صف الهوى وعلى الطريق المؤدية إلى بلدة عيناثة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي عزم بلاده على الدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية، مشددا على أن انتهاك الولايات المتحدة لمذكرة التفاهم وتجاوزاتها يمثل العامل الرئيس في تفاقم الأوضاع الراهنة في المنطقة. وجاءت تصريحات عرقجي خلال لقائه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين إيران وباكستان إلى جانب آخر التطورات الإقليمية والدولية. الخبر الأخير في هذا الموجز. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة وصلت الليلة الماضية استهداف بنى تحتية عسكرية في موانئ أوكرانية باستخدام أسلحة دقيقة ومسيرات هجومية. وذكرت الوزارة في بيان لها أنه تم استهداف سفينة شحن محملة ببضائع مخصصة للقوات الأوكرانية أثناء عملية التفريغ في ميناء نيكولايف وإصابة مرافق البنية التحتية لميناء أوديسا المخصصة لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وبينكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة أعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنياً وخارجياً. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار الدائري الغربي خط المغرب محطة الأزرق، عمران جوار المعهد الصحي جوار مستشفى الصماد، صعدة منطقة قحزة جوار المركز الوطني لنقل الدم، إب الظهار جنوب مستشفى الثورة مبنى مكتب الصحة والسكان، حجة المدينة جوار مركز الطوارئ، البيضاء مبنى مكتب الصحة المستشفى القديم، الحديدة التحرير جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
3: تعال تعلن مصلحة الضرائب والجمارك لكافة المواطنين والمستوردين المعنيين بترسيم السيارات المستوردة أنه وبناء على توجيهات وزارة المالية ومخرجات لجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تقرر تأجيل العمل ببعض فقرات آلية الترسيم الخاصة بالسيارات المستوردة خلال فترة المهلة الممتدة حتى 31 من يوليو 2026، فقد تم اعتماد التالي: 1. يستمر العمل بخصم الإهلاك الإضافي بموجب القوانين والقرارات النافذة خلال فترة المهلة. 2. إعفاء السيارات المعفاة بموجب القانون أثناء فترة المهلة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة وفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك. ويستثنى من هذه التسهيلات السيارات محولة المقود والباصات سعة 7 ركاب والتي تستمر معاملتها وفقاً للقرار السابق. وتهيب المصلحة بجميع المعنيين سرعة استكمال إجراءات الترسيم خلال الفترة المحددة والاستفادة من المزايا والتسهيلات المتاحة قبل انتهاء المهلة المحددة من يونيو إلى يوليو 2026. ولمن سبق له الترسيم باستثناء ما ذكر أعلى فعليه مراجعة المصلحة لاسترداد الفارق. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
8: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
7: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
8: يا عيبة والقساعة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن، ويا سعد من حلها.
7: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
9: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدرا محتوما لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغرا ذليلا.
10: علي أن يرحل، ارحل، ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلة، ارحل من كل محافظات بلدنا.
9: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية.
11: وسيبقى نبض قلبي يا منية، لن ترى الدنيا على أرضي وصية.
9: وستهتف الحناجر من جديد: برع يا استعمار،
12: برع يا استعمار.
9: برع يستعمار. برع يستعمار برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يستعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
0: في إطار كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو السعودي على شعبنا العزيز منذ 12 عاماً، وتثبيتاً لمعادلة الحصار بالحصار، وتأكيداً على حق شعبنا العظيم في مواجهة الظلم والطغيان السعودي الأمريكي واسترداد ثرواته وحقوقه المشروعة، نفذت قواتنا المسلحة عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفتا قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله. القوات المسلحة ستواصل عملياتها البحرية ضد العدو السعودي، وهي مستمرة في فرض معادلة الحصار بالحصار.
12: في إطار كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو السعودي على شعبنا العزيز منذ 12 عاما، وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار، وتأكيدا على حق شعبنا العظيم في مواجهة الظلم والطغيان السعودي الأمريكي واسترداد ثرواته وحقوقه المشروعة، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله. وفي نفس السياق، فقد أجبرت القوات المسلحة اليمنية ما يقارب 10 سفن على التراجع والعودة. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها البحرية ضد العدو السعودي، وإنها مستمرة في فرض معادلة الحصار بالحصار، وتؤكد للعدو السعودي أن أي حماقة أو عدوان يستهدف به بلدنا فسيقابل بعمليات كبيرة في عمق أراضيه، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته.

برا يا استعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف.

0: أخبار المحافظات المحتلة. المحافظات المحتلة تشهد تفاقماً للوضع الإنساني والمعيشي للمواطنين، ففي عدن المحتلة تتفاقم أزمة الغاز المنزلي، وهناك شح في الكميات دون وجود أي حلول تخفف من تدهور الأوضاع المعيشية والمعاناة المفروضة من قبل الاحتلال السعودي، وتظاهرات شعبية غاضبة في المدينة ضد الاحتلال السعودي.
1: طورت أزمة الغاز المنزلي الخانقة في مدينة عدن المحتلة إلى أبعاد أكثر تعقيداً وسط اتهامات شعبية ورسائل رقابية للجهات المسؤولة بالتعمد في إخفاء البيانات والكشوفات الرسمية المتعلقة بحركة مقطورات الغاز. وأكدت مصادر محلية أن تفاقم الأزمة هو القطاع القبلي مما زاد سعر طلب السوق السوداء بتزامنا بشكل مباشر مع حجب كشوفات المقطورات المرحلة يومياً من منشأة صافر بمأرب المحتلة، بالإضافة إلى إخفاء كشوفات التوزيع الخاصة بالوكلاء ومحطة تعبئة السيارات عن وسائل الإعلام والرأي العام. وقالت مصادر محلية أن إخفاء الكشوفات الرسمية لحركة الغاز هو دليل الدامغ على غسيل الأموال وتحويل القوت اليومي للمواطن إلى تجارة سوق سوداء تدر الملايين على الفاسدين. شهدت مدينة عدن المحتلة الواقعة تحت سيطرة قوة الاحتلال السعودي تظاهرات شعبية غاضبة رفضا لما أسمته الوصية والاحتلال السعودي وسط استنفار أمني وعسكري للقوات الموالية لمملكة العدوان. التظاهرات في عدن جاءت استجابة لدعوة أطلقها ما يسمى المجلس الانتقالي المنحل سعوديا من مرحلة جديدة من التصعيد ضد التواجد السعودي، ورددت التظاهرات هتافا ضد الاحتلال السعودي وقياداته، وعبرت عن رفضها لما قالت عنه الوصية والاحتلال السعودي، كما طالبت بطرد المحتل السعودي ورفع يده. وتزامنت هذه التظاهرات مع تصعيد للقوات المسلحة ضد الملاحة السعودية ردا على الحصار السعودي على الموانئ والمطارات اليمنية.
0: وفي محافظة حضرموت النفطية تظاهرات مناهضة للوصاية والاحتلال السعودي، وميليشيات الطوارئ السعودية تطارد المتظاهرين بالرصاص الحي.
2: كما شهدت مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت ومديرية الضليعة تظاهرات مناهضة للوصاية والاحتلال السعودي وسط استنفار أمني وعسكري للقوات الموالية للاحتلال، ورددت التظاهرات هتافات ضد السعودية وأدواتها، وعبرت عن رفضها عن الوصاية والاحتلال السعودي، كما طالبت بطرد السعودية ورفع يدها. وردد المحتجون في مسيراتهم شعارات غاضبة منها يا جنوبي صح النوم لا وصاية بعد اليوم، في إشارة إلى انتفاضة شعبية متصاعدة تسعى لإنهاء وإسقاط الوصاية السعودية بشكل نهائي على تلك المحافظات. وفي تصعيد ميداني واجهت القوات الموالية للسعودية التظاهرات الغاضبة في شوارع المكلا بالقمع الشديد وقطع الطرقات أمام المحتجين للحد من الوصول إلى ساحة خور المكلا واحتجاز المئات منهم في النقاط العسكرية التي استحدثتها بشكل مكثف في مداخل ووسط المدينة.
0: وفي سقطرى المواطنون ينتفضون ضد الاحتلال السعودي وأدواته وممارساتهم العبثية في الجزيرة.
2: وفي أرخبيل سقطرى شهدت مدينة حديبو وجزيرة قلنسية وعبد الكور احتجاجات مناهضة للاحتلال السعودي وأدواته، مؤكدين رفضهم القاطع لمشاريع الهيمنة والتدخلات الخارجية وإنهاء الوصاية السعودية، كما طلب المحتجون برحيل القوات السعودية وكف يدها عن الشؤون اليمنية، ورفع المشاركون في تلك المسيرات والوقفات الاحتجاجية شعارات تؤيد الانسحاب الانتقالي من تحالف السعودية.
0: بمحافظة شبوة تحركات مريبة وسط أنباء عن انسحاب سعودي من معسكر مرة.
2: نقلت مصادر محلية وإعلامية مطلعة أنباء تفيد بانسحاب القوات السعودية من معسكر مرة الاستراتيجي غرب مدينة عتق مركز محافظة شبوة النفطية. وأوضحت المصادر أن قائد قوات الاحتلال السعودي في شبوة المدعو مصلح العتيبي وجه بخروج القوات الموالية للسعودية من معسكر مرة وتسليم المعسكر لما يسمى اللواء الرابع الذي كانت تموله الإمارات بقيادة أصيل باراشيد. وأضافت أن قيادة القوات السعودية دفعت بعناصرها المسلحة من الطوارئ وغيرها باتجاه خطوط التماس، ورجحت المصادر عودة القيادات العسكرية الإماراتية والأجنبية إلى المعسكر منذ مغادرتها قصرا في يناير الماضي إثر إنهاء السعودية رسميا دور أبوظبي في تحالف العدوان على اليمن عقب أحداث حضرموت.

برع يا استعمار، برع يا استعمار. ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.

0: الردع اليمني يضرب في العمق، الحصار بالحصار. لم تكن آلة الحرب العسكرية التي شنها العدو السعودي على الشعب اليمني طوال عقد من الزمن سوى أحد أوجه العدوان، فقد اتخذ من الحصار الشامل جبهة عقابية أكثر بطشاً ووحشية عبر تجويع الملايين وخنق الموانئ إلى إغلاق المطارات ونهب الثروات وقطع المرتبات. 12 عاماً والعدو السعودي يخوض معركة تجريد اليمنيين من كافة مقومات الحياة في خرق صارخ لكافة الشرائع والقوانين الدولية. إلا أن رهان العدو السعودي على كسر إرادة الشعب اليمني ارتطمت بصدى معادلة تاريخية ترسم صنعاء قواعدها بالدم والسيادة، حيث كانت أول ملامحها قرار فرض الحظر البحري على الملاحة البحرية المرتبطة بالعدو السعودي، ممثلة بذلك تحولا استراتيجيا ينهي زمن الاستفراد بالشعب اليمني الذي اعتادت الرياض إدارة الحرب الاقتصادية والمعيشية فيه دون دفع ثمن مباشر. لكن معادلة الحصار بالحصار نقلت كلفة الخنق والتضييق فورا إلى شريانها الاقتصادي وحركتها الملاحية.
1: الردع اليمني يضرب في العمق، إعلان الحظر البحري اليمني نقل المواجهة إلى قلب الاقتصاد السعودي. أسواق التأمين رفعت أقساط المخاطر على السفن المرتبطة بالمملكة، وشركات الأمن البحري أعادت تقييم حركة الملاحة من وإلى الموانئ السعودية.
2: مصادر في قطاع التأمين تؤكد بأن علاوات التأمين على شحن البضائع عبر البحر الأحمر ارتفعت.
1: أمري البريطانية تحذر، السفن السعودية وكل ما يرتبط بها أصبح هدفا مباشرا، المخاطر تتسع لتشمل خطوط الإمداد كاملة.
2: السفن السعودية تبدأ بتلقي التحذيرات البحرية من قوات صنعاء، إنذارات تمهيدية تهز التأمين والشحن.
1: التحذيرات عبر القناة الدولية 16 ليست محض كلمات هامشية، بل إنذار عملياتي يسبق العاصفة. ناقلات النفط تعود أدراجها، والبحر الأحمر يتحول إلى ساحة إنذار مفتوح.
3: نحن أمام انتقال من مرحلة الرد على العدوان إلى محاولة فرض واقع بحري جديد يضع التجارة والطاقة والموانئ السعودية في مواجهة مباشرة مع نتائج الحرب على اليمن.
1: ميناء ينبع أحد أهم منافذ تصدير النفط السعودي، أي اضطراب فيه يعني خسائر بمليارات وتقليص إمدادات النفط العالمية بنسبة 7%. المعادلة واضحة، حصار بالحصار، والاقتصاد السعودي يواجه الانهيار الحتمي.
0: قرار اليمن فرض حصار بحري على السعودية يمني خالص، خرج من صنعاء ولم يكن وليد اللحظة، وإنما جاء كحصيلة تراكمية لحسابات معقدة أفرزتها 4 سنوات من المغالطات والمماطلة والتسويف السعودي الأرعن تجاه واحدة من أهم القضايا التي اتفق على تسويتها والتي تمس بشكل مباشر الجانب الحياتي والمعيشي للشعب اليمني.
4: وبالتالي يجب تعطيل هذا الميناء، على الأقل يتم تعطيل أحد الأرصفة.
5: تعرض اليمن إلى جولات تصعيد من الحصار سواء خلال سنوات تصعيد العدوان الأمريكي السعودي 8 أو في سنوات خفض التصعيد 4، وفي كل تلك المراحل كان النظام السعودي هو المتصدر لهذه الجريمة. جاءت الهدنة بناء على إعلان المبعوث الأممي مطلع إبريل 2022، وكانت مدتها 2 بموجبها تتوقف العمليات العسكرية ويفتح مطار صنعاء الدولي لرحلتين أسبوعيا وإلى وجهتي الأردن ومصر، وفتح ميناء الحديدة أمام سفن المشتقات النفطية ل36 سفينة. ومع ذلك مضى 1.5 شهر من هدنة 2 دون تسيير أي رحلة. مددت الهدنة 2 لدواع إنسانية، انتهت 6 أشهر، والمماطلة السعودية سيدة الموقف. لم تمدد الهدنة، وأعلنت صنعاء معادلة وقف نهب الثروة، ولم تقفل الباب أمام محاولات توسيع الاستحقاقات الإنسانية مع استمرار الوساطات العمانية، بعد أن ظل مطار صنعاء الدولي مغلقاً إلا من رحلات محدودة لوجهة واحدة وهي الأردن. ومع دخول اليمن معركة الإسناد لغزة ظلت تطعن في الظهر. كان كل استهداف أمريكي وإسرائيلي لليمن محطة لسوق التبريرات على وسائل الإعلام السعودية وصولا إلى وصول شخصيات سعودية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، والحديث عن دور إسرائيلي لصناعة شرق أوسط جديد.
6: أخاطب شركائنا في إسرائيل بصراحة مباشرة. إسرائيل تمتلك اليوم تفوقا عسكريا غير مسبوق ومكانة إقليمية، وبعد نكسة إيران أصبح لديها نافذة استراتيجية للاستفادة. النصر في ميدان المعركة يجب أن يترجم إلى رؤية على طاولة التفاوض. لديكم اليوم فرصة ربما تكون الأخيرة في جيلنا للانتقال من إدارة الصراع إلى تشكيل المنطقة.
5: وفي ذات السياق ظهر مسؤولون على الإعلام السعودي يتغنون بأن الحصار على اليمن في الآونة الأخيرة بلغ مرحلة غير مسبوقة.
7: خلال تقريباً 4 أشهر الماضية في حصار حقيقي على اليمن، وتم تجفيف قدراته منابع الموارد المالية. الحصار لأول مرة على فكرة من الحرب، رغم كل اللي كان يقال سابقاً والعقوبات الاقتصادية، لأول مرة يطبق بشكل كامل ضد الحوثي.

0: مرات صموده الأسطوري.
1: المشكلة مع العدو السعودي تجاوزت المطار والميناء والموارد، ولكنها تكمن في أنها لا تعترف بحق اليمنيين في الوجود كبشر ولا بالبلاد كجغرافيا مستقلة، ولكنها تريد فقط أن تمارس سيادتها على أبناء الشعب وأن تستمتع بتعذيبهم. عدوان عبثي إجرامي دفع الشعب ثمنه غالياً من صحته واقتصاده ومعيشته.
2: 11 عاماً حصار خنق حياة شعب بأكمله، الحصار السعودي الأمريكي على الشعب اليمني، شمل نواحي الاقتصاد، الصناعة، الإنتاج، الحركة التجارية، العملة، التصدير، الخدمات. تحالف يقوده الأمريكي، خطط له الإسرائيلي ونفذه السعودي، ومعه أنظمة باعت كرامتها، جريمة مكتملة الأركان. الأرقام لا تكذب، أكثر من 458 مليار دولار الخسائر التي طالت أبرز قطاعات الاقتصاد اليمني بسبب الحصار خلال 11 عاما. 111 مليار دولار خسائر تقييد وتجميد قطاع النشاط التجاري الخارجي، 160 مليار دولار خسائر تعطيل الإنتاج المحلي، 81 مليار دولار خسائر قيود الحصار على قطاع الصناعة المحلية. لم يكتفوا بالخنق.
1: السعودية لا تريد اليمن قويا وغنيا، بل تريده خانعا دليلا متسولا. لذلك جاءت ثورة 21 من سبتمبر عام 2014 التي قام بها أبناء الشعب المطحون لتطالب بحياة طبيعية يعيشها الناس بشرف وكرامة وعزة في وطنهم وفوق أرضهم. لذلك شنت السعودية بمساعدة أمريكا حربا عدوانية ظالمة على اليمن، وهي اليوم تقاتل اليمنيين جميعا دون استثناء، وتريدهم مرتزقة ينفذون أجنداتها ويحققون أحلامها على حساب الشعب اليمني، وهذا ما لن يكون. فمرحلة خفض التصعيد كانت الكاشفة للسعودية التي تنفذ المخططات الأمريكية والصهيونية في اليمن، والتي انكسرت على صخرة الوعي الشعبي الذي جعلها مجرد سراب في الصحراء.
3: السعودي يريد أن تبقى هذه الحالة قائمة، حصار خانق، حرمان من الثروة النفطية، ويتنكر لكل استحقاقات مرحلة خفض التصعيد والتي هي قبل كل ذلك استحقاقات إنسانية. وضع القيود على البضائع التي تدخل على البلد إلى البلد، أشد القيود بضائع تأتي من دول الخليج، من الصين، من دول بعضها غربية بعضها بلدان آسيوية، وضعون عليها أشد القيود، ويصنفون الكثير من البضائع بأنها محظورة على شعبنا بما هي الاستهلاك المدني، ويعذبون هذا الشعب. 90 مليون برميل سنويا يحرم هذا الشعب من عائداتها المالية، من إيرادها المالي لخدمة الصحة والتعليم والمرتبات، وهي حق هذا الشعب، هي ثروة هذا الشعب، يعذب ويتضور جوعاً. المشروع السعودي هو المشروع الصهيوني الأمريكي البريطاني الإسرائيلي، الخدمة للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، ليس له إلا ذلك، ليس لديه أي مشروع يخدم هذه المنطقة. السعودي فتح بعضاً من مطاراته للطائرات التجسسية الإسرائيلية من النوع الذي لا يمكنه أن يأتي من فلسطين بشكل مباشر ليحلق في أجواء اليمن. أتى إلى مطارات سعودية وكان ينطلق منها للاستطلاع والتجسس فوق أجوائنا اليمنية، خيانة للجوار، عدوان بغير حق، إساءة، خدمة للعدو الإسرائيلي، لأنه يريد أن يكون شعبنا العزيز مأزوما اقتصاديا، وأن يكون السبيل الوحيد للحصول على المال هو الخيانة. إذا أردت المال خن وطنك، هذه المعادلة التي يعمل عليها السعودي تجاه أبناء الشعب اليمني. لا يملك أحد في الدنيا، سواء كان يمنيا أو سعوديا أو أمريكيا أو إسرائيليا، من كل سكان الأرض بأي صفة

0: كان أو أمم متحدة أو مجلس أمن أو أي جهة في الدنيا لا تملك الحق في أن تسقط على شعبنا اليمني حقوقه في ثروته النفطية، في السفر للعلاج، في التنقل. نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا، ملكنا، إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله.
1: دخل اليمن مرحلة مفصلية في المواجهة مع العدو السعودي لانتزاع حقوقه وتجاوز كمين الهدنة، حتى لو كلف ذلك تصعيدا عسكريا مع قائدة تحالف العدوان على بلادنا السعودية. البداية كانت بدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي للجانب الرسمي والشعبي للاستعداد لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار ولتحقيق الاستقلال الكامل والسيادة الوطنية. بعد ذلك جاء إعلان قوات التعبئة العامة عن جهوزيتها الكاملة لإسناد الجيش بالمقاتلين وتنسيقها الكامل مع القوات المسلحة اليمنية. جاء ذلك بالتوازي مع حراك ونفير قبلي واسع في عموم محافظات الجمهورية، ثم الخروج المليوني غير المسبوق للشعب اليمني تأييدا ومباركة لدعوة قائد الثورة، وصولا إلى إعلان القوات المسلحة اليمنية قرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي. السعودية التي استمرت في تجاهل وتهميش الاستحقاق اليمني تقف اليوم على مفترق الطرق، إما فك الحصار وحصول الشعب اليمني على استحقاقاته كاملة، أو حرب طاحنة في العمق السعودي تقضي على اقتصادها نهائيا. ما هي الخيارات أمام العدو السعودي، وكيف ستتعامل صنعاء في حال خرق السعودية لقرار الحظر للملاحة البحرية؟ وهل سيستمر العبث السعودي بالمقدرات والحكم في المحافظات المحتلة؟ هذه الأسئلة والمستجدات والتطورات في محافظتنا المحتلة سنناقشها مع ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج برايا استعمار، الأستاذ عبد الفتاح البنوس الإعلامي والخبير السياسي. أهلا بكم أستاذ عبد الفتاح معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: أهلا وسهلا بكم وبالسادة المستمعين جميعا.
1: حياكم الله أستاذ عبد الفتاح. كان هناك تصعيد من قبل السعودية ومحاولة للالتفاف على قرار حظر الملاحة البحرية الذي فرض عليهم من قبل القوات المسلحة اليمنية، وكان الرد مباشرة باستهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين واشتعلت النيران فيهما. فهل تتصور السعودية أنها ستنجح بتصعيدها ضد بلدنا وهي تعرف بأنها خائبة وفاشلة ولا تعرف بحقيقة الشعب الذي ينطلق من منطلق إيماني راسخ وثابت؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. النظام السعودي وصل إلى حالة متقدمة من الغدر والتعاري، ولكنه لا يعي ويدرك أن أبناء الشعب اليمني والقيادة اليمنية هي قيادة قول وفعل، وأن التهديدات التي أطلقتها والحصار الذي فرضته على السفن السعودية ليس مجرد استهلاك محلي أو دعاية إعلامية، وإنما هو حدث بارد على أرض الواقع سيعمل اليمنيون على تنفيذه. اليوم الحماقة السعودية ذهبت إلى محاولة كسر هذا الحظر من خلال أعطى توجيهات للسفن، مجموعة من السفن السعودية بالمرور عبر مضيق باب المندب. تم استهداف سفينتين وتراجعت ما يقارب 10 سفن من التي كانت مارة. الكرة والفأس وقع على الرأس بالنسبة للجانب السعودي، وأبناء القوات المسلحة اليمنية والقوات البحرية اليمنية على وجه الخصوص وجهت ضربة موجعة للعدو السعودي. هو اليوم بالقرار بيده، يعني بإمكانه أن يغتنم الوقت وأن يدرك تماما عواقب فاتورة أن يذهب خلف الإملاءات الأمريكية ومغبة الدخول في سطان على القوات المسلحة اليمنية. الفاتورة ستكون الآن أقل بكثير من أن يذهب إلى مواجهة مباشرة مع الجمهورية اليمنية، وأن تتسع دائرة المواجهات لتكون مواجهات عسكرية تضرب العمق الاستراتيجي لكيان العدو السعودي. اليوم قد تكون الخسائر قليلة جدا، سفينة أو سفينتين، ولكن إذا ما تمادى وركب غروره وذهب إلى التصعيد فإن الخسائر ستكون كارثية وسيخسر كثيرا. اليوم يبرر عملية كسر محاولة كسر الحظر البحري المفروض من قبل بلادنا بأنه دعم للاقتصاد، ولكن سيأتي في المحصلة بأن هذا الاقتصاد سينصب كليا، لن يعد هناك أي اقتصاد، المقدرات السعودية والثروات السعودية ستكون في مهب الريح على وقع ضربات الصواريخ البالستية والمجدحة اليمنية والطائرات المسيرة التي لن تترك أي هدف استراتيجي داخل الأراضي السعودية إلا وتستهدفه ردا على الحماقة السعودية التي تذهب لارتكابها.
1: نعم، طبعا المحللين العسكريين أستاذ عبد الفتاح يقولون بأن مكامن الضعف السعودية مكشوفة بالنسبة للقوات المسلحة اليمنية، وبأن اليمن قادر على تعطيل ميناء ينبع وإخراج 3 ملايين برميل عن الخدمة. هنا القوات المسلحة اليمنية عندما انتقل الملف اليمني أو ملف المفاوضات إلى يديها، وكان هناك تفويض شعبي من قبلها، من قبل الشعب يعني للقوات المسلحة اليمنية وللقيادة، القوات المسلحة اليمنية أثبتت كفاءة واقتدار عالي في التحكم بمسار التجارة العالمية، وأجبرت كبرى شركات الشحن على الفرار من البحر الأحمر وسلوك طريق رأس الرجاء الصالح. وهذا يذكرنا أستاذ عبد الفتاح بال الحظر على الكيان الصهيوني عندما أجبرت أيضا القوات المسلحة اليمنية ممثلة بالقوات البحرية أجبرت شركات الشحن بتغيير المسارات وفرضت حظر الملاحة البحرية على ميناء أم الرشراش في فلسطين المحتلة. يعني نلاحظ أن هناك تشابه كبير بين الحالتين، والسعودية تتمادى أكثر ظنا منها أن الأمريكي سوف يقوم بحمايتها، ولكن هنا كيف استطاعت القوات المسلحة اليمنية أن تشكل قوة ردع كبيرة يعمل لها 1000 حساب، ولماذا لم تستفد السعودية من الدرس الصهيوني؟
2: بالنسبة للقوات المسلحة اليمنية بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقها، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، لأنه ترك القدرات والإمكانيات التي تمتلك القوات المسلحة اليمنية إلى أن تتحول إلى قوة ردع إقليمية. نحن ضربنا الولايات المتحدة، ضربنا كان العدو الإسرائيلي، أسهمنا في دعم وإسناد معركة الحرية والكرامة التي يخوضها دول محور المقاومة، كان لنا حضور فاعل في دعم وإسناد غزة من خلال عملية الحظر البحري المفروض على السفن الإسرائيلية، ومن ثم تطور الأمر إلى السفن الأمريكية والبريطانية قبل أن يتسع الحظر البحري إلى كافة السفن المتعاملة مع كيان العدو الإسرائيلي أو تلك التي تصل إلى الموانئ المتواجدة في فلسطين المحتلة. اليوم القوات المسلحة اليمنية وصلت إلى مرحلة من التفوق لأنها تدرك تماما عواقب وأبعاد هذه المعركة، تدرك تماما بأن العدو السعودي منبطح للجانب الأمريكي والإسرائيلي، وبأن الأمريكي والإسرائيلي لا يريدان أي خير لهذه المنطقة، ودائما ما يعمل على جر هذه المنطقة إلى دائرة العنف والصراع، ولا يمكن لمواجهة هذا العدو إلا أن تكون على أهبة الاستعداد وأن تكون على جهوزية عالية. والترجمة الحرفية للمضامين والآية الكريمة وعدوا لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخلف الهبوب به عدو الله وعدوكم. اليوم اليمن انطلقت من هذه الآية، انطلقت من هذا الفكر، من هذه الفلسفة القرآنية في الإعداد العدة والجهوزية، وكان لها الحضور الفاعل. اليوم الجمهورية اليمنية تدرك تماما حجم التأثير الاقتصادي المبني على عملية الحصار، نتحدث عن ما يضارب 10 موانئ بحرية سعودية، منها 4 تقع على البحر الأحمر، لعل أهمها ميناء ينبع هذا الذي تكلمت عنه، يعني ما يضارب 70% من إيرادات أو من واردات وصادرات النفط السعودي تأتي عبر هذا الميناء التي تصل إلى آسيا. معنى أن تنجح اليمن في إحباط هذه الكمية الهائلة من النفط وذهاب الجانب السعودي إلى أن يمر بهذه الناقلات عبر رأس الرجاء الصالح، يترتب عليه كلفة باهظة جدا، تستمر الرحلة الواحدة قرابة الشهر، وأيضا يترتب على ذلك خسائر فيما يتعلق بالتأمين، خسائر فيما يتعلق بتكاليف الشحن، كل ذلك سيكبد الاقتصاد السعودي خسائر باهظة جدا. اليمنيون أدركوا ذلك واستخدموا هذه الورقة في الوقت الذي وصل فيها حالة الصبر الاستراتيجية التي تحلت بها اليمن إلى مستويات لم تعد قادرة على التحمل. الكرة في مرمى السعودي، إذا ما أراد أن يتجنب ذلك عليه أن يكف عن غروره ويذهب إلى إنهاء الحصار المفروض على بلادنا والانخراط في علاقات أخوية ثنائية قائمة على الندية والاحترام المتبادل ما بين الطرفين دون أي تدخل في شؤون الداخلية اليمنية. هناك صرف المرتبات، إعادة العمار، إطلاق الأسرى، كف التدخلات السافرة التي دائما ما يتدخل السعودي لإثارة الضغائن وإقلاق حالة الأمن والاستقرار داخل الجمهورية اليمنية. هذه مطالب عادلة ومنصفة ومشروعة، على السعودي أن يستجيب لها، ونحن عندما نقول أن يستجيب لها من باب حق الجوار والإخوة، على الرغم أنها من الحقوق المشروعة والمكفولة لبلادنا، ولا يحق للسعودية. من متى تدخلنا في شؤون السعودية؟ من متى قلنا بأنه على النظام السعودي أن يفتح المجال للمعارضة السعودية لتدلي بدلوها في المشاركة السياسية في العملية السياسية السعودية؟ لماذا قلنا لهم هل سبق أن تدخلنا في عليكم أن تكون لكم علاقات مع هذه الدولة أو ترك؟ لم نتدخل. هل قلنا لهم عليكم أن تفرضوا الحظر المفروض على هذا المطار أو ذاك، وأن لا تقبلوا إلا شركات محددة من الطيران كما يريدوا أن يفرضوا على أبناء شعبنا؟ هذا هو المستحيل بعينه، لن نقبل بذلك. واليوم ما يشاهده وما يعتمل في الجانب السعودي من حظر بحري، وما قد يذهب إلى الاتساع في حركة السعودي غروره، وما هو إلا قطعة من مضغة من ما ينتظر هذا الجانب من البأس اليمني الشديد فضل الله سبحانه وتعالى وحوله وقوته في سبيل انتزاع حقوقنا المشروعة. نحن لا نفعل نقوم بذلك من أجل الاستزاز والاستغلال والابتزاز السياسي أو من أجل البحث عن مكاسب مادية، وإنما ما نبحث من أجل الذهاب إلى حالة من الاستقرار المعيشي واستعادة حقوقنا المنهوبة لدى الجانب السعودي.
1: نعم، هذا صحيح أستاذ عبد الفتاح، وفعلا اليمن تريد أن يكون هناك احترام للجوار ما بيننا وبين السعودية. نحن دولة ذات سيادة مستقلة، لا نريد التدخل في شؤون أحد، ولا نريد لأحد أن يتدخل في شؤوننا، وكان ذلك من صلب ثورة 21 من سبتمبر في 2014، عندما كان من أهم أهداف الثورة أن يكون هناك ندية بيننا وبين دول الجوار، وأن يكون هناك احترام متبادل للسيادة والاستقلال للقرار السيادي والسياسي كذلك. لكن السعودية لا تنظر لليمن إلا على أنها الحديقة الخلفية للأسف، وما تقوم به من أعمال في المحافظات الجنوبية الشرقية المحتلة خير دليل على ذلك، فهي تريد الحكم وتريد السيطرة على الثروة وغير ذلك، وتحرم الشعب اليمني من أبسط حقوقه. يعني هي لا تعادي طرف بذاته كما يظهر للناس من خلال الإعلام، ولكنها تعادي اليمن الأرض والإنسان. لذلك أستاذ عبد الفتاح، جاء الرد اليمني عبر القوات المسلحة بأنه فعلا الصبر نفد بالنسبة للشعب، وثمان سنوات كما قالها قائد الثورة، للأسف السعودية أو النظام السعودي لم يأخذ العبرة ويستفيد من الدروس ومن التصعيد الذي بذل فيه كل جهده للسيطرة على البلاد وعلى ثرواتها وعلى خيراتها، نفذ فيها أكثر من 250 ألف غارة جوية، ولكنها لم تشكل علامة فارقة بالنسبة له، وطريقه مسدود في بلدنا. والسعودية تحاول الآن أن تلتف على قرار القوات المسلحة، قرار الحظر البحري، ولكن فعلا هي لن تستطيع أن تتجاوزه، حيث أن القوات المسلحة قامت بضرب السفينتين. فهل السعودية سوف تفكر بعقلها وتأخذ رسائل القوات المسلحة بعين الاعتبار، أم أنها ستواصل غيها وستدفع الثمن من اقتصادها، وكذلك العالم سيدفعه من اقتصاده؟ فالحظر سوف يكون أشمل وأعم، خصوصا أنه الآن في مرحلته الأولى.
2: الكرة في مرمى الجانب السعودي. اليوم السعودية إذا ما أرادت تجاوز هذه المحنة التي أوقعت نفسها فيها، فعليها أن تنخرط في إجراءات عاجلة وأن تبرهن للجمهورية اليمنية بأنها جادة في التوجه نحو تحقيق السلام والأمن والاستقرار في ربوع الجمهورية اليمنية. المطالب كانت عادلة ومشروعة عندما تم التوقيع على اتفاق الهدنة، أو ما يسمى باتفاق خفض التصعيد الثاني من إبريل للعام 22. كان هناك جملة من الالتزامات والتعهدات، ما في ذلك صرف المرتبات وإطلاق الأسرى وإعادة الإعمار ودفع التعويضات وجبر الضرر وغيرها من البنود التي تنصر الجانب السعودي عن تنفيذها. اليوم السعودية بإمكانها أن تتجنب أي خسائر، أي أضرار قد تلحق بها وباقتصادها وبسمعتها وبسياستها وبسيادتها على أرضها من خلال القبول بهذه المطالب التي لم تعد مطروحة للتزميل، لم نعد مطروحة للتسويف وترك مدة زمنية. لا، اليوم أبناء الشعب اليمني يريدوا حلول عملية، الشروع في تنفيذ هذه المطالب، ومن ثم بالإمكان معالجة كافة القضايا وتدارس ومناقشة كافة القضايا والإجراءات المترتبة أو المتعلقة بترتيب الأوضاع والعلاقات ما بين الطرفين في ظل هذه المرحلة. أما إذا ما استمرت على هذه الغي وذهبت خلف الإمارات الأمريكية، نحن ندرك تماما بأن السعودية أضعف من أن تواجه اليمن، أضعف من أن تكون ندا للجمهورية اليمنية، وإنما تستقوي بالعصا الأمريكية الغليظة التي ترى بأنها قادرة على أن تفرضها في المنطقة وأن تشكل لها حماية من التهديدات التي قالت بأنها تأتي من اليمن، رغم أن اليمن لا تأتي منها أي تهديدات. اليمن تمارس حقها المشروع والمكفول في انتزاع حقوقها والدفاع عن مصالحها. إذا ما أردت التجاوز فعليها أن تقلع عن الذهاب خلف الإمارات الأمريكية وتنخرط في حوارات ثنائية مع الجانب اليمني وتتخذ خطوات عملية. اليوم أبناء الشعب اليمني دخلنا في العام الخامس من اتفاق خط التصعيد ولم تلتزم السعودية بأي قرار من القرارات والتعهدات التي تعهدت والتزمت بها. اليوم نوشك أن ندخل في العام الثاني عشر من العدوان، والعدو السعودي ما يزال يستمر في الغي والإجرام ويمارس العربدة بأجدع وأشنع صورها، سواء في المحافظات الشمالية أو في المحافظات الجنوبية اليمنية المحتلة. اليوم العدو السعودي يناصبنا العداء، يناصب اليمن أرضا وإنسانا وحضارة وتاريخا وفكرا وثقافة ومجتمعا. اليوم الجانب السعودي لا يريد أن يكون هناك يمن موحد آمن مستقر. العدو السعودي لا يستهدف الحوثيين كما يصور بعض السذج. العدو السعودي يستهدف اليمن برمته، اليمن من أمن حوث في أقصى الجنوب الشرقي إلى الصعدة في تخوم الشمال. اليوم العدو السعودي بحاجة إلى فرملة لسياساته، لأفكاره، لمراجعة لمواقفه. نحن مع أن تكون لدينا علاقات أخوية حميمية ثنائية مع السعودية، ونقولها بالفم المليان، ليس من مصلحتنا استعداء السعودية، ولكن السعودية هي من تستعدينا. السعودية هي من دائما من تلقي بكل سلبياتها علينا. السعودية هي من تتآمر علينا. السعودية تعمل على تطبيق وترجمة وصية الهالك عبد العزيز آل سعود الذي قال ذلكم من اليمن، ذلكم في عز اليمن وعزكم في ذل اليمن. ما ذنبنا وهذه الوصية لهذا الهالك؟ نريد علاقات أخوية. نحن دولة مستقلة، شعب جار لهؤلاء، إن لم ننعم بحياة آمنة مستقرة كما هم فإن المعادلة كما قالت قائد الثورة ستكون بالمثل، الحصار بالحصار، الميناء بالميناء، المطار بالمطار، ولن نخسر أكثر مما خسرنا. الخاسر الأكبر هو العدو السعودي، أما نحن فنحن محافظون على كرامتنا، على سيادتنا، ونعاف أن نعيش في ظل حصار، نموت ونتضور جوعا في الوقت الذي ما تزال أموالنا مودعة لدى البنك الأهلي السعودي، والعدو يتلذذ بمعاناتنا ويتاجر بها، بل ويذهب إلى افتعال بعض الأزمات في الداخل اليمني من أجل إثارة الشارع اليمني على سلطة صنعاء.
1: نعم فعلا، يعني هذا صحيح أستاذ عبد الفتاح، نلاحظ الإشاعات التي تنتشر من قبل الذباب الإلكتروني الذي يعمل لصالح العدو السعودي وبالذات من قبل المرتزقة. هناك مناورة أخيرة قامت بها السعودية عن طريق العميل رشاد العليمي الذي أعطى أوامر لحكومة العملاء والمرتزقة بزيادة الإنتاج النفطي مقابل 25% مقابل أن يتم دفع رواتب الموظفين في عموم البلاد من خلال هذا يعني تصدير النفط. وهناك كثيرون اعتبروا بأن هذه المناورة بأنها على أساس حسن نية من قبل العدو السعودي، لكن يعني أنتم كيف تقرؤونها، خصوصا وأن السعودية لا تقبل أن تعطي لليمنيين حقوقهم أبدا، وهي تناور عن طريق مرتزقتها الذين تقوم بمبادلة الأدوار أو إعادة تدويرهم لمصلحتها وتنفيذ أجنداتها الخاصة في اليمن.
2: هي مناورة مفضوحة وفاشلة. هي مماثله ومناظره لتلك المناوره التي جاء بها الجانب الاردني عندما قال بانه تم الموافقه على تحريك بعض الرحلات الجويه عبر الملكيه الاردنيه الى صنعاء، والكل يدرك بانها عباره عن اكذوبه وانه ليس لها اي رغبه صادقه من الجانب الاردني لتحريك او تسيير هذه الرحلات الجويه عبر صنعاء، وانما جاء هذا الامر بطلب من السعوديه لامتثال غضب الشارع اليمني ليقولوا بان هؤلاء لم يقبلوا بالطيران الاردني وانما يريدوا فقط الطيران الايراني، والكل يدرك هذه الاكذوبه وهذه اللعوبه. ايضا مناوره النفط، اليوم نحن نتكلم عن الجانب السعودي، هناك اموال مودعه في البنك الاهلي السعودي قادره على صرف مرتبات اليمنيين لعده اشهر، نحن نطالب بصرف هذه المرتبات ووضع عاليه، اتفاق خفض التصعيد الذي تم التوقيع عليه، كان هناك اجراءات، كان هناك حلول، كان هناك رؤيه فيما يتعلق بتصدير النفط، يعني اميط اللسان عن بعض التفاصيل والتعقيدات التي كانت تحيط بهذا الملف، ولا يحتاج الامر الى اجتهادات. الكل يدرك بان السعوديه هي من تملك زمام المبادره وهي من تتحكم في ما يسمى بالشرعيه الدنبوعيه التي تحولت الى اليوم شرعيه السفير أو ما يسمى بمجلس السفير السعودي، مجلس الثمانية الكرام. هؤلاء ليس لهم كلمة وليس لهم قرار وليس لهم إرادة، السعودية تقول لهم اعملوا كذا، يعملوا بدون أي نقاش على الإطلاق، ليس لديهم هؤلاء جدية ولا يمكن أن يعملوا على إنهاء معاناة أبناء الشعب اليمني، لأن هذه المعاناة وهذه الظروف هي في تصب في مصلحتهم. المرتزقة اليوم لا يريدون أي حلول سلمية داخل الجمهورية اليمنية، لأن الفوائد والعوائد المالية التي يحصلون عليها اليوم لن يحصلوا عليها في حال ما استقرت الأوضاع وعادوا إلى الوطن، إذا افترضنا أن تكون هناك تسوية وعادوا كمواطنين سلميين في إطار هذا المجتمع، لكن لا يريدون ذلك لأنه من مصلحتهم بقاء الأوضاع كما هي عليه. إذا ما كانت السعودية جادة فيما يتعلق بهذه المناورة الجديدة الفاشلة والمفضوحة، عليها أن تبادر بصرف المرتبات من الأموال المحتجة لديها، ومن ثم الانخراط مع صنعاء في آلية لوضع آلية لعملية التصدير لضمان صرف مرتبات أبناء الشعب اليمني في عموم محافظات الجمهورية. المالك الرئيسي لهذه الثروة، المالك الرئيسي هو الشعب، ليس رشاد العليمي ولا طارق عفاش ولا بقية الأزلام فيما يسمى مجلس الثمانية ولا محمد الجابر ولا محمد بن سلمان ولا سلمان بن عبد العزيز ولا أي أحد من خارج هذه التربة اليمنية الطاهرة. الثروة ثروة الشعب، والشعب بإمكانه أن يعمل على استخدام هذه الثروة من أجل العود بالنفع عليه وعلى الوطن. أن تظل هذه الثروة مسخرة لحسابات فئة معينة من المرتزقة والخونة والعملاء ودعما لمشاريع السعودية والإمارات، فهذا أمر غير مقبول ومرفوض جملة وتفصيلا.
1: هذا أكيد، خصوصا أن هناك ناشطين جنوبيين تحدثوا حول هذه النقطة أستاذ عبد الفتاح، وكشفوا زيف حكومة الفنادق وكذلك المجلس الرئاسي أو ما يسمى مجلس القيادة الرئاسي، واتهموهم مباشرة بأنهم السبب، خاصة أنه بعد العدوان على بلادنا أنه والبنك المركزي في صنعاء التزمت الحكومة في صنعاء بتسليم جميع الموظفين في الدولة الرواتب كاملة لمدة 7 أشهر، بعد أن تم نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن تم قطع الرواتب، وبالتالي فحكومة المرتزقة والسعودية قائدة تحالف العدوان على بلادنا هم من يتحملون المسؤولية الكاملة وليست صنعاء كما يحاولون أن يتحدثوا في وسائل الإعلام ويلصقوا التهمة بها. أستاذ عبد الفتاح، التصريحات الأخيرة التي صدرت من بعض الدول على قرار حظر القوات المسلحة اليمنية للملاحة البحرية للسعودية في البحر الأحمر، هناك دول أدلت بتصريحات وأدانت هذا القرار وطالبت بوضع حد له، وضع حد دولي لهذا القرار، لكنهم في نفس الوقت تناسوا أن هذا القرار جاء نتيجة لمعاناة الشعب اليمني جراء الحصار المفروض عليه من قبل السعودية التي تواصل عملية تزييف الحقائق وتحاول أن تتنصل من مسؤوليتها عن الجرائم التي ارتكبتها وما زالت ترتكبها في بلادنا بحق البلاد وبحق المواطنين، وعدوانها على اليمن الذي جاء أساساً لخدمة المصالح الأمريكية والإسرائيلية ومشاريع الهيمنة على المنطقة. تابعنا بيان مجلس الوزراء السعودي أستاذ عبد الفتاح، وكان فيه تنصل من المسؤولية، وكان فيه أيضاً وصف لإسناد اليمن لغزة عندما قامت صنعاء بإسناد غزة بأنه صراعات لأهداف مشؤومة. من وجهة نظركم أستاذ عبد الفتاح، كيف ستكون صورة المرحلة المقبلة من الصراع، خاصة وأن اليمن بقيادته وحكومته وقوته المسلحة وشعبه حسم الخيار بالنسبة له في الدفاع عن الحقوق ومواجهة الحصار والمطالبة باستعادة الثروات المنهوبة، وأن المرحلة القادمة هي مرحلة استرداد الحقوق الوطنية والسيادة الكاملة؟
2: نحن في اليمن حددنا المسار والوجهة وأكدنا بأننا انتقلنا من مرحلة الصبر إلى مرحلة الحسم لاستعادة حقوقنا، وهذا هو الأمر الذي يعنينا، لا يعنينا الطرف الآخر. اليوم الإدانات التي نسمعها من الجامعة ما يسمى بالجامعة العبرية وما بقية الدول والأنظمة هي ذات الكيانات وذات الدول التي أعلنت تأييدها ومباركتها للعدوان على بلادنا. لذلك ليس من الغرابة أن دائما ما تنتصر للسعودية، لأنه الدعم والإسناد السعودي دائما ما يضخ لهؤلاء ويعملوا بموجبه. اليوم التخرصات التي جاءت على لسان البيان الخاطر عن مجلس الوزراء السعودي هي تعكس فعلا الموقف السعودي الهزيل، تعكس حالة الضعف والتضعضع الذي عليه هذا الكيان الهش الذي لم يجد ما يرد على الموقف اليمني الجريء بفرض الحظر البحري على الملاحة البحرية والسفن الخاصة بالمملكة العربية السعودية سوى التنصل على العدوان، وبأنهم لم يقدموا أنفسهم على أنهم وسطاء وعلى أنهم حمامة السلام وبأنهم الضحية وبأنهم في حين أنهم سبب كل الشرور التي تعاني منها اليمن ودول المنطقة. الكل يدرك بأن السعودية لو كانت السعودية ولو فعلت السعودية التبعية الصحيحة كانت عامل الاستقرار ومصدر التوازن داخل المنطقة العربية والإسلامية، ولكن هي ومع الإمارات مصدر كل الشرور التي تعاني منها الدول العربية والمنطقة العربية بل ومنطقة الشرق الأوسط برمتها. اليمنيون ماضون في هذه المعركة، اليمنيون يؤكدوا بأنهم ذاهبون إلى هذه المعركة لانتزاع حقوقهم، ليس من أجل نهب الثروات السعودية، ليس من أجل السيطرة على السعودية، ليس من أجل تفكيك السعودية وتقسيمها إلى كنتونة صغيرة ودول متناحرة هنا وهناك. لم تذهب اليمن لدعم هذه المعارضة السعودية واجتزاء أو اقتضام جزء من الأراضي السعودية لتكون دولة، لم تأتي السعودية إلى اليمن لتأتي بالمعارضة السعودية إليها وتعمل على تبنيها وتقول بأن هذه هي الشرعية السعودية الحقيقية كما تفعل السعودية. نحن نسعى من أجل انتزاع حقوقنا. إذا ما أتت السعودية وسلمت هذه الحقوق ليس لدينا مصلحة من السعودية لا من استعدائها ولا من السلام معها. نحن نمتلك من الإمكانيات والقدرات والثروات بفضل الله سبحانه وتعالى ما يعيننا على أن تكون هناك دولة حرة مستقلة ذات سيادة، دولة متطورة ومتقدمة تكفل لأبناء شعبها العيش الكريم والحياة الهانئة والمستقرة دون أي مناقصات. إذا المسألة مسألة الجانب السعودي، العقدة السعودية، عقدة النقص السعودية هي من تلقي بظلالها السلبية على الأوضاع في الجمهورية اليمنية. نحن نسعى ونأمل عندما استمرينا لأكثر من 4 سنوات ونحن في حالة من الصبر الاستراتيجي، ونحن نقول لعل وعسى استخدمنا كافة الأدوات والأسطوال البلاغية للتمني والرجاء، ولكن للأسف الشديد الطرف الآخر استمر في الغي والإجرام، استطال في الغطرسة وذهب إلى توسيع دائرة التضييق والخناق على أبناء شعبنا في معيشتهم واقتصادهم، وكان لزاما على القيادة أن تتخذ هذا القرار، وخصوصا بعد أن حظيت بدعم وإسناد شعبي غير مسبوق لاتخاذ الخيارات التي تراها مناسبة لانتزاع الحقوق المشروعة والمكفولة لأبناء شعبنا، وفي مقدمتها صرف المرتبات الذي يمثل أولوية بالنسبة لنا وفتح المطارات، وفي مقدمتها مطار صنعاء الدولي الذي لم يعد عدلا ومنطقا أن نسكت على مثل هكذا ممارسات وأن يظل المطار موسطا إلا أمام الرحلات الخاصة بالأمم المتحدة. هذا أمر غير وارد ولن نقبل به على الإطلاق. نحن مع حلول شاملة للملف الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وكل تداعيات العدوان والحصار السعودي، كل الأزمات الناجمة عن ذلك السعودية مطالبة بمعالجتها كحق مشروع لأبناء شعبنا.
1: نعم هذا صحيح. سؤالي الأخير لكم أستاذ عبد الفتاح، البيان الأخير للقوات المسلحة اليمنية بخصوص ضرب سفينتين نفطيتين سعوديتين تجاوزتا قرار حظر الملاحة في البحر الأحمر كان حازما وشديد اللهجة، ووجهت من خلاله القوات المسلحة اليمنية رسائل للسعودية بألا تتجاوز قرار الحظر لأن النتائج ستكون وخيمة والعواقب وخيمة وأيضا الخسائر ستكون كبيرة. أيضا ركز بيان القوات المسلحة اليمنية على أن أي حماقة قد يرتكبها العدو السعودي ويقوم بالرد فسيكون الرد في العمق السعودي، يعني خاصة إذا فكر في شن أي عدوان على بلادنا. هل ستكون المرحلة المقبلة من الصراع بيننا وبين السعودية بالذات من الحصار البحري الذي يعتبر الآن في مرحلته الأولى، هل ستكون المرحلة القادمة أشد إيلاما على السعودي خصوصا أنها ستكون في عمق الأراضي السعودية وستستهدف الأماكن الحيوية والاستراتيجية والاقتصادية الحساسة؟
2: بالتأكيد ستكون أكثر إيلاما وأبلغ وأشد ضررا بالنسبة للجانب السعودي، لأنه إذا ما ذهب السعودي لأي حماقة أو عدوان من خلاله يستهدف الجمهورية اليمنية فسيكون الرد مزلزلا وسيكون الرد داخل العمق الاستراتيجي السعودي. وعندما نقول داخل العمق الاستراتيجي السعودي فنحن نعني كافة المنشآت الحيوية والاستراتيجية التي تمتلكها المملكة العربية السعودية والتي تقع ضمن الحدود والنطاق الجغرافي لهذه الدولة. بمعنى أن هذه الأهداف ستكون متاحة ومشروعة لأبناء شعبنا اليمني، وإذا ما استهدفت فإن الخسائر والخلفة التي ستتكبدها ويتكبدها الجانب السعودي ستكون باهظة جدا ومن الصعب عليهم احتمالها. اليوم لم يعد هناك من مجال للاعتماد على الأمريكي ولا على الإسرائيلي ولا على جامعة الدول العربية ولا منظمة المؤتمر الإسلامي ولا الاتحاد البرلماني العرب ولا تلك البيانات التي تتكاثر على الخارجية السعودية على مدى 24 ساعة لإدانة الموقف اليمني الصحيح والصائب فيما يتعلق بالحظر المفروض على السفن السعودية من أجل انتزاع حقوقهم. اليوم السعودية إذا ما ركبت غرورها فعليها أن تعي وتدرك بأن خسائرها ستكون وخيمة وبأن الكلفة ستكون باهظة وستندم ألف مرة أنها ذهبت خلف الإملاءات الأمريكية وخلف أيضا تخرصات المرتزقة. اليوم السعودية قد تراهن على أدواتها وأذنابها في الداخل اليمني وما يسمى بالمرتزقة من أجل تحريك الملفات أو الجبهات الداخلية لإشعال الحروب والصراعات ما بين اليمنيين، ولكننا في المقابل ما لا يعلمه السعودي بأن اليمن قيادة وجيشا وحكومة وشعبا حددت العدو الرئيسي أي تحركة سيقوم بها هؤلاء ستواجه برد قاس ضدهم، أيضا سيتجه الرد إلى الرأس سيضرب الرأس وسيستهدف الذنب بإذن الله سبحانه وتعالى، ولن تكون السعودية بمأمن سواء إن قامت هي بالاعتداء على الجمهورية اليمنية أو أوعدتها الأمر لأذنابها في الداخل اليمني. سنكون بإذن الله سبحانه وتعالى وعونه وتوفيقه حاضرون لهذه المواجهة. نحن لدينا كافة الخيارات، درسنا كافة السيناريوهات المحتملة التي يذهب إليها العدو السعودي، وبإذن الله سبحانه وتعالى ستكون الغلبة والتمكين لنا لأننا أصحاب مظلومية مشروعة وقضية عادلة ومنصفة. اليوم نحن نطالب بحقوق مشروعة، لا نحاول أن نقفز على السعودية أو نتكبر عليها أو نستغلها أو نبتزها كما يفعل الأمريكي، ولكن نحن نطالب بحقوقنا المشروعة والعادلة، وعلى السعودية أن تمتثل ما دامت حقوق مشروعة ومقفولة وما دامت السعودية قد التزمت وتعهدت بها في إطار اتفاق خفض التصعيد. نعم عليها تنتظر من البأس اليماني الشديد ما تقر به أعين كل اليمنيين الذين يعانون اليوم الأمر جراء العدوان والحصار السعودي المفروض على بلاد.
1: نعم هذا صحيح. إذن كل الخيارات تبقى متاحة أمام العدو السعودي، فهو قد يستمر في المراوغة والمماطلة وعدم الجدية وقراءة الموقف اليمني بشكل خاطئ ليجد نفسه متورطا مع العنفوان اليماني الذي يصر على انتزاع حقوقه بالقوة الصلبة مهما كلفه ذلك من ثمن. ستكون أي مواجهة مقبلة بين اليمن والسعودية حاسمة ومصيرية ومختلفة عن كل ما يتخيله النظام السعودي، ولن تنتهي أي مواجهة قادمة إلا بحل شامل يكون لليمن فيه الكفة الراجحة وتخرج فيه السعودية من المشهد اليمني بالكامل. في ختام اللقاء أشكركم كثيرا أستاذ عبد الفتاح البنوس الإعلامي والخبير السياسي مشاركتنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج برا يستعمار.
2: شكرا لكم، شكرا لإذاعة صنعاء على هذه الاستضافة.
1: شكرا جزيلا لكم، في أمان الله.
3: برّا استعمار، برّا استعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
1: الحصار اليوم لم يعد سلاحاً بيد طرف واحد، بل أصبح بيد طرفين، ومن بدأه ليس بالضرورة من ينهيه. كما سقطت أوهام الأمن المضمون نهائياً، والضمانة الوحيدة الآن هي القوة الرادعة. على السعودية أن تعرف جيداً أن كلفة الحرب لم تعد تدفع من بطون اليمنيين فقط، ولكنها ستدفع من خزائن الرياض واحتياطياتها أيضاً. اليمن الذي خرج من تحت العباءة السعودية في 21 من سبتمبر 2014 لن يعود إليها، والاحتلال السعودي سيخرج من كل محافظاتنا المحتلة دليلاً صاغراً، فاليمن لم ولن يعود حديقة خلفية لأحد، ولسان جميع أبنائه وأحراره يهتف برع استعمار، ولن ترى الدنيا على أرض وصية.
3: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرض وصية.
4: وسيبقى نبض قلبي يا منيا، لن ترى الدنيا على أرض وصية.
3: وستهتف الحناجر من جديد برع يا استعمار،
5: برع استعمار، برع من أرض الأحرار،
3: برع يا استعمار،
5: برع ولا الليل يكويك التيار، برع ولا الليل يكويك التيار.
3: برع يا استعمار، برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين، لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار، من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا. الهيئة العامة للزكاة.
2: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: في ساحة الشرف لا مكان للتراجع. هنا تكتب البطولات بمداد الدم، وتنسج الانتصارات بإرادة الأبطال.
1: إضاءة ثورية.
2: أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الأبية، أيها المجاهدون الأحرار، يا من تضعون أرواحكم على أكفكم لتبقى هذه الأرض حرة أبية، إليكم نبعث بتحية الإجلال والشموخ. أنتم أيها الشجعان الصور الذي لا يخترق، والنار التي تذيب طمع كل غاشم ومعتد، والعيون التي لا تنام عن حياض الكرامة. بكم تبقى العقيدة والسيادة مصانة، وبعزائمكم أيها الأبطال تتهاوى أوهام المعتدين. أيها المجاهدون الأحرار، إنما حدث في محافظة الحديدة لم يكن طيشا عابرا، بل كشف حقيقة العدو الذي ظن أننا سنسكت، لكنه أخطأ الحساب، لأن معركتنا اليوم واضحة، النار بالنار، وكل تماد آثم سيواجه بزلزال يهدد عروشهم ويغرقهم في جحيم لا يطاق، ليعلموا أن أرضنا ليست فريسة، وأن تاريخنا كتب بدماء الأحرار لا بمداد الخائفين. أبطالنا الأماجد، القيادة والشعب خلفكم بصف واحد، يثقون ببأسكم وإيمانكم، وأنكم خير من يعلم الغاصبين معنى الردع. امضوا بعزيمتكم وفاجئوهم بما لا تحتمله حساباتهم، وتذكروا أن دماء الشهداء هي وقود النصر، وأن حقنا المقدس لا يخضع للمساومات. كونوا كما عهدناكم صاعقة في وجوه الظالمين، وقرة عين لأهلكم ووطنكم. حفظكم الله ونصركم ورد كيد الأعداء في نحورهم.

0: عين على الأحداث.
1: أيها الشجعان يا حماة الوطن المستمعون الأفاضل، ظلت أمريكا لعقود من الزمن تتفاخر بدبلوماسية 100,000 طن حاملات الطائرات وتائدها سلاح الردع الذي بواسطته تنقل المعركة إلى أرض الخصم في عدد من الدول خاصة منطقة الشرق الأوسط، فما إن تعلن واشنطن تحريك أي من حاملات طائراتها إلا ويحسب لها 1,000 حساب. ولكن في السنوات الأخيرة تغيرت النظرة تجاه حاملات الطائرات الأمريكية خاصة بعد أن تحولت إلى أهداف سهلة أمام صواريخ اليمن وطائراته المسيرة عقب دخولها مياه البحر الأحمر. وهناك الكثير من الشواهد التي تؤكد أن هذا النوع من السلاح بات عبئا على الولايات المتحدة بعد أن تحول إلى ميدان رماية للقوات المسلحة اليمنية التي نجحت في فرض سياسة المناطق المحظورة، أي جعل حاملات الطائرات عديمة الجدوى، وهذا جانب. أما الجانب الآخر فهو ذلك الارتباك الذي جعل قوات المارينز الأمريكي تلقي بأحدى طائراتها في البحر الأحمر من على متن إحدى حاملات الطائرات وتطلق النار على أخرى من طراز F-18 بسبب الهجوم الذي تعرضت له من قبل القوات المسلحة اليمنية في سابقة لم تشهدها البحرية الأمريكية منذ تأسيسها. أبطال قواتنا المسلحة، أيها الأبطال، لم تكن الحرب على اليمن يوما مجرد نزهة عسكرية كما خيل للبعض في بدايتها، بل تحولت إلى واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في العصر الحديث. فتحاول السعودية اليوم التنصل من مسؤولية جرائم الحرب بحق أبناء الشعب اليمني عبر إلقاء لائمة المجازر المروعة على أطراف أخرى في دول التحالف، لتضع الرياض نفسها في مأزق أخلاقي وقانوني أكثر تعقيدا مما تظن، وبتناقض صارخ من إطلاق ما يسمى عاصفة الحزم وإعادة الأمل إلى لعبة الاختباء، في حين يثبت ويؤكد الواقع أنه لا يمكن للتاريخ ولا للقانون الدولي أن يقفل الحقيقة التي يعرفها حتى الأموات أنفسهم، بأن السعودية هي من أعلنت الحرب على اليمن، وهي من قادت تحالف العدوان، وهي من وفرت المظلة السياسية والعسكرية وأنفقت المليارات من الدولارات للسيطرة على اليمن في غضون أيام كما كانت تبقى.

صرخة الشعب. أيها الجيش اليماني المظفر، امض طودا شامخا في البحر والبر نحو إسرائيل، من عاثت فسادا سر قويا صارخا الله أكبر، ولتدمر جيشها من قيل عنه أنه الجيش الذي هيهات يقهر، بل هو أجبن جيش في البرايا وأذل من على الأرض، وأصغر من صغير في البراغيث وأنذل زمرة الأنذال حقا، بل وأحقر حقراء الأرض طرا دون ريب، إنه في القتل والإجرام أشهر، مدمن في قتله للأبرياء من نساء وشيوخ ليس أكثر. أما إن واجه الأبطال يوما قر خوفا إن هي كالأسد تزعر. أيها الجيش اليماني الأبي، ما تقوم به يجزى ويشكر، إذ هزمت أطغى طغيان الزمان وسحقت جيشه في البحر الأحمر، فلتسر يا جيشنا واصمد وسجل، ألف نصر بالدم القاني يسطر، فبنار الفرط صوتي والمجنح أمطر اللدة ويافا موت أحمر، ولتكن للقدس درعا من حديد، فبك كل الشعوب اليوم تفخر، إنك الجيش الذي من كل جيش من جيوش الأرض أقوى بل وأكبر، أنت جيش اليمن الحر الذي كم دحر من جاء يغزوه ودمر، فلتدم جيشا يمانيا قويا إن أتاه ألف جيش ليس يكسر.

0: في هذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في ملزمة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. نبدأ من بداية الملزمة، يقول رضوان الله تعالى عليه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الرحمة، من بعثه الله بكلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في البداية نقول: ما نحن إلا طلاب علم ندعو إلى الله، ونحن نعلم أننا مقصرون تقصيرا كبيرا في هذا الميدان، ونحن نستغفر الله من كل تقصير. وإن كان لنا جهد في هذا الموضوع، فما نحن إلا ثمرة من ثمار من بذلوا جهودا عظيمة أكثر منا وأسبق منا في هذا الميدان، الذي هو في الأصل واجب على كل مسلم، واجب على

وهو بكل وسيلة، وهو من جل سبحانه وتعالى في كبرياءه وتعالى في عظمته، يظهر حبه لأوليائه بشكل عجيب، ويدعو جميع عباده للانضواء تحت لواءه والاستجابة لنداءه، ويثني دائما على نوعية متميزة من أوليائه ممن آمن به وآمن برسله وكتبه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الذين قالوا ربنا الله ليس فقط بألسنتهم، بل إيمان بقلوبهم بكل مشاعرهم، إيمان بالله سبحانه وتعالى، إقرار بعبوديتهم لله، استسلام كامل لله. ربنا الله، ربنا الله وحده لا شريك له، لا نعبد سواه. وعندما يقولون ربنا الله هم يفهمون ماذا تعني هذه الكلمة، أنه هو وحده الذي يملك حق تدبير شؤوننا في هذه الحياة، هو وحده الذي يملك حق الأمر والنهي فينا في هذه الدنيا، فلا أحد سواه باعتبارنا عبيدا له. هو الذي خلقنا، هو الذي رزقنا، هو الذي مهد لنا هذه الأرض التي نعيش عليها، نحن مملوكون له بكل ما تعنيه الكلمة. لا أحد سواه يملك أن يشرع لنا، لا أحد سواه يملك أن يتحكم كما يريد في شؤوننا، يأمر وينهى كما يريد في مختلف مجالات حياتنا، لأن الربوبية هي من التربية. الله هو الذي ربانا ويربينا باستمرار، هو الذي يقوم بتدبير شؤوننا، هو القيوم على كل أمورنا. ما أكثر من يقولون الله ربنا ولكن يدينون بالولاء لتشريعات بعيدة عن الله، لأنظمة بعيدة عن الله، هذا إقرار يناقضه العمل. أما الذين يقولون ربنا الله بفهم كامل لهذه الكلمة فهم قليل من عباد الله سبحانه وتعالى. هي كما سبق تعني العبودية المطلقة لله. وفهم معنى العبودية، ماذا يعني أنني عبد لله؟ أطيع الله فيما أمر ونهى، أعمل على كسب رضاه، أحبه وأتولاه، أكون من حزبه، أكون من جنده، أكون من أوليائه، أستقيم على هذا النهج، أفهم تعامله معي سبحانه وتعالى كعبد الله في هذه الدنيا، أنه لا بد أن يبتليني بتكاليف متنوعة، ما بين شاق على نفسي أو شاق على جسمي، وما بين سهل، ما بين صعب علي باعتباره مخالفا لهواي أو لمصالح الشخصية أو لأي اعتبار آخر من الاعتبارات الدنيوية، وبين ما هو بعيد عن هذا الاعتبار. معنى أنني عبد لله يعني ماذا؟ أن أطيع الله فيما أمر ونهى، أستقيم على النهج الذي رسمه لي، أفهم تعامله معي. جهل كثير من الناس بمعنى تكليف الله لهم، جهل كثير من الناس بمعنى عبوديتهم لله، تخلق إشكالات كثيرة جدا جدا جدا، تؤدي في الأخير إلى مجرد الإقرار الذي لا يتوافق معه العمل ولا يتوافق معه حتى الاعتقاد. أنا أعلم أنني عندما أقول إنني عبد لله وأقر بأن الله ربي، فإن الله لا يكتفي مني بهذا، بل لا بد أن يمتحنني، لا بد أن يبتليني ليتبين مصداق ما أدعيه ويتبين استقامتي وثباتي على ما أدعيه.

0: وبالطبع تأتي الابتلاءات في مجالين: ابتلاءات فيما نحب من الناحية المادية، وابتلاءات فيما يتعارض مع مطامعنا من الناحية المعنوية، ومع شعورنا وحب الاستعلاء لدينا من الناحية المعنوية. لو كان الابتلاء الإلهي لا يتناول هذه المجالات التي هي محك حقيقي ودليل حقيقي على الصدق من الكذب، لكان كل الناس يدعون الإيمان ويدعون العبودية لله. لكن لا، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. لا بد من الابتلاء. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نكتفي بهذا المقدار، وطبعا في يوم غد سيأتي الحديث عندما نستمر في قراءة الملزمة عن الابتلاءات، الابتلاءات من الناحية المادية والابتلاءات من الناحية المعنوية، من الناحية المعنوية. قبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أول نقطة: أن الله يخاطبنا في القرآن الكريم بمختلف العبارات وبشتى الوسائل، بحثا عن كيف يهدينا بأسلوب عجيب. المتأمل لكتاب الله من هذه الزاوية يخجل أمام الله عندما يجد أن الله يحاول أن يهديه، يستخدم كل الأساليب من أجل هدايته. ثانيا، أكد أن الله يثني على نوعية متميزة من أوليائه، ممن آمن به وآمن برسله وكتبه. هذه النوعية هم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قالوا ربنا الله ليس فقط بألسنتهم، بل إيمان بقلوبهم بكل مشاعرهم، إيمان بالله سبحانه وتعالى، إقرار بعبوديتهم لله، استسلام كامل لله. ثالثا، أكد أنهم عندما يقولون ربنا الله هم يفهمون ماذا تعني هذه الكلمة، أنه هو وحده الذي يملك حق تدبير شؤوننا في هذه الحياة، يملك حق الأمر والنهي فينا في هذه الدنيا، فلا أحد سواه باعتبارنا عبيدا له، هو الذي خلقنا، هو الذي رزقنا، لا أحد سواه يملك أن يشرع لنا، أن يتحكم كما يريد في شؤوننا. رابعا، أكد أنه ما أكثر من يقولون الله ربنا ولكن يدينون بالولاء لتشريعات بعيدة عن الله، لأنظمة بعيدة عن الله، هذا إقرار يناقضه العمل. وأكد أن ربنا الله تعني العبودية المطلقة لله. عندما تقول ربنا الله يعني عبودية مطلقة لله، أطيع الله فيما أمر ونهى، أعمل على كسب رضاه، أحبه وأتولاه. خامسا، أكد أن جهل كثير من الناس بمعنى تكليف الله لهم، جهل كثير من الناس بمعنى عبوديتهم لله، تخلق إشكالات كثيرة جدا جدا، تؤدي في الأخير إلى مجرد الإقرار الذي لا يتوافق معه العمل، ولا يتوافق معه حتى الاعتقاد. عندما يكون جاهل بمعنى تكليف الله له، بمعنى أنه عبد لله لا يفهم. سادسا، أكد أنني عندما أقول أنني عبد لله وأقر بأن الله ربي، فإن الله لا يكتفي مني بهذا، بل لا بد أن يبتليني ليتبين مصداق ما أدعيه. يعني لا يكفي أن تقول أنك مؤمن وأن الله ربك وانتهى الأمر، لا بد أن يبتليك الله ليتبين مصداق دعواك. وبالطبع تأتي الابتلاءات في مجالين: فيما نحب من الناحية المادية، وفيما يتعارض مع مطامعنا من الناحية المعنوية. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن، تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
2: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: كلام في محله.

0: اقطب، استعجل، خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته. ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشد.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. لحين من الزمن بقيت السعودية بنظامها الكهنوتي الإجرامي الخياني الورقة الأمريكية الصهيونية الرابحة الخادمة للمشروع الصهيوني التدميري الاحتلالي التوسعي الاستباحي لهذه الأمة، حين كانت هذه المملكة مملكة السوء تمارس تلك الأدوار الخيانية تحت غلاف موضوعي وظرفي متكتم ومبطن. وكانت هذه الأعمال تتم أيضا تحت شعارات براقة تخلب ألباب العالم بكله بما فيهم أمة العرب والإسلام، ولكنها لم يدم بها الحال هذا، وانكشفت وأصبحت عارية أمام العالم بكله أيضا وبارزة بحقيقتها كنظام وظيفي عملي يخدم الأعداء ومخططاتهم وكل ما يبيتونه لهذه الأمة وكل ما يمارسونه من جرائم وإبادات وارتكابات وفظاعات. وهذا شأنها مع الأمة بكلها، وشأنها بالخصوص مع الشعب اليمني العربي المسلم الذي ذاق الويلات على يد هذا النظام الإجرامي الحاكم في الرياض، والذي مارس كل جرائمه تحت غطاء سياسي وقانوني وإعلامي ودعائي من القوى الإجرامية الصهيونية الغربية المستكبرة التي شغلت واستفادت من خدماته في تسميم أجواء أمة الإسلام والإضرار بمصالحها وقضاياها طيلة الفترة الماضية. وأخيرا فيما يتعلق بالشأن اليمني تحديدا والضرر الذي لحق بالشعب اليمني من جارة السوء، أخرج الأمريكان والصهاينة أفعاهم السامة الكبرى من جحرها إلى العلن لتقوم بنفسها بالمهام التدميرية القاتلة بعد أن تم تكسير مرطها وبيوضها التي عاثت ولاثت في أمتنا على مدى عقود. وهذا حدث فيما يخص الشعب اليمني ليس فقط على مدى 6 حروب عرفها العالم بكله بكل ظلمها وظلاميتها وجورها، وإنما على مدى تاريخ أكثر طولا وحفولا بالجرائم والممارسات السعودية العدوانية الخبيثة. في اليمن كما في العراق والشام وأفغانستان وسائر أرجاء محيطنا العربي الإسلامي تفشت آفات العدوانية السعودية الموظفة صهيونيا وأمريكيا وبكل أشكالها المبطنة والظاهرة وبما فيها سموم الوهابية وآفاتها الفتنوية وفيروساتها المهجنة والمموهة جينيا في معامل الصهيونة والتآمر الغربي. حدث ويحدث ذلك منذ عقود طويلة، وبقيت مفاعيل هذا المسلك التآمري الإجرامي السعودي تنخر في جسدنا تمزيقا وتفتيتا وحروبا وصراعات وإذكاء لكل النعرات والأسقام التي تهرأت بها أوصال بنيتنا الثقافية والمجتمعية والسياسية والأمنية الجامعة على مدى عقود. وكنا في اليمن أكثر الساحات تضررا من هذا الداء الخبيث بحكم الجوار والعوامل المشابهة الأخرى. واليوم وقد دقت ساعة اليقظة العظمى وهب شعبنا اليمني الكبير الشامخ متصدرا فعل الإلهام لأمته العربية والإسلامية وللإنسانية جمعاء في كيفية الخروج من أشد المآزق إحراجا وإزمانا بفعل ثوري قرآني إيماني حضاري يسترشد الدروب بأنصع ثقافة غيبت عن أعين وقلوب أبناء هذه الأمة وأجيالها، ثقافة القرآن المربوطة بالمنهل الإسلامي المحمدي الأصيل على مدى حقبة طويلة من الزمن. اليوم تبلغ الهجمة الاستكبارية الصهيونية الاستباحية ذروتها على هذا الشعب في سياق هجومي هدفه هذه الأمة بكلها وهذه الإنسانية المستضعفة قاطبة، وينزع القناع عن وجه ورأس صناع مآسي منطقتنا لصالح تلك الهجمة الخبيثة المدمرة منذ زمن، ويبرز هذا الرأس السعودي المحشو بعفن الصهينة الممسحة بالإسلام الزائف المزور، إسلام الوهبنة والتكفير والقاعدة وداعش، ليقوم مباشرة بمهمة اللحظة الأخيرة في المشروع التدميري الذي توالت فصوله المأساوية السوداء، وصولا إلى هذه اللحظة التي يلفظ فيها آخر أنفاسه بما أصاب أصحابه ومنفذيه وأدواته الإقليميين والداخليين بهذا السعار والهلع الذي أنبأت عنه عاصفة حقدهم وشرهم وأجرامهم الهوجاء العمياء على مدى أكثر من 8 سنوات، وأيضا رافدها الإجرامي المتمثل بالحصار الجائر الذي بقيت رحاه الشيطانية دائرة على رؤوس أبناء هذا الشعب المظلوم حتى اللحظة. واليوم يقول شعبنا العظيم لآل سعود ومن وراءهم: انتهت اللعبة، اليوم ها هو الذئب المعلم بقرن الشيطان النجدي الكريه يرمي بآخر مدخرات أنيابه ومخالبه الحاقدة القاتلة، وهو يبحث يائسا متخبطا عن مهرب من ورطته الكبرى، ورطة الإيغال في دماء أطفال ونساء شعب كان بنبله وكرمه وطيب معدنه أحرى بأن يعامل على نحو مختلف تماما، خصوصا وأنه كان نعم الأخ والجار، ولكن أنى للأفاعي أن تتنكر لطباعها اللئيمة وللذئاب أن تغادر ما جبلت عليه من سوء، إلا أن تغادر هذه الحياة، أن تغادر هي ذاتها هذه الحياة، وهذا ما آن أوانه.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نتواصل معكم مستمعين الكرام، ونحن على موعد وإياكم في تمام الثالثة مع بيان هام للقوات المسلحة اليمنية.

0: بيان مهم للقوات المسلحة. مجلس النواب يؤكد وقوفه إلى جانب المواقف والخيارات الوطنية المشروعة، ومجلس الشورى يدين التصعيد السعودي. نبدأ الآن النشرة ببيان القوات المسلحة.
1: اليمني وانتهاكا جديدا لسيادة الجمهورية اليمنية، أقدم العدو السعودي بالعدوان الإجرامي الظالم بعدد من الغارات الجوية ليلة أمس على مدينة الحديدة ومينائها وجزيرة كمران، وأدت تلك الغارات إلى أضرار مادية ومعنوية. وقد اشتبكت الدفاعات الجوية مع تشكيل من طائرات العدو بعد اختراق الأجواء، ومنعتها من ارتكاب مزيد من الجرائم بحق هذا الشعب العظيم. وردا على هذا العدوان الإجرامي السافر، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين. استهدفت الأولى أهدافا حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية أهدافا حساسة تتبع شركة أرامكو في ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة. إن هذا التصعيد في العدوان ليؤكد مدى إصرار العدو السعودي على مواصلة حصاره لشعبنا وانتهاك سيادة بلدنا، وهو ما لا يمكن القبول به، وسيتصدى له شعبنا الحر المؤمن المجاهد بكل حزم وبكل قوة. إننا في القوات المسلحة اليمنية وبعد التوكل على الله ملتزمون بأداء واجبنا في الدفاع المشرف والمسؤول عن بلدنا العزيز وعن شعبنا الأصيل، شعب الإيمان والحكمة، شعب الإسلام والعروبة. ولن يجد منا هذا العدو المجرم إلا التصدي والمواجهة من موقع الحق، وهو في موقع الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ونؤكد أن فرض الحصار البحري على العدو السعودي لا يزال مستمرا، ردا على عدوانه المقابل وحصاره الظالم المستمر منذ 12 عاما. ولن نتردد في توسيع تحركاتنا وتصعيد خطواتنا استنادا إلى تطورات الموقف خلال الساعات والأيام المقبلة، وذلك ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 11 من صفر 1448 للهجرة، الموافق 25 يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: كان ذلك بيانا مهما للقوات المسلحة أعلنت فيه عن عمليات عسكرية نوعية وواسعة. نواصل قراءة الأخبار من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. أكد مجلس النواب وقوفه الكامل إلى جانب المواقف والخيارات الوطنية المشروعة في الدفاع عن الوطن وسيادته، وأوضح في بيان صادر عنه أن موقف القوات المسلحة جاء استجابة حتمية للمطالب العادلة والمحقة للشعب اليمني، وفي مقدمتها رفع الحصار الظالم الذي يفرضه النظام السعودي منذ قرابة 12 عاما، وتسبب في أكبر كارثة إنسانية على مرأى ومسمع من العالم. ولفت إلى أنه وبدلا من الاستجابة لدعوات السلام والاستحقاقات الإنسانية، أصر العدو السعودي على التصعيد والإجرام واستهداف المنشآت والأعيان المدنية، بدءا بالعدوان الغاشم على مطار صنعاء الدولي، وصولا إلى استهداف مدينة وميناء الحديدة وجزيرة كمران لزيادة معاناة الشعب اليمني ومحاصرته. واعتبر البيان التمادي في الحصار والعدوان سلوكا إجراميا لا يمكن القبول به مهما كانت النتائج، مؤكدا أن الشعب اليمني وقواته المسلحة لهم الحق في اتخاذ كل الخيارات المناسبة لردع هذا العدوان واستعادة كافة الحقوق المشروعة. وحمل مجلس النواب النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن نتائج هذا التصعيد الخطير الذي يهدد أمن المنطقة واستقرارها. ودعا البرلمانات العربية والإقليمية والدولية والاتحادات البرلمانية إلى التنديد بالتعنت السعودي والممارسات العدوانية التي تفاقم معاناة الشعب، وكذا إدانة محاولات النظام السعودي الالتفاف على الاتفاقات السابقة وتجاهل تنفيذ خارطة الطريق وكافة المبادرات والجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل، واتخاذ مواقف شجاعة ومسؤولة للضغط نحو الفتح الكامل للموانئ والمطارات اليمنية وإنهاء الحصار كأولية إنسانية لا تخضع للمساومة. وأكد مجلس النواب أن حظر وتجويع الشعب لا يمكن القبول به، كما أن سيادة اليمن وأمن شعبه خط أحمر لا يمكن التنازل عنه. أدان مجلس الشورى واستنكر بأشد العبارات استمرار التجاهل والاستخفاف الذي يبديه النظام السعودي تجاه المطالب المشروعة والعادلة للشعب اليمني، وفي مقدمتها الرفع الفوري للحصار الشامل والظالم الممتد منذ أكثر من 12 عاما. وأوضح المجلس في بيان صادر عنه اليوم أنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه التعاطي المسؤول والاستجابة لهذه المطالب الإنسانية المكفولة بالشرائع والقوانين الدولية، عمد النظام السعودي إلى تصعيد مسلكه العدواني عبر استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والخدمية، بدءا بالاعتداء على مطار صنعاء الدولي، وصولا إلى القصف المباشر لمدينة الحديدة ومينائها وجزيرة كمران، في إصرار متجدد على تعميق المأساة الإنسانية ومضاعفة معاناة أبناء الشعب. واعتبر هذا التصعيد واستهداف البنية التحتية والمرافق الخدمية سلوكا إجراميا مرفوضا جملة وتفصيلا وخرقا سافرا للقانون الدولي الإنساني. وشدد على أن القيادة والشعب لن يقبل بأي حال من الأحوال بهذه الانتهاكات أو خيارات الاستسلام ومساعي الإخضاع مهما كانت النتائج والتبعات. وجدد المجلس التأكيد على ثبات الشعب اليمني في التمسك بحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها رفع الحصار عن الموانئ والمطارات وإنهاء العدوان وخروج كافة قوات الاحتلال من الأراضي والجزر اليمنية. ومن جانبه أدان مكتب رئاسة الوزراء العدوان السعودي الإجرامي الذي استهدف مطار صنعاء وأعيانا مدنية في مدينة الحديدة وجزيرة كمران. وأكد المكتب في بيان أن هذا التصعيد الآثم حتما سيقابل بتصعيد أكبر من قبل الشعب وقواته المسلحة. وأشار إلى أنه كان الأحرى بالنظام السعودي الاستجابة لمطالب الشعب العادلة وليس الإصرار على مواصلة غيه وإجرامه بحق الشعب اليمني الذي حتما سيكلفه أثمانا باهظة. وشدد على أن الشعب اليمني لا يمكن أن يقبل باستمرار وتفاقم معاناته جراء العدوان والحصار الظالم مهما كانت النتائج.

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن اليمن لن يقبل باستمرار الإجرام السعودي بحق الشعب وزيادة معاناته مهما كانت النتائج. وقالت في بيان صدر عنها اليوم: إنه أمام المطالب المحقة للشعب اليمني برفع الحصار الظالم الذي يفرضه النظام السعودي منذ 12 عاماً، وبدلا من الاستجابة لتلك المطالب ابتدأ بالعدوان على مدينة الحديدة وقبلها مطار صنعاء وبعدها مدينة الحديدة مرة أخرى وجزيرة كمران، إصرارا منه على مواصلة إجرامه بحق الشعب اليمني وزيادة معاناته. وشدد البيان على أن هذا ما لا يمكن القبول به أبدا مهما كانت النتائج. استشهد مواطن فلسطيني اليوم متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي سابق استهدف حي الزيتون شرق مدينة غزة. وفي خان يونس جنوب قطاع غزة كثفت قوات العدو الإسرائيلي إطلاق نيران دباباتها شرق بلدة القرارة تزامنا مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات العسكرية استهدف المناطق الشرقية والجنوبية من المحافظة. كما واصلت آليات العدو التوغل والتجريف في منطقة أبو العجين وسط القطاع. وفي الضفة الغربية دهمت قوات العدو اليوم بنايتين سكنيتين في ضاحية شويكة بطول كرم بالتزامن مع مداهمتها لمنزلين بقرية مادما بقضاء نابلس، وعمدت إلى تحويل المنشآت الأربع في المنطقتين إلى سكنات عسكرية. واصلت قوات العدو الإسرائيلي قصف الجنوب اللبناني في ظل خروقات لاتفاق إطلاق النار. وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن تفجيرا كبيرا نفذته قوات العدو فجر اليوم في منطقة مشاع المنصوري بقرية بقضاء سور، وأن قوات العدو نفذت عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة بالقرب من نقطة للجيش اللبناني في بلدة مجدلزون، كما أقدمت على حرق ونسف عدد من المنازل في مدينة بنت جبيل ومنطقة صف الهوى وعلى الطريق المؤدية إلى بلدة عينثا. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقي اليوم عزم بلاده عن الدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية، مشددا على أن انتهاك الولايات المتحدة لمذكرة التفاهم وتجاوزاتها يمثل العامل الرئيس في تفاقم الأوضاع الراهنة في المنطقة. جاءت تصريحات عراقجي خلال لقائه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين إيران وباكستان إلى جانب آخر التطورات الإقليمية والدولية. النبأ الأخير. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة واصلت الليلة الماضية استهداف بنى تحتية عسكرية في موانئ أوكرانية باستخدام أسلحة دقيقة ومسيرات هجومية. وذكرت الوزارة في بيان أنه تم استهداف سفينة الشحن محملة ببضائع مخصصة للقوات الأوكرانية أثناء عملية التفريغ في ميناء نيكولايف، وإصابة مرافق البنية التحتية لميناء أوديسا المخصصة لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية. وأضافت أن القوات الروسية أصابت أيضا مرافق البنية التحتية لميناء إسماعيل المخصصة لتفريغ وتخزين الوقود ومواد التشحيم، بالإضافة إلى مستودع يحتوي على معدات عسكرية للقوات الأوكرانية. كما أفادت الوزارة في بيان منفصل بأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 328 مسيرة أوكرانية
فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية. في ختام النشرة نعيد قراءة ما جاء في مقدمتها: بيان مهم للقوات المسلحة. مجلس النواب يؤكد وقوفه إلى جانب المواقف والخيارات الوطنية المشروعة، ومجلس الشورى يدين التصعيد السعودي على الأعيان المدنية بالحديدة وكمران، ويؤكد التمسك بإنهاء الحصار. استشهاد مواطن فلسطيني وتصاعد القصف الصهيوني على مناطق في قطاع غزة. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن إيران ستواصل الدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بعد قليل نقدم لكم أيضا المتابعات الإخبارية.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لظهيرة اليوم، وتستمعون فيها إلى استراتيجية القوات المسلحة اليمنية في فرض واقع الحصار البحري على العدو السعودي، تواصل الإدانات الشعبية والرسمية إزالة العدوان السعودي على بلادنا.

في إطار الحق في الحياة تكون أو لا تكون، تحولت قرارات القوات المسلحة اليمنية المتعلقة بفرض الحظر البحري على السعودية إلى واقع عملياتي يفرض مجرياته على الملاحة المرتبطة بالرياض، وتعيد على أساسه شركات الشحن والتأمين العالمية رسم خرائط الحركة البحرية في البحر الأحمر. العملية النوعية التي استهدفت الناقلتين السعوديتين إنسيليا وليلى دشنت مرحلة جديدة في سلوك قطاع النقل البحري العالمي، حيث انتقل التعامل مع القرارات اليمنية من مستوى التحذير والدعوة إلى توخي الحذر إلى مستوى الامتثال العملي وإعادة صياغة سياسات التأمين والشحن وفقا للمعادلة التي تفرضها القوات المسلحة اليمنية. وبات واضحا أن المشهد البحري في البحر الأحمر بات يدار وفق محددات تفرضها القوات المسلحة اليمنية التي استطاعت تحويل قدرتها العسكرية إلى معادلة اقتصادية وتجارية تؤثر مباشرة في حركة الملاحة وأسواق التأمين والنقل البحري بالنسبة للسعودية، وذلك ردا على عدوانها وحصارها بحق الشعب اليمني لنحو 12 عاما. خلال المراحل الأولى من بيان القوات المسلحة الذي أعلن بدء الحظر البحري على السعودية، كانت غالبية شركات الملاحة تكتفي بإصدار تحذيرات لسفنها أو تنصح بتوخي الحذر أثناء المرور في البحر الأحمر، مع الإبقاء على نشاطها البحري بعيدا عن المسارات التي كانت تصفها بالخطيرة اعتمادا على الوجود العسكري الأمريكي والغربي في المنطقة. أما اليوم فقد تجاوزت الشركة هذه المرحلة بالكامل وانتقلت إلى إجراءات أكثر صرامة تمثلت في وقف أو تقييد التعامل مع السفن المرتبطة بالسعودية، وهو تحول يكشف قناعة متزايدة بأن قرارات القوات المسلحة اليمنية أصبحت حقائق تطبق في الميدان يجب البناء عليها ولم تعد احتمالات يمكن المجازفة بها. وتؤكد الأخبار والتصريحات التي نشرتها وسائل الإعلام العالمية أن كبرى شركات تأمين الشحن البحري بدأت بالفعل تقييد تغطية مخاطر الحرب للسفن المرتبطة بالسعودية في البحر الأحمر، فيما أبلغت شركات التأمين العاملة في سوق لويدز أوف لندن الوسطاء باستبعاد السفن ذات الصلة بالسعودية من التغطية التأمينية، مؤكدة أن شركتي سكوت ونيفيوم ستستعدان لإلغاء وثائق التأمين الخاصة بعدد من السفن المرتبطة بالسعودية، بينما بات المكتتبون في سوق التأمين يتعاملون بحذر شديد مع أي سفينة لها ارتباط بالموانئ السعودية أو التجارة السعودية. والأكثر دلالة أن وسطاء التأمين أكدوا لصحيفة تايمز البريطانية أن إعادة توفير التغطية التأمينية بصورة واسعة لن تكون ممكنة إلا بعد توقف الحظر اليمني، وهو اعتراف عملي بأن مفتاح عودة النشاط البحري السعودي بات في صنعاء بعيدا عن حسابات الرياض وواشنطن. وتكشف هذه التطورات أن القوات المسلحة اليمنية وعملياتها وقراراتها باتت تتحكم فعليا في إيقاع الملاحة البحرية السعودية، فشركات الملاحة صارت تغض الطرف عن عدد القطع البحرية الأمريكية المنتشرة في البحر الأحمر، وأصبحت تسأل أولا هل يشمل الحظر اليمني هذه السفينة؟ وهل تدخل ضمن الأهداف التي أعلنتها القوات المسلحة اليمنية؟ هذا التحول يعني أن قرار الإبحار أو التوقف صار يرتبط مباشرة بقرارات اليمن، وأن الحركة التجارية أصبحت تعيد حساباتها وفق المعايير التي تضعها القوات المسلحة اليمنية، وبذلك انتقلت إدارة المخاطر البحرية من غرف العمليات الأمريكية إلى غرف إدارة المخاطر في شركات التأمين والشحن التي تبني قراراتها على تقديرها لقدرة اليمن على تنفيذ ما يعلنه. وفي سياق متصل يعد سلوك شركات التأمين أحد أكثر المؤشرات دقة في تقييم المخاطر، لأنها تبني قراراتها على احتمالات الخسائر الفعلية لا على المواقف السياسية. ولو كانت هذه الشركات ترى أن الولايات المتحدة قادرة على حماية السفن المرتبطة بالسعودية لما سرعت إلى تقييد التغطية أو إلغائها ولما رفعت مستوى المخاطر إلى هذا الحد، لكن الإجراءات الأخيرة تكشف بوضوح أن الأسواق البحرية الدولية لم تعد تثق بقدرة الوجود العسكري الأمريكي على ضمان أمن الملاحة السعودية، وأن السفن المرتبطة بالموانئ السعودية أصبحت تصنف كأهداف ذات مخاطر، مؤكدة مهما كانت طبيعة الحماية العسكرية المعلنة.

0: تتواصل الإدانات الرسمية والشعبية والحزبية المنددة بالعدوان السعودي الإجرامي على بلدنا، حيث أدان مكتب رئاسة الوزراء العدوان السعودي الذي استهدف مطار صنعاء وأعيانا مدنية في مدينة الحديدة وجزيرة كمران. وأكد مكتب رئاسة الوزراء في البيان الصادر أن هذا التصعيد الآثم حتما سيقابل بتصعيد أكبر من قبل الشعب اليمني وقواته المسلحة. واستنكر إصرار العدو السعودي على مواصلة نهجه العدواني وتجاهله للمطالب المحقة للشعب اليمني برفع الحصار الظالم الذي يفرضه على البلاد منذ 12 عاما. البيان أشار إلى أنه كان الأحرى بالنظام السعودي الاستجابة لمطالب الشعب اليمني العادلة وليس الإصرار على مواصلة غيه وإجرامه بحق الشعب اليمني الذي حتما سيكلفه أثمانا باهظة، وشدد على أن الشعب اليمني لا يمكن أن يقبل استمرار وتفاقم معاناته جراء العدوان والحصار الظالم مهما كانت النتائج. أما وزارة الإعلام والجهات التابعة لها فدانت تجاهل العدو السعودي واستخفافه الصريح بالمطالب المحقة والمشروعة للشعب اليمني، وفي مقدمتها رفع الحصار الظالم المستمر منذ 12 عاما. الوزارة أوضحت أن النظام السعودي وبدلا من الاستجابة لتلك المطالب الإنسانية والعادلة يعمد إلى تصعيد عدوانه الإجرامي، مستهدفا في ابتداء هذا التصعيد مطار صنعاء الدولي ثم العدوان على مدينة وميناء الحديدة وجزيرة كمران، في إصرار واضح ومكشوف على مواصلة جرائمه بحق الشعب اليمني ومضاعفة معاناته الإنسانية. البيان اعتبر التصعيد السعودي والإصرار الإجرامي سلوكا مرفوضا جملة وتفصيلا، مشددة على أن الشعب اليمني وقيادته لن يقبلوا ببدائل تمس حقوقهم أو تستمر في حصارهم مهما كانت النتائج والتداعيات. كما جدد البيان تأكيده على أن استمرار استهداف المنشآت الحيوية والأعيان المدنية يعكس الاستهتار الكامل بكافة القوانين والمواثيق الدولية. كما أشار البيان إلى أن خيارات الشعب اليمني في الدفاع عن حقوقه وكرامته كفلته كافة الشرائع، ولن يثنيه هذا التصعيد عن التمسك بمطالبه المشروعة حتى رفع الحصار وإنهاء العدوان بشكل كامل. أما وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية فقد دانت تجاهل العدو السعودي للمطالب المحقة للشعب اليمني العظيم برفع الحصار الظالم الذي يفرضه عليه منذ 12 عاما. وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه بدلا من استجابة النظام السعودي لتلك المطالب، قام العدو أولا بالعدوان على مطار صنعاء ثم بعد ذلك على مدينة وميناء الحديدة وجزيرة كمران. وأكدت أن هذه التصرفات الرعناء والعدوانية تؤكد إصرار النظام السعودي على مواصلة إجرامه بحق الشعب اليمني وزيادة معاناته، وهذا ما لا يمكن أن يقبل به الشعب اليمني مهما كانت النتائج. وجددت التأكيد على تمسك الشعب اليمني بمطالبه المحقة والمشروعة المتمثلة في وقف العدوان ورفع الحصار الظالم عن كل مطارات وموانئ البلاد واستعادة الثروات المنهوبة وخروج قوة الاحتلال من كامل الأراضي اليمنية. وزارة المالية هي الأخرى دانت بأشد العبارات تجاهل العدو السعودي للمطالب المحقة للشعب اليمني برفع الحصار الظالم الذي يفرضه منذ 12 عاما على البلاد. وأوضحت أنه بدلا من استجابة النظام السعودي لتلك المطالب، قام بالعدوان على مطار صنعاء ثم على مدينة وميناء الحديدة وجزيرة كمران. وأشارت إلى أن هذه الجرائم تؤكد إصرار العدو السعودي على مواصلة إجرامه بحق الشعب اليمني وزيادة معاناته، وهذا ما لا يمكن أن يقبل به الشعب اليمني مهما كانت النتائج. كما أكدت الوزارة تمسك الشعب اليمني بمطالبه المحقة المتمثلة في إيقاف العدوان ورفع الحصار واستعادة الثروات الوطنية المنهوبة. أما مكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني فقد دان التصعيد العدواني الغاشم الذي أقدم عليه العدو السعودي بحق الشعب اليمني، وأشار في بيان صادر عنه إلى أن العدوان الغاشم على محافظة الحديدة والأعيان المدنية فيها يؤكد حقيقة أن العدو السعودي لا زال مستمرا في طغيانه دون إدراك لعواقب تصعيده العدواني الذي فتح به أبواب الجحيم على نفسه. وأكد البيان أن رد الجمهورية اليمنية حتما سيكون حاضرا، وأن استمرار العدو السعودي في نهجه ومساره العدواني تجاه اليمن وشعبه لن يجلب له إلا مزيدا من الهزائم والذل والخزي والعار. وفي إطار ردود الأفعال المنددة بالعدوان السعودي على بلادنا، أقيمت بمدينة الحديدة اليوم وقفة احتجاجية تنديدا بالعدوان السعودي الذي استهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المحافظة وجزيرة كمران. ورفع المشاركون في الوقفة الشعارات واللافتات المنددة باستهداف ميناء الحديدة والمنشآت الخدمية، مؤكدين أن الاعتداء على المرافق المدنية والبنية التحتية تعكس إصرار العدو على مواصلة جرائمه بحق الشعب اليمني واستهداف مقومات الحياة والخدمات الأساسية التي يعتمد عليها ملايين المواطنين. وحذروا العدو السعودي من تبعات استمرار استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الخدمية، مؤكدين أن ذلك لن يجلب له سوى المزيد من الخسائر ولن يزيد الشعب اليمني إلا تلاحما وصمودا في الدفاع عن أرضه وسيادته. إلى هنا نصل وإياكم سمعنا الكرام إلى ختام متابعتنا الإخبارية لظهيرة اليوم. هذه أجمل ورقة تحية منا جميعا، هي لكم من الزملاء بالإدارة العامة للأخبار محمد الضبري وصيمة إبراهيم، وهي من الزميل أمين السنحاني من الرقابة الرئيسة للبث المباشر. إلى اللقاء.
1: وقفة أعلانية.
2: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقراراً بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات.

إذ عزت الرفقاء واقتفاه فتيانهم وذوي الناجدات منهم وقبيح الاكتفاء واستكنا البدر المنير بثور لم يضر

وهو أرض فسيحة فيحاء وقريش من

واقتفاها سراقة لاستراق النور منها كأنه الحرباء. وعد النفس بالثراء ولكن رب فقر أشر منه الثراء. سير الخصف تحته الأرض بحران غرقت فيه.

أحسنوا أحسنوا بغير حساب مثل ما قومه أساءوا أساءوا منهم سيد له اهتز عرشه.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
1: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من 60 دقيقة وفيها العديد من المواضيع الهامة. يصحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج هدى صبر. البداية استعراض لفقرات 60 دقيقة. حديث الساعة: القوات المسلحة تعلن عن تنفيذ عمليتين نوعيتين استهدفتا منشآت تابعة لشركة أرامكو في جيزان وينبع. ونتابع في حديث الساعة أيضا أبعاد الحصار وتداعياته الكارثية على العدو السعودي. ما وراء الأحداث؟ العالم الذي لم يسمع أنين الضحايا طوال 12 عاما، هل أيقظته صواريخ اليمن من سباته؟ في المرصد: في ظل تصعيد صهيوني واسع في الضفة الغربية المحتلة، تهدئة غزة إلى أين؟ شاهد وشواهد: الضربات الإيرانية للقواعد الأمريكية تكشف نهاية زمن القاعدة الآمنة. حول العالم: موسكو لواشنطن، نحذر أوروبا من تسليح كييف. حديث الساعة: القوات المسلحة تعلن عن تنفيذ عمليتين نوعيتين استهدفتا منشآت تابعة لشركة أرامكو في جيزان وينبع.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. صدق الله العظيم. إمعانا من نظام العدو السعودي في حصار الشعب اليمني وانتهاكا جديدا لسيادة الجمهورية اليمنية، أقدم العدو السعودي بالعدوان الإجرامي الظالم بعدد من الغارات الجوية ليلة أمس على مدينة الحديدة ومينائها وجزيرة كمران، وأدت تلك الغارات إلى أضرار مادية ومعنوية. وقد اشتبكت الدفاعات الجوية مع تشكيل من طائرات العدو بعد اختراق الأجواء، ومنعتها من ارتكاب مزيد من الجرائم بحق هذا الشعب العظيم. ورداً على هذا العدوان الإجرامي السافر، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين. استهدفت الأولى أهدافاً حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية أهدافاً حساسة تتبع شركة أرامكو في ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة. إن هذا التصعيد في العدوان ليؤكد مدى إصرار العدو السعودي على مواصلة حصاره لشعبنا وانتهاك سيادة بلدنا، وهو ما لا يمكن القبول به، وسيتصدى له شعبنا الحر المؤمن المجاهد بكل حزم وبكل قوة. إننا في القوات المسلحة اليمنية وبعد التوكل على الله ملتزمون بأداء واجبنا في الدفاع المشرف والمسؤول عن بلدنا العزيز وعن شعبنا الأصيل، شعب الإيمان والحكمة، شعب الإسلام والعروبة. ولن يجد منا هذا العدو المجرم إلا التصدي والمواجهة من موقع الحق وهو في موقع الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ونؤكد أن فرض الحصار البحري على العدو السعودي لا يزال مستمرا ردا على عدوانه المقابل وحصاره الظالم المستمر منذ 12 عاما، ولن نتردد في توسيع تحركاتنا وتصعيد خطواتنا استنادا إلى تطورات الموقف خلال الساعات والأيام المقبلة، وذلك ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 11 من صفر 1448 للهجرة، الموافق 25 من يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: إذن عمليتين عسكريتين نوعيتين، الأولى استهدفت أهدافا حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان، أما العملية الثانية فقد استهدفت أهدافا حساسة تتبع شركة أرامكو في ينبع بعدد من الصواريخ والمسيرات. القوات المسلحة اليمنية ماضية في تحقيق هدفها الواضح، كسر الحصار، استرداد الحقوق وإنهاء الاحتلال للأرض اليمنية. لمعرفة أو مناقشة الموضوع المتعلق ببيان القوات المسلحة وتنفيذ العمليتين العسكريتين النوعيتين، يسعدنا أن يكون ضيفنا عبر خط الهاتف العميد عبد الله مطهر، الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بكم عميد عبد الله، وسؤالي الأول لكم، ما الرسائل التي حملتها عملية قواتنا المسلحة باستهدافها لمنابع نفط العدو السعودي ردا على العدوان الغاشم على محافظة الحديدة وجزيرة كمران؟
1: نشكركم على الاستضافة، ونشكر من خلالكم مستمعينا الكرام في عمود الجمهورية اليمنية الحديدة. البيان العسكري كان الله بفضل الشمس بأنه تم إطلاق يعني كثافة نارية من الصواريخ، عدد عشرات من الصواريخ إلى يعني أرامكو في جيزان، ويعني كذلك العملية الثانية إلى ينبع. الآن العملية العسكرية في تصاعد مستمر، وهذه الكثافة النارية تعطي بعد استراتيجي عسكري كبير للقوات المسلحة اليمنية بأنه ليس للتحذير وإنما الآن للتدمير. الآن القوات المسلحة اليمنية يعني ارتفعت المعركة العسكرية وأخذت بعد استراتيجي كبير من خلال التصعيد التدريجي من محافظة جيزان، وهي يعني يمنية خالصت 100%، وإن شاء الله عما قريب ستعود إلى حضن الوطن هي ومجنان العسير. العملية العسكرية أخذت أصلها، ويعني البيان العسكري كان واضح عندما يعني أطلقت يعني عشرات من الصواريخ، هذا يدل دلالة واضحة بأن هناك مخزون استراتيجي كبير لدى القوات المسلحة اليمنية من الصواريخ البالستية والمجنحة وكذلك الطيران المسير. دليل أنه العملية تمت بكثافة نارية كبيرة، وتمت العملية يعني سلاسة واستراتيجية، واختارت تلك الأهداف بعناية فائدة. اختتم البيان بأنه هناك إذا تم الموقف واستدعى عمليات عسكرية مباغتة للعدو سيتم الرد المزلزل، وستكون العملية العسكرية إن شاء الله يعني عما قريب زحف بري بطول الشريط الحدودي اليمني، والشعب اليمني قال كلمته وخرج بالملايين في الساحات والبيادين وفوض القائد الثورة. والآن إن العدو يعني أرادها حرب يعني طويلة المدى، ونحن جاهزين لها بعون الله سبحانه وتعالى
0: إن شاء الله. قواتنا المسلحة تخوض معركة لنزع حقوق الشعب اليمني من العدو السعودي وفق استراتيجية الحصار بالحصار، وهذا ما أكد عليه بيان القوات المسلحة في ختامه بأن الحصار ما زال مستمرا على العدو السعودي الذي هو مستمر في ظلمه للشعب اليمني منذ 12 عاما. وأيضا كان هناك يعني كما تحدثتم بأنه العمليات العسكرية قد تتوسع في التحركات وتتصاعد في الخطوات استنادا إلى تطورات الموقف خلال الساعات والأيام المقبلة. وشددت القوات المسلحة أنه يأتي ذلك ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. ما تعليقكم على ذلك؟
1: البيان هو يعني كان يعني واضح وقوي في نفس الوقت، عندما يعني تم الحصار بالحصار والمطار بالمطار والميناء بالميناء. الآن أرامكو تحت الخط الناري بالنسبة للقوات المسلحة اليمنية، والآن أخرج هذا المعادلة الكبيرة للنفط السعودي. الحصار يعني لا زالت القوات المسلحة اليمنية فارضة حصارها في الممرات المائية اليمنية، ويعني نتيجة للبعد الاستراتيجي الكبير الذي تفرضه القوات المسلحة الآن ميناء ينبع خارج الخدمة بفضل الله سبحانه وتعالى، نتيجة للكثافة النارية ونتيجة للصواريخ والطيران المسيرة التي قال المتحدث الرسمي العمليات السريع انها في العشرات. هذا يدل ان لدينا مخزون استراتيجي كبير من الطيران المسير ومن القوى الصاروخيه سواء كان الفرق الصوتيه او الصواريخ المجنحه او البالستيه، يدل دلاله واضحه بان دائره التصنيع العسكري في القوات المسلحه اليمنيه تسابق الزمن لاخراج هذه الصواريخ، وبدليل هذه الكثافه الناريه التي تم. العدو ارتكب حماقات في ميناء الحديده وضرب الاحيان المدنيه وفي جزيره كمرال كان الرد الجوي تم اخراج رامكو في محافظه جيزان وينبع. ينبع الان هو يعتبر الخط الرئيسي والامداد الكبير الذي نتيجه لان الان العدو محاصر في مضيق هرمز. الان هو يصلوا الى من ينبع عن طريق البحر الاحمر. قواتنا المسلحه مسيطره سيطره ناريه على هذا المضيق بدليل حرق سفينتين سعوديتين محمله بالنفط ما يساوي 4,000 إلى 7,000 برميل متجهه الى شرق وجنوب اسيا. هذه العمليات العسكريه وهذا التطور النوعي، الموقف العسكري الان والخطط الاستراتيجيه للقوات المسلحه الان يخطط على مدى المساحه الجغرافيه للجمهوريه اليمنيه، وان بدوا حركه شامله فالقوات المسلحه لديها تحمل كبير من خلال الحاضنه الشعبيه ومن خلال ابناء القبائل الذين يدافعون الى الساحات. ونقول لابن سعود ونقول للمهضوم محمد بن سلمان علي ان يحسبها صح، والا علي ان يذكر ما تم في عام 1934 عندما غزا الشعب اليمني المملكه السعوديه ووصل وتربع الى الرياض. الان نحن على استعداد القوات المسلحه مع الرديف الاساسي شعبنا اليمني العظيم ان نصل الى ما بعد الرياض ان شاء الله
0: بمشيئة الله. عميد عبد الله، من خلال الأحداث أو تطورات الأحداث من الخميس حتى الآن، يوم الخميس أيضا كان هناك بيان للقوات المسلحة اليمنية وقد هددت فيه بأن السعودية إذا ردت بحماقة بأن أو اعتدت على اليمن بحماقة بأن الرد سيكون في العمق السعودي، وهذا ما كان فعلا. الرد كان صائق من خلال عمليتين عسكريتين، ونحن ما زلنا في إطار حصار تدريجي. إلى الآن القوات المسلحة اليمنية تمشي بالتدريج بالنسبة للتصعيد الذي تقوم به من أجل انتزاع الحقوق التي فوضها فيها الشعب من العدو السعودي. كيف الأيام القادمة هل ستشهد المزيد من تصعيد هذه العمليات؟ نحن الآن نلاحظ بأن الاقتصاد السعودي تأثر بشكل كبير، فهل تستطيع السعودية أن تتحمل تبعات قراراتها الرعناء وتسرعها الأهوج في العمليات التي قامت بها ضد بلادنا من أجل أن تثبت للجميع بأنها ما زالت قوية وأنها قادرة على ردع صنعاء؟
1: أولاً السعودي لا ينفرد قرارها السيادي ولا قرارها العسكري، هو قرار يأتي من سيده ترامب ومن بريطانيا ومن الصهيونية العالمية. كنا نتمنى ان يكون القرار السعودي خالص حتى نستطيع ان نرد عليه، وهو لا يستطيع يستدعي الرد. السعودي يعرف من هو اليمني واليمني يعرف من هو السعودي، نحن جيران ولدينا مصالح استراتيجيه مع بعض ولدينا روابط الارض، وهو يعرف من هو اليمني وما هو البأس اليمني. اليمني بطبعه لا يخاف الموت ولا يخشى الموت، وخصوصا اذا انتزع حقه وحصر لمده 12 عام. نفذ صبر الشعب اليمني وفوض القوات المسلحة، والسيد الجاهد لديه خطابات نارية وقوية من بداية العام الهجري، وعندما أتى بإشارة قوية وقال بأن الحصار سيضغط على الشعب اليمني، وهو اليوم فعلا حرب شاملة، والأيام القليلة القادمة هي سفينة فعلا بحرب شامله سواء كان حرب بريه او بحريه او جويه. الان استناد قواتنا مع الدفاعات الجويه اليمنيه التي كنا فعلا في الماضي لا نملكها، واليوم دارت اشتباكات مع طائرات العدو في مسرح العمليات العسكريه سواء كان في كمران أو في الحليلات، وفعلا يعني استطاع أن يجبر القوات أو الطيران المعادي مغادرة يعني سماء اليمن وسماء الحليلات بشكل عام، ويعني كانت التكلفة أو الضربة أقل ضرر مما يعني يبث في الإعلام. الآن إحنا فعلا استطعنا أن نخترق قوات العدو، ويعني من الصواريخ التي اشتراها هي المليانات في مليانات أمريكا ورفيقتها إسرائيل، القوات المسلحة منتشرة في ربوع الوطن سواء في سهولها وجبالها وديانها دفاعا عن كرامة الشعب اليمني بشكل عام.
0: نعم عميد عبد الله، الفرق في التسليح، يعني في 2015 عندما شن العدوان الظالم على بلادنا وشنت تلك الحرب، لم نكن نمتلك بعد السلاح الذي يؤهلنا فعلا لأن نستطيع المواجهة لتلك القوات بشكل كبير جدا، لكن كان هناك يعني التصنيع العسكري اشتغل بشكل كبير جدا وقام بتطوير السلاح الموجود لدينا والذي لم يصب بأذى جراء الغارات السعودية في بداية العدوان على بلادنا في 26 مارس 2015. الآن اليمن تمتلك الأسلحة، يعني ترسانة أسلحة تشكل ردع استراتيجي ضد السعودية وضد أي عدو في المنطقة يحاول أن يمس بأمن اليمن. الفارق الآن، يعني هل هذا الفرق يصنع قوة ويعطينا ورقة ضغط أكثر لنستطيع من خلالها أن ننتزع حقوقنا؟ والسعودية تعرف بأن كل الأسلحة التي تقوم بشرائها من أمريكا من الغرب أو حتى تصلها من إسرائيل بطريقة مبطنة لن تستطيع أن تصمد أمام السلاح اليمني.
1: هذا مثير الآن القوات المسلحة اليمنية والضوء الصاروخية والطائرة المسير الآن يستخدم القديم الذي صنع في 2016 و2017 و2019. الآن مخازننا بفضل الله سبحانه وتعالى ممتلئة، ونحن جاهزون للرد والردع الاستراتيجي للعدو السعودي. كيف لا، نحن من هزمنا أمريكا رأس الشر في الممرات المائية اليمنية سواء في البحر الأحمر أو في البحر العربي أو في خليج عدن أو المحيط الهندي. كان القوات المسلحة اليمنية، ونحن لا نظرنا في هذا الكلام ولا نظره من جديد، ولكن فعلا الأمريكي اختبر قوات المسلحة اليمنية وأستطع فعلا من خلال يعني ضغط البوارج العسكرية الأمريكية والقوات البحرية الأمريكية وأخرجها من المنطقة، وذهب القوات المسلحة مسيطرة سيطرة كاملة على الممرات المائية ومضيق باب المندب. المقصود الاستراتيجي نبشر الشعب اليمني بأنه مقصود كبير ولدينا رد ورد استراتيجي كبير. الآن المرحلة القادمة إذا أصبح الموقف ينبع سيخرج رأس التنورة سيخرج عن الخدمة عما قريب، وبنت الأهداف الكبيرة للقوات المسلحة هي موجودة في العمق السعودي، والسعودي يدرك هذا بأنه التصنيع العسكري في تطور وتنامي كل يوم. كيف لا، والحاجة إلى أمن الاختراع، نحن مخاطرين بريا وبحريا وجويا، ولكن لدينا عقول يمنية ناضجة استطاعت أن تخرج من تحت ركام الأرض واستطاعت أن تخرج إلى النور صواريخ مسيرة وطيران مجنح ويعني صواريخ بالستية وفرق صوتية التي فعلا نحن الخامس دولة في العالم وأول دولة في العالم العربي تصنع صواريخ
0: فرط صوتية. نعم هذا صحيح، وقادم الأيام سيثبت للسعودية بأنها اختارت التوقيت الخاطئ لتصعد مع اليمن، وكان الأفضل لها أن تمشي في طريق السلام لأنها لن تستطيع أن تقف أمام القوة اليمنية. شكرا جزيلا لكم العميد عبد الله مطهر الخبير العسكري والاستراتيجي مشاركتنا في 60 دقيقة. في أمان الله. وفي حديث الساعة نتابع أبعاد الحصار وتداعياته الكارثية على العدو السعودي. شكل إعلان الحظر البحري اليمني تحولا استراتيجيا تجاوز حصر التهديدات في الشحنات النفطية ليعيد صياغة المشهد الاستثماري واللوجستي في المنطقة. فلم يعد القرار مجرد ورقة ضغط سياسية، ولكنه تحول إلى حقيقة ميدانية تفرض حصارا مضادا يختبر القدرة التشغيلية والمالية للعدو السعودي ويضع خططه المستقبلية في مهب أزمة غير مسبوقة. وعلى مدى عقود اعتمدت السعودية على خط أنابيب شرق غرب لنقل 7 ملايين برميل يوميا من الخام والمنتجات النفطية نحو ينبع لتفادي مخاطر مضيق هرمز، غير أن الحظر البحري جعل هذه الكميات الهائلة محاصرة داخل البحر الأحمر عاجزة عن العبور جنوبا نحو باب المندب، ليصبح كل تحرك إبحاري بمثابة استسلام للمخاطر في عرض البحر. هذا الانسداد سيقود إلى إيقاف حركة الشحن وتكدس إنتاج النفط الضخم في موانئ الساحل الغربي وخزاناتها الممتلئة، مما يحول ينبع ومرافقها وميناءي جدة وجيزان إلى أهداف سهلة ومكشوفة أمام الصواريخ والمسيرات اليمنية ضمن معطيات المرحلة الثانية، ويرفع تجمع ملايين البراميل في مساحة جغرافية محددة درجة الحساسية الأمنية، ويجعل الكلفة الاستراتيجية للحفاظ على هذا الإنتاج باهظة. وعلى النحو ذاته ينعكس الحظر على نقطة الاتصال بين المال والاستقرار، حين ترفع شركات التأمين العالمية أقساط المخاطر البحرية إلى مستويات قياسية، وهذا يجرد الأسطول التجاري السعودي والشركات المتعاقدة من ميزتها التنافسية، وتتحول الرحلة البحرية من مسار نقل إلى عملية عالية التكلفة وغير مضمونة النتائج. عباس السيد مدير تحرير صحيفة الثورة، ما هي أبعاد الحصار وتداعياته الكارثية على العدو السعودي؟
2: السعودية يعني تحسب التداعيات مثل هذه العمليات جيدة، لأنه السعودية هي موجزة حقول نفط، محطات نفط وموانئ منشآت حيوية، ومن الصعب عليها أن تخوض حربا، وخصوصا في يعني عندما تكون هذه الحرب يعني مع خصومها ما تعتبرهم خصومها، وهي مقربة وخاضت معهم حرب لثمان سنوات. يعني نحن في حالة حرب مستمرة مع السعودية، يعني لم تتوقف هذه الحرب المباشرة إلا في عام 2022 باتفاقية خفض التصعيد، لكن الحرب لا تزال مستمرة بأشكال مختلفة، ويعني يصعب على السعودية أن تقوم برد على ما تعرضت له السفنها أو على القرار اليمني بفرض حصار، لأنه تداعي ذلك سيكون مكلف بالنسبة لها وستكون خسائرها كارثية وكبيرة، لا تستطيع أن يعني تجنب نفسها مثل هذه المخاطر، ولذلك ستلجأ إلى أوراق كثيرة مختلفة، منها الشكوى وعمل تحالفات والبحث عن تحالفات ويعني وتحريك ملفات مختلفة واستخدام التضليل كما هي العادة بأنها مظلومة وأنه هذا اعتداء، ويعني تحاول التنكر لما تفعله من جرائم في اليمن، فهي في الحقيقة تحتل اليمن، تحاصر اليمن وتحتل مناطق شاسعة من اليمن، ويعني تعمل على تجويع اليمن، حرب اقتصادية حرب اقتصادية، تعمل على تشكيل جيوش ميليشيات عشرات الآلاف تابعة داخل اليمن بخلفيات مناطقية بخلفيات مذهبية، يعني ما تفعله السعودية داخل اليمن يعني لا يمكن لأي شعب أن يتقبله أو أن يصبر عليه. يعني اليمنيون خلال تقريبا 11 عام صابرين ولم يتخذوا الخطوات التي تتوافق مع مثل هذه الغطرسة، مع مثل هذا الظلم الذي يمارس ضدهم. يعني يعني يصعب حصر ما تسببت فيه المملكة السعودية وتحالفها من جرائم داخل اليمن، سواء الجرائم التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من اليمنيين الأبرياء في الأسواق في المدارس في المستشفيات في أماكن كثيرة، حتى في صالات الأفراح في صالات المناسبات الاجتماعية، يعني هناك جرائم ارتكبتها بشكل يعني فشع نفس الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين المحتله. ولذلك نلاحظ تشابه بين سلوك النظام السعودي وسلوك الكيان الاحتلال الاسرائيلي في كثير من الحالات. بالنسبه للسعوديه يعني رغبه التحالف التي شكلته واعلنت عنه في عام 2015 تكون من كام دوله كان مجرد يعني تحالف شكلي، لكن القياده فيه والاهداف والامكانات كانت كلها سعوديه، يعني السعوديه هي التي تمارس الحرب علينا رغم ما تعلنه من تحالفات الى جانبها. ولذلك شاهدنا طوال السنوات الماضيه كيف يعني تفكك التحالف الذي اسست في السعوديه دوله بعد الاخرى، ويعني حتى تبقت السعوديه الى جانب الامارات، وهناك اختلاف حصل مؤخرا وتبقت السعوديه تقريبا لمفردها تحارب اليمنيين، ولذلك هي وحيده في هذا في في في, في هذه المعركه يعني تحارب اليمنيين وحيده، ومن الصعب عليها يعني تشكيل تحالفات جديده. لا الامريكي قادر على يعني مساعدتها في هذا التوقيت، فهو في ورطه بالمواجهه العسكريه مع ايران، والامريكي لم يستطع حتى حمايه مصالحه ومصالح حلفائه داخل دول الخليج، ومن الصعب على الامريكي ان يتحرك ويفتح جبهه اخرى داخل البحر الاحمر للدفاع عن السعوديه والنظام السعودي، وهو يخوض حربا يعني مثيرة للجدل وتعادل مستقبله السياسي ومستقبل الاقتصادي للولايات المتحدة والعالم لأخطار كبيرة. لذلك السعودية لا يمكن يعني من الصعب عليها أن تبني تحالفات أو أن تحصل على دعم من هذه الدولة أو تلك في هذه المواجهة، وعليها أن تحل هذه المشكلة بمفردها، والحل هو سهل جدا وهو كما أعلنته القيادة في اليمن، هو إنهاء الحصار وإنهاء الاحتلال الذي تفرضه المملكة السعودية على اليمن، وهذا تقريبا سيكون حل غير مكلف بالنسبة للمملكة السعودية. فبالنسبة لليمن أعتقد أن اليمن قادرين على بناء علاقات جيدة مع السعودية إذا تعاملت ند لند ووفق للمصالح المشتركة والاحترام المتبادل. لن يشكل اليمنيون أي خطر على المملكة السعودية، لا ندري من أين يأتي السعوديون بهذه الهواجس التي يعتبرون فيه اليمن خصم، وأن اليمن لازم تكون مفككة، لازم تكون ضعيفة، من شأن السعودية تكون متطورة وتكون قوية. من أين أتوا بهذه النظرية؟ لا نعلم، هذه نظرية خاطئة 100% لأن السعودي اليمنيون لا يمكن أن يشكلوا خطرا على المملكة السعودية إذا كان هناك علاقات ثنائية مبنية على الاحترام والمصالح المشتركة.

0: الضحايا ويفتحها على مصراعيها لصوت الجلاد وهو يبرر جرائمه. يصبح الموت في اليمن حدثا يوميا لا يستوقف أحد. 12 عاما من العدوان والحصار السعودي الأمريكي لا تكفي فيها الدموع ولا الكلمات ولا الأرقام لوصف ما جرى ويجري. كل بيت يمني صار مأتما، وكل شارع مقبرة، وكل مستشفى شاهدا حيا على جريمة العصر التي ترتكبها السعودية بدعم أمريكي ويمر عليها العالم وكأن شيئا لم يكن.
1: من عمق اليمن الذي ظن الغزاة أنه قد أوشك على الانكسار بعد 12 عاما من الحصار والعدوان، انبثق فجر مختلف، فجر لا يعلن عن نفسه بالبيانات الدبلوماسية المنمقة ولا بموائد المفاوضات العقيمة، بل بهدير الصواريخ والنيران المشتعلة في سفن النفط السعودية ورسائل البريد الإلكتروني التي تصل إلى قباطنة الناقلات العملاقة، آمرة إياهم بتغيير مساراتهم أو بمواجهة المجهول. إنه فجر الحصار بالحصار، وإنها المعادلة التي قلبت الموازين رأسا على عقب، جاعلة من الشعب المظلوم سيدا على أخطر الممرات المائية في العالم. لم يكن إعلان القوات المسلحة اليمنية فرض الحظر البحري على الملاحة السعودية حدثا عسكريا عابرا يضاف إلى سجل الأحداث، بل كان زلزالا جيوسياسيا أعاد خلط الأوراق في منطقة تموج بالصراعات، وكشفت عن حقيقة لطالما حاولت قوى الهيمنة إخفاءها، وهي أن الإرادة الصلبة حين تقترن بالإيمان وبالصبر، وحين تنطلق من قضية عادلة تكون قادرة على أن تزلزل عروش ممالك النفط وأساطيلها، وأن تربك حسابات أقوى جيوش الأرض وأعتاها. لم تنتظر القوات المسلحة اليمنية طويلا لتثبت أن تهديداتها ليست حبرا على ورق، فخلال أقل من 48 ساعة من إعلان الحظر تمكنت القوات المسلحة اليمنية من استهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين، لتقلب بذلك حركة الملاحة في البحر الأحمر رأسا على عقب. يوم الثلاثاء المنصرم لوحده عادت 6 سفن أدراجها، لتلحق بها في اليوم التالي 4 سفن أخرى، لتنخفض عدد السفن العابرة لمضيق باب المندب من 36 سفينة إلى 27 سفينة يوم الخميس. إذا كان تراجع السفن هو الوجه المرئي للأزمة، فإن الوجه الآخر كان أعمق وأكثر إيلاما للاقتصاد السعودي وللعالمي معا، حيث قفزت أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب على السفن العابرة للبحر الأحمر من حوالي 0.3% من قيمة السفينة إلى 0.75% خلال أيام معدودة. هذا الارتفاع الذي قد يبدو لدى البعض طفيفا في النسب المئوية يعني في الواقع إضافة مئات آلاف الدولارات على كل رحلة تستغرق 7 أيام، ويجعل من الملاحة التجارية نحو الموانئ السعودية مغامرة مالية تدفع بشركات الشحن الكبرى إلى إعادة حساباتها بالكامل. شركة إمبري البريطانية للأمن البحري من أوائل من أطلق جرس الإنذار، مؤكدة أن السفن التي ترفع العلم السعودي أو تملكها أو تشغلها جهات سعودية تعد ذات صلة وثيقة بأهداف اليمنيين، وبالتالي فإنها تواجه خطرا متزايدا، وإن موانئ البحر الأحمر السعودية نفسها تواجه مخاطر كبيرة نتيجة احتمال تعرضها لهجوم يمني. أما شركة ماري ساكس المتخصصة في إدارة المخاطر البحرية فقد كانت أكثر وضوحا حين طالبت بالتعامل مع الإعلان اليمني كتصعيد جدي

وليس مجرد كلام روتيني. بالتوازي مع قفزة التأمين اشتعلت أسواق النفط، فبحسب رويترز ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في نحو 6 أسابيع، مع تجاوز خام برنت $100 للبرميل الواحد، مضيفة أن المخاطر المتزايدة في مضيقي هرمز وباب المندب أدت إلى اتساع فروق الأسعار وتعزيز مخاوف نقص الإمدادات، فيما بدأت ناقلات النفط السعودية بتغيير مساراتها وتجنب السواحل اليمنية، ما دفع بشركات التكرير الآسيوية للبحث عن طرق بديلة عبر البحر الأحمر وقناة السويس، وسط تحذيرات من تأثير ذلك على الصادرات السعودية وعلى السوق العالمية. في خضم هذه التطورات، خرجت مراكز الأبحاث الغربية الكبرى بتقييمات تؤكد أن ما يجري ليس مجرد مناوشات بحرية، بل إنه تهديد وجودي لشريان الاقتصاد السعودي. تقرير المجلس الأطلسي الأمريكي كان من أبرز هذه التحليلات، حيث أكد أن السيناريو الأكثر خطورة لا يقتصر على استهداف الملاحة البحرية، بل إنه يكمن في احتمال تطور الأوضاع نحو توجيه ضربات مباشرة إلى مدينة ينبع السعودية، المركز الرئيسي لتصدير النفط السعودي على البحر الأحمر. التقرير أوضح أن السعودية تصدر حاليا نحو 4 ملايين برميل يوميا عبر ينبع، بارتفاع كبير مقارنة بمستويات ما قبل الحرب مع إيران، مما يجعل من البحر الأحمر بديلا استراتيجيا حيويا أصبح اليوم مهددا هو الآخر.

0: بالعلم لا يحتاج المرء أن يحمل سلاحاً ليقتل، يكفي أن ينبع، يكفي أن يجوع، يكفي أن يكون طفلاً أو امرأة أو شيخاً في أرض حولها العدو السعودي إلى سجن كبير يحاصر فيه السكان ويمنع عنهم الدواء والغذاء والوقود، ويخيرون يومياً بين الموت تحت القصف أو الموت على أبواب المستشفيات المغلقة بفعل الحصار. وحينما قرر الشعب اليمني أن يفك عن نفسه هذا الحصار الغاشم وأن يبحث عن حقه في الحياة بيده، وقرر أن يعامل العدو السعودي بالمثل ويطرح معادلة الحصار بالحصار، انهالت بيانات الإدانة والشجب والتنديد والاستنكار من كل حدب وصوب. اعتبروا فعل اليمنيين جريمة، وكأن 12 عاما من الأنين والجوع والحصار والفقر لا ترى ولا تسمع ولا تستحق حتى التفاتة. لقد أرادوا من اليمني أن يموت بصمت، أن يلفظ أنفسه الأخيرة دون ضجيج، أن يقبل بمصيره المحتوم تحت رحمة جلاد لا يعرف الرحمة. في اليمن لم يعد الموت حدثا استثنائيا، بل صار هو الحالة الطبيعية، وكل يوم يمر هو يوم إضافي من الإبادة البطيئة التي ترتكبها السعودية وأمريكا وتتفرج عليها الإنسانية في صمت مخزن لن يغتفر. ولكن وأمام هذا الواقع البئيس نجد من ينتقد الموقف اليمني الذي تحرك عسكريا لإنهاء هذه المأساة. لكن الشعب اليمني المعروف بشهامته وأصالته لم يلقي لتلك الأصوات بالا، وها هو بعون الله يتحرك في كل المجالات لانتزاع حقه بالقوة. فهذا العالم لا يعرف إلا لغة القوة، ومن أراد أن يقف مع اليمن فهنيئا له، شرف مقارعة الظالم والطغيان. وأما عبيد الدينار والدرهم فلينتظر الخزي والعار في الدنيا والعذاب في الآخرة، فهذه سنة الله ولا رد لأمره. قراءة في المشهد الشعبي الملتحم بالقيادة السياسية لرفع الحصار مع المحلل السياسي والخبير القانوني سند الصيادي.
1: أشير لأنه الأول مرة يعني في تاريخ اليمن يتم إحالة القضايا الكبرى والمصيرية إلى الشعب اليمني مباشرة. حدث ذلك في موقف القيادة الثورية، وهي تحيل الملف إلى الشعب، والشعب خرج بدوره بعشرات الملايين في العاصمة صنعاء والمحافظات ليؤكد ويضغط على القرار الثوري والسياسي والعسكري في سياق استعادة الحقوق المنهوبة والمشروعة للشعب اليمني بطبيعة الحال. ولذلك الأول مرة يعني يتم هذا التلاحم الذي جسده الجيش اليمني من خلال هذه العمليات، وهو تحت ضغط الموقف الشعبي بطبيعة الحال، وتحت ثقة الموقف الشعبي الداعم والحقوق المشروعة التي الشعب اليمني يعني لم يذهب ترفا إلى الحرب، وإنما ذهب وفي غبنه أكثر من 12 سنة من الحصار والمعاناة والقتل والتدمير والإمعان في إيذائه. والتقارير يعني كبيرة والأرقام هائلة ولا يمكن الحديث عنها في هذا السياق. تحدث عن الموقف السعودي. الموقف السعودي يعني اليوم يزيد من استفزاز الشعب اليمني أكثر. يعني هذا العدو الأحمق والأرعن الذي ظل يمعن في قتل الشعب اليمني منذ اللحظات الأولى، أعلن العدوان، قام بقصف المطارات، قام بالحصار خارج نطاق الموقف الدولي ولا شرعية دولية يمكن القول لأنه استند إليها، قدم نفسه عدوا مباشرا للشعب اليمني. وحين كان يعتقد لأن اللحظات الأولى إلى أنه من الممكن أن يحسم هذه المعركة في اللحظات الأولى، ولذلك قدم نفسه بشكل واضح وصريح أمام العالم، وظهرت المعركة إلى أنها يمنية سعودية بطبيعة الحال مهما حاول أن يتذرع. لكن حينما وجد الثبات والصمود اليمني في سياق الصبر والثبات وفي سياق ردع العدوان وبعد أن حرقت أوراقه ورقة تلو الأخرى، ذهب اليوم ليتحدث بشكل استفزازي على وينكر هذه المسؤولية، وهو يعلم تماما إلى أنها في الذاكرة الشعبية والقانونية والسياسية لا يمكن يعني أن تنطلي من خلال بيان. اليوم في سياق الإرباك اليوم للنظام السعودي، وهو مربك أساسا منذ الساعات الأولى من الحرب، يعني بعد أن وجد الإدارة أو الإرادة الوطنية والقيادة وهي يعني تفعل معاميل الصمود والثبات وتفشل كل الخطط على كافة المسارات، اليوم يعني شعر إلى أنه من الممكن أن يحاول بهذه الإغراءات للكثير من الدول بالمال أو بالحديث عن تحالفات، إلى أنه من الممكن يعني أن يتبنى رواية موحدة مع تلك الدول، يعني ينقذ نفسه من مزالق هذا الصراع الذي يتحمله هو بطبيعة الحال. هو يعتقد لأنه بهذه التحالفات من الممكن يعني أن يسلم من غضب الشعب اليمني أو أن يتوارى عن الاستحقاقات اليمنية بطبيعة الحال. لكن اليوم العقل العسكري والعقل السياسي اليمني وأيضا العقل الشعبي استطاع يعني وهو يتسم بالحكمة العقلانية، أقام الحجة أمام كل الدول، كل الدول يعني التي من الممكن أن تسعى إلى تبني الرواية السعودية إلى ثاني. هذا المطلب هو مشروع ومستحق يعني، ولا يمكن للشعب اليمني أن يتجاوزه أو أن يقبل المساومة فيه، وهي استحقاقات مشروعة. والشعب اليمني ذهب إلى هذه الحرب يعني ليس ترفا، وإنما تحت يعني وقد صبر كثيرا وأقام الحجة على النظام السعودي خلال أكثر من 4 أعوام من عمر الهدنة التي لم تحقق شيئا للشعب اليمني، والتي ظل النظام السعودي يراوغ فيها ويحتال على الاستحقاقات أو على الوعود التي يعني كان المفترض أن يقوم بها. وبالتالي اليوم الموقف اليمني على المستوى السياسي قد أوصل الحجة إلى كثير من الدول، ووضح يعني تداعيات أو حيثيات هذه الحرب نتيجة المعان السعودي والحقد السعودي والإجرام السعودي المستمر. التجربة المجربة بالنقصان كما يقال، الإدارة الأمريكية وخصوصا ترامب قد وصل إلى قناعة إلى أنه لن يستطيع كبح الإرادة اليمنية في باب المندب، وقد أتى بحاملات الطائرات. اليوم هذا الموقف هو موقف مدفوع، هو يريد أن يقدم إسناده ودعمه للنظام السعودي لتبني السردية والرواية التي تحاول عسكرة باب المندب أو تثبيت معادلة الفوضى، يعني لحشد العالم ضدنا أنا. أي من يتحمل عسكرة الممرات الدولية والملاحة الدولية ومن يثبت هذه المعادلة يعني هو يتحملها الإدارة السعودية. والأمريكي إذا ما تورطت في هذا السياق، وهي يعني قد خبرت الشعب اليمني وخبرت قدراته وخبرت إصراره وإرادته بطبيعة الحال، هذه المواقف نتوقعها وليست جديدة وطارئة. الموقف السعودي هو أصلا يتبنى الرواية الأمريكية حتى من بداية العدوان على اليمن. السعودية قدمت نفسها عدوا للشعب اليمني بدعم أمريكي، ولذلك من المتوقع أن يكون الأمريكي حاضرا في هذا المشهد، وهو سيفشل بطبيعة الحال.

0: في المرصد. في ظل تصعيد صهيوني واسع في الضفة الغربية المحتلة، تهدئة غزة إلى أين؟ أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن ما يقوم به قطعان الصهاينة من جرائم في الضفة الغربية يستدعي موقفا عربيا وإسلاميا واضحا وحازما. وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها أن صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم الوحشية يثبت حالة التواطؤ الرهيبة مع الصهاينة، وحذرت المجرم نتنياهو من توسيع دائرة الاستهداف في الضفة الغربية المحتلة. وتساءل البيان: أين من يتشدقون بالقانون الدولي الإنساني من هذا التوحش والإجرام؟ الوزارة أيضا شددت على أن حالة الانتقائية وازدواجية المعايير في التعامل مع القوانين الدولية تسقط ما تبقى من شرعية لهذه القوانين. أما وزارة الخارجية الفلسطينية فقد رفضت الروايات المضللة التي تروج لها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمختلف مستوياتها السياسية والعسكرية والاستيطانية لتبرير جرائم قوة الاحتلال وإرهاب المغتصبين بحق الفلسطينيين. واعتبرت الوزارة في بيان أن هذه الروايات محاولة ممنهجة لتحويل الجلاد إلى ضحية والتغطية على جرائم القتل والإعدامات الميدانية والمجازر والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوة الاحتلال وميليشيات المغتصبين بحق الشعب الفلسطيني. عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أركان بدر: ما يجري في الضفة الغربية المحتلة؟
1: ما يجري في الضفة الفلسطينية هو جزء من مسلسل أعلن عنه نتنياهو عام 2023 عندما جاء رئيسا لحكومة النازية والفاشية الصهيونية، لأنه اعتمد برنامج الحسم والضم، حسم الصراع ضد الشعب الفلسطيني وضم الأراضي من أجل إقامة دولة إسرائيل الكبرى على أكبر قدر ممكن من أرض فلسطين التاريخية. هو يريد الاستيلاء على 60% كحد أدنى من أراضي الضفة، يريد حشر أبناء الضفة في تجمعات سكنية في المدن، مدن مكتظة بالسكان تسبح في بحر من المستوطنات في سياق سياسة التهويد، سياسة سرقة الأرض، سياسة بناء المستوطنات باعتباره نهج احتلالي إسرائيلي كولونيالي استعماري، يريد أن يفرض وقائع لإغلاق الطريق على حق شعبنا بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس. هذه الممارسات اليومية أدت إلى حالة من الغضب، إلى حالة من الانتفاضة للكرامة الفلسطينية، للكرامة الوطنية، للكرامة الإنسانية، دفعت بأحد أبناء شعبنا الشهداء بامتشاخ بندقية أحد المستوطنين، وبالتالي إطلاق النار على مجموعة من المستوطنين وهم مسلحين وجزء منهم ينتمي للجيش الصهيوني، لأن الضفة الفلسطينية أمام جيشين: جيش المستوطنين المدججين بالأسلحة بقرار وتوجيه وقيادة مباشرة من المجرمين النازيين سموتريتش وبن غفير، وجيش الاحتلال الصهيوني الذي يعمل بغطاء كامل من قبل حكومة النازيين والفاشيين الجدد. هذا الذي حصل بهذا الفعل المقاوم في الضفة الفلسطينية يؤشر إلى حالة من مسلسل العمليات الفدائية، بعضها فردي غير منظم ارتجالي يأتي في حينه، وبعضها سيكون بالتأكيد منظما من قبل مجموعات من المقاومين بغض النظر إذا كانوا ينتمون لفصائل أم لا. الأصل في الموضوع أن شعبنا لا يمكن له أن يتعايش مع الاحتلال من جهة، مع المستوطنين والمستوطنات من جهة، ولا يمكن له أن يقبل من امتهان الكرامة، تدنيس الأرض، تدنيس المسجد الأقصى كما حصل بالأمس القريب في سياق مشروع تهويد القدس، وبالتالي تغيير المعالم الجغرافية والديمغرافية للقدس، وتغيير أيضا وفرض التغيير المكاني والزماني للمسجد الأقصى. هذه كلها ممارسات بالتأكيد ستلقى يعني أعمال مقاومة، ستلقى ردود فعل شعبية مقاومة. الأمر الذي يستوجب تنظيم هذا الفعل المقاوم بإطلاق العنان للمقاومة الشعبية بكل أشكالها. لذلك نحن دعونا في الضفة الفلسطينية إلى يعني إعلان التعبئة العامة، النفير العام، يعني مواجهة الاستيطان والمستوطنين وهذا الجيش الذي يمارس سياسة القتل اليومي، وكأن الضفة يعني أرض للصيد البشري. هذا يجب أن يواجه بوحدة موقف، بإنهاء الانقسام، باستراتيجية وطنية كفاحية مقاومة تعتمد كل أشكال المقاومة لمواجهة هذا الصرف، هذا التعنت، هذا المشروع الذي لا يريد أبناء الأرض فوق أرضهم، مشروع تهجيري إحلالي، مشروع يهدف إلى يعني إفراغ الأرض الفلسطينية من أبنائها، من أصحابها الذين ولدوا منذ آلاف السنين فوقها وهم أصحابها. هذه السياسات يجب أن تواجه بموقف موحد. لذلك ندعو السلطة الفلسطينية إلى مغادرة يعني حالة التنديد أو يعني الرفض لما يجري كما فعلت وزارة الخارجية، التنديد ويعني إداني هذا أمر يعني على أهميته لم يعد يكفي. نحن بحاجة يعني مشروع ميداني، لخطة عمل ميدانية، لرؤية ميدانية تعتمد المقاومة لإفشال هذا المشروع. السياسة الانتظارية للسلطة، الرهان على تدخلات خارجية، على دور أمريكي، بات واضح انحيازه الأعمى لصالح الاحتلال في الضفة في مواجهة شعبنا، حرب إبادة شاملة، مجازر أيضا في غزة، إبادة جماعية، وفي الضفة أيضا مشروع ضم وحسم والاستيلاء على الأرض من أجل تطهير الأرض الفلسطينية من أبنائها لصالح تنفيذ مشروع الحسم والضم والاستيطان والتهويد على حساب الأرض والشعب والحقوق الوطنية الفلسطينية.

0: شاهد وشواهد. الضربات الإيرانية للقواعد الأمريكية تكشف نهاية زمن القاعدة الآمنة. بنت الإمبراطورية الأمريكية قواعدها العسكرية خارج حدودها لكي تبقي الحرب بعيدة عن مواطنيها وتنقل كلفتها إلى شعوب الآخرين. كانت الطائرات تقلع من أرض بعيدة والصواريخ توجه من وراء البحار والجنود يحاربون على جبهات لا تصل نيرانها إلى المدن التي أرسلتهم. وهكذا تحولت القاعدة الأجنبية طوال عقود إلى خلفية آمنة للحرب، تضرب ولا تضرب وتدير المعركة من دون أن تصبح جزءا ظاهرا من ميدانها. لكن المعادلة هذه بدأت تتهاوى، فالضربات الإيرانية المتكررة للقواعد الأمريكية في المنطقة لا تكشف فقط عن قدرة صاروخية نجت من أشهر القصف ولا تمثل مجرد رد عسكري على العدوان الأمريكي، إنها تعلن نهاية زمن كانت فيه واشنطن تتوهم أن بوسعها استخدام الجغرافيا العربية منصة للحرب وملاذا من عواقبها في آن واحد.
1: بعد 74 عاما على ثورة يوليو، ما تزال قضايا الاستقلال والوحدة وتحرير فلسطين عالقة، بعدما أخرجت التسويات مصر من المواجهة تاركة العالم العربي عاجزا أمام الهيمنة الأمريكية والمشروع الصهيوني. كانت حرب الأول من أكتوبر 1973 بالفعل آخر حرب خاضتها الجيوش العربية في مواجهة الكيان الصهيوني، لكن الصراع المسلح معه ظل قائما، راح يزداد اشتعالا بمرور الوقت. ولأن خروج مصر من ساحة المواجهة تزامن مع ثورة إسلامية نقلت إيران من الدوران في فلك السياسات الصهيونية الأمريكية إلى موقع الدولة المؤهلة طبيعيا لقيادة القوى المناهضة لسياسات التبعية، فقد كان من الطبيعي أن تكون لهذا التحول انعكاسات هائلة على خريطة القوى وموازينها في المنطقة. كان منطق الرشادة أنذاك يقضي بأن تجد الدول التي تدعي أن القضية الفلسطينية هي القضية القومية الأولى وترى في الكيان الصهيوني مصدر التهديد الرئيسي، أن إيران الثورة أصبحت عمقا استراتيجيا لها في مواجهة تهديد مشترك. كان المجرم نتنياهو يتصور أن في مقدوره أن يحقق مشروع إسرائيل الكبرى بوسائل سلمية عبر تصفية القضية الفلسطينية والتطبيع مع الدول العربية في الوقت نفسه، لكن شعوره بالمهانة الشخصية بعد الطوفان دفعه إلى الإصرار على إقامة هذا المشروع بقوة السلاح وفي أسرع وقت ممكن. ولأنه أدرك يقينا استحالة تحقيق ذلك دون إسقاط النظام الإيراني من ناحية وانخراط مباشر للولايات المتحدة في عمليات عسكرية ضد إيران من ناحية أخرى، فقد قرر الاعتماد على قدرات الكيان الذاتية في تصفية وكلاء إيران في المنطقة أولا، مكتفيا في هذه المرحلة بالدعم المالي والتسليحي الأمريكي، واثقا بأن النجاح فيها سيكون كافيا لإغراء ترامب بالانخراط العسكري المباشر في المرحلة التالية. وهذا هو ما حدث بالفعل، ويفسر مشاركة الولايات المتحدة في حرب عام 2025 التي استهدفت تدمير برنامجي إيران النووي والصاروخي، ثم في حرب عام 2026 التي استهدفت إسقاط النظام الإيراني، غير أن الرياح لم تجري بما تشتهي سفن نتنياهو أو ترامب، فلم يسقط النظام ولم تدمر برامجه النووية أو الصاروخية، وما يزال قادرا على إدارة حرب استنزاف طويلة الأمد في مواجهة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني معا. وفي إتون هذه الحرب بدأت موازين القوى في المنطقة تتغير بالكامل، ووجد العالم العربي نفسه محشورا بين أطرافها المتصارعة حتى لو كانوا حلفاء، وبدأ يتلقى الضربات من كل اتجاه، وبالتالي صار عاجزا ليس عن حماية القضية الفلسطينية وإنقاذها من الضياع فحسب، وإنما عن حماية نفسه والمحافظة على ثرواته ومقدراته.
0: حول العالم. موسكو لواشنطن نحذر أوروبا من تسليح كييف. في محادثات جمعت وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بنظيره الأمريكي ماركو روبيو على هامش اجتماع رابطة دول آسيان في مانيلا، حذر لافروف من استمرار عمليات تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، واصفا ذلك بأنه غير مقبول. كما ندد بنهج الدول الأوروبية لسياسة تزعزع الاستقرار، مؤيدا التأكيد على استعداد روسيا للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع. قراءة في المشهد المتصاعد بين الغرب وروسيا مع الخبير بشأن الأمريكي محمد المنشاوي.
2: تجاوزت هذا الطرح طرح قمة انكارج في ألاسكا قبل أقل من عام، لأن الوضع على الأرض يتغير بسرعة، وأعتقد أن الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية وفلسفة أمريكا أولا تدعو إلى وقف الحرب، وتريد لهذه الحرب أن تنتهي بعدم انتصار أي طرف وأن يكون هناك حل وسط، وهذا هو هذه هي المشكلة الأكبر. الولايات المتحدة ترى أن الخطر الأكبر عليها والتحدي الاستراتيجي لم يعد روسيا خلال العقد الأخير هو الصين، وأعتقد أنها ترى أن النزاع الروسي في أوكرانيا هو يعني يحفز بعيدا عن مجال الاهتمام الأكثر أهمية وهو الصين، وأعتقد أن ما حدث في إيران خلال الأشهر الأخيرة أيضا كان خبر سيء للإدارة الأمريكية، وإن هي التي ورطت نفسها فأنها لا تريد أن تتورط في الحرب الشرق الأوسطية بلا نهاية واضحة، وأن تترك الصين تتقدم وتمثل تهديد أكثر. أعتقد أن الموقف الأمريكي هناك تضاد في موقف الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض من جانب، والذكور التقليديين في مجلس النواب والشيوخ الذين يرون ضرورة هزيمة روسيا بأي ثمن وبأي مقابل، وأعتقد أن هذا هو ما يحاول الرئيس ترامب أن يقاومه. الرئيس ترامب له علاقة جيدة بالاتحاد الروسي وبالقائد بوتين، ويرى أن أوكرانيا عليها أن تتراجع وتنازل من أجل التوصل لحل، ويرى مقاومة من المؤسسات البيروقراطية الأمريكية والكونغرس، وأعتقد أن هذا هو السبب الارتباك الأمريكي في التعامل مع الأزمة الأوكرانية حتى الآن.

0: إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية مشوارنا في 60 دقيقة، صاحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج هدى صبر. 60 دقيقة،
1: 60 دقيقة في عالم كبير
0: تتشعب أحداثه
1: وتتنوع قضاياه،
0: نجمع لكم الخبر
1: والحدث
0: والقصة،
1: نقرأها
0: ونحللها
1: في
0: 60 دقيقة،
1: 60 دقيقة
0: موجز لأهم الأنباء نقدمه لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. جدد فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى التأكيد على أن إجراءات القوات المسلحة مشروعة ومحقة بكل المبادئ الدينية والإنسانية والأخلاقية والمواثيق الدولية. وقال فخامة الرئيس في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ إن الهدف من عمليات القوات المسلحة إنهاء الحصار والعدوان السعودي على بلدنا منذ ما يقارب 12 عاما. وأشار رئيس المشاط إلى أن الإدانات والعويل المدفوع الثمن مسبقا لا يساوي شيء، لأن موقف اليمن حق ومطالبه عادلة تتمثل في إنهاء الحصار والعدوان السعودي عليه. وتابع: لن ينفعكم من يمنيكم الأمان الكاذبة وما دون إنهاء العدوان ورفع الحصار إلا الوهم والسراب. أكد مجلس النواب وقوفه الكامل إلى جانب المواقف والخيارات الوطنية المشروعة في الدفاع عن الوطن وسيادته. وأوضح المجلس في بيان صادر عنه أن موقف القوات المسلحة جاء استجابة حتمية للمطالب العادلة والمحقة للشعب اليمني، وفي مقدمتها رفع الحصار الظالم الذي يفرضه النظام السعودي منذ قرابة 12 عاما وتسبب بكارثة في أكبر كارثة إنسانية على مرأى ومسمع من العالم. أعلنت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم أنها نفذت عمليتين عسكريتين نوعيتين. استهدفت الأولى أهدافا حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية أهدافا حساسة تتبع شركة أرامكو في ينبع بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وأكد أن العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة. وأشرت إلى أن نظام العدو السعودي وإمعانا منه في حصار الشعب اليمني وانتهاكا جديدا لسيادة الجمهورية اليمنية أقدم على العدوان الإجرامي بعدد من الغارات الجوية ليلة أمس على مدينة وميناء الحديدة وجزيرة كمران، وأدت تلك الغارات إلى أضرار مادية ومعنوية. وقد اشتبكت الدفاعات الجوية مع تشكيل من طائرات العدو بعد اختراق الأجواء ومنعتها من ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب العظيم. وأكد البيان أن تصعيد العدو السعودي على اليمن يؤكد مدى إصراره على مواصلة حصاره لشعبنا وانتهاك سيادة بلدنا، وهو ما لا يمكن القبول به، وسيتصدى له شعبنا الحر المؤمن المجاهد بكل حزم وبكل قوة. الخبر الأخير في هذا الموجز: استشهد مواطن فلسطيني اليوم متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي سابق استهدف حي الزيتون شرقي مدينة غزة. وفي الضفة الغربية داهمت قوات العدو الإسرائيلي اليوم بنايتين سكنيتين في ضاحية شويكا بطولكرم بالتزامن مع مداهمتها لمنزلين بقرية مدمى بقضاء نابلس، وعمدت إلى تحويل المنشآت الأربع إلى المنطقتين إلى ثكنات عسكرية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم سامعينا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
2: وقفة إعلانية.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: تحسين وتهيئة البيئة اليمنية لتكون مناسبة وجاذبة للاستثمار أولويات قصوى لدى القيادة في هذه المرحلة، معاً نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن. مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
6: قمامة الجيران الطيبين
7: مالها؟
6: هذه جملة طر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
7: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
6: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
7: إلا وللناس الخاطئ في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
6: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس المبالين بالنظافة يشل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
7: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايم.
6: كلامش صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بأحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
7: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
6: كلام في محله. مع تحيات
3: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
8: نص المادة 41 من قانون الزكاة: تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها الثمانية، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
9: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي. لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي، يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين. الحلقة الثامنة.
10: ما كنت أتوقع بأننا سنمكث هذه الأيام القليلة في صعدة وقد اجتمع للإمام هذه الجموع الكثيرة.
11: لا تنس أنك في بلاد من ناصر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والإمام علي عليه السلام،
10: وهذا سر محبة رسول الله لهم، فقد وصفهم بما لم يصف أحدا مثلهم.
11: صدق رسول الله، ألا ترى يا ابن عبيد الله أن المنزل الذي استأجره الإمام لا يليق بمقامه؟
10: أنت تعلم أن آل البيت عليهم السلام لا يهتمون بزخرف الدنيا ومتاعها الزائل.
11: صدقت. وعلى ذكر المنزل الذي استأجره الإمام، أتدري أين هو الإمام الآن؟
10: كلا، وأين يكون سلام الله عليه؟
11: رأيته يحمل سرة ويتوقف على باب مالك المنزل.
10: ربما يقوم سلام الله عليه بواجب زيارة جاره.

0: ما الذي يبكيك أيها الرجل؟ ما الذي يبكيك؟
1: إمام الأمة، ابن رسول الله يحمل إلي.
0: أهون عليك يا رجل، واخبرني ما الأمر.
1: أنت بعظمتك وجلال قدرك تحمل إلي الثمر.
0: جازاك الله أيها الرجل، ألي هذا الأمر تبكي؟ ظننتك تعرضت لمصاب فادح وحادث جلل. قلت لك لقد أينع ثمر الشجرة في فناء دارك التي أجرتنيها لأسكنها، فجئتك زائرا أيها الجار الطيب وموصلا لك ثمرها.
1: كنا نتعرض لأفدح المصائب وأجل الحوادث قبل أن تحل ديارنا يا ابن رسول الله، فأتيت نورا للحق ومصباحا للعدل وإنصافا للمظلومين.
0: جعلني الله كما وصفت ووفقني لإصلاح أمر الأمة، والآن أستودعك الله يا أخي.
1: جعلت فداك يا إمام.

وهكذا ظل إمام الحق آمراً بالمعروف، ناهياً عن المنكر، داعياً إلى إصلاح شمل الأمة وإرشادها وتبصيرها بالحق والعدل والإنصاف وإصلاح ذات البين وتحقيق الأمن والاستقرار وإخماد الفتن. بدأ الإمام يجعل في كل بلدة والياً يرعى شؤون الناس ويقيم الحق فيها، وبدأ يعلم أتباعه الفروسية ونظم الحرب بكل أبعادها، وكان يقضي أوقاتاً طويلة في تعليمهم، ليس في أمور دينهم فحسب، بل في شتى مجالات الحياة.

0: أخبرني يا ابن عبيد الله، كيف وجدت الناس هنا بعد شهور من وصولنا، خاصة في نجران وصعدة وبرط ووشحة وغيرها من البلدات؟
1: كالناجي من الغرق والمتخلص من الهلاك والآمن من أنياب الأسد ومخالبه. هنا زاد محبوك وكثر موالوك، وأدركوا صدقك وعدلك وتفانيك في إقامة الحق.
0: أرجو أن يكون الأمر كما تقول يا ابن عبيد الله.
1: لقد أجبتك بصدق عما سألتني عنه، وبما تنشره الركبان من أخبار عما تحقق للناس على يديك، ولكن هناك ما يخيفني.
0: ومما يخاف الرجل المؤمن القوي ابن عبيد الله؟
1: مثل هذه الأخبار لا تسر بعض أمراء وشيوخ السوء، بل ستنزل على رؤوسهم كالصواعق الشديدة، فهم يرون في الحق والعدل والمساواة بين الناس ونصرة المستضعفين أمورا ستهدد مصالحهم.
0: كفانا الله شرهم وأعاننا على هدايتهم.
1: إن هؤلاء الأشرار يمتلكون القدرة على المؤامرات والدسائس بهدف تأجيج الخلاف وإثارة الفتن وإشعال الحروب ومؤالبة الناس بالإرجاف والتثبيط ضد أبناء الأمة الصالحين المؤمنين والصد عن سبيل الله.
0: نعوذ بالله من التخلف عن أمره والصد عن سبيله، فلا صد يرحمك الله أصد، ولا جرم عند الله أشد من جرم من تخلف عن الحق، ممن نظر إليه من السواد الأعظم من الكبراء، وبه يقتدي العوام من العلماء والجهلاء، فقد عطل ورفض الحق وأضعف دعوة الصدق.
1: مثل هذا أشد خطرا على أنصار الحق والعدل والإيمان.
0: أحسنت، فالكثير من ضعاف المؤمنين يقتدون بأفعاله لثقتهم به، فهم له أتباع في كل أمره، لا يعدلون عن قوله ورأيه، ولا يفعلون إلا بفعله، وإن نهض نهضوا، وإن أقام أقاموا، وإن نصر نصروا، وإن خذل خذلوا.
1: فما يكون جزاء من تخلف عن الله يا إمام؟
0: يا ويل من تخلف عن الله وخالف الهدى وركن إلى الأولاد والدنيا. أما سمع قول الله تعالى فيما نزل من القرآن الكريم حين يقول لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون؟ صدق الله العظيم. فأوجب لمن اتبع الجزاء الحسن والثواب، ولمن تخلف عن ذلك أليم العقاب. فنعوذ بالله من البلاء والحيرة والشقاء والركون إلى ما يزول ويفنى.
2: السلام عليكم يا إمام الحق.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
2: هذه رسالة حملها إليك رسول والينا في برط.
0: يبدو أن إحساسك صادق يا ابن عبيد الله.
1: ما الأمر يا مولاي الإمام؟
0: تمرد بعض من لا يطيقون إقامة العدل بين الناس على والينا وأتباعنا في برط.
1: فبماذا تأمر يا مولاي الإمام؟
0: لا نملك سوى الذهاب لنجدة أتباعنا المؤمنين في برط وتخليصهم من شرور الأعداء.
1: سمعا وطاعة يا إمام.

0: أين نحن الآن يا عباد؟
1: على مقربة من جبل برد. هذه منطقة تسمى الحجر يا مولاي، وعلى مقربة ممن تمرد.
0: إذا امضي تلك المجموعة التي حددناها لدعوة المتمردين للرجوع إلى الحق، عسى الله أن يهديهم، ونحن سنتقدم ببطء نحو الجبل.
1: سمعا وطاعة.

0: ما أشهق جبال اليمن وأوعر مسالكها وطرقها. أنت أيها الرجل المجاهد،
1: لبيك يا إمام.
0: بمعرفتك للأرض، من أين مداخل هذا الجبل ومسالكه؟
1: إنه محصن يا سيدي، فليس له سوى 3 مسالك، وإذا انتشر خبر وصولك قطع علينا الأعداء المسالك، فلن نجد إليهم سبيلا.
0: سنجد بإذن الله تعالى، سنجد بإذن الله.
2: السلام على مولاي الإمام.
0: عليك السلام يا عباد. أخبرني، لماذا عاد رسولنا إليهم؟
2: لقد رفضوا العودة إلى الحق، ولما بلغهم وصولنا تحركوا بجمع عظيم منهم لقطع الطريق علينا، فجئت مسرعا.
0: يا قوم، يا أنصار الحق،
3: لبيك يا إمام، لبيك يا إمام.
0: يسبق بعضنا الأعداء إلى مسالك الجبل قبل أن يملكوها.
3: أمرك يا إمام.
0: ما نحن يا عباد وبقية الجيش فسنسلك هذا المسلك، ولن نتوقف إلا على قمة الجبل بإذن الله.

0: مولاي الإمام الهادي إلى الحق.
1: والأمر أيها الفارس المجاهد.
0: بعد أن أدرك أعداؤنا سيطرة المجاهدين على مسالك الجبل، قاموا بتطويقه من كل الجهات بغية محاصرتنا هنا في قمة الجبل.
1: حسنا، سيجعل الله لنا مخرجا.
0: الهم الأكبر يا مولاي ألا نتمكن من الوصول إلى غدير المياه في سفح الجبل.
1: هل تعرف الطريق إلى الغدير أيها المجاهد؟
0: أجل يا مولاي.
1: حسنا، اسمع يا عباد.
2: السمع والطاعة يا مولاي.
1: اجمع لي 20 محاربا من المجاهدين، وليكن هذا الفارس المؤمن دليلنا إلى الماء.
2: على الفور يا إمام.

0: إنهم يا مولاي متحفزون لمهاجمتنا إذا ما اقتربنا من غدير الماء. إلى أين مولاي الإمام؟ إلى أين؟ أفلا أمرتنا يا مولاي بمباغتتهم بالهجوم؟
1: ليس قبل أن أعرض عليهم الموعظة الحسنة. اسمعوا يا قوم، إنما أدعوكم إلى طاعتنا ما أطعنا الله، فإن عصينا فلا طاعة لنا عليكم، وبيننا وبينكم كتاب الله.
0: أرأيت يا مولاي لا مجيب.
1: يا قوم إن لم تطيعونا فخلوا بيننا وبين الماء فنشرب ونتطهر.
0: أيضا لا مجيب يا مولاي.
1: إذن سأتقدم نحو الماء، وإن ابتدأونا بالقتال فالله يأمر بقتال من بغى وظلم وتجاهل وأساء حتى يفيء إلى البر والتقوى.
0: وابل بالسهام تنهال على الإمام.

0: يا الله، ماذا أرى؟ سهم أصاب مولاي الإمام.
1: اثبتوا يا أنصار الحق، فلا أثر ولا تأثير لهذا السهم. اثبتوا.
2: الدمات الدمات.
3: الله أكبر.
4: الجهاد.
0: الحمد لله يا أنصار الحق، الأعداء يفرون. الحمد لله.
2: الله أكبر.
4: الله.

ولى القوم هاربين، كل يريد النجاة لنفسه. وانتظر أصحاب الإمام أمره بمواصلة الهجوم، ولكن الإمام كان يتباطأ في الهجوم مؤملاً أن يرجع المخالفون عن موقفهم. لم يمض وقت طويل حتى أقبل جماعة منهم معتذرين ونادمين يطلبون الأمان لقومهم، فأحسن الإمام استقبالهم وأخرج إليهم أسراهم وما اغتنمه أصحابه منهم. فلما رأى أهل برط إحسان الإمام إليهم طلبوا منه أن ينزل هو ومن معه على بلدهم ضيوفا، فأبى ذلك، وبقي 3 أيام يصلح أحوال البلاد، ومنع جيشه من أخذ شيء ولو كان علفا للدابة. وفي آخر يوم من صفر 285 هجرية، جعل الإمام الهادي المجاهد عبد العزيز بن مروان واليا على برط، ووجه محمد بن عبيد الله إلى وشحة واليا عليها، فيما عاد الإمام إلى صعده.

0: كلا، لن أقبل أبدا.
1: ماذا تقول؟
0: ما سمعت يا حكيمنا في وشحة.
2: الإمام الهادي، مع تحيات مركز الإعلام الثوري.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن. يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة علم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام، الإمام الهادي للحق يحيى بن حسين بن قاسم بن إبراهيم عليهم السلام. تحدثنا عن الإمام الهادي وعن ترجمته الشخصية وعن تعلمه واستطلاعه للعالم الإسلامي. حري بنا أن نعرف أوضاع العالم الإسلامي في ذلك الحين وأوضاع اليمن أيضا بالتحديد. نبدأ بأوضاع العالم الإسلامي وبالتحديد الخلافة العباسية التي عاصرها الإمام الهادي. الإمام الهادي ولد في عام 245 هجرية في آخر سنة حكم الخليفة العباسي المتوكل الذي تولى الخلافة في عام 232 هجرية إلى 247 هجرية. في هذا الأثناء في زمن هذا الحاكم العباسي ولد الإمام الهادي. كيف كان العباسيون؟ كيف كانوا يديرون أمور الدولة الإسلامية؟ هل كانوا يتميزون عن بني أمية؟ هل كان عندهم نوع من الإنجازات؟ ما هي الأشياء الإيجابية التي كانت لديهم؟ كيف كانت حياتهم؟ كيف كانت يعني ما الذي نقيمه عليهم أهل البيت فثاروا عليهم بين الفينة والأخرى؟ نقول بأن العباسيين أولا جاءوا في عام 132 هجرية إثر ثورة كبيرة أطاحوا به من خلالها بالحكم الأموي الظالم، ولكن هم استغلوا شعارات الدعوة إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم، واستثمروا في دعوتهم دماء أهل البيت الشهداء مثل الإمام زيد بن علي عليه السلام والإمام يحيى بن زيد الذي كانوا يرفعون شعار الثأرات لأهل البيت، ولا سيما في منطلق الثورة العباسية وهي في منطقة خراسان، المنطقة التي استشهد فيها الإمام يحيى بن زيد قبيل انطلاق الثورة العباسية التي لم يبقى بيته من بيوت أهل خراسان إلا وسمي فيها يحيى. العباسيون استغلوا مظلومية أهل البيت ونادوا إلى حكم الرضا من آل محمد، وكانوا يهمون الناس بأنهم يسعون لإقامة حكم الله عز وجل من خلال أهل البيت الذين هم العلويون. هكذا كانوا يجملون الموضوع، لم يكونوا يصرحون ويقولون أهل البيت ويزعمون، ثم زعموا بعد أنهم هم أهل البيت. هل اختلف العباسيون عن الحكم الأمويين؟ لا، لم يختلف العباسيون عن حكم الأمويين أبدا، ولم يحققوا شيئا مما كانوا قد دعوا الأمة إليه، حتى أنه بعد فترة وجيزة من ظهور العباسيين وأنهم لم يحققوا الأهداف التي كانوا يطلقونها للناس ثار ثائر عليهم، كان قد ثار معهم، هو شريك ابن شيخ المهري الثائر ببخارى، ثار ضد مظالم العباسيين وكان قد ثار معهم لأنه وجد مظالم كثيرة جدا، وأنهم جاءوا بنفس ما كان الأمويون في الإدارة والحكم. فكان يقول هذا الثائر: ما على هذا اتبعنا آل محمد على أن نسفك الدماء ونعمل بغير الحق. حتى أن الشاعر أبا العطار قال بيتا مشهورا، قال فيه: يا ليت جور بني مروان عاد لنا، يا ليت عدل بني العباس في النار. العباسيون اعتمدوا على القوة في تنفيذ رغباتهم وشهواتهم، بل صور العباسيون سلطتهم الظالمة بأنها سلطة مقدسة، وأنهم يستمدون شرعيتهم من الله مباشرة. حتى قال الخليفة المنصور أبو جعفر الدوانيق المنصور العباسي، قال: أيها الناس، في خطبة له: إنما أنا سلطان الله في أرضه، أعمل في مال الله بمشيئته وإرادته وأعطيه بإذنه. هذا المنطق هو نفس المنطق الذي اعتمده الأمويون من قبل، هو منطق معاوية بن أبي سفيان الذي كان يقول: أيها الناس، إنما المال مال الله، وإنما أنا عبد الله، فمن أعطيته فإنما الله هو الذي أعطاه، ومن منعته فإنما الله هو الذي منعه. بمعنى أن العباسيين ورثوا كل الأدوات الفكرية والثقافية والاجتماعية التي كان يستخدمها الأمويون في حكم الناس ورثوها، بل شجعوا أيضا على التوسع فيها. فهم شجعوا الجبر والتشبيه، شجعوا الجبرية لأن الجبرية تساعدهم، لأنها مكبلة للأمة عن الثورة، تكبلهم عن التحرك في الثورة. عندما يعتقد الناس بأن كل ما يحدث من مظالم بين العباس إنما هو قضاء من الله وقدر، هؤلاء لن يثوروا ولن يتحركوا. العباسيون شجعوا هذه الفكرة، شجعوا الإرجاء أيضا، وانتشر المرجئة كأكثر ما يكونون. هناك انحراف فكري واضح جدا، هناك حالات زندقة انتشرت في عهد بين العباس بشكل يمكن أن حتى ولو ترى بين العباس أنهم يحاربون الزندقة، فإنه من الإمكان من الإمكان من الـ من الـ غير المستبعد أن لبني العباس ضلعا بممارساتهم في أقل الأحوال أن لهم دورا وضلعا وسببا في ظهور هذه الحركات التي انحرفت عن خط الإسلام. حتى في طريقة الإدارة بنو العباس يستخدمون نفس النظام الأموي، أدخلوا فقط يعني استخدموا نفس النظام الأموي، إنما أدخلوا نظام الوزارة الذي خضع في مراحل عديدة للابتزاز والرشوة والشراء. أي شخص يريد أن يكون وزيرا عليه أن يشتري هذا المنصب من الخليفة العباسي نفسه. وكانوا يشبهون الأمويين حتى في الدعاية السياسية. خطب داود بن علي وكان أحد القادة المؤسسين، خطب في قائلا اعلموا، قال هكذا للناس، واعلموا أن هذا الأمر فينا وليس بخارج منا حتى نسلمه إلى عيسى بن مريم. نفس الفكرة التي كانت عند الأمويين. إذن نستطيع أن نقول إن العباسيين ورثوا الأمويين في الجانب الفكري والثقافي، وتبنوا كل ما كان يتبناه الأمويون من قبلهم، بل أضافوا شيئا وهو أنهم بثوا الدعاة المثقفين الذين يثقفون في العالم الإسلامي الذين كانوا يسمونهم الدعاة. وهذا عنصر قوة العباسيين، أنه كان لديهم جهاز دعائي، دعاة ومثقفون كانوا يعملون على تربيتهم وعلى تثقيفهم وعلى تعليمهم وتهيئتهم على مستوى كبير من العلم، ثم ينشرونهم في الآفاق ليزعموا للناس بأن العباسيين هم أهل بيت رسول الله وأنهم الورثة الشرعيون لرسول الله. لأن الرسول إذا مات فإنه وقد خلف أبناء بنته فاطمة وعمه العباس، قالوا في هذه الحالة لا ترث المرأة مع وجود العم الذي هو عصبة. وانطلت هذه المسألة على عقول كثير من الناس وباتوا يصدقونها، قالوا إن العباس هو الذي يرث رسول الله في الحكم، وبالتالي فالعباسيون هم أصحاب الشرعية في حكم الناس. لكن في واقع الناس لم يتغير واقعهم إلى الأفضل، بل ازداد سوءا وظلما وعسفا. ومن هنا برز ثوار أهل البيت، ذلك الثائر المخضرم الذي ثار على الأمويين ثم ثار على العباسيين، وهو الإمام النفس الزكية محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن الذي استشهد في عام 145 هجرية. كان قد ثار على الأمويين ودعا إلى الثورة ضدهم، وكان قد بايع له بعض العباسيين ومنهم أبو جعفر المنصور في أيام الأمويين. عندما رأى أن الوضع لم يتغير في عهد العباسيين لم يقل بأن هؤلاء أبناء عمومتنا وأنه يجب أن نسكت عنهم، بل خرج ثائرا عليهم. فخرج النفس الزكية، وخرج من بعده أخوه إبراهيم بن عبد الله واستشهد في عام 146 هجرية. خرج من بعدهم وثار الإمام الحسين بن علي الفخي في سنة 169 هجرية على الهادي العباسي، وخرج الإمام يحيى بن عبد الله بن الحسن وكذلك أخوه إدريس بن عبد الله بن الحسن على الرشيد، الذي هو الآخر حكم فترة طويلة وقتل موسى الكاظم بن جعفر الصادق، كما أنه أيضا قتل يحيى بن عبد الله وغيرهم. وعندما قتل كان عندما كان يقتل هذه الشخصيات العظيمة من أعلام أهل البيت رضوان الله عليهم، كان يقتلهم بطريقة الغدر والخيانة والخداع. حتى أن مؤرخا مثل الدكتور المشهور عبد العزيز الدوري يقول: ومن هاتين الحادثتين يظهر أن الرشيد استعمل أساليب الخداع في علاقاته مع العلويين، ولم يتجنب الغدر للقضاء عليهم، فحفظ بذلك التقاليد المكيافيلية التي خلفها جده المنصور. فكانوا على هذا النحو، كانوا يمارسون الخداع والإغواء والخيانة وخلف الوعد. كانوا طلاب سلطة لا يبالون أن يرتكبوا أفظع الجرائم في سبيل تحقيق مآربهم، ولهذا اعتمدوا في طريقة تصفياتهم لخصومهم، بل حتى لأقربيهم، لأقرب الناس إليهم. أبو جعفر المنصور صفى من أسس الدولة العباسية، صفى مثلا أبا مسلم قتل أبا مسلم الخراساني بطريقة الغدر والخيانة، وأبو مسلم الخراساني هو الذي هيئ الدولة العباسية، هو الذي أبرز الدولة العباسية إلى الوجود، هو المؤسس الفعلي والحقيقي للدولة العباسية. ومع ذلك جاء الخليفة أبو جعفر المنصور ليقضي على هذا القائد ويقتله، بل إنه قتل عمه عبد الله بن علي العباسي، عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس، قتله أبو جعفر لأنه رأى أنه منافس له، خصم، وبالتالي تخلص منه وقتله بطريقة الغدر أيضا والخيانة. كذلك قتلوا وزير آل محمد الذي كان أيضا من المؤسسين الفاعلين لدولة بن العباس، والذي كان يلقب بوزير آل محمد وهو أبو سلمة الخلال، قتلوه. وهكذا يتبين لنا أن الدولة العباسية في فترتيها، لأن الدولة العباسية يقسمها المؤرخون إلى قسمين، قسم الخلفاء أو الدولة أو عصر الخلفاء الأقوياء، ويستمر من عام 132 هجرية إلى عام 232 هجرية، أي 100 سنة تعاقب عليها حكام الأقوياء، هم أبو العباس السفاح، أبو جعفر المنصور، ابنه المهدي، ابنه الهادي، ثم أخوه الرشيد، الرشيد بن المهدي والهادي بن المهدي، ثم الأمين محمد الأمين، ثم أخوه عبد الله المأمون، ثم أخوهم المعتصم، ثم الواثق. وبوفاة الواثق الذي يعتبر آخر الحكام الأقوياء في الدولة العباسية الأولى، ثم تلا ذلك الدولة العباسية الثانية التي يبتدأ أمرها من عام 232 هجرية حتى عام 656 هجرية عند سقوط الدولة العباسية في عام 656 هجرية. هؤلاء لم يكونوا بالشكل كما قلت المرضي للمسلمين، بل كانوا يعيثون فسادا ويقتلون. وما أحسن ما قاله أبو فراس الحمداني عندما رد على ذلك الشاعر العباسي ابن سكرة الذي ذم العلويين من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ذرية الإمام علي بن أبي طالب، فرد عليه أبو فراس الحمداني المتوفى في عام 357 هجرية في قصيدة رائعة جدا، حري بنا أن نسمعها في ختام هذه الحلقة. يقول فيها: الدين مقترم والحق محتضم، وفيء آل رسول الله مقتسم، يا للرجال أمال الله منتصر، من الطغاة ولا للدين منتقم، بنو علي الرعايا في ديارهم، والأمر تملكه النسوان، والخدم محلؤون، فأصفى شربهم وشل عند الورود، وأوفى ورقهم لهم، لا يطغين بني العباس ملكهم، بنو علي مواليهم وإن رغموا، أتفخرون عليهم لا أبا لكم، حتى كأن رسول الله جدكم، ليس الرشيد كموسى في القياس، ولا ليس الرشيد هارون كموسى الكاظم الذي قتله، طبعا قتل في عصر الرشيد، ليس الرشيد كموسى في القياس، ولا مأمونكم كالرضا، المأمون الذي أيضا قتل علي بن موسى الرضا ثم بعد أن ولاه الأمر وولاية العهد من بعده، ليس الرشيد كموسى في القياس، ولا مأمونكم كالرضا، إن أنصف الحكم بئس الجزاء، جزيتم في بني حسن أباهم العلم الهادي وأمهم، هل لا صفحتم عن الأسرى بلا سبب، للصافحين ببدر عن أسيركم، يشير إلى قضية عندما أسر المنصور أسر عبد الله بن الحسن، وذكره عبد الله بن الحسن الكامل وقال له: هل لا صفحتم، هل لا كافأتمون على، أو ما هكذا فعلنا بأسراكم في بدر، هل لا كففتم عن الديباج ألسنكم، وعن بني رسول الله شتمكم، ما نال منهم بنو حرب، وإن عظمت تلك الجرائم إلا دون نيلكم، يا جاهدا في مساويهم، ليسترها غدر الرشيد بيحيى، كيف ينكتم، الرشيد كان قد أمن يحيى بن عبد الله ثم غدر به وقتله، كم غدرة لكم في الدين واضحة، وكم دم لرسول الله عندكم، أأنتم آله فيما ترون، وفي أظفاركم من بنيه الطاهرين دم، باءوا بقتل الرضا من بعد بيعته، وأبصروا بعض يوم أمرهم فعموا، لا عن أبي مسلم في نصحه صفحوا، ولا الهبيري نجاه الحلف والقسم، ولا الأمان لأزد الموصل اعتمدوا فيه الوفاء، ولا عن عمهم حلموا. هذا كله يشير إلى غدرات بني العباس، ويشير إلى الأشخاص الذين حل بهم غدرهم. يقول أيضا: أي المفاخر أضحى في منابركم، وغيركم آمر فيها ومحتكم، خلوا الفخارة لعلامين إن سئلوا يوم السؤال، وعمالين إن علموا، لا يغضبون لغير الله إن غضبوا، ولا يضيعون حكم الله إن حكموا. وهذا يشير إلى أهل البيت، يعني ذرية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. يقول لا يغضبون، يقول لابن العباس خلوا الفخارة لعلامين إن سئلوا يوم السؤال، وعمالين إن علموا لا يغضبون لغير الله إن غضبوا، ولا يضيعون حكم الله إن حكموا، تبدو التلاوة في أبياتهم أبدا، وفي بيوتكم الأوتار والنغم، إذا تلوا آية غنى إمامكم، قف بالديار التي لم يعفها القدم، منكم علية أم منهم، وكان لهم شيخ المغنين إبراهيم أم لهم. يقول منكم علية ولا هي منهم؟ علية بنت المهدي كانت مغنية مشهورة، وكانت بنت الخليفة المهدي أخت الرشيد. منكم علية أم منهم، وكان لهم شيخ المغنين إبراهيم أم لهم، ما في بيوتهم للخمر معتصر، ولا بيوتهم للشر معتصم، ولا تبيت لهم خنثى تنادمهم، ولا يرى لهم قرد له حشم، الركن والبيت والأستار منزلهم، وزمزم والصفا والحجر والحرم. في قصيدة طويلة ذكرها ولخص فيها بعض أوضاع بني العباس. نكتفي بهذا القدر على أن نكمل في الحلقة القادمة أوضاع الخلافة العباسية، ومن ثم ندخل إلى أوضاع الدولة أوضاع اليمن قبل مجيء الإمام الهادي إلى الحق. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين.
0: كنتم مع عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين، وبعد، السلام على المستمع الكريم، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 22 من سورة الملك، وهي سورة مكية. والآية كما سمعنا وأنصتنا تسأل لتقرر على الإنسان الجواب، ولن يكون الجواب إلا بأن الذي يمشي سويا على صراط مستقيم أهدى من الذي يمشي مكبا على وجهه. ولكن لماذا هذا السؤال؟ لماذا هذه المقارنة بين الفريقين؟ لو عدنا إلى الآيات قبل هذه لعرفنا الجواب. فالآيات من أول السورة تعلن بقوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى مستمر العطاء والبركات، متوالي السخاء والهبات، ثابت الجود والرحمات، متعاظم متنام النعيم في كل الجهات والأوقات، لا ينقص عطاؤه ولا يقل، ولا تنضب خزائنه ولا يبخل، ولا ينفد ما عنده ولا يتعطل، ولا يتحول شأنه ولا يتبدل. هو الكريم المبارك، وهو السخي المتواصل النعم، ومع ذلك فهو على كل شيء قدير. إذن فكل شيء في يده، وكل شيء يعتمد عليه، فمن أين يعتبره نقص أو عجز؟ سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وعلى هذا الأساس فهو الذي يعطي لا سواه، وهو الذي يطعم ولا يطعم، وعليه يتكل كل شيء، وهو الحافظ والرازق لكل شيء. فيا أيها الإنسان، كيف تدعو وترجو سوى الله؟ إن من سأل غير الله فقد ضل، ومن دعا غيره فقد انتكس وتنكل، ومن اتكل على سواه فقد خر في سحيق وتجندل. هكذا إذن، وعليه فإن من طلب غير الله فهو مكب على وجهه، لا يخرج من حفرة إلا إلى حفرة، ولا ينجو من وحل إلا ليغرق في أوحال. وكيف لا وقد سأل من لا يملك شيئا ولا يغني عنه شيئا، ونسي الله الذي بيده الملك. ثم نستمر نقرأ الآيات ونتدبرها، لنجد أن الله يقول: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. إذن فالأرض مذللة بإذنه، ولنا فيها مستقر ومتاع إلى حين، لا خلود فيها لأحد، بل وإليه النشور. وإذا كان الأمر كذلك فيجب على الناس أن لا يغتروا بما على الأرض من زينة، ولا تغرنهم الحياة الدنيا فينسوا بها الله ويرتابوا في وعده. لا يصح أن ينفقوا جهودهم وأعمارهم وأعمالهم في كسب المتاع وجمع الأرزاق وينسوا الله الذي هو الرزاق. لا ينبغي أن يتقاتلوا على المتاع الفاني فيفوتهم النعيم الباقي، ولا يتخصموا على الرخيص التافه فيخسروا الجنة العالية والعيشة الراضية. فإذا فعلوا ذلك فإن كل واحد منهم يمشي مكبا على وجهه، فهو لا يهتدي إلى الحق ولا إلى خير أبدا، ولا يصل إلى غاية نافعة إطلاقا، بل إن حياته نكد وعذاب مكب على وجهه. هل يمكن أن يرى طريقا أو يهتدي سبيلا إلا سبيل جهنم؟ إن من يمشي مكبا على وجهه لا يمكن أن يفلح في مطمح، وكيف يفلح وهو يخرج من حفرة إلى حفرة ومن متاه إلى متاه؟ إنه في نكد وفي جهد واجتهاد بلا خلاص، وإنه في طريق مظلم ولا مناص. وكلما اعتمد على نفسه أو دعا غير الله زاده ذلك ترديا في الوحل، وزاده غرقا في ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، وفي أخير حياته لا يجد إلا سرابا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. هكذا هو من انشغل بالدنيا مكب على وجهه، يعيش في نكد وفي كبد حتى يجد الله الذي هو الفرد الصمد، فيكون عند ذلك حاسرا نادما لأنه لم يقدم لحياته شيء. وأما من كان مهتديا ويدعو الله وحده فهو الذي يهتدي إلى الحق وإلى صراط المستقيم، كيف لا، وهو يعلم علم اليقين أن الله هو الرازق، وأنه هو الذي في يده الملك، وأن في يده ملكوت كل شيء، وأنه يستجيب من دعا، وأنه القريب إلى كل عبد. إن الإنسان حينما يكون موقنا بأن الله في يده أمر كل شيء وكل شيء معتمد عليه، يوقن بأن الله معه أينما اتجه. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض؟ ما يمسكهن إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير. هكذا هو الإنسان في يد الله، فلماذا يعتمد على غير الله؟ لا بد أن يكون مستسلما مطمئنا لربه ليجد الخير بين يديه وفي كل متجه أمامه. إن من يرى ذلك فإنه قد عرف الحقيقة وقد هدي إلى الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إنه يسير إلى غايته على بصيرة، ويمشي إلى فلاحه مستوي القامة، متزنا الطريق، معتدلا، مستعملا كل قواه العقلية والسمعية والبصرية بلا نقص ولا خلل، مستبصرا طريقه بلا زلل. وبهذا فهو يمضي على طريق مستقيم، والصراط المستقيم هو أقرب الطرق إلى النعيم المقيم وإلى ربه العظيم، فنعم الرجل المستنير المستقيم. إنه مطمئن بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. آمن لأنه مؤمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إنه مخبت لله، إذا ذكر الله وجل قلبه، وصابر على ما أصابه. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هكذا إذن من آمن بالله واعتز بالله واعتمد على الله وتوكل عليه يكون في طريق مستقيم، وهو يسير عليه سويا ويصل إلى ربه بقلب سليم. فبشرى له وبشرى، وطوبى له وطوبى. أما من اعتمد على غير الله واستقل بنفسه واستغنى فإنه مكب على وجهه، وكسبه خسران منتكس على رأسه، ومنتهاه الخسران، فشتان ما بين الفريقين شتان. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. اللهم اجعلنا ممن جاءك مستبشرا، وممن حوسب حسابا يسيرا، وممن جاءك على صراط مستقيم وبقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله.
0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. من أكثر ما يجلي حقيقة المنافقين في أوساط المجتمع المسلم هو الجهاد في سبيل الله والولاء، عبارة عن حالتين لا يستطيع المنافقون أن يغطوا على أنفسهم، في حالة الجهاد وفي حالة الولاء. ولذا عندما تتحرك الأمة لتجاهد في سبيل الله وتواجه الكافرين اليهود والنصارى أولياءهم، يجد الإنسان أن المنافقين يظهرون بشكل كبير جدا، لا يستطيعون أن يستروا أنفسهم، يتحركون بالتفبيط والتخذيل والإرجاف والتهويل والتضليل والخداع والتشويه بكل وسيلة، يعملون على استهداف المجتمع المسلم من الداخل، تشويه المجاهدين، أيضا التقليل من أعمال ومواقف المجاهدين والتقليل من أثرها، ومحاولة رفع ما يفعله الكافرون والضربات التي تأتي من الكافرين على المؤمنين، يحاولون الرفع من شأنها وتهويلها وتكبيرها وتضخيمها وتقليل شأن ما يحدث من قبل المؤمنين. وهذا ما تحدث عنه القرآن الكريم حتى في زمن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، كانوا يثبطون حتى في زمن رسول الله في مجتمع رسول الله، كانوا يحاولون أن يضربوا حتى معنوية الرسول ومعنوية من كانوا مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ويعملون على التقليل من شأن ما يحدث من قبلهم ويقلبون الحقائق. ولذلك جاء الموقف القرآني في سورة الأحزاب حاسما بالنسبة للمنافقين عندما يتحركون ضد المجتمع المؤمن الذي يجاهد ويواجه الكافرين، بقول الله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تكتيلا. يلاحظ الإنسان موقف القرآن صارم حاسم بالنسبة للمنافقين أن يتحركون فقط بالإرجاف، لأن البعض من الناس قد يظن أن قضية الإرجاف بسيطة، لا، لو كانت بسيطة لما جاء الحكم القرآني بهذا الشكل، حتى أنه أمر بتكتيلهم أو أنه وضع لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الباب وفتح الباب لإنزال أقسى العقوبات بأولئك، وهم متحركون في كل زمان وفي كل مكان بهذه القضية، لأنهم لا يستطيعون أن يبقوا على حالتهم من الكتمان لما يضمرونه من العداوة للمؤمنين والولاء للكافرين، ولا يكتفون بما يحدث من قبلهم من جمود وقعود، بل يسعون إلى تجميد الناس معهم، ولا يكتفون بأنهم قد ارتكبوا معصية بقعودهم ووزر بخنوعهم وهم من محسوبين على المجتمع المسلم وهم مستهدفون من قبل الكافرين مثل غيرهم، ويرتكبون أوزار بقعودهم وجمودهم ويسيئون إلى أنفسهم وإلى المجتمع المسلم بتنصلهم عن المسؤولية، وفوق كل ذلك يتجهون إلى الآخرين للتثبيط بكل الوسائل بكل العبارات بكل طريقة، يخذلون ويطلبون من الآخرين أن يقعدوا كما قعدوا، أن يجمدوا كما جمدوا، وأن يتنصلوا عن المسؤولية كما تنصلوا هم، وأن يفرطوا فيها كما فرطوا هم، أن يتخاذلوا كما تخاذلوا هم، ويريدون من الناس أن يتجردوا عن قيمهم الإنسانية والفطرية والإيمانية والدينية كما تجردوا هم، لأن المنافقين يتجردون عن كل خير أراده الله سبحانه وتعالى. ولذا نجد أن القرآن الكريم يفضحهم عندما يكون هناك صعود للشهداء إلى الله سبحانه وتعالى ممن يتحركون مجاهدين في سبيل الله ويدافعون عن الأمة، ثم يسقط منهم ويصعد منهم إلى الله سبحانه وتعالى شهداء، يتضح دور المنافقين في اللوم الذي يظهرونه ومحاولة إظهار الندامة، محاولة إدخال الندامة على أهالي وأسر أولئك الذين ضحوا في سبيل الله. الله سبحانه وتعالى يقول هكذا، أنهم يقولون: لو أطاعونا ما قتلوا، يعني يعتبرهم خاسرين أنهم بتضحيتهم خسروا. قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وهذا الجواب فاضح لهم من قبل الله سبحانه وتعالى عندما يقولون: لو أطاعونا ما قتلوا، لو ساعدنا فلان ما كان قتل، كان الآن في بيته بين أولاده، كان الآن سارح في عمله، ما كان قتل. الله سبحانه وتعالى أجاب عليهم بجواب فاضح: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت، لأنهم يظنون أنفسهم أذكياء وعباقرة، فالله يقول: الموت سيأتيكم حتى أنتم يا من تظنون أنفسكم أذكياء ورابحين بتنصركم عن المسؤولية، أنتم لن تسلموا أبدا، أنتم لستم عباقرة للدرجة التي ستسلمون من خطر الموت وتخلدون في هذه الحياة، إن العدو يشكل خطورة عليكم من جانب، لأنه يمكن أن يطالكم بشره في أي لحظة، وأيضا الموت الذي لا بد منه، وهو آت لا محالة، ولن تدفعوا عن أنفسكم هذا الموت الذي لا بد أن يأتيكم. والله سبحانه وتعالى يبين هكذا أنه لو كنتم تنظرون أن أولئك الشهداء حدث عليهم خطر وخسارة برحيلهم، شهداء إلى الله، فأنتم الآن يترصدكم خطرين، خطر من العدو وخطر الموت من الله سبحانه وتعالى، والذي لا يمكن أن تفروا منه أبدا. ولذا أيضا يأتي الجواب من الله سبحانه وتعالى عن حال أولئك الذين يظنهم المنافقون خاسرين: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. فهم لم يخسروا، لأن الله أعطاهم عندما استشهدوا في سبيله حياة خيرا من هذه الحياة، سعيدة بدلا من هذه الحياة المليئة بالمنغصات. الحياة الدنيا من أهم ما فيها المنغصات، من أهم ما يسيطر عليها المنغصات. لا يستطيع الإنسان أن يستمر في حالة من السعادة والاستقرار والهدوء لفترة طويلة، حتى لو كان هناك حالة استقرار هي تكون مؤقتة، ثم تأتي منغصات، تأتي كل تلك الحالات التي تجري على بني آدم بشكل كامل جميعهم من أهل الإيمان أو حتى من أهل الكفر ومن أهل النفاق أيضا. لابد أن تأتي تلك الحالات التي قال عنها الشاعر: ثمانية لابد منها على الفتى، ولابد أن تجري عليه الثمانية: سرور وحزن واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية. إذا يجد الإنسان أن هذه لابد منها، فالحياة الدنيا حياة منقصات، الحياة الأخرى في الجنة حياة ليس فيها أي منقصات، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، في حالة استقرار، في حالة هدوء، في حالة سعادة كاملة تامة. الله سبحانه وتعالى أيضا يتحدث أنه عندما يحمل الإنسان مرض في قلبه ويحاول أن يخذل الناس عن الجهاد في سبيل الله، فإن الله سبحانه وتعالى توعد أن تكون كسنة إلهية أن يبين ما في قلوب أولئك المنافقين، مثلما تحدثنا سابقا أن الله سبحانه وتعالى وعد أنه لابد أن يبتلي الناس جميعا ويأتي باختبارات تميز الخبيث من الطيب، تميز الإنسان الصادق في إيمانه من الإنسان الكاذب في إيمانه المدعي للإيمان. كذلك الله سبحانه وتعالى جعل من سنته في الحياة أن يكشف واقع الناس من خلال كما قلنا مسألة الجهاد ومسألة الولاء. فيقول سبحانه وتعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ هذا عبارة عن سؤال استنكار، هل يظنون أنهم سيكتمون ذلك المرض؟ والمرض كثير جدا، أنواع المرض كثيرة، قد يكون كما قلنا عبارة عن ولاء منحرف، قد يكون عبارة عن جبن، قد يكون عبارة عن بخل، قد يكون عبارة عن انحراف عن منهجية الله سبحانه وتعالى بسبب أطماع ورغبات وشهوات. هؤلاء يدعون الإيمان ولكن في قلوبهم مرض. هذا المرض ليس مرض جسمي مثلا، مرض في الشرايين أو الصمامات، وليس مرض من هذه الأنواع الموجودة في أجساد الناس، لا، قد يكون شك في الحق، قد يكون عدم ثقة بالله، قد يكون خوف متجذر بأي شكل من الأشكال، قد يكون بخل، قد يكون حقد، قد يكون مرض من تلك الآفات والمساوئ النفسية، انحطاط أخلاقي، كلها تؤثر على نفسية الإنسان، فيظهر ذلك المرض بأي طريقة، ويأتي الله سبحانه وتعالى ليكشف ذلك المرض. أم حسب الذين في قلوبهم مرض، حالة من الانحراف، حالة تخالف مقتضى الفطرة، مرض عبارة عن حالة تخالف مقتضى الفطرة التي فطر الله الناس عليها، تخالف أيضا مقتضى الإيمان، لأن الإيمان والدين يأتي منسجم مع الفطرة التي خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان عليها، ولكن تؤثر على الإنسان انحرافات في هذه الحياة ومؤثرات سلبية وثقافات مغلوطة وأشياء سيئة يحملها الإنسان، فتؤثر حتى على فطرته، فيتوجه نحو أشياء أخرى ويتربى على أشياء أخرى ويتعود على أشياء أخرى، فتنطبع نفسه وتنمحي تلك الفطرة التي خلقه الله عليها، أو تضعف الفطرة الإلهية فتتجذر وتتعمق في نفسيته الأشياء السلبية، فتؤثر على مشاعره وعلى وجدانه، فينشد إليها أكثر بأكثر ما ينشد إلى الأشياء الفطرية. أحيانا يصل البعض إلى أن تنتهي وتندثر بقايا تلك الأمور الفطرية التي أودعها الله في أعماق نفسه، ولذا على الإنسان أن يحافظ على نفسيته لتبقى زاكية نقية نظيفة حتى لا ينحرف، يؤثر عليه ذلك الانحراف فيسقط في مستنقع سيء يوصله إلى قعر جهنم والعياذ بالله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: وهو نعم الوكيل.
1: إخوة الإيمان، ننقلكم الآن إلى الجامع الكبير في صنعاء لنرفع لكم من هنالك أذان صلاة المغرب.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

حي على خير الأعمال. الله

حقا وصدقا وعدلا ويقينا وتوحيدا وشهادة أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله صلى الله وبارك وترحم وتحنن عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير في صنعاء رفعنا لكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن إخوة الإيمان، فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم.

هما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا

وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي

0: صدق الله العظيم.
1: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، إليكم أنباءنا المحلية نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. اختتم بصنعاء اليوم برنامج تدريبي لوكلاء الوزارات ورؤساء المؤسسات حول مبادئ وقيم وضوابط المسؤولية العامة، نظمه المعهد الوطني للعلوم الإدارية بإشراف وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري. وفي الحفل الذي حضره القائم بأعمال مدير مكتب رئاسة الوزراء الدكتور فهد العزي بارك وزير الخدمة المدنية الدكتور خالد الحوالي اختتام البرنامج الذي يستهدف القيادات الإدارية، مؤكدا أهميته في الارتقاء بالأداء والسلوكيات، معززا بالثقافة القرآنية والهوية الإيمانية. أقر لقاء تحضيري بصنعاء اليوم برئاسة وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن أصعدي البرامج والأنشطة التربوية لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف للعام 48 للهجرة. وخلال اللقاء أكد على أهمية في تعزيز الوعي، وأكد على ذلك وترسيخ الروح الجهادي والاستعداد للمواجهة المباشرة مع الأعداء، حيث شدد الوزير الصعدي على ضرورة الإعداد الجيد لما يليق بعظمة المناسبة. بدأت في معهد العلوم المالية والاقتصادية بوزارة المالية اليوم ورشة عمل تدريبية حول التخطيط الاستراتيجي كمدخل لتطبيق موازنة البرامج والأداء للسنة المالية 2027 للميلاد. وأكد نائب وزير المالية ناصر الهمداني خلال الافتتاح حرص الوزارة على التأهيل لتطوير العمل وتحويل الأهداف إلى مشاريع وأنشطة ميدانية. دشنت وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية اليوم النزول الميداني لتقييم أداء أجهزة السلطة المحلية في 15 محافظة على مدى 20 يوما. وأوضح نائب الوزير ناصر المحضار أن النزول يأتي لتقييم الأداء الإداري والتنموي الخدمي بما يعزز الكفاءة المؤسسية وتحسين الخدمات. دشن محافظ حجة هلال الصوفي ومعه مدير فرع المؤسسة العامة للاتصالات سامي الخطيب مشروع توزيع الحقيبة المدرسية ل 2500 طالب وطالبة من أبناء الأسر الأشد فقراً. وأشاد المحافظ الصوفي والمسؤول التربوي علي القطيب بدور مؤسسة الاتصالات في دعم الاستمرارية التعليمية، فيما أكد الخطيب الحرص على المبادرات الإنسانية والميدانية. تتوالى هذه الأنباء المحلية على مسامعكم عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. تواصلت في صنعاء وريمة الاستعدادات والأنشطة الخاصة بإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف للعام 48 للهجرة، حيث ناقش القطاع الصحي بمحافظة ريمة برئاسة أمين عام المجلس المحلي حسن العمري وحضور مدير الصحة الدكتور وليد الحارسي، ناقش الخطة التنفيذية وحملات النظافة الشاملة بالمرافق الصحية فيما نظمت السلطة المحلية بصنعاء الجديدة بحضور وكيل المحافظة أحمد الصماط ومدير المديرية عبد الله المروني ومسؤول الإرشاد ضيف الله الخولاني لقاء موسعا تحت شعار الحصار بالحصار والمطار بالمطار لترسيخ القيم الإيمانية وسيرة الرسول الأعظم. ناقشت لجنة الطوارئ بمحافظة صنعاء في اجتماع لها برئاسة وكيل المحافظة نائب رئيس اللجنة فارس الكهالي آليات رفع الجاهزية لمواجهة المواسم المطرية وعبارات التصريف ومعالجة الانهيارات الصخرية للحد من الأضرار. نظمت المؤسسة العامة للطرق والجسور اليوم ورشة عمل لتقييم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بمشاركة 43 قائد وكادر. وأكد رئيس المجلس المهندس عبد الرحمن الحضرمي

0: أقامت الإصلاحية الاحتياطية بمحافظة صنعاء اليوم وقفة احتجاجية تنديدا بالحصار والعدوان وتأكيدا على الجاهزية والاستنفار لمواجهة أي تصعيد. بهذا الخبر وصلنا بحضراتكم إلى ختام أنبائنا المحلية التي قدمناها لكم عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: نص المادة 41 من قانون الزكاة، الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: كلام في محله.
6: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
7: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
6: للمها كذا؟
7: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
6: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
7: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
6: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
7: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
6: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة وعرف إنه بتصرفه هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان اشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة واخرج اتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
7: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
6: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
2: كلام في محله،
6: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
8: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: في ساحة الشرف لا مكان للتراجع. هنا تكتب البطولات بمداد الدم، وتنسج الانتصارات بإرادة الأبطال.
1: إضاءة ثورية.
2: أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الأبية، أيها المجاهدون الأحرار، يا من تضعون أرواحكم على أكفكم لتبقى هذه الأرض حرة أبية، إليكم نبعث بتحية الإجلال والشموخ. أنتم أيها الشجعان السور الذي لا يخترق، والنار التي تذيب طمع كل غاشم ومعتد، والعيون التي لا تنام عن حياض الكرامة. بكم تبقى العقيدة والسيادة مصانة، وبعزائمكم أيها الأبطال تتهاوى أوهام المعتدين. أيها المجاهدون الأحرار، إنما حدث في محافظة الحديدة لم يكن طيشا عابرا، بل كشف حقيقة العدو الذي ظن أننا سنسكت، لكنه أخطأ الحساب، لأن معركتنا اليوم واضحة، النار بالنار، وكل تماد آثم سيواجه بزلزال يهدد عروشهم ويغرقهم في جحيم لا يطاق، ليعلموا أن أرضنا ليست فريسة، وأن تاريخنا كتب بدماء الأحرار لا بمداد الخائفين. أبطالنا الأماجد، القيادة والشعب خلفكم بصف واحد، يثقون ببأسكم وإيمانكم، وأنكم خير من يعلم الغاصبين معنى الردع. امضوا بعزيمتكم وفاجئوهم بما لا تحتمله حساباتهم، وتذكروا أن دماء الشهداء هي وقود النصر، وأن حقنا المقدس لا يخضع للمساومات. كونوا كما عهدناكم صاعقة في وجوه الظالمين، وقرة عين لأهلكم ووطنكم. حفظكم الله ونصركم ورد كيد الأعداء في نحورهم.

0: عين على الأحداث.
1: أيها الشجعان يا حماة الوطن المستمعون الأفاضل، ظلت أمريكا لعقود من الزمن تتفاخر بدبلوماسية 100,000 طن حاملات الطائرات، وتعدها سلاح الردع الذي بواسطته تنقل المعركة إلى أرض الخصم في عدد من الدول، خاصة منطقة الشرق الأوسط. فما إن تعلن واشنطن تحريك أي من حاملات طائراتها إلا ويحسب لها 1,000 حساب. ولكن في السنوات الأخيرة تغيرت النظرة تجاه حاملات الطائرات الأمريكية، خاصة بعد أن تحولت إلى أهداف سهلة أمام صواريخ اليمن وطائراته المسيرة عقب دخولها مياه البحر الأحمر. وهناك الكثير من الشواهد التي تؤكد أن هذا النوع من السلاح بات عبئا على الولايات المتحدة بعد أن تحول إلى ميدان رماية للقوات المسلحة اليمنية التي نجحت في فرض سياسة المناطق المحظورة، أي جعل حاملات الطائرات عديمة الجدوى. وهذا جانب. أما الجانب الآخر فهو ذلك الارتباك الذي جعل قوات المارينز الأمريكي تلقي بإحدى طائراتها في البحر الأحمر من على متن إحدى حاملات الطائرات، وتطلق النار على أخرى من طراز F-18 بسبب الهجوم الذي تعرضت له من قبل القوات المسلحة اليمنية في سابقة لم تشهدها البحرية الأمريكية منذ تأسيسها. أبطال قواتنا المسلحة، أيها الأبطال، لم تكن الحرب على اليمن يوما مجرد نزهة عسكرية كما خيل للبعض في بدايتها، بل تحولت إلى واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في العصر الحديث. فتحاول السعودية اليوم التنصل من مسؤولية جرائم الحرب بحق أبناء الشعب اليمني عبر إلقاء لائمة المجازر المروعة على أطراف أخرى في دول التحالف، لتضع الرياض نفسها في مأزق أخلاقي وقانوني أكثر تعقيدا مما تظن، وبتناقض صارخ من إطلاق ما يسمى عاصفة الحزم وإعادة الأمل إلى لعبة الاختباء، في حين يثبت ويؤكد الواقع أنه لا يمكن للتاريخ ولا للقانون الدولي أن يقفل الحقيقة التي يعرفها حتى الأموات أنفسهم، بأن السعودية هي من أعلنت الحرب على اليمن، وهي من قادت تحالف العدوان، وهي من وفرت المظلة السياسية والعسكرية، وأنفقت المليارات من الدولارات للسيطرة على اليمن في غضون أيام كما كان.

صرخة الشعب. أيها الجيش اليماني المظفر، امض طودا شامخا في البحر والبر نحو إسرائيل، من عاثت فسادا سرقويا صارخا الله أكبر، ولتدمر جيشها من قيل عنه أنه الجيش الذي هيهات يقهر، بل هو أجبن جيش في البرايا وأذل من على الأرض، وأصغر من صغير في البراغيث وأنذل زمرة الأنذال حقا، بل وأحقر حقراء الأرض طرا دون ريب، إنه في القتل والإجرام أشهر، مدمن في قتله للأبرياء من نساء وشيوخ ليس أكثر. أما إن واجه الأبطال يوما فر خوفا، إن هي كالأسد تزعر. أيها الجيش اليماني الأبي، ما تقوم به يجزى ويشكر، إذ هزمت أطغى طغيان الزمان وسحقت جيشه في البحر الأحمر. فلتسر يا جيشنا واصمد وسجل، ألف نصر بالدم القاني يسطر، فبنار الفرط صوتي والمجنح أمطر اللدة ويافا موت أحمر. ولتكن للقدس درعا من حديد، فبك كل الشعوب اليوم تفخر، إنك الجيش الذي من كل جيش من جيوش الأرض أقوى بل وأكبر. أنت جيش اليمن الحر الذي كم دحر من جاء يغزوه ودمر. فلتدم جيشا يمانيا قويا، إن أتاه ألف جيش ليس يكسر.

0: في هذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمثال زخم ورد.
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: من واقع المزارع اليمني والخبرات المتوارثة والمثبتة علميا، نحييكم أجمل تحية في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الزراعي الإرشادي الزراعة والحياة.

0: متابعينا الكرام، يجمع مزارعو الرمان المحترفون على أن تنظيم الري هو الخط الدفاعي الأول والأهم لحماية الثمار من ظاهرة التشقق التي قد تدمر المحصول في لحظات. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأعزاء عبر أثير إذاعتنا، ونرحب بكم في حلقة جديدة في برنامجكم الإرشادي الزراعي الزراعة والحياة. مستمعينا، حين نذكر الصيف نتذكر أشعة الشمس القوية، ونذكر أيضا خيرات الأرض التي تنضج تحت أشعة الشمس لتمنحنا ألذ الثمار. ضيفنا اليوم من المحاصيل هو ملك غير متوج، ومحصول يعتبر هو الأكثر تداولا وبيعا في الأسواق الداخلية والخارجية. ثمرة ذكرت في القرآن الكريم وحملت في جوفها حبات كالياقوت الأحمر. أكيد عرفتم اليوم عن ماذا سنتحدث، عن الرمان، وتحديدا حديثنا اليوم كيف نعتني بأشجار الرمان في قلب الصيف مع اقتراب موسم الحصاد. ابقوا معنا لأنقل لكم أنا الأهم الإرشادات رشا محمد سعيد، وبسم الله نفتتح الحلقة. أشجار الرمان يا سامعين في هذا الوقت من السنة في أشهر الصيف والخريف تمر بمرحلة حرجة جدا، وهي مرحلة نمو الثمار وكبر حجمها، وأي خطأ في الرعاية لما قبل الحصاد قد يعني خسارة المحصول. فالعملية الزراعية الحاضرة في الصيف تنقلنا الآن إلى صلب موضوعنا وإلى الإرشادات التي ينتظرها مزارعون الأفاضل. ومن أهم العمليات الزراعية لشجرة الرمان خصوصا عند قرب الحصاد واستمرار الحصاد لعدة أشهر، ففي فصل الصيف خصوصا مع اقتراب موعد الحصاد يجب علينا أن نقوم بتنظيم الري. وقاعدة الصيف للرمان لا تعطي الشديد ولا إغراق مفرط، وأخطر ما يمكن أن يواجه الرمان في الصيف هو تشقق الثمار. فالسبب الرئيسي له هو تذبذب الري، أي ترك الأرض تجف تماما ثم ريها بكميات ضخمة، أو ترك الأرض تجف تماما فتأتي الأمطار وتسقيها بشكل كبير جدا. فما هي الإجراءات الوقائية مع شجرة الرمان لما قبل الحصاد ومع اقتراب الحصاد حتى نجنبها ظاهرة التشقق أو موت البادرات؟ وهل يفضل الري في الصباح الباكر أو المساء بعد غروب الشمس لتجنب تبخر المياه والحفاظ على رطوبة التربة بانتظام وكميات معتدلة؟ هيا معا لنستمع للمهندس المختص.
1: بالنسبة للإجراءات الوقائية مع شجرة الرمان لما قبل الحصاد وتجنبها ظاهرة التشقق، الرمان معروف أنه يتشقق خاصة إذا تعرض للجفاف. معروف أنه لما تأخر السقي أيام بهذا الصيف الحارق يحصل أن القشرة تقسى، وبعدين لما تجي تروي تكبر الحبات ويستعيد تشقق. إضافة إلى ذلك يحدث إنه في نقص كالسيوم، لذلك نوصي إنه يتم الرش بكالسيوم علشان ما تشقق، يعني تخلي القشرة قوية، وبنفس الوقت تنظيم الري، يعني مش مرة على 3 أيام تسقي وبعدين على أسبوع ولا 10 أيام، تنظيم الري تماما. أنت تعرف أرضك، المزارع يعرف أرضه، يستطيع يرتب الري حقه حسب ظروف مزرعته.
0: الكثير من مهندسي الإنتاج الزراعي ينصح بالتوقف تماما عن إضافة الأسمدة النيتروجينية الكيماوية الضخمة التي تحفز النمو الخضري على حساب الثمرة، والتركيز على عنصر البوتاسيوم سواء رشا أو مع مياه الري، لأنه المسؤول المباشر عن نقل السكريات إلى الثمار وتكبير حجمها وتحسين تلوينها. كما يفضل إضافة عنصر الكالسيوم لحماية جدران الثمار من التشقق. لكن يبقى الصيف هو موسم نشاط الحشرات، وأبرز ما يهدد الرمان هو دودة ثمار الرمان وحشرة المن والبق الدقيقي. مما يجعل الفحص الدوري للثمار أمر إلزامي. فاستخدام المبيدات أيضاً الحيوية أو الكيميائية الموصى بها من المهندس المتخصص مع الحرص على الالتزام بفترة الأمان قبل الحصاد أكيد لحماية المستهلكين. كما يلجأ بعض المزارعين لتكييس الثمار بأكياس ورقية خاصة لحمايتها، لكن ما هي الطرق الوقائية لحماية الرمان من الآفات والأمراض، خصوصاً مع اقتراب موسم الحصاد وطيلة فترة الحصاد؟
1: بالنسبة للطرق الوقائية لحماية الرمان من الآفات والأمراض، طبعاً الرمان يصاب بعدة أمراض وآفات حشرية، والمزارع قد يعني يعرف هذه الأمراض ويعرف هذه الحشرات، يقوم بعملية الوقاية، خاصة مزارعنا في صعدة يقوم بعمليات زراعية راقية، يسمد، يروي، يكافح الآفات، يقلل، يحاول يرتب مزرعته بحيث أنه تعطي له إنتاج جيد. لذلك نوصي أنه يتابع الإصابات الحشرية، يرش، يتابع الإصابات

0: بالصيف، وينبغي أن نتجنب هذا التقليم الجائر ونترك المجموعة الخضري والأوراق تظلل الثمار بشكل طبيعي، هو أساس لحماية القيمة التسويقية للرمان. طبعا هذه المعلومة جاءت لنا من أحد المزارعين، ولكن ما مدى صحة هذه المعلومة التي وصلتنا؟ لنتابع رأي المهندس.
1: بالنسبة للشمس الحارقة التي قد تتسبب في لفحة الشمس، معروف أن الجهة الجنوبية تتعرض لأكثر، يعني بالذات العدنية تتعرض لشمس، وإذا الثمار ما هيش مغطاة يحدث له لسعة تميت القشرة، وبعدين إذا زادت وإذا كانت القشرة رقيقة يحدث له تعفن. لذا ممنوع أنت التقليم، لما تقلم بعد الحصاد، الرمان والبرتقال يقلم بعد الحصاد، الأفرع المتشابكة والأفرع الجافة، لأنه الرمان مش زي العنب يسقط أوراقه كاملة، لذلك ممنوع بعد ما النبات يعني يبدأ يزهر ويعطي ثماره، ممنوع التقليم إلا فرع جاف تشتين تبعده، أما التقليم ممنوع والثمار موجودة. يحاول قدر المستطاع أنه ما يجرحش النبات، لأنه إذا جرح النبات لا يحدث له، خاصة في الصيف لا يحدث له يعني جروح، والجروح هذه تنفذ منها الأمراض والحشرات. لذلك نوصي دائما أنه بالري المنتظم علشان ما يحدث التشقق، نوصي دائما بالرش خاصة بالبورون والكالسيوم علشان القشرة تكون قوية. الطرق الوقائية دائما قدر المستطاع انك ترش رش وقائي، ولا تحاول تسمد الأسمدة المناسبة، ما تروح تسمد لين نيتروجين يخلي النبات والشجرة عرضة للأمراض والثمار عرضة للتشققات. يعني التسميد يكون تسميد مركب خاصة عالي بوتاسيوم طالما الثمار موجودة، ورش كالسيوم بورون علشان يحافظ على الثمار ما تتشققش. إن السنة هذه الأمور تمام، ما حدث عواصف ولا حدث أمطار تعمل على زيادة الرطوبة وتعفن الثمار. السلام عليكم ورحمة الله.

0: الرمان ليس مجرد شجرة عادية، بل هو رمز للخصوبة والنماء منذ آلاف السنين. وقبل أن ندخل في تفاصيل الزراعة، دعونا نتذكر ونذكر فوائد هذه الثمرة العظيمة. فالرمان غني بمضادات الأكسدة التي تحمي القلب والشرايين، وصديق للجهاز الهضمي، ومصدر رائع للفيتامينات. ولكن لتصل هذه الحبات الحمراء إلى مائدتنا بكل هذا الطعم السكري والمظهر الجذاب، هناك جنود مجهولون يعملون في المزارع تحت لهيب شمس الصيف. نسأل الله لهم القوة والصحة. أما نحن سنذهب إلى التعرف على مشكلة تقية ورضية اليوم حول احتياجهن للرمان، ربما في وقت ندرة المحصول وعدم توفره بالسوق، ونتجنب أن نقع بهذه المشكلة. الحقيني اختي يا رضية، طفلي يبكي يشتي رمان وزوجي يشتي عصير رمان. إنا رحت للسوق ودورت في كل الدكاكين والمزارع وما حصلت حتى حبة واحدة رمان، والكل يضحكوا علي ويقولوا يا خالة احنا في غير الموسم. عقلي
1: اكيد يضحكوا على اشياء تقية، ان الرمان عيزرع في الهواء، الرمان فاكهة الصيف والخريف واحنا الان في غير موسمه. انا منين الدولش رمان؟ من المريخ او من الفضاء الخارجي؟
0: خليش من الرمان، ما هو هذا الذي بتدقي بالهاون؟ ما هي هذه الأشياء الحمراء واليابسة المفروشة فوق سطح بيتش؟
1: هذا يا جاهلة قشرة الرمان الذي خزنته وجففته من أيام وفرة المحصول.
0: يا حسرتي ونكبتي، ذكرتيني بأيام الصيف السابق

0: كيف كانت أسواق الرمان ممتلئة والإنتاج وفير والرمان ملان السوق في كل مكان وأرخص الأسعار. وأنا ما فعلت، كنت أكل حبتين وأرمي القشر وزعت للحارة.
1: مش أنتي وحدش يا تقية، هذه مشكلة الكثير من الناس والمزارعين. وقت وفرة الإنتاج يضيع المحصول، وفي غير موسمه نبكي عليه لما نشبع ونبحث وندور بعده وما نلقاش. لو إحنا استغلينا تلك الوفرة وعملنا صناعات غذائية منزلية لكان الرمان عندنا طول السنة.
0: رضياه، أشغلتيني أنتي وفكارش وهدارش واللغاجة، أنتي والصناعات الغذائية. رضية، مش إحنا مصنع يا رضية، إحنا مجرد ربات بيوت. عقلي،
1: الصناعات الغذائية تبدأ من المطبخ يا ذكية. قشر الرمان هذا الذي أنا جففته وطحنته وما بشغله منه لعلاج آلام الحلق وقرحة المعدة، يعني حولت القشر الذي يرمي في القمامة بعض الناس عمنتي وخليته جوا للناس.
0: لحظة لحظة، ما هي هذه الرائحة الذكية؟ دي بتخرج من مطبخش من جد؟ شكلش معيش رمان مخبية عليا. يا ويلش من الله على اختش يا رضية.
1: هذا هو الكنز الثاني، هذا دبس الرمان. في أيام الوفرة عندما كان الرمان رخيص ومتوفر في الأسواق بكثرة، أخذت كمية كبيرة وعصرتها وطرحت العصر على نار هادئة حتى يثقل وأصبح كالعسل الأسود الحامض. والآن بسريع في غير موسمه بين أطرحه فوق ورق العناب والمشاوي والسلطة، أمان الطعم خيال وفيه فيتامينات تحمي القلب والكوليسترول.
0: يا ويلي، وأنا بين أشتري القارورة الصغيرة من السوبر ماركت بثمن باهظ وفي غير موسم الرمان.
1: عاد لو دبسري عصير الرمان وهو طبيعي حالي وطازج، كنت قد جمدت منه حبة الرمان وفصصت أمانها الرمان حبة بحبة وطرحته في الفريزر. هذا وقت الموسم، والآن أخرجه وأضربه في الخلاط ضربة جامدة. أمانه إنه العصير يكون عدو للشيخوخة ومنعش للقلب وخافض للضغط، وعملت منه عصير طعمه جنان.
0: ما شاء الله عليكم يا اختي، بما أننا ما استغلينا وفرة الإنتاج في وقتها، اشتي الصدق اختي كودا أستغل وفرة الإنتاج في مطبخش هذا وبز هذا المنتجات كلها لا بيتي.
1: هيا جيتي ذحين تبحثي في رمان في غير موسمه وعد تخرجي من عندي، وانتي ما شاء الله عليش فاهمة، وعد تخرجي بسرقه من مطبخي.
0: هذا درس لي ولكل المجتمع، الموسم القادم ما نترك حبة رمان تضيع، نعصر ونصنع ونجفف شي صدق ونطبخ الدبس من الرمان. كودا نحافظ على الرمان من موسم الموفرة لا موسم الندرة.
1: وانتن يا مستمعات يا حاليات، تعلمين الدرس من تقية واستغلين وفرة الموسم بالصناعات المنزلية في التدبير صحة وتوفير، والرمان قادم على الأسواق واستغلين الفرصة فرصة حالية وما عاد فوتك انش خاطركم.
0: الله معاكم يا اختي. مستمعين الكرام مزارعين الأعزاء، الرمان شجرة كريمة، وبقدر ما تعطيها من اهتمام ورعاية في هذه الأيام الحارة، بقدر ما ستكافئكم في الخريف بثمار تسر الناظرين وتنعش قلوبكم بأرباحها وجمالها. كلنا نتوقع العديد من الرسائل أن تصل إلى رقم البرنامج 37481115، لكن دعونا نتصفح الرسائل التي قد وصلت. هذه رسالة وصلت من محافظة إب هلال سعيد، تقول في القرى الجبلية القديمة كان لكل بيت أو مجموعة بيوت ما يسمى بالجرم أو المصطاح، وهي ساحات مرتفعة مبنية من الحجارة ومطلية بالطين الحري النظيف أو أسقف المنازل المهيئة، وكان المزارع القديم يحذر أشد التحذير من ملامسة البن للتراب الرطب بعد قطفه. أشكركم على حلقة البن الذي استفدنا منها كثير، وأنصحهم أنهم يفرشوا الحصائر المنسوجة من سعف النخيل الخوص أو الطرابيل النظيفة ويقلبوا البن بأيديهم تحت شمس الصباح، ويغطونه بالليل خوفا من الندى والضباب السحاب الساقط الذي يعيد الرطوبة للقشرة ويفسد نكهة اللبة. ونصيحتي إذا به مزارعين كثير في المنطقة نفسها يتشاركوا مع بعضهم البعض ويشتروا أسرة ويكون مشروعهم الخاص في تصدير البن. شكرا لك يا خالة أم هلالة، هلالة سعيد من محافظة إب على هذه الرسالة. الرسالة الأخرى من عبد الكريم أحمد الحبابي من صنعاء يقول: أريد أشارك معكم، وصراحة أنا مغترب وفي الأسواق يتم بيع الرمان بسعر أقل من سعره في اليمن، أنصحكم بوجود آلية واضحة تنظم عملية التصدير إلى الأسواق الخارجية. يا إخواني، التصدير العشوائي والتنافس الغير عادل يؤدي إلى تدني الأسعار بشكل كبير جدا نتيجة عشوائية العرض والطلب لمنتجات الفاكهة والخضار اليمنية في الأسواق الخارجية وترتيب آلية معينة مثل بقية الدول، مش إغراق الأسواق الخارجية بالرمان اليمني مما يجعل أسعارها تنخفض عن بقية المنتجات، وهذه التصرفات أدت إلى إفلاس البعض. هذه نصيحتي لكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. شكرا عبد الكريم الحبابي على هذه النصيحة. أبو فاضل النهاري من صعدة: نفسي أسأل المزارعين ليش نقوم نخرب على أنفسنا، نقوم نجني ثمار لم تنضج بعد ونرجع نصيح خسرنا وإحنا مدري إيش. الموضوع بأيدينا، نلتزم بفترة الجني وإن ما نجني إلا الثمار الناضجة من الرمان. يا إخواني، ثمار الرمان ما تنضج إلا فوق الشجرة، ما هي مثل الموزي يكتمل النضج بعد الجني، وبعد ذلك تأتي عمليات الفرز والتدريج والتعبئة، وهول العمليات مهمة. كل ما كانت الثمار مفروزة ومعبأة بشكل صحيح كل ما كانت أغلى بالسعر. أما إننا نقوم بالتعبئة صغير وكبير ومخدوش ومشقق مع بعض، فهذا بالتأكيد يجعل المصدر والتاجر والوكيل في السوق يبخسك بالسعر. عاد هناك من يقوم بالتوجيه، يقوم يجعل الثمار الجيدة في وجه السلة وفي الداخل كلها خاربة، وهذا غش، ابتعدوا عنه. شكرا لك أخي أبو فاضل من صعدة على هذه الرسالة القيمة، وإحنا أوصلناها إلى المستمعين. هيا معا نستمع لهذه الرسالة الإرشادية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخيل من ضلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الله سبحانه وتعالى يقول إذا أثمر وينعه، هنا إرشاد من الله سبحانه وتعالى للمزارعين الذين يزرعون الثمار ألا يقطف الثمار إلا وهو ناضج وصالح للاستخدام وصالح للأكل. فهناك سلبيات يجب أن ننصح ونرشد ونعلم المزارعين والمسوقين وكذلك التجار أن يتقوا الله سبحانه وتعالى فيما يقومون به، لأن هناك ظاهرة ظهرت في هذه الفترة أن يقطفوا الثمار قبل نضجها، قبل ينعها، قبل أن تكون ناضجة، لكي يكسبوا أموالا، وهذه الأموال تعتبر من الأموال التي ليس فيها بركة وليس فيها أشياء يحتاجها الإنسان في بركات هذه الأرض، ولن يحصل عليها ولن يحصل على البركات التي أرادها الله سبحانه وتعالى. هنا يقول إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون. يؤمنون بماذا؟ بأهمية وصلاحية الثمار. هذه الثمار لابد أن نقطفها في وقتها إذا أثمر وينعه، يعني نضجه، أن يكون ناضجا، أن يكون صالحا للأكل. فالمزارعين الذين يقطفون قبل أن ينضج هؤلاء يغشون الناس، هؤلاء يحاربون سنن الله سبحانه وتعالى، هذا من الفساد في الأرض، هذا من ما قال الله سبحانه وتعالى في آية: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هل ترضى لعائلتك أن تأكل رمان أو تفاح أو عنب أو تمر أو أي شيء وهو لم ينضج؟ لا، لماذا ترضاه لغيرك؟ لماذا تقطف الثمرات ولم تنضج؟ فهذا يعتبر من الغش، يعتبر من الفساد في الأرض، يعتبر من الشيء الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فالمزارع الذي يقطف من أجل الأموال أو من أجل أن يلف السوق، وكذلك التاجر يقول للمزارع اقطف وأنا سأشتريه، هذا يعتبر من الغش. فليتقوا الله، فليتقوا الله. فالذين يغشون الناس تأتي عليهم كوارث، تأتي عليهم مصائب بسبب الجشع وبسبب الطمع وبسبب الغش الذي يغشون به الناس. فليتقوا الله فلا يضربوا المحاصيل الزراعية والثمار التي أعطانا الله سبحانه وتعالى إياها، ثم نضرب قيمتها في السوق، قيمتها الغذائية وسمعتها. عندما نسطر العنب أو نسطر الرمان أو نسطر التفاح أو أي شيء من الأثمار وهي غير ناضجة، فهذا يفقد سمعتها في السوق. ولذلك واجب علينا أن نكون متقين لله سبحانه وتعالى. فالمواطنين المزارعين يتقوا الله، وكذلك التجار اتقوا الله، لكي الله سبحانه وتعالى يبارك في أموالكم وفي حلالكم. وإن شاء الله يكون هذا الكلام مهم جدا في حياتنا اليومية.
3: الاسم زيد يحيى أحمد الوزير، مستشار وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية للتنمية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث اليوم عن أشجار الرمان. معلوم أن أشجار الرمان من الفواكه المهمة في الإنتاج الزراعي. فعندما نتكلم عن العمليات الزراعية نأخذ بعين الاعتبار أولا الحراسة. يجب أن يتم الحراسة وقلب التربة لأشجار الرمان باستمرار من أجل التهوية ومن أجل انتشار السماد في التربة. بالنسبة للري، تحتاج أشجار الرمان إلى ري باعتداء. الري الأولى تكون قبل الإزهار، رية متوسطة، وبعد ذلك تم الرية أيضا عند بداية عقد الثمار. أما أثناء الإزهار يمتنع الري فترة حتى يتم عقد الثمار، وبعد عقد الثمار يتم الري أيضا كل 4 أيام رية متوسطة. بعد ذلك نأتي إلى التسميد. أيضا التسميد يتم إضافة السماد البلدي المخمر أثناء قلب التربة في البداية وقبل الري، والاعتناء أيضا بالتعشيب واعتناء بالتقليم. التقليم يتم اللي هو قبل الإزهار، يتم بتقليم أشجار الرمان وهي إزالة الفروع المتشابكة والجافة وأيضا المريضة اللي مصابة بالحشرات والأمراض. ولا يتم قطف أشجار الرمان قبل النضوج، يجب أن تكون مكتملة النضج في الحجم واللون، ترص في عبوات نظيفة ملائمة فيها طبقات عادلة من أجل عدم الخدش. الاعتناء بالقطف، لا يتم خدش الثمار أو قطفها عشوائيا، وإنما بآلات المقص مع الحفاظ على الرص والتنظيف لكي المزارع يعود عليها النفع وتعطيه سعر جيد ومناسب. وشكرا. مهندس عثمان الغابري، أخصائي بساتي.
0: سامعينا، كل الشكر لمن قدم النصائح لحلقة اليوم. على هذه النصائح القيمة ونستقبل كافة الرسائل على رقم البرنامج 374-811-115. ألقاكم على خير وعافية في حلقات أخرى. حفظكم الله ورعاكم الله، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة، تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، إعداد وتقديم رشا محمد، تسجيل ومكتبات ميسون الكحلاني. شعب اليمن يا شعب اليمن. إشراف عام يوسف صبرة وفهد الجني.
5: إنتاج الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية، قطاع الخدمات والدعم، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

الثامنة مساء في استديو إذاعة صنعاء البرنامج العام، موعدكم مع رابعة نشراتنا لهذا اليوم.

السلام الله عليكم ورحمة وبركاته أيها الإخوة والأخوات، إليكم النشرة الثامنة المسائية نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم ثم بالعناوين. رئيس المجلس السياسي الأعلى يؤكد مشروعية عمليات القوة المسلحة لإنهاء العدوان والحصار. مجلسان النواب والشورى يعلنان الدعم المطلق لخيارات الردع ويحملان النظام السعودي المسؤولية. العلامة مفتاح يؤكد أن اليمن يسير بثبات نحو التحرر ويحذر العدو من التصعيد. القوات المسلحة اليمنية تنفذ عمليتين نوعيتين ضد منشآت أرامكو في جيزان وينبع. وتصاعد الإجرام الصهيوني في غزة والضفة المحتلة وسط صمود كبير. من العناوين للتفاصيل تقرأها سماح القوم. جدد فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى التأكيد على أن إجراءات القوات المسلحة مشروعة ومحقة بكل المبادئ الدينية والإنسانية والأخلاقية والمواثيق الدولية. وأوضح فخامته في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الهدف الأساسي من عمليات القوات المسلحة هو إنهاء الحصار والعدوان السعودي الممتد إلى اليمن منذ زهاء 12 عاما. وعبر الرئيس المشاط عن اعتزازه وتقديره لكفاءة وانضباط المنتسبين للقوات المسلحة

عبر الرئيس المشرط عن اعتزازه وتقدير لكفاءة وانضباط المنتسبين للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن صبر الشعب اليمني طوال هذه السنوات مع امتلاك القوات المسلحة خيارات رادعة لا يقوى العدو على تحملها، يقيم الحجة الكاملة، وأن النصر حليف الشعب اليمني بإذن الله. كما لفت فخامته إلى أن بيانات الإدانة والعويل المدفوع الثمن لا قيمة لها أمام حق اليمن المشروع ومطالبه العادلة، مؤكدا أنه لن ينفع المملكة الرهان على الأمان الكاذبة، وأن ما دون إنهاء العدوان ورفع الحصار هو الوهم والسراب. ساندت المؤسسة التشريعية والشوروية المواقف الميدانية، حيث أكد مجلس النواب وقوفه الكامل إلى جانب القوات المسلحة في اتخاذ الخيارات المشروعة للدفاع عن السيادة، مشيرا في بيان صادر عنه إلى أن هذه العمليات المجلس النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن تبعات إصراره على التصعيد واستهداف الأعيان المدنية بمطار صنعاء وميناء الحديدة وجزيرة كمران، داعيا البرلمانات العربية والدولية للضغط باتجاه الفتح الكامل للموانئ والمطارات لكونه أولوية إنسانية لا تخضع للمساومة. وفي الصعيد ذاته أدار مجلس الشورى بأشد العبارات التجاهل السعودي للمطالب اليمنية العادلة، معتبرا قصف المنشآت الحيوية والخدمية سلوكا إجراميا وخرقا سافرا للقانون الدولي الإنساني، ومؤكدا أن القيادة والشعب لن يقبلا بأي حال بخيارات الاستسلام أو مساعي الإخضاع. بعث رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي برقية تهنئة إلى رئيس مجلس ممثلي الشعب الجمهوري التونسي الشقيق إبراهيم بودربالة بمناسبة احتفالات الشعب التونسي بذكرى تأسيس الجمهورية. كما بعث الأخ يحيى الراعي برقية تهنئة ممثلة إلى رئيس مجلس النواب جمهورية مصر العربية الشقيقة المستشار هشام بدوي بمناسبة احتفالات الشعب المصري بالذكرى 74 لثورة 23 من يوليو. بعث عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور برقية عزاء ومواساة في وفاة الأستاذ سمير محمد القباص بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن. وأشاد الدكتور بن حبتور في البرقية التي بعث إلى الحاج صالح عبد الله القباص وسالم القباص والبروفيسور يسلم القباص بمناقب الفقيد وجهوده في خدمة العمليات التعليمية والتربوية بمحافظة شبوة. وعبر عضو السياسي الأعلى عن بالغ العزاء لأسرة الفقيد وآل القباص كافة في شبوة وعدن والداخل والمهجر، سائلا الله أن يتغمده بوسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان. أكد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح أن اليمن قطع خطوته الأولى نحو التحرر الكامل وتحرير القرار الوطني، ممكنا الإنسان اليمني من امتلاك إرادته للتخطيط للمستقبل والاستغلال الأمثل للموارد. جاء ذلك خلال مشاركة اليوم في تدشين وزارة الكهرباء والطاقة والمياه أعمال ورش إعداد الاستراتيجية الوطنية للوزارة للعام 2026 حتى 2035. وأوضح العلامة مفتاح أن على العدو السعودي أن يدرك أن عدم معالجة الجريمة الكبرى الممتدة لنحو 12 عاما سيقابل بالتصعيد حاثا على التركيز على قطاع المياه وحصاد الأمطار والاعتماد على الطاقة المناسبة والمتجددة. من جانبه أشار نائب وزير الكهرباء عادل بادر بحضور القائم بأعمال مدير مكتب الرئاسة فهد العزي إلى أن الاستراتيجية تترجم توجيهات القيادة لبناء مؤسسات أكثر كفاءة وقادرة على مواجهة تحديات العدوان والحصار. على الصعيد العسكري، أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفتا منشآت حيوية تابعة لشركة أرامكو السعودية في منطقتي جيزان وينبع، وذلك ردا على العدوان الإجرامي الذي طالما استهدف مدينة وميناء الحديدة وجزيرة كمران وإمعانا في حصار الشعب اليمني. وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم أن العملية الأولى استهدفت أهدافا حساسة لشركة أرامكو في جيزان بعشرات صواريخ البالستية والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية أهدافا حساسة في ينبع بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والمسيرة،
مؤكدة أن العمليتين حققتا أهدافهما بدقة ونجاح. ولفت البيان إلى أن الدفاعات الجوية اشتبكت ليلة أمس مع تشكيل من طائرات العدو بعد اختراقها الأجواء ومنعتها من ارتكاب المزيد من الجرائم، مؤكدا الالتزام بالدفاع المشروع عن البلاد واستمرار فرض الحصار البحري على العدو السعودي مع الجاهزية لتوسيع النشاط العسكري ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. على الصعيد الأمني، دعت وزارة الداخلية جميع المواطنين إلى الامتناع التام عن تصوير أو نشر أي مشاهد للأماكن التي تتعرض لقصف العدو لما يمثل ذلك من خدمة مباشرة للأعداء وإضرار بالمصلحة العامة والوضع الأمني الراهن. وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها أن توثيق الأضرار الناجمة عن القصف هو اختصاص حصري للجهة الرسمية، مهيبة بالجميع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة. وشددت وزارة الداخلية على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تعمده نشر مشاهد تخدم العدو، حاثة المواطنين على التحلي بالوعي واليقظة والتعاون مع الأجهزة الأمنية. سياسيا، دانت مكونات وأحزاب سياسية بأشد العبارة الاستهداف الإجرامي الذي شنه العدو السعودي على الأعيان المدنية ومنشآت الاتصالات في محافظة الحديدة وجزيرة كمران، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للسيادة الوطنية واستمرارا لنهج الحصار والتجويع لمضاعفة معاناة الشعب اليمني وإفشال جهود التهدئة والوساطة العمالية. وأكدت الأحزاب والمكونات السياسية في بيانات متفرقة أن الاستهداف المباشر للمقومات الحيوية يثبت استمرار النظام السعودي في أداء دوره الوظيفي خدمة للمشاريع الصهيونية والأمريكية بالمنطقة، مجددة تأييدها المطلق للعملية العسكرية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة ضد منشأة شركة أرامكو في جيزان وينبع، ولجميع الخيارات والإجراءات المتخذة لفرض حظر بحري رادع ينهي العدوان والحصار. وشددت البيانات على أن ضرب عصب الاقتصاد النفطي السعودي يثبت أن أمن المنشأة الاقتصادية الإقليمية مرتهن بالكامل برفع الحصار عن الموانئ والمطارات اليمنية وتثبيت معادلة التصعيد بالتصعيد، مؤكدة أن المخرج الوحيد والآمن يكمن في إنهاء العدوان والحصار بشكل كامل والتنفيذ الفوري لبنود خارطة الطريق وصرف مرتبات الموظفين ودفع التعويضات ورفع الوصاية عن اليمن. ما تزال هذه الأنباء تتوالى على مسامعكم عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. إلى فلسطين المحتلة، حيث ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 73,317 شهيدا و173,961 مصاب منذ 7 من أكتوبر 2023، عقب استقبال المستشفيات خلال 48 ساعة ماضية 6 شهداء و37 جريحا. وفي جريمة جديدة تهدف لنشر الفوضى، أعلنت وزارة الداخلية بغزة استشهاد مدير شرطة محافظة شمال غزة العميد عبد الناصر المقادمة إثر غارة استهدفته بحي الشيخ رضوان، واستشهاد المقدم يامن عبيد متأثرا بإصابته في مجزرة مركز شرطة جبالية، مشددة على استمرار جهاز الشرطة في أداء واجب لحفظ الأمن. وعلى صعيد السجون، أكد مكتب إعلام الأسرى تعرض أسرى سجن النقب لعمليات قمع وتنكيل وحشي وتجريد من المصاحف والاحتياجات الأساسية، قمع وتنكيل وحشي وتجريد من المصاحف والاحتياجات الأساسية. وفي الضفة الغربية المحتلة، فرضت قوات العدو طوقا عسكريا شاملا وأغلقت البوابات والحواجز عقب مجزرة قرب قرية تال جنوب غرب نابلس أسفرت عن ارتقاء 4 شهداء وإصابة 4 آخرين، وشهدت مدن الضفة اقتحامات واعتداءات طالت تحويل منازل لثكنات عسكرية في مدمى وجالود وإغلاق منافذ النبي إلياس بقلقيلية واقتحام دير جرير برام الله واعتقال أسير محرر بعلار شمال طول كرم. وردا على هذه الجرائم، أشاد القيادي في حركة حمص محمود مرداوي بصمود أهالي الضفة وبسالة الشباب الثائر في التصدي لعصابة المستوطنين،
مؤكدا أن تصاعد عمليات المقاومة مؤشر على فشل رهان العدو في إخضاع الشعب الفلسطيني. تواصلت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، حيث نفذ جيش العدو تفجيرات استهدفت مشروع المياه في بلدة ماركبة وعمليات تفجير أخرى في بلدة حداثة جنوب البلاد، بالتزامن مع تحليق للطيران المسير فوق العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية. وفي سياق متصل، أعلن الدفاع المدني اللبناني عن انتشال جثامين 4 شهداء من تحت الأنقاض في بلدة زوطر الغربية بمؤازرة الجيش اللبناني، مع مواصلة تقديم المساعدة للأهالي العائدين إلى منازلهم. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد بكر ذو القدر استمرار الضربات المتواصلة التي تشنها القوات الإيرانية حتى تحقيق الاستسلام الكامل للعدو والثأر لدماء الأطفال والضحايا في مدينتي ميناب ولامرد جنوب البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن ذو القدر قوله إن كل عمود دخان يتصاعد في المنطقة يدل على استهداف مركز عسكري أو أمني أو مالي أمريكي، مشددا على أن هذه الضربات تعبر عن غضب الشعب الإيراني في مواجهة نظام الهيمنة، وتأكيدا على مواصلة الرد حتى نيل كامل الحقوق. وبهذا الخبر الإقليمي نصل بحضراتكم إلى نهاية نشرتنا الساعة، ونذكر فقط بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس المجلس السياسي الأعلى يؤكد مشروعية عمليات القوات المسلحة لإنهاء العدوان والحصار. مجلس النواب والشورى يعلنان الدعم المطلق لخيارات الردع ويحملان النظام السعودي المسؤولية كاملة. العلامة مفتاح يؤكد أن اليمن يسير بثبات نحو التحرير ويحذر العدو من التصعيد. القوات المسلحة اليمنية تنفذ عمليتين نوعيتين ضد منشآت أرامكو في جيزان وينبع. وختاما، تصاعد الإجرام الصهيوني في غزة والضفة المحتلة ولبنان وسط صمود كبير. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار الرئيسية والرابعة ليومنا هذا. فاصل ونوافيكم بمتابعة إخبارية مسائية، انتظرونا.

أهلا بكم أيها السادة الكرام إلى متابعتنا الإخبارية التي سنتناول فيها الحصار السعودي على بلادنا، دمر قطاعات كبرى ومنها قطاع السياحة. وأيضا عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي يؤكد أن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني. أهلا بكم.

كان قطاع السياحة يعد نافذة اليمن على العالم ومصدرا للدخل وفرص العمل لمئات الآلاف من الأسر قبل أن يؤدي العدوان والحصار السعودي الأمريكي الإماراتي إلى تعطيل حركة السفر والأنشطة السياحية وانكماش الاستثمارات، لتتحول معاناة العاملين فيه إلى واحدة من أبرز الأزمات الإنسانية والاقتصادية التي شهدها هذا القطاع. ففي بلد يحتضن مدنا تاريخية ومواقع أثرية مدرجة على قائمة التراث العالمي ومقومات سياحية تمتد من الجبال إلى السواحل والصحاري، تكشف الإحصاءات عن تراجع غير مسبوق أصاب قطاع السياحة بعدما أدى الحصار واستهداف المطارات إلى شلل شبه كامل في النشاط السياحي، وانعكس ذلك على الاقتصاد الوطني وعلى حياة العاملين في هذا القطاع. وتشير الإحصاءات إلى أن الخسائر لم تتوقف عند حدود الإيرادات والاستثمارات، بل امتدت إلى تعطيل حركة السياح والمغتربين وإغلاق مئات المنشآت السياحية وتراجع فرص العمل وتضرر المواقع التاريخية والثقافية، في مشهد يعكس حجم التحولات التي شهدها هذا القطاع خلال سنوات العدوان. قبل العدوان كان قطاع السياحة أحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد الوطني، إذا ساهم في تنشيط الاستثمار وتوفير فرص العمل وجذب العملات الأجنبية، مستفيدا من التنوع الطبيعي والثقافي الذي تتميز به البلاد. إلا أن هذه المكانة شهدت تراجعا حادا خلال 11 عاما مضت مع توقف حركة السياحة وتراجع الاستثمارات المرتبطة بها، حيث أكدت التقارير الخاصة بوزارة السياحة بأن العدوان والحصار تسبب في إغلاق 543 وكالة سياحية بخسائر قدرت بنحو مليار دولار، فيما بلغت خسائر توقف حركة الطيران من وإلى اليمن نحو ملياري دولار، الأمر الذي أدى إلى تسريح أكثر من 95% من العاملين في القطاعات السياحية المختلفة. كما خسرت البلاد ما يقارب مليار دولار سنويا من الإيرادات السياحية التي كانت تحققها من تدفق السياح الأجانب بإجمالي يقدر بنحو 11 مليار دولار خلال السنوات الماضية، استنادا إلى مستويات النشاط السياحي المسجلة عام 2014. وتشير التقديرات إلى أن هذه الخسائر كان من الممكن أن تكون أكبر إذا ما أخذت في الاعتبار معدلات النمو التي كان القطاع مرشحا لتحقيقها. وأدت هذه التداعيات إلى تراجع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 6% قبل العدوان إلى أقل من 1% خلال الفترة من 2015 إلى 2025، بعدما تحول من أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني إلى قطاع يعاني من شبه توقف في أنشطته، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على العاملين فيه وعلى القطاعات الاقتصادية المرتبطة به. ولم يكن أثر الحصار مقتصرا على توقف الرحلات السياحية، بل أعاد رسم علاقة اليمن بالعالم، فقد تراجعت حركة المسافرين بصورة غير مسبوقة وتوقفت الفعاليات والمؤتمرات العلمية والثقافية والاقتصادية، وانكمشت فرص التواصل مع الخارج واتسعت معاناة المواطنين والمغتربين والعاملين في القطاع السياحي، حيث أدى الحصار إلى خسارة زيارة أكثر من 400 ألف سائح أجنبي سنويا كانوا يقصدون البلاد للتعرف على إرثها الحضاري والطبيعي، في حين حرم حوالي 500 ألف مغترب يمني من العودة إلى وطنهم سنويا لزيارة أسرهم وأقاربهم. وطالت آثار الحصار النسيج الاجتماعي والإنساني، إذ حاولت دون لقاء آلاف الأسر اليمنية بأبنائها المغتربين لسنوات متتالية، كما حرمت اليمن من استضافة العديد من المؤتمرات والمهرجانات والملتقيات العلمية والاقتصادية والطبية والثقافية التي كانت تمثل نافذة للتبادل المعرفي والتواصل مع العالم.

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين علي أبو شاهين أن المقاومة في فلسطين حق مشروع للشعب الفلسطيني صاحب الأرض لمواجهة الاحتلال، وأن ما يجري في الضفة الغربية هو دفاع عن النفس وعن الوجود، ردا على اعتداءات المستوطنين الفاشيين والانتهاكات بحق الأسرى والمقدسات. ورأى أبو شاهين في تصريح له أن التصعيد الصهيوني واعتداءات المستوطنين يأتيان ضمن استراتيجية منظمة برعاية أمريكية ودعم غربي ترتكز إلى الإرهاب وحرب الإبادة لطرد السكان واغتصاب الأرض. ولفت إلى أن النوايا الصهيونية تهدف إلى إعادة تشكيل الجغرافيا والديموغرافيا ليس في الضفة والقدس وغزة فحسب، بل في الإقليم بأكمله، مشددا على أنه لا مناص أمام الشعب الفلسطيني إلا رفض هذا المخطط ومجابهته لإفشاله مهما بلغت التضحيات. وقال إن تهديد الصهيوني خطر عام لا يستهدف استئصال الوجود والهوية الفلسطينية وحدهما، بل يستهدف تغيير الخرائط والوقائع في المنطقة برمتها. وبالتالي فإن مواجهة هذا التهديد ليس شأنا فلسطينيا، بل يفرض وضع استراتيجية مواجهة استراتيجية مواجهة جامعة. وأكد أبو شاهين على ضرورة تكاتف الكل الفلسطيني في مواجهة المشروع الصهيوني المتمادي في إراقة الدماء وسلب الأرض، مشيرا إلى أن المصلحة والأولوية الوطنية تكمن في تثبيت الشعب الفلسطيني في أرضه وتعميق صموده والتمسك بالحقوق الوطنية ورفض كل محاولة فرض الاستسلام والخضوع. ونبه من مراوغة العدو وتنصله من تنفيذ بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة رغم المرونة التي أبدتها قوى المقاومة في محاولة من العدو لفرض الاستسلام سياسيا بعد عجزه عن حسم المعركة ميدانيا في فلسطين ولبنان وإيران. وقال أبو شاهين إن الموقف الراهن يتطلب عدم الاكتفاء بالرفض والإدانة والتوجه الفوري نحو تحرك عربي وإسلامي جاد. وأضاف نؤكد على ضرورة تحقيق الوحدة الميدانية والسياسية الفلسطينية وعلى مستوى شعوب المنطقة لمواجهة العدوان وإسقاط المخطط على الأرض. وعلى صعيد معاناة سكان قطاع غزة جراء الحصار والعدوان الصهيوني المجرم، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أنه سيضطر إلى إجراء تخفيضات أوسع في مساعداته الإنسانية داخل قطاع غزة ما لم يحصل على تمويل إضافي بصورة عاجلة في وقت يعتمد فيه نحو 70% من سكان القطاع على المساعدات الغذائية لتلبية احتياجاتهم الأساسية. وجاء التحذير بعد أيام من تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي توقع أن يواجه أكثر من ثلثي سكان غزة مستويات حادة من الجوع بحلول نهاية العام، مع تراجع تدفقات المساعدات الإنسانية نتيجة نقص التمويل. وقال البرنامج إن غالبية سكان غزة لا يزالون يعتمدون على الإغاثة بعد عامين من الحرب وما رافقها من نزوح متكرر وقيود شديدة على إيصال المساعدات. وأوضح المتحدث باسم البرنامج أن المنظمة ستضطر إلى تقليص مساعداتها للأشخاص الذين يعتمدون عليها للبقاء على قيد الحياة إذا لم يتوفر التمويل اللازم، مشيرا إلى أن البرنامج يحتاج إلى أكثر من 420 مليون دولارا لمواصلة عملياته في غزة والضفة الغربية حتى نهاية العام. وأضاف البرنامج بدأ بالفعل في خفض حجم المساعدات، إذ تقلصت المساعدات النقدية المقدمة إلى 75 ألف شخص بنسبة 25% خلال يوليو، كما جرى خفض الحصص الغذائية لنحو 220 ألف أسرة إلى النصف، محذرا من أن تخفيضات أكبر ستدخل حيز التنفيذ بحلول أكتوبر إذا استمرت أزمة التمويل.

هكذا أيها الإخوة والأخوات وصلنا بحضراتكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية المسائية والتي أعدها لكم محمد عوض الضبري، طبعتها لكم سماء إبراهيم، نفذها سليم الحميدي. كل المنى والتحايا مني سماح القوم، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة. شفت كيف الأمر بسيط؟
3: الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية، في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثباتا، أكثر عزما، أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى، وأكثر فاعلية وتأثير في الموقف. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة، ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا، أن يكف عن هذا التدخل الدنيء الوقح في كل شؤوننا، حتى على مستوى حبة القمح التي تدخل، حتى على مستوى حبة الدواء التي تصل إلى بلدنا تحتاج إلى ترخيص سعودي، حتى على مستوى خروج مريض للعلاج يحتاج إلى إذن بعد مراجعة 4 أشهر أو 5 أشهر من السفير السعودي أو من اللجنة الخاصة أو من ضابط سعودي هنا أو هناك، وهو بإذن أمريكي أو بريطاني أو إسرائيلي. هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبداً.

نردها بالعين والله علينا شهيد سنرد الصاع بصاعين والتصعيد بالتصعيد والعين نرد

عدش وحدا قدحنا بالدبال أربع نقرح أبوهن قروح من فجر حيا على خير العمل بكر ولي يصبحهم صبوح لو شلها كان عد فيها أمل ترجع إذا عد بقي فيها صلوح أما مقوارح فما عد بش أمل حن ما يقرح أبوها ونكتروح.

خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت التضحيات. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج لا يتصور أن المسألة نزهة. المسألة مختلفة تماما. بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لن نألو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير الناصرين. نعم المولى ونعم النصير.

0: ولكن الله رمى.
1: توكل على الله. بسم الله قهر الجبارين.
2: عهد الأحرار بيت.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. لحين من الزمن بقيت السعودية بنظامها الكهنوتي الإجرامي الخياني الورقة الأمريكية الصهيونية الرابحة الخادمة للمشروع الصهيوني التدميري الاحتلالي التوسعي الاستباحي لهذه الأمة، حين كانت هذه المملكة مملكة السوء تمارس تلك الأدوار الخيانية تحت غلاف موضوعي وظرفي متكتم ومبطن. وكانت هذه الأعمال تتم أيضا تحت شعارات براقة تخلب ألباب العالم بكله بما فيهم أمة العرب والإسلام، ولكنها لم يدم بها الحال هذا، وانكشفت وأصبحت عارية أمام العالم بكله أيضا وبارزة بحقيقتها كنظام وظيفي عمالي يخدم الأعداء ومخططاتهم وكل ما يبيتونه لهذه الأمة وكل ما يمارسونه من جرائم وإبادات وارتكابات وفظاعات. وهذا شأنها مع الأمة بكلها، وشأنها بالخصوص مع الشعب اليمني العربي المسلم الذي ذاق الويلات على يد هذا النظام الإجرامي الحاكم في الرياض، والذي مارس كل جرائمه تحت غطاء سياسي وقانوني وإعلامي ودعائي من القوى الإجرامية الصهيونية الغربية المستكبرة التي شغلت واستفادت من خدماته في تسميم أجواء أمة الإسلام والإضرار بمصالحها وقضاياها طيلة الفترة الماضية. وأخيرا فيما يتعلق بالشأن اليمني تحديدا والضرر الذي لحق بالشعب اليمني من جارة السوء، أخرج الأمريكان والصهاينة أفعاهم السامة الكبرى من جحرها إلى العلن لتقوم بنفسها بالمهام التدميرية القاتلة بعد أن تم تكسير مرطها وبيوضها التي عاثت ولاثت في أمتنا على مدى عقود. وهذا حدث فيما يخص الشعب اليمني ليس فقط على مدى 6 حروب عرفها العالم بكله بكل ظلمها وظلاميتها وجورها، وإنما على مدى تاريخ أكثر طولا وحفولا بالجرائم والممارسات السعودية العدوانية الخبيثة. في اليمن كما في العراق والشام وأفغانستان وسائر أرجاء محيطنا العربي الإسلامي تفشت آفات العدوانية السعودية الموظفة صهيونيا وأمريكيا وبكل أشكالها المبطنة والظاهرة وبما فيها سموم الوهابية وآفاتها الفتنوية وفيروساتها المهجنة والمموهة جينيا في معامل الصهيونية والتآمر الغربي. حدث ويحدث ذلك منذ عقود طويلة، وبقيت مفاعيل هذا المسلك التآمري الإجرامي السعودي تنخر في جسدنا تمزيقا وتفتيتا وحروبا وصراعات وإذكاء لكل النعرات والأسقام التي تهرأت بها أوصال بنيتنا الثقافية والمجتمعية والسياسية والأمنية الجامعة على مدى عقود. وكنا في اليمن أكثر الساحات تضررا من هذا الداء الخبيث بحكم الجوار والعوامل المشابهة الأخرى. واليوم وقد دقت ساعة اليقظة العظمى وهب شعبنا اليمني الكبير الشامخ متصدرا فعل الإلهام لأمته العربية والإسلامية وللإنسانية جمعاء في كيفية الخروج من أشد المآزق إحراجا وإزمانا بفعل ثوري قرآني إيماني حضاري يسترشد الدروب بأنصع ثقافة غيبت عن أعين وقلوب أبناء هذه الأمة وأجيالها، ثقافة القرآن المربوطة بالمنهل الإسلامي المحمدي الأصيل على مدى حقبة طويلة من الزمن. اليوم تبلغ الهجمة الاستكبارية الصهيونية الاستباحية ذروتها على هذا الشعب في سياق هجومي هدفه هذه الأمة بكلها وهذه الإنسانية المستضعفة قاطبة، وينزع القناع عن وجه ورأس صناع مآسي منطقتنا لصالح تلك الهجمة الخبيثة المدمرة منذ زمن، ويبرز هذا الرأس السعودي المحشو بعفن الصهينة الممسحة بالإسلام الزائف المزور، إسلام الوهبنة والتكفير والقاعدة وداعش، ليقوم مباشرة بمهمة اللحظة الأخيرة في المشروع التدميري الذي توالت فصوله المأساوية السوداء، وصولا إلى هذه اللحظة التي يلفظ فيها آخر أنفاسه بما أصاب أصحابه ومنفذيه وأدواته الإقليميين والداخليين بهذا السعار والهلع الذي أنبأت عنه عاصفة حقدهم وشرهم وأجرامهم الهوجاء العمياء على مدى أكثر من 8 سنوات، وأيضا رافدها الإجرامي المتمثل بالحصار الجائر الذي بقيت رحاه الشيطانية دائرة على رؤوس أبناء هذا الشعب المظلوم حتى اللحظة. واليوم يقول شعبنا العظيم لآل سعود ومن وراءهم: انتهت اللعبة، اليوم ها هو الذئب المعلم بقرن الشيطان النجدي الكريه يرمي بآخر مدخرات أنيابه ومخالبه الحاقدة القاتلة، وهو يبحث يائسا متخبطا عن مهرب من ورطته الكبرى، ورطة الإيغال في دماء أطفال ونساء شعب كان بنبله وكرمه وطيب معدنه أحرى بأن يعامل على نحو مختلف تماما، خصوصا وأنه كان نعم الأخ والجار، ولكن أن للأفاعي أن تتنكر لطباعها اللئيمة وللذئاب أن تغادر ما جبلت عليه من سوء، إلا أن تغادر هذه الحياة، أن تغادر هي ذاتها هذه الحياة، وهذا ما آن أوانه.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: والإجراء الذي وضعت فيه تلك القيود على وصول البضائع إلى ميناء الحديدة يهدف إلى هذه المسألة، يهدف إلى ألا تصل إلى أبناء هذا الشعب اليمني احتياجاته الأساسية إلا بأسعار خيالية باهظة مرتفعة جدا في وقت يعاني منه الشعب أشد المعاناة بعد الحرب، بعد الدمار، بعد الاستهداف لمنشآته وكل بنيته الاقتصادية والحرمان من ثروته النفطية والغازية وثروته السيادية وانعدام القدرة الشرائية، فيعاني، يعاني أشد المعاناة. الهدف هو صنع معاناة للشعب اليمني كما يفعل العدو الإسرائيلي في صنع معاناة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. الحرمان للشعب اليمني من الخدمات الأساسية، الخدمة الطبية تضررت بما دمر من مستشفيات ومستوصفات ووحدات صحية، وبما ألحق بالوضع الاقتصادي من أضرار باهظة من العدوان على بلدنا ومن الحرمان من ثروته السيادية تضررت الخدمات الصحية تضررا كبيرا جدا. ومع ذلك هناك صعوبة كبيرة جدا في وصول الكثير من الأدوية، لا سيما الأدوية التي تحتاج إلى أجواء معينة في نقلها، تتضرر بالنقل البري أو النقل البحري، وقد لا يتهيأ أصلاً النقل لها براً أو بحراً، تحتاج إلى النقل الجوي، أدوية لمرضى السرطان، لأمراض معينة، تحتاج إلى إمكانات معينة، الحفاظ عليها من التضرر من الأجواء بالنقل البري البعيد. مع ذلك هناك قيود كبيرة وضعت على المطارات وتعطيل للرحلات ومنع للسفر، أدى إلى وفيات بالآلاف من المرضى الذين لم يتمكنوا من الخروج للعلاج خارج البلد لما لم تتوفر الخدمة الطبية في البلد نتيجة لوضع العدوان والحصار الشديد والمعاناة الكبيرة الناتجة عن كل أشكال الاستهداف.
3: وقفة إعلانية.
4: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
5: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم:
7: خبر
8: وعلم.
6: خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف، يشاركه في التقديم سماح الكوم. خبر وعلم من إخراج حفظ الله الحرازي.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحلو اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.
7: السفن تعود أدراجها، والحصار اليمني حاضر لا يزول،
9: والقادم أوسع وأشد هولا، والله حسبنا ونعم الوكيل.
7: أحبتنا الكرام، أهلا بكم إلى مائدة تقدم للجميع، أو فالحصار على العدو السعودي في ازدياد وتوسيع، ولن تحميه أمريكا وليس بإسرائيل منا منيع. حياكم الله. كل

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: لم نبدأ بعد، ما زالت قبضات أيدينا تطبق لتتموضع على أنفاس البعير، ففر مذعورا يرتمي في أحضان الإمارات تلك التي قالوا أنها تدعمنا بالتقارير.
3: لعنوها
2: وسحقوها
3: وازدروها
2: وطعنوا في أعراض أمرائها بصلف وغرور لا مثيل له.
3: آه كم هم رخاص وجبناء هؤلاء البعيريون، لن يتوقف الأمر هنا، ستشاهدون أولئك الذين أزهق البعير دماءهم وهم يعودون لتمجيد وحمد البعير الصعود من جديد.
2: لا دماء غالية ولا بطاط مشوي، أقلب الشرائط، الله يريد كل الظالمين ولا مناص لأحد منهم.
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
3: بصراحة أنتم حساسين جدا جدا يا يمنيين، السعودي كان مجرد وسيط، وعلامات وساطتها الخيرة طوال 12 عام من العدوان تمثلت في بركاته التالية:
2: شلال من الدماء، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين، وسقوط أكثر من 250 ألف قتيل إثر القصف الجوي المباشر، والمجازر التي طالت الأعراس والمآتم، المدارس والمستشفيات،
3: تدمير شامل للبنية التحتية، قصف وتدمير مقدرات الشعب والدولة، وإخراج جميع القطاعات الإرادية والموارد الاقتصادية، مصانع، جسور، شوارع، مؤسسات من الخدمة لقطع شرايين الحياة،
2: حصار واستبداد اقتصادي، حصار بري وبحري وجوي مستمر منذ 12 عاما، مع نقل وظائف البنك المركزي وقطع مرتبات الموظفين وإيصال أكثر من 80% من الشعب إلى تحت خط الفقر وفوهة المجاعة.
3: حرب جرثومية وإنسانية، تسبب الحصار في أكبر موجة كوليرا وشلل أطفال وأمراض حصبة لا تحصى في التاريخ الحديث، مع منع المرضى من السفر للعلاج، وتسبب ذلك في وفاة عشرات الآلاف بهدوء تام.
2: حتى الأموات لم يسلموا، قصف المقابر والمعالم التاريخية والآثار، وكأن المعركة كانت مع التاريخ والذاكرة اليمنية نفسها.
3: مؤامرات وتفتيت مجتمعي، تغذية اقتتال داخلي، تمويل جماعات تكفيرية، نشر فوضى وأزمات مصنوعة لإغراق البلد في بؤر لا تنتهي من البلاوي الزرقاء.
2: سلب القرار السيادي اليمني وفرض الوصاية بالقوة بمجموعة تافهة من العملاء والخونة، معتقدا أنه سيخضع شعب بتلك الأشكال الكلحة، متناسي أن هذا الشعب عصي على الكسر مهما بلغت التضحيات.
3: ماذا قدموا للجنوب ومناطق سيطرتهم؟
2: لم يقدموا لهم سوى الذل والمهانة والضياع،
3: انهيار كارثي للعملة،
2: غلاء طاحن،
3: فوضى أمنية واغتيالات،
2: نهب للثروات، وسط غياب تام للخدمات والسيادة. هذا هو الوسيط اللعين.
3: أخبروا أبناء الظلام أن الجلاد لا يكون وسيطا، والتاريخ وملوك التاريخ القابضون على الجمر لا يرحمون، وسيردون لهم الوساطة أضعاف مضاعفة، ونحن شعب نتميز بالكرم.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: ليس من الضروري أن تعترف السعودية الآن بما هو معروف بالضرورة، لأن التخمة في العادة تفسد الذاكرة والجوع يجلها.
1: وسيأتي بإذن الله قريبا يوم تدرك فيه أن بطء الفهم يقتل صاحبه، والتغابي لا يهلك باستثناء المتغابي أحد.
2: وبفضل الله فإننا روضنا بصوت الحق حلابيها، ولدينا من الوقت والأدوات ما يكفي بحول الله لتعدين أذن البقرة العربية السعودية.
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
1: تمر الليالي القاسية على شاروخان والحاشية، وهم يعملون الليل والنهار في خدمة أرذل وأحقر الأشرار.
2: وبعد أن ملأ شاروخان ورفاقه بطون المرتزقة القاطنين، صح فيهم بأعلى صوته وخرج عن أدبه وعادته: أتريدون تحرير بلادكم وقد أنتنت غرف الفنادق من قذاراتكم؟
1: كيف تتغنون بالعودة إلى صنعاء وأنتم ملتصقون بأحذية الأمراء؟
2: كم أحتقركم يا أرخص العبيد، وأنتم تهانون مني ومن كومار ودافيد، ولا تعزون أنفسكم بالمغادرة بدلا من هذا التشريد.
1: أكثر من 10 سنوات وأنتم في الفنادق في سبات، فلماذا لا ترحلون إلى عدن؟ أم أنها لا تليق بهذا العفن؟
2: كيف تحاربون وأنتم للدولارات متلهفون، ولتنصيب أولادكم وبناتكم تتسابقون؟
1: كم احتقرتكم يا أرخص العباد وأنتم تكيدون لبعضكم عند حاشية الأسياد؟
2: كم احتقرتكم وكل رسائلكم مناشدات ومطالبات للمزيد من الإقامات؟
1: لم يجب الجمع على أسئلة شاروخان، إلا أنهم أجمعوا على كتابة عريضة إلى صاحب السمو والامتنان بالشكوى من الهندي وإخوته، والمناشدة باعتماد الإعاشة لأصهار رشاد وأبناء عماته وخالاته.
3: سبعة أهبق الشئين، يادي قلت سبعة بكم منها خلصتها.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: نتذكر ذلك الفيديو لآخر ملوك المملكة حين حشد علينا كل شاردة ومهلكة وملأ جيوب أمريكا وبريطانيا لتشارك المعركة.
1: أنشأ التحالفات وأطلق العواصف والمغيرات، وما كانت إلا استنزافا وحسرات حتى قرر في الختام حصار اليمن للهمام.
2: دارت الأيام ودارت معها الدوائر والأحكام، فإذا بمن كان يلاحق إيران في اليمن يرى صواريخها تملأ عليه السكن ولا يملك ردا يذكر ولا يجيد سوى الشجب والتحسر.
1: واليوم رفع اليمن عصا موسى في الميدان ووضع حد السيف أمام سفن العدوان، وأصبح الأمير ينادي ترامب فلا يجيبه ويستنجد به فلا يثيبه.
2: ولم يبقى أمام الأمير الملك إلا أن يسمعنا نقول له من وسط المعترك: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.
1: الحرب تتوسع وتتسع والمضائق تضيق وتختنق، وهذه الحرب حربنا والوقت من صالحنا ومن مصالحنا لصالحنا.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: هناك كمية كبيرة من الأسرار كشف عباس عراقجي في حديثه الساخن، وكم استوقفني حديثه مع أحد الحكام وهو يهدده قبل الحرب بأن أمر إيران أصبح إلى فناء، وأن أمريكا عازمة على محو إيران، وأن أمريكا طلبت من الخليج الصبر والتحمل لشهر فقط.
1: ولكن الفارس الإيراني رد عليه بأن أمريكا بعيدة وقواعدها قريبة، ومن سيحرق النفط لن يجد برميلا للتصدير. وهنا استشاط الأمير غضبا وهدد بأن من يمس نفط الخليج فستأتي أوروبا وأمريكا والصين كلها لتأديبه.
2: اليوم كل القواعد الأمريكية تحترق ومصالح أمريكا النفطية تشتعل، والحرب تتخطى عامها الأول، والإيراني يقول إنه ما زال في الفاتحة، ودولتان خليجيتان تخرجان من الخدمة، لا نفط ولا كهرباء.
1: فهل عرفتم الأمير المهفوف الغارق في وهم النرجسية والذاهب إلى إنهاء الحقبة الملكية؟
0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: كم كنت خائفا أن تختطف حماس بخطة يهودية ويقفز على منبرها مجند سري للماسونية كما حدث لدولة عربية، لكن العناية الإلهية وبركة الدماء الزكية وطهارة الأنفس الأبية وميدان الجهاد الربانية أوصلت المكرم خليل الحية.
1: إنه أبو الشهداء وأخو الكرماء وابن النبلاء، بسيرته العظيمة في ميادين التضحية وخبرته الواسعة في دهاليز السياسة وشجاعته الكبيرة في خنادق البطولة.
2: الخبر أثلج قلوب المقاومين وأفرح أفئدة المؤمنين وثبت دروب المجاهدين وفاقأ أعين المتصهينين وأدمى قلوب المنافقين وأذل جوانح المعتدين، والحمد لله رب العالمين.
3: والعرب
4: العرب وين؟
5: والبعض العرب واحد من جميع.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
1: كنت أتمنى أن ترى السعودية الملايين العربية النقية، لكنها عتت واستكبرت وتجاوزت الحد وتألهت وسرحت في غياهب الخيال وتاهت.
2: تمنيت أن يرتفع صوت الحكماء وتتصدر المشهد صورة الوفاء وتدرك المملكة معاناة يمن الحكمة،
1: لكن تفاصيل خارطة الشيطان انتصرت على أوضح عنوان، وانتقلت المسألة من الحوار إلى مبادلة الحصار بالحصار.
2: ومن أراد التحكم بالمطار اليوم يشكو ضيق البحار، وإما أن تفتح الأجواء وإلا فانتظروا البلاء، فالشعب قالها بكل جلاء والقائد استنفد جهود الوسطاء.
1: منحناكم فرصة للحفاظ على ماء الوجه، وعطيناكم هامش الإعلام والصحافة للهراء والعنتريات والعهر والارتجاز.
2: لم نظهر حقيقتكم، أبقيناها تحت الطاولة إلى جانب كرامتكم وتوسلاتكم وأعقاب السجائر، لكنكم مخابي المرضى، ظننتم المروءة ضعفا وحماقة،
1: وأبيتم إلا أن تقرعوا قرع العبيد وأن يتم سوقكم كالخراف على مرأى ومسمع من في البادية.
2: منحناكم شرف نفوق الذئب، لكنكم اخترتم ميتة الكلب العقور.
1: سننتزع حقوقنا من محاجر أعينكم وسيشهد العالم على ذلك.
2: الملاحة محظورة، سنريكم بأس سنن الله قبل بأس النار والحديد.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
1: هذا السيد اليماني الجليل أشبه بالمعجزة. في سن 20 تولى قيادة حركة أنصار الله، شن عليه النظام الحاكم 6 حروب ولم يهزم.
2: في سن 30 قاد ثورة أطاحت بذلك النظام، فتحالفت عليه 26 دولة بعدوان استمر 8 أعوام لكنه انتصر.
1: في سن 40 أعلن عن قصف الكيان الغاصب بالصواريخ البالستية والمسيرات لتكون اليمن أول دولة عربية تعلن الحرب على إسرائيل.
2: اليوم أعلنت الحصار على قرن الشيطان السعودية وسينتصر عليهم إن شاء الله.
1: أصبح هذا السيد الجليل فخر العرب، وأصبحت مسيرته في أغلب الدول سماحة خادم الحرمين الشريفين، مذل آل سعود والأمريكيين والصهاينة، المجاهد السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي دام رعبه.
3: كنتم مع خبر وعلم مع تحيات زكريا الهاتف، سماح القوم، والمخرج حفظ الله الحرازي.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبور؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن تعجبك الفشر قوي قوي.
8: الله يا سيلاه.
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: أنديت المرء والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف
12: توقفوا معنا لنسمع دركات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف
15: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
16: فالحين ما قال مجلس الأمن.
17: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
16: وأمريكا
17: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.
18: لن أهاب الردى، لن يمر العدى، لن أهاب الردى، لن يمر العدى.
0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
12: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
13: وهنيئاً هنيئاً لك يا وطن الحبيب.
0: من الإرشيف، من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
19: هنا صنعاء
20: ذاكرة الأجيال ولسان حال الوطن. بطموح لا ينتهي وعبر موجات أثيرنا الحية نجمع بين الماضي والحاضر.
21: عزيز المستمع،
22: عزيزتي المستمعة،
21: خصص لنفسك في كل

0: وهمسة،
1: ننهو مع فراشات الغرام حكاية وغنوة
0: في دروب أجلى
1: ووصل أبهى
0: ولقاء أثيري الملامح والفكر والكلمات.
1: فهنيئا لنا بهذه الكمية من الفرح والحب والجمال في وصال أجمل وأزهى. بداية
0: وفي رحاب إذاعة صنعاء وأثيرها الأقرب إلى القلوب، نرحب بكم، فأهلا بالجميع.

0: من الأرشيف وعبر أثير إذاعة صنعاء نسترجع أجمل اللحظات في تاريخ الإذاعة وأسهل برامج استجابة لمبدأ القرب من المتلقي. ومن أرشيف الإذاعة اخترنا لكم:
1: عندما تتجاوز الأحداث ذروتها وتحتاج النفس إلى حقوقها وتتوزع الأفكار على الطرقات، نقدم لكم أفياء. أفياء. أفياء.
2: أحبتنا، نحن المعنيون بإسعاد أنفسنا من إتعاسها، فدائما ما نسمع جملة يا عدو نفسك.
3: نحن نشقي أنفسنا عندما لا ندرك مكامن الراحة في حياتنا، سرها الرضا بالقضاء.
2: والمرء لا تشقيه إلا نفسه، حاش الحياة بأنها تشقيه.
3: ما أجهل الإنسان يضني بعضه بعضا ويشكو كل ما يضنيه،
2: ويظن أن عدوه في غيره وعدوه يمسي ويضحي فيه.

0: كلمات مضيئة.
1: عندما تريد شيئا ثم تجد فهذا هو القدر،
0: وعندما تريد شيئا ثم تنتظره فهذا هو الصبر،
1: وعندما تريد شيئا ثم تقبل بشيء أقل فهذا هو الرضا.
0: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب.
1: علينا أن نحرر أنفسنا من الأمل بأن البحر سيهدأ يوما ما. علينا أن نتعلم الإبحار وسط الرياح العاتية.
0: السقوط درجات، أدناها السقوط من العين،
1: أوسطها السقوط من التفكير،
0: أقصاها السقوط من القلب.
1: اللهم اجعلنا بذكرك في نعيم عقلي وبصري وقلبي دائم، واجعلنا في أعلى الدرجات عندك.
0: أربع تحرم أربع.
1: عزيزي المستمع، أربعة أمور لا تتركها في حياتك واجعلها نهجا لك.
0: لا تترك الشكر فتحرم من الزيادة، ولئن شكرتم لأزيدنكم.
1: ولا تترك ذكر الله فتحرم ذكر الله لك، فاذكروني أذكركم.
0: ولا تترك الدعاء فتحرم الإجابة، ادعوني أستجب لكم.
1: ولا تترك الاستغفار فتحرم الإجابة، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.

0: أحبتنا لنا في الأمم السابقة عبرة نوجزها في هذه القصة.
1: سقطت إحدى الدول، وعندما سأل حاكمها الجديد: ما الذي أسقطكم؟
0: أجاب حاكمهم باكيا: أمور صغار سلمناها لكبار، وأمور كبار سلمناها لصغار، فضعنا بين إفراط وتفريط.
1: وزاد عليها متحسرا: وقربنا العدو طمعا في كسب وده، وأبعدنا الصديق ضامنين لولائه، فنالنا غدر الأول وخسرنا انتماء الثاني.
0: الجبهة الخضراء.
1: أعزائنا المستمعين، إنه لمن الفخر الشديد الذي ينتابنا أننا نمتلك مقومات التنمية المستدامة من موارد طبيعية وموارد بشرية، ما يجعلنا نلحق بركب التطور الاقتصادي والتنموي على كل الصعد الإنتاجية والصناعية والتجارية والتي أساسها الزراعة بمجملها.
0: أحبتنا، كل يوم يفاجئنا العلماء والباحثون بنجاحات متواترة ومتعاقبة ومتواصلة. فبعد نجاح تجارب زراعة فاكهة الفراولة وفاكهة الكيوي وفاكهة دراغون فروت والثوم والزنجبيل، ها نحن نشهد نجاح تجربة زراعة محصول نقدي مهم واستراتيجي هو الأرز، والذي لا يخلو منه أي بيت.
1: فقد نجحت زراعة الأرز في بلادنا بمديريات مغربة والجميمة ووادي نشان وأسلم والشرفين ومناطق أخرى بمحافظة حجة، مع العلم أنه كانت هناك تجارب فردية سابقة أثبتت صلاحية أرضنا الطيبة لزراعة محصول الأرز، علما أنه يحتاج إلى الكثير من الماء لزراعته، وهذا ما لم يجعل زراعته منتشرة آنذاك، بالإضافة إلى عدم انتشاره في مناطق صنعاء وما جاورها قبل انتشار الرقعة البشرية والاحتياج الشديد لاستهلاكه، ودخوله لاحقا عبر ميناء عدن بعد توطيد التواصل بدول شرق آسيا.
0: نجاح زراعة الأرز أصدقائنا سيفتح مجالا كبيرا للزراعة في بلادنا. وكان قد استشهد الدكتور عبد العزيز المقالح رحمه الله في مقال عن الأرز اليمني ومناطق زراعته، وقال: أتذكر عندما كنت طفلا الأرز اليمني، عرفت ذلك بعيني وذقته بفمي، وأتذكر تماما كيف كانت تنتشر شتلات الأرز فوق الصخور ويأتي الفلاحون لجنيها. إذن هو نجاح سابق ولاحق، حقا بلدة طيبة ورب غفور، لله الحمد والفضل والمنة.

0: مستمعنا العزيز، في قصص الآخرين حكمة وعبرة علينا الأخذ بها، وفي قصة اليوم شابان تخرجا من كلية الزراعة قسم تسويق، التحقا بشركة استثمارية زراعية، وبعد مرور عدة سنوات في العمل قام المدير بترقية أحدهم يدعى أحمد ليصبح مديرا للمبيعات. بقي خالد كما هو بدون ترقية مع أنه ملتزم بعمله.
1: بعد فترة ليست بطويلة انتاب خالد شعور بالغيرة، حتى بات ساخطا على عمله ومحبطا منه. وفي أحد الأيام شعر أنه لم يعد يستطيع الاستمرار أكثر من ذلك، فقدم استقالته للمدير معللا قراره هذا بأن الإدارة لا تقوم بالتقدير الأمثل لموظفيها الجادين في العمل وتحابي البعض على حساب الآخرين أمثاله.
0: كان المدير على علم بقدرات وجهد كل من أحمد وخالد والتباين الواضح بينهما، فقد كان أحمد يعمل بجد واجتهاد خلال السنوات الماضية التي قضاها بالشركة، حتى أنه كان مجدا أكثر من خالد بكثير ومهتما بالتفاصيل، وهذا الذي جعله مستحقا للترقية أكثر منه.
1: تفهم المدير استياء خالد وفكر في حيلة تساعد خالد ليدرك بنفسه الفرق وتلك الحقيقة التي جعلت زميله أحق منه بالتقدير والترقية، فقام بتكليفه بمهمة أخيرة قبل قبول الاستقالة، فأمره أن يبحث عن أي شخص يبيع فاكهة البطيخ على مقربة من الشركة في المدينة.
0: نفذ خالد المهمة على مضض، وعاد بعد ساعة من الوقت وقال لمديره: يوجد شخص ما يبيع البطيخ. سأله المدير: كم سعر الكيلوغرام الواحد؟ فعاد خالد إلى البائع مرة أخرى يستفسره عن سعر كيلو البطيخ لديه، وجاء بعد حوالي نصف ساعة ليخبر المدير أن سعر الكيلو من البطيخ 1000 ريال.
1: طبعا المدير أخبر خالد أنه سيكلف أحمد بنفس المهمة، وطلب منه الانتظار بمكتبه ريثما يعود أحمد. استغرب خالد وتساءل في نفسه عن السبب، لكنه جلس منتظرا حتى عاد أحمد بعد أقل من ساعة، وضع ملفا على مكتب المدير وأبلغه قائلا: سيادة المدير، ذهبت للبحث عن بائع البطيخ في المدينة ووجدت هناك شخص واحد فقط يبيع البطيخ بالمدينة. تكلفة الحبة الواحدة لديه وزن كيلوغرام واحد 1000 ريال، ونصف الحبة 500 ريال. لديه مخزون من البطيخ يقدر ب93 حبة، تزن كل واحدة منهم ما بين كيلو وكيلو ونصف، كما أن لديه مزرعة تمكنه من أن يورد لنا من خلالها البطيخ للموسم القادم بمعدل 103 بطيخات يوميا، وسعر الحبة 37 شاملا التوصيل لنا مع التخفيض.
0: وقد قمت بمعاينة البطيخ بنفسي ووجدتها بحالة جيدة وذات لون أحمر قان ومذاق لذيذ، أفضل من الذي قمنا ببيعه العام الماضي، بالإضافة إلى أني تأكدت من أن البائع يملك ماكينة تقطيع البطيخ لشرائح متساوية، وهو على استعداد لعمل ذلك لشركتنا بأقل الأسعار حسب الكميات المطلوبة، وإذا كبرت وكثرت طلبياتنا كان عرض التقطيع مجانيا ودون مقابل، وهذا العرض سار حتى 10 صباح الغد، وأنا على يقين من أننا سنحقق أرباحا هذا العام أكثر مما حققناه العام المنصرم بحوالي 223,000 ريال إذا قمنا بإتمام هذه الصفقة، كما أن المبيعات الإجمالية ستزداد لدينا بنسبة 3.78% من إجمالي المبيعات على منتجاتنا الأقل، وكل ما ذكرت موجود في التقرير التفصيلي، هذا إذا تفضلتم بالتوجيه بما يلزم سأعود إليه وأبرم معه الصفقة.
1: دهش خالد لتلك التفاصيل التي جاء بها أحمد، رغم أن المدير لم يطلبها، وأدرك في نفسه الفرق الذي ميز زميله عنه وجعله مستحقا للترقية، كما قرر سحب استقالته وتطوير مهاراته التسويقية والاستفادة من مهارات أحمد والتعاون معه لأجل مصلحة الشركة وانتشار خدماتهم وتوسيع رقعة عملائهم.
0: إذن عزيزي عزيزتي، خلاصة ما نود قوله مع بداية هذا العام، نأمل أن تساعدكم هذه القصة في أن تضعوا نصب أعينكم بذل المزيد من الجهد، فأنتم لن تكافؤون أبدا عن أدائكم لعملكم المكلفين أنتم به، إنما ستكافؤون على الجهد والإبداع والإحسان، ولتنجحوا في الحياة يجب أن تكونوا يقظين ونشطين وعلى استعداد لبذل المزيد والمزيد من الجهد، وأن تفكروا برؤية ومنظور أوسع من مجرد أدائكم لواجباتكم المفروضة عليكم وحسب. وهذا ما أكد عليه رب العزة في قوله جل في علاه: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.

أفياء الكلب. قم يا قلم واكتب شعار الحق في كل الجعب، وشعارنا في الحرب هيهات المذلة والأنيم. الله أكبر هو شعار الحق دايم مغتلب، والموت لأمريكا والإسرائيل والمستكبرين، والعن يهودي شن نيرانه على كل العرب، والنصر للإسلام يسمعها جميع العالمين. ما دام أبو ثعلب وأبو جبريل نجمه ما غرب، والهدي والمنهج ودرعي ملزمة سيدي حسين. احنا المضاد والسم والقاذف إذا شب اللهب، والقنبلة قل العدا تضرب طوايرها ويحرب من حرب. كاس المنية سم واشرب كاسها يا المعتدين، معنا من الله بيع ما ينكث وربي يشهد، ومع ابن البدر ومع ابن بدر الدين بنمضي بربي واثق.

0: وصلنا إلى ختام حلقة أفياء اليوم، إلى أن نلتقي معكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. لكم منا أجمل تحية، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
0: أفياء أفياء أفياء. من الإرشيف،
2: إذاعة صنعاء، أثير الصمود والثورة واليمن المقاوم.
0: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
3: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
0: من الإرشيف،
4: من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: العاشرة مساء في استديو إذاعة صنعاء، البرنامج العام، موعدكم مع موجز للأنباء. جدد فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى التأكيد على أن إجراءات القوات المسلحة مشروعة ومحقة بكل المبادئ الدينية والإنسانية والأخلاقية والمواثيق الدولية. وقال فخامة الرئيس إن الهدف من عمليات القوات المسلحة إنهاء الحصار والعدوان السعودي على بلدنا منذ ما يقارب 12 عاما، وعبر عن الاعتزاز والتقدير لقدرة وكفاءة وانضباط القوات المسلحة. هذا وكانت القوات المسلحة قد أعلنت عن تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفتا منشآت تابعة لشركة أرامكو في جيزان وينبع بعشرات الصواريخ الفلسطينية والطائرات المسيرة ردا على العدوان السعودي الإجرامي على مدينة وميناء الحديدة وجزيرة كمران وإمعانه في حصار الشعب اليمني وانتهاك سيادة الجمهورية اليمنية. دعت وزارة الداخلية جميع المواطنين إلى الامتناع عن تصوير أو نشر أي مشاهد للأماكن التي تتعرض لقصف العدو لما يمثل ذلك من خدمة مباشرة للعدو ولما تقتضيه المصلحة العامة والوضع الأمني الراهن. فلسطينيا استشهد 8 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون اليوم جراء مواصلة قوات العدو الصهيوني خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر الغارات الجوية والقصف المدفعي وعمليات النسف في مناطق متفرقة من القطاع المنكوب. وفي الضفة المحتلة أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين والصحفيين بحالة اختناق مساء اليوم خلال اقتحام قوات العدو الإسرائيلي بلدة صرا جنوب غرب نابلس، كما اعتقلت قوات العدو 46 مواطنا من محافظات الخليل وطول كرم ورام الله وقلقيلية وبيت لحم وجنين والقدس المحتلة. كما نفذ جيش العدو الإسرائيلي اليوم تفجيرا استهدف مشروع المياه في بلدة مركبة وتفجير دفعتين في بلدة حداثة في جنوب لبنان، وذلك في استمرار للخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار. أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران محمد باقر ذو القدر أن كل عمود دخان في المنطقة يعني استهداف مركز عسكري أو أمني أو مالي أمريكي. من جهته أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه لا غموض في البند الخامس من مذكرة التفاهم الذي ينص على اتخاذ إيران الترتيبات اللازمة لإعادة فتح مضيق هرمز خلال شهر. ختاما، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم إسقاط عدد كبير من الطائرات المسيرة وثمان قنابل جوية موجهة وتدمير زورق مسير للجيش الأوكراني في مياه البحر الأسود خلال آخر 24 ساعة ماضية. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات موجزا للأنباء، شاكرين لكم طيب المتابعة وحسن الإصغاء. إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: لأجلهم إلى الفقراء إلى المساكين إلى الغارمين إلى ابن السبيل إلى كل المستحقين نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم إغاثتكم مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة.
3: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة.
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين لأمانة العاصمة.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
2: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
2: والحدث
1: والقصة،
2: نقرأها
1: ونحللها
2: في
1: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة
5: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من 60 دقيقة وفيها العديد من المواضيع الهامة. يصحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج هدى صبر. البداية استعراض لفقرات الستين دقيقة. حديث الساعة: القوات المسلحة تعلن عن تنفيذ عمليتين نوعيتين استهدفتا منشآت تابعة لشركة أرامكو في جيزان وينبع. ونتابع في حديث الساعة أيضا أبعاد الحصار وتداعياته الكارثية على العدو السعودي. ما وراء الأحداث: العالم الذي لم يسمع أنين الضحايا طوال 12 عاما، هل أيقظته صواريخ اليمن من سباته؟ في المرصد: في ظل تصعيد صهيوني واسع في الضفة الغربية المحتلة، تهدئة غزة إلى أين؟ شاهد وشواهد: الضربات الإيرانية للقواعد الأمريكية تكشف نهاية زمن القاعدة الآمنة. حديث الساعة: القوات المسلحة تعلن عن تنفيذ عمليتين نوعيتين استهدفتا منشآت تابعة لشركة أرامكو في جيزان وينبع.
6: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. صدق الله العظيم. إمعانا من نظام العدو السعودي في حصار الشعب اليمني وانتهاكا جديدا لسيادة الجمهورية اليمنية، أقدم العدو السعودي بالعدوان الإجرامي الظالم بعدد من الغارات الجوية ليلة أمس على مدينة الحديدة ومينائها وجزيرة كمران، وأدت تلك الغارات إلى أضرار مادية ومعنوية. وقد اشتبكت الدفاعات الجوية مع تشكيل من طائرات العدو بعد اختراق الأجواء، ومنعتها من ارتكاب مزيد من الجرائم بحق هذا الشعب العظيم. ورداً على هذا العدوان الإجرامي السافر، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين. استهدفت الأولى أهدافاً حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية أهدافاً حساسة تتبع شركة أرامكو في ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة. إن هذا التصعيد في العدوان ليؤكد مدى إصرار العدو السعودي على مواصلة حصاره لشعبنا وانتهاك سيادة بلدنا، وهو ما لا يمكن القبول به، وسيتصدى له شعبنا الحر المؤمن المجاهد بكل حزم وبكل قوة. إننا في القوات المسلحة اليمنية وبعد التوكل على الله ملتزمون بأداء واجبنا في الدفاع المشرف والمسؤول عن بلدنا العزيز وعن شعبنا الأصيل، شعب الإيمان والحكمة، شعب الإسلام والعروبة. ولن يجد منا هذا العدو المجرم إلا التصدي والمواجهة من موقع الحق وهو في موقع الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ونؤكد أن فرض الحصار البحري على العدو السعودي لا يزال مستمرا ردا على عدوانه المقابل وحصاره الظالم المستمر منذ 12 عاما، ولن نتردد في توسيع تحركاتنا وتصعيد خطواتنا استنادا إلى تطورات الموقف خلال الساعات والأيام المقبلة، وذلك ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 11 من صفر 1448 للهجرة، الموافق 25 من يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: إذن عمليتين عسكريتين نوعيتين، الأولى استهدفت أهدافا حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان، أما العملية الثانية فقد استهدفت أهدافا حساسة تتبع شركة أرامكو في ينبع بعدد من الصواريخ والمسيرات. القوات المسلحة اليمنية ماضية في تحقيق هدفها الواضح، كسر الحصار، استرداد الحقوق وإنهاء الاحتلال للأرض اليمنية. لمعرفة أو مناقشة الموضوع المتعلق ببيان القوات المسلحة وتنفيذ العمليتين العسكريتين النوعيتين، يسعدنا أن يكون ضيفنا عبر خط الهاتف العميد عبد الله مطهر الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بكم عميد عبد الله، وسؤالي الأول لكم، ما الرسائل التي حملتها عملية قواتنا المسلحة باستهدافها لمنابع نفط العدو السعودي ردا على العدوان الغاشم على محافظة الحديدة وجزيرة كمران؟
1: نشكركم على الاستضافة ونشكر من خلالكم مستمعينا الكرام في عمود الجمهورية اليمنية الحديثة. البيان العسكري كان الله بفضل الشمس بأنه تريد إطلاق يعني كثافة نارية من الصواريخ، عدد عشرات من الصواريخ إلى يعني أرامكو في جيزان، و يعني كذلك العملية الثانية إلى ينبع. الآن العملية العسكرية في تصاعد مستمر، وهذه الكثافة النارية تعطي بعد استراتيجي عسكري كبير للقوات المسلحة اليمنية بأنه ليس للتحذير وإنما الآن للتدمير. الآن القوات المسلحة اليمنية يعني ارتفعت المعركة العسكرية وأخذت بعد استراتيجي كبير من خلال التصعيد التدريجي من محافظة جيزان، وهي يعني يمنية خالصت 100%، وإن شاء الله عما قريب ستعود إلى حضر الوطن هي ونجمان العسير. العملية العسكرية أخذت أكلها، ويعني البيان العسكري كان واضح عندما يعني أطلقت يعني عشرات من الصواريخ، هذا يدل دلالة واضحة بأن هناك مخزون استراتيجي كبير لدى القوات المسلحة اليمنية من الصواريخ البالستية والمجنحة وكذلك الطيران المسير. دليل أنه العملية تمت بكثافة نارية كبيرة، وتمت العملية يعني سلاسة وقوة استراتيجية، واختارت تلك الأهداف بعناية فائدة. أختتم البيان بأنه هناك إذا تم الموقف واستدعى عمليات عسكرية مضاغطة للعدو سيتم الرد المزلزل، وستكون العملية العسكرية إن شاء الله يعني عما قريب زحف بري طول الشريط الحدودي اليمني، والشعب اليمني قال كلمته وخرج بالملايين في الساحات والبيادين وفوض القائد الثورة. والآن إن العدو يعني أرادها حرب يعني طويلة المدى، ونحن جاهزين لها بعون الله سبحانه وتعالى
0: إن شاء الله. قواتنا المسلحة تخوض معركة لنزع حقوق الشعب اليمني من العدو السعودي وفق استراتيجية الحصار بالحصار، وهذا ما أكد عليه بيان القوات المسلحة في ختامه بأن الحصار ما زال مستمرا على العدو السعودي الذي هو مستمر في ظلمه للشعب اليمني منذ 12 عاما. وأيضا كان هناك يعني كما تحدثتم بأنه العمليات العسكرية قد تتوسع في التحركات وتتصاعد في الخطوات استنادا إلى تطورات الموقف خلال الساعات والأيام المقبلة. وشددت القوات المسلحة أنه يأتي ذلك ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. ما تعليقكم على ذلك؟
1: البيان هو يعني كان يعني واضح وقوي في نفس الوقت عندما يعني تم الحصار بالحصار والمطار بالمطار والميناء بالميناء. الآن أرامكو تحت الخط الناري بالنسبة للقوات المسلحة اليمنية، والآن أخرج هذا المعادلة الكبيرة للنفط السعودي. الحصار يعني لا زالت القوات المسلحة اليمنية فارضة حصارها في الممرات المائية اليمنية، ويعني نتيجة للبعد الاستراتيجي الكبير الذي تفرضه القوات المسلحة الآن ميناء ينبع خارج الخدمة بفضل الله سبحانه وتعالى، نتيجة للكثافة النارية ونتيجة للصواريخ والطيران المسيرة التي قال المتحدث الرسمي العملية السريع إنها في العشرات. هذا يدل أن لدينا مخزون استراتيجي كبير من الطيار المسير ومن القوة الصاروخية، سواء كان الفرد الصوتية أو الصواريخ المجنحة أو البالستية، يدل دلالة واضحة بأن دائرة التصنيح العسكري في القوات المسلحة اليمنية تسابق الزمن لإخراج هذه الصواريخ، وبدليل هذه الكثافة النارية التي تم. العدو ارتكب حماقات في ميناء الحديدة وضرب الأحيان المدنية وفي جزيرة كمران، كان الرد الجوي أنه تم إخراج رامكو في محافظة جيزان وينبع. ينبع الآن هو يعتبر الخط الرئيسي والإمداد الكبير التي نتيجة الآن العدو محاصر في مضيق هرمز. الآن هو يتدو إلى من ينبع عن طريق البحر الأحمر. قوات المسلحة مسيطرة سيطرة نارية على هذا المضيق، بدليل حرق سفينتين سعوديتين محملة بالنفط ما يساوي 4 إلى 7 برميل متجهة إلى شرق وجنوب آسيا. هذه العملية العسكرية وهذا التطور النوعي، الموقف العسكري الآن والمخطط الاستراتيجي للقوات المسلحة الآن يخطط على مدى المساحة الجغرافية للجمهورية اليمنية، وإن بدوا عرض شاملة فالقوات المسلحة لديها تحمل كبير من خلال الحاضنة الشعبية ومن خلال أبناء القبائل الذين يتابعون إلى الساحات. ونقول لابن سعود ونقول للمهضوم محمد بن سلمان علي أن يحسبها صح، وإلا علي أن يذكر ما تم في عام 1934 عندما غزا الشعب اليمني المملكة السعودية ووصل وتربع إلى الرياض. الآن نحن على استعداد القوات المسلحة مع الرديف الأساسي شعبنا اليمني العظيم أن نصل إلى ما بعد الرياض إن شاء الله
0: بمشيئة الله. عميد عبد الله، من خلال الأحداث أو تطورات الأحداث من الخميس حتى الآن، يوم الخميس أيضا كان هناك بيان للقوات المسلحة اليمنية، وقد هددت فيه بأن السعودية إذا ردت بحماقة بأن أو اعتدت على اليمن بحماقة بأن الرد سيكون في العمق السعودي، وهذا ما كان فعلا. الرد كان صاعق من خلال عمليتين عسكريتين، ونحن ما زلنا في إطار حصار تدريجي. إلى الآن القوات المسلحة اليمنية تمشي بالتدريج بالنسبة للتصعيد الذي تقوم به من أجل انتزاع الحقوق التي فوضها فيها الشعب من العدو السعودي. كيف الأيام القادمة هل ستشهد المزيد من تصعيد هذه العمليات؟ نحن الآن نلاحظ بأن الاقتصاد السعودي تأثر بشكل كبير، فهل تستطيع السعودية أن تتحمل تبعات قراراتها الرعناء وتسرعها الأهوج في العمليات التي قامت بها ضد بلادنا من أجل أن تثبت للجميع بأنها ما زالت قوية وأنها قادرة على ردع صنعاء؟
1: أولاً، السعودي لا ينفرد قرارها السيادي ولا قرارها العسكري، هو قرار يأتي من سيده ترامب ومن بريطانيا ومن الصهيونية العالمية. كنا نتمنى أن يكون القرار السعودي خالص حتى نستطيع أن نرد عليه، وهو لا يستطيع يستدعي الرد. السعودي يعرف من هو اليمني، واليمني يعرف من هو السعودي. نحن جيران ولدينا مصالح استراتيجية مع بعض، ولدينا روابط الأرض، وهو يعرف من هو اليمني وما هو البأس اليمني. اليمني بطبعا لا يخاف الموت ولا يخشى الموت، وخصوصا إذا انتزع حقه وحصر لمدة 12 عام. نفض صبر الشعب اليمني وفوض القوات المسلحة، والسيد القائد لديه خطابات نارية وقوية من بداية العام الهجري، وعندما أتى بإشارة قوية وقال بأن الحصار سيبقى عن الشعب اليمني، وهو اليوم تعلن حرب شاملة، ولا أيام القدر القادمة هي سفينة فعلا بحرب شاملة، سواء كان حرب برية أو بحرية أو جوية. الآن استمرت قواتنا مع الدفاعات الجوية اليمنية التي كنا فعلا في الماضي لا نملكها، واليوم دارت اشتباكات مع طائرة العدو في مسرح العمليات العسكرية سواء كان في كمران أو في الحليلات، وفعلا يعني استطاع أن يجبر القوات أو الطيران المعادي مغادرة يعني سماء اليمن وسماء الحليلة بشكل عام، ويعني كانت التكلفة أو الضربة أقل ضرر مما يعني يبث في الإعلام. الآن إحنا فعلا استطعنا أن نخترق القوات العدو ويعني من الصواريخ التي اشتراها 100 مليون في أمريكا ورفيدتها إسرائيل، القوات المسلحة منتشرة في ربوع الوطن سواء في سهولها وجبالها وديانها دفاعا عن كرامة الشعب اليمني بشكل عام.
0: نعم عميد عبد الله، الفرق في التسليح، يعني في 2015 عندما شن العدوان الظالم على بلادنا وشنت تلك الحرب لم نكن نمتلك بعد السلاح الذي يؤهلنا فعلا لأن نستطيع المواجهة لتلك القوات بشكل كبير جدا، لكن كان هناك يعني التصنيع العسكري اشتغل بشكل كبير جدا وقام بتطوير السلاح الموجود لدينا والذي لم يصب بأداة جراء الغارات السعودية في بداية العدوان على بلادنا في 26 من مارس 2015. الآن اليمن تمتلك الأسلحة، يعني ترسانة أسلحة تشكل ردع استراتيجي ضد السعودية وضد أي عدو في المنطقة يحاول أن يمس بأمن اليمن. الفارق الآن، يعني هل هذا الفرق يصنع قوة ويعطينا ورقة ضغط أكثر لنستطيع من خلالها أن ننتزع حقوقنا؟ والسعودية تعرف بأن كل الأسلحة التي تقوم بشرائها من أمريكا من الغرب أو حتى تصلها من إسرائيل بطريقة مبطنة لن تستطيع أن تصمد أمام السلاح اليمني.
1: هذا مفيد. الآن القوات المسلحة اليمنية والصواريخية والطائرة المسير الآن يستخدم القديم الذي صنع في 2016 و2017 و2018 و2019. الآن مخازننا بفضل الله سبحانه وتعالى ممتلئة ونحن جاهزون للرد والردع الاستراتيجي للعدو السعودي. كيف لا، نحن من هزمنا أمريكا رأس الشر في الممرات المائية اليمنية سواء في البحر الأحمر أو في البحر العربي أو في خليج عدن أو المحيط الهندي. كان للقوات المسلحة اليمنية، ونحن لا نظرنا في هذا الكلام ولا نظره من جزاف، ولكن فعلا الأمريكي اختبر قوة المسلحة اليمنية وأستطع فعلا من خلال يعني ضم البوارج العسكرية الأمريكية والقوات البحرية الأمريكية وأخرجها من المنطقة، والآن القوات المسلحة مسيطرة سيطرة كاملة على الممرات المائية ومضيق باب المندب. المخزون الاستراتيجي نبشر الشعب اليمني بأنه مخزون كبير ولدينا ردع وردع استراتيجي كبير. الآن المرحلة القادمة إذا أصبح الموقف ينبع سيخرج رأس التنورة سيخرج عن الخدمة عما قريب، وبلد الأهداف الكبيرة للقوات المسلحة هي موجودة في العمق السعودي، والسعودي يدرك هذا بأنه التصنيع العسكري في تطور وتنامي كل يوم. كيف لا، والحاجة إلى أمن الاختراع، نحن مخاطرين بريا وبحريا وجويا، ولكن لدينا عقول يمنية ناضجة استطاعت أن تخرج من تحت ركام الأرض واستطاعت أن تخرج إلى النور صواريخ مسيرة وطيارة مجنح ويعني صواريخ بالستية وفرق صوتية التي فعلا نحن الخامس دولة في العالم وأول دولة في العالم العربي تصنع صواريخ
0: فرط صوتية. نعم هذا صحيح، وقادم الأيام سيثبت للسعودية بأنها اختارت التوقيت الخاطئ لتصاعد مع اليمن، وكان الأفضل لها أن تمشي في طريق السلام لأنها لن تستطيع أن تقف أمام القوة اليمنية. شكرا جزيلا لكم العميد عبد الله مطهر الخبير العسكري والاستراتيجي مشاركتنا في 60 دقيقة. في أمان الله. وفي حديث الساعة نتابع أبعاد الحصار وتداعياته الكارثية على العدو السعودي. شكل إعلان الحظر البحري اليمني تحولا استراتيجيا تجاوز حصر التهديدات في الشحنات النفطية ليعيد صياغة المشهد الاستثماري واللوجستي في المنطقة. فلم يعد القرار مجرد ورقة ضغط سياسية، ولكنه تحول إلى حقيقة ميدانية تفرض حصارا مضادا يختبر القدرة التشغيلية والمالية للعدو السعودي ويضع خططه المستقبلية في مهب أزمة غير مسبوقة. وعلى مدى عقود اعتمدت السعودية على خط أنابيب شرق غرب لنقل 7 ملايين برميل يوميا من الخام والمنتجات النفطية نحو ينبع لتفادي مخاطر مضيق هرمز، غير أن الحظر البحري جعل هذه الكميات الهائلة محاصرة داخل البحر الأحمر عاجزة عن العبور جنوبا نحو باب المندب، ليصبح كل تحرك إبحاري بمثابة استسلام للمخاطر في عرض البحر. هذا الانسداد سيقود إلى إيقاف حركة الشحن وتكدس إنتاج النفط الضخم في موانئ الساحل الغربي وخزاناتها الممتلئة، مما يحول ينبع ومرافقها ومينائي جدة وجيزان إلى أهداف سهلة ومكشوفة أمام الصواريخ والمسيرات اليمنية ضمن معطيات المرحلة الثانية، ويرفع تجمع ملايين البراميل في مساحة جغرافية محددة درجة الحساسية الأمنية، ويجعل الكلفة الاستراتيجية للحفاظ على هذا الإنتاج باهظة. وعلى النحو ذاته ينعكس الحظر على نقطة الاتصال بين المال والاستقرار، حين ترفع شركات التأمين العالمية أقساط المخاطر البحرية إلى مستويات قياسية، وهذا يجرد الأسطول التجاري السعودي والشركات المتعاقدة من ميزتها التنافسية، وتتحول الرحلة البحرية من مسار نقل إلى عملية عالية التكلفة وغير مضمونة النتائج. عباس السيد مدير تحرير صحيفة الثورة، ما هي أبعاد الحصار وتداعياته الكارثية على العدو السعودي؟
2: السعودية يعني تحسب التداعيات مثل هذه العمليات جيدة، لأن السعودية هي موجودة في عقود نفط، محطات نفط وموانئ منشآت حيوية، ومن الصعب عليها أن تخوض حربا، وخصوصا في يعني عندما تكون هذه الحرب يعني مع خصومها ما تعتبرهم خصومها، وهي مقربة وخاضت معهم حرب ل8 سنوات. يعني نحن في حالة حرب مستمرة مع السعودية، يعني لم تتوقف هذه الحرب المباشرة إلا في عام 2022 باتفاقية خفض التصعيد، لكن الحرب لا تزال مستمرة بأشكال مختلفة، ويعني يصعب على السعودية أن تقوم برد على ما تعرضت له السفنها أو على القرار اليمني بفرض حصار، لأنه تداعي ذلك سيكون مكلف بالنسبة لها وستكون خسائرها كارثية وكبيرة لا تستطيع أن يعني تجنب نفسها مثل هذه المخاطر، ولذلك ستلجأ إلى أوراق كثيرة مختلفة، منها الشكوى وعمل تحالفات والبحث عن تحالفات ويعني وتحريك ملفات مختلفة واستخدام التضليل كما هي العادة بأنها مظلومة وأنه هذا اعتداء، ويعني تحاول التنكر لما تفعله من جرائم في اليمن، فهي في الحقيقة تحتل اليمن، تحاصر اليمن وتحتل مناطق شاسعة من اليمن، ويعني تعمل على تجويع اليمن، حرب اقتصادية تكون حرب اقتصادية، تعمل على تشكيل جيوش ميليشيات عشرات الآلاف تابعة داخل اليمن بخلفيات مناطقية بخلفيات مذهبية، يعني ما تفعله السعودية داخل اليمن يعني لا يمكن لأي شعب أن يتقبله أو أن يصبر عليه. لا يعني اليمنيون خلال تقريبا 11 عام صابرين ولم يتخذوا الخطوات التي تتوافق مع مثل هذه الغطرسة، مع مثل هذا الظلم الذي يمارس ضدهم. يعني يعني يصعب حصر ما تسببت فيه المملكة السعودية وتحالفها من جرائم داخل اليمن، سواء الجرائم التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من اليمنيين الأبرياء في الأسواق، في المدارس، في المستشفيات، في أماكن كثيرة، حتى في صالات الأفراح، في صالات المناسبات الاجتماعية، يعني هناك جرائم ارتكبتها بشكل يعني تشع نفس الجرائم التي يرتكب بها كيان الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين المحتله. ولذلك نلاحظ تشابه بين سلوك النظام السعودي وسلوك كيان الاحتلال الاسرائيلي في كثير من الحالات. بالنسبه للسعوديه يعني رغبة التحالف التي شكلته واعلنت عنه في عام 2015 مكون من كام دوله كان مجرد يعني تحالف شكلي، لكن القياده فيه والاهداف والامكانات كانت كلها السعوديه، يعني السعوديه هي التي تمارس الحرب علينا رغم ما تعلنه من تحالفات الى جانبها. ولذلك شاهدنا طوال السنوات الماضيه كيف تحت يعني تفكك التحالف الذي اسست في السعوديه دوله بعد الاخرى، ويعني حتى تبقت السعوديه الى جانب الامارات، وهناك اختلاف حصل مؤخرا وتبقت السعوديه تقريبا لمفردها تحارب اليمنيين، ولذلك هي وحيده في هذا في في في, في هذه المعركه يعني تحارب اليمنيين وحيده، ومن الصعب عليها يعني تشكيل تحالفات جديده. لا الامريكي قادر على يعني مساعدتها في هذا التوقيت، فهو في ورطة بالمواجهة العسكرية مع إيران، والأمريكي لم يستطع حتى حماية مصالحه ومصالح حلفائه داخل دول الخليج، ومن الصعب على الأمريكي أن يتحرك ويفتح جبهة أخرى داخل البحر الأحمر للدفاع عن السعودية والنظام السعودي، وهو يخوض حربا يعني مثيرة للجدل وتعادل مستقبله السياسي ومستقبل الاقتصادي للولايات المتحدة والعالم لأخطار كبيرة. لذلك السعودية لا يمكن يعني من الصعب عليها أن تبني تحالفات أو أن تحصل على دعم من هذه الدولة أو تلتلي في هذه المواجهة، وعليها أن تحل هذه المشكلة بمفردها، والحل هو سهل جدا وهو كما أعلنته القيادة في اليمن، هو إنهاء الحصار وإنهاء الاحتلال الذي تفرضه المملكة السعودية على اليمن، وهذا تقريبا سيكون حل غير مكلف بالنسبة للمملكة السعودية. فبالنسبة لليمن أعتقد أن اليمن قادرين على بناء علاقات جيدة مع السعودية إذا تعاملت ند للند ووفق للمصالح المشتركة والاحترام المتبادل. لن يشكل اليمنيون أي خطر على المملكة السعودية، لا ندري من أين يأتي السعوديون بهذه الهواجس التي يعتبرون فيه اليمن خصم، وأن اليمن لازم تكون مفككة، لازم تكون ضعيفة، من شأن السعودية تكون متطورة وتكون قوية. من أين أتوا بهذه النظرية؟ لا نعلم، هذه نظرية خاطئة 100%، لأن السعودية اليمنيون لا يمكن أن يشكلوا خطرا على المملكة السعودية إذا كان هناك علاقات ثنائية مبنية على الاحترام والمصالح المشتركة.

ما وراء الأحداث. العالم الذي لم يسمع أنين الضحايا طوال 12 عاما، هل أيقظته صواريخ اليمن من سباته؟

0: عالم وكأن شيئا لم يكن.
1: من عمق اليمن الذي ظن الغزاة أنه قد أوشك على الانكسار بعد 12 عاما من الحصار والعدوان، انبثق فجر مختلف، فجر لا يعلن عن نفسه بالبيانات الدبلوماسية المنمقة ولا بموائد المفاوضات العقيمة، بل بهدير الصواريخ والنيران المشتعلة في سفن النفط السعودية ورسائل البريد الإلكتروني التي تصل إلى قباطنة الناقلات العملاقة، آمرة إياهم بتغيير مساراتهم أو بمواجهة المجهول. إنه فجر الحصار بالحصار، وإنها المعادلة التي قلبت الموازين رأسا على عقب، جاعلة من الشعب المظلوم سيدا على أخطر الممرات المائية في العالم. لم يكن إعلان القوات المسلحة اليمنية فرض الحظر البحري على الملاحة السعودية حدثا عسكريا عابرا يضاف إلى سجل الأحداث، بل كان زلزالا جيوسياسيا أعاد خلط الأوراق في منطقة تموج بالصراعات، وكشفت عن حقيقة لطالما حاولت قوى الهيمنة إخفاءها، وهي أن الإرادة الصلبة حين تقترن بالإيمان وبالصبر، وحين تنطلق من قضية عادلة تكون قادرة على أن تزلزل عروش ممالك النفط وأساطيلها، وأن تربك حسابات أقوى جيوش الأرض وأعتاها. لم تنتظر القوات المسلحة اليمنية طويلا لتثبت أن تهديداتها ليست حبرا على ورق، فخلال أقل من 48 ساعة من إعلان الحظر تمكنت القوات المسلحة اليمنية من استهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين، لتقلب بذلك حركة الملاحة في البحر الأحمر رأسا على عقب. يوم الثلاثاء المنصرم لوحده عادت 6 سفن أدراجها، لتلحق بها في اليوم التالي 4 سفن أخرى، لتنخفض عدد السفن العابرة لمضيق باب المندب من 36 سفينة إلى 27 سفينة يوم الخميس. إذا كان تراجع السفن هو الوجه المرئي للأزمة، فإن الوجه الآخر كان أعمق وأكثر إيلاما للاقتصاد السعودي وللعالمي معا، حيث قفزت أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب على السفن العابرة للبحر الأحمر من حوالي 0.3% من قيمة السفينة إلى 0.75% خلال أيام معدودة. هذا الارتفاع الذي قد يبدو لدى البعض طفيفا في النسب المئوية يعني في الواقع إضافة مئات آلاف الدولارات على كل رحلة تستغرق 7 أيام، ويجعل من الملاحة التجارية نحو الموانئ السعودية مغامرة مالية تدفع بشركات الشحن الكبرى إلى إعادة حساباتها بالكامل. شركة إمبري البريطانية للأمن البحري من أوائل من أطلق جرس الإنذار، مؤكدة أن السفن التي ترفع العلم السعودي أو تملكها أو تشغلها جهات سعودية تعد ذات صلة وثيقة بأهداف اليمنيين، وبالتالي فإنها تواجه خطرا متزايدا، وإن موانئ البحر الأحمر السعودية نفسها تواجه مخاطر كبيرة نتيجة احتمال تعرضها لهجوم يمني. أما شركة ماري ساكس المتخصصة في إدارة المخاطر البحرية فقد كانت أكثر وضوحا حين طالبت بالتعامل مع الإعلان اليمني كتصعيد جدي وليس مجرد كلام روتيني. بالتوازي مع قفزة التأمين اشتعلت أسواق النفط، فبحسب رويترز ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في نحو 6 أسابيع، مع تجاوز خام برنت $100 للبرميل الواحد، مضيفة أن المخاطر المتزايدة في مضيقي هرمز وباب المندب أدت إلى اتساع فروق الأسعار وتعزيزها.

0: العزيزي مخاوف نقص الإمدادات، فيما بدأت ناقلات النفط السعودية بتغيير مساراتها وتجنب السواحل اليمنية، ما دفع بشركات التكرير الآسيوية للبحث عن طرق بديلة عبر البحر الأحمر وقناة السويس، وسط تحذيرات من تأثير ذلك على الصادرات السعودية وعلى السوق العالمية. في خضم هذه التطورات، خرجت مراكز الأبحاث الغربية الكبرى بتقييمات تؤكد أن ما يجري ليس مجرد مناوشات بحرية، بل إنه تهديد وجودي لشريان الاقتصاد السعودي. تقرير المجلس الأطلسي الأمريكي كان من أبرز هذه التحليلات، حيث أكد أن السيناريو الأكثر خطورة لا يقتصر على استهداف الملاحة البحرية، بل إنه يكمن في احتمال تطور الأوضاع نحو توجيه ضربات مباشرة إلى مدينة ينبع السعودية، المركز الرئيسي لتصدير النفط السعودي على البحر الأحمر. التقرير أوضح أن السعودية تصدر حاليا نحو 4 ملايين برميل يوميا عبر ينبع، بارتفاع كبير مقارنة بمستويات ما قبل الحرب مع إيران، مما يجعل من البحر الأحمر بديلا استراتيجيا حيويا أصبح اليوم مهددا هو الآخر.
1: لا يحتاج المرء أن يحمل سلاحاً ليقتل، يكفي أن ينبح، يكفي أن يجوع، يكفي أن يكون طفلاً أو امرأة أو شيخاً في أرض حولها العدو السعودي إلى سجن كبير يحاصر فيه السكان ويمنع عنهم الدواء والغذاء والوقود، ويخيرون يومياً بين الموت تحت القصف أو الموت على أبواب المستشفيات المغلقة بفعل الحصار. وحينما قرر الشعب اليمني أن يفك عن نفسه هذا الحصار الغاشم وأن يبحث عن حقه في الحياة بيده، وقرر أن يعامل العدو السعودي بالمثل ويطرح معادلة الحصار بالحصار، انهالت بيانات الإدانة والشجب والتنديد والاستنكار من كل حدب وصوب. اعتبروا فعل اليمنيين جريمة، وكأن 12 عاما من الأنين والجوع والحصار والفقر لا ترى ولا تسمع ولا تستحق حتى التفاتة. لقد أرادوا من اليمني أن يموت بصمت، أن يلفظ أنفسه الأخيرة دون ضجيج، أن يقبل بمصيره المحتوم تحت رحمة جلاد لا يعرف الرحمة. في اليمن لم يعد الموت حدثا استثنائيا، بل صار هو الحالة الطبيعية، وكل يوم يمر هو يوم إضافي من الإبادة البطيئة التي ترتكبها السعودية وأمريكا وتتفرج عليها الإنسانية في صمت مخزن لن يغتفر. ولكن وأمام هذا الواقع البئيس، نجد من ينتقد الموقف اليمني الذي تحرك عسكريا لإنهاء هذه المأساة، لكن الشعب اليمني المعروف بشهامته وأصالته لم يلقي لتلك الأصوات بالا، وها هو بعون الله يتحرك في كل المجالات لانتزاع حقه بالقوة. فهذا العالم لا يعرف إلا لغة القوة، ومن أراد أن يقف مع اليمن فهنيئا له، شرف مقارعة الظالم والطغيان. وأما عبيد الدينار والدرهم فلينتظر الخزي والعار في الدنيا والعذاب في الآخرة، فهذه سنة الله ولا رد لأمره. قراءة في المشهد الشعبي الملتحم بالقيادة السياسية لرفع الحصار مع المحلل السياسي والخبير القانوني سند الصيادي.
2: أشير لأنه الأول مرة يعني في تاريخ اليمن يتم إحالة القضايا الكبرى والمصيرية إلى الشعب اليمني مباشرة، حدث ذلك في موقف القيادة الثورية وهي تحيل الملف إلى الشعب، والشعب خرج بدوره بعشرات الملايين في العاصمة صنعاء والمحافظات اللي يؤكد ويضغط على القرار الثوري والسياسي والعسكري في سياق استعادة الحقوق المنهوبة والمشروعة للشعب اليمني بطبيعة الحال. ولذلك الأول مرة يعني يتم هذا التلاحم الذي جسده الجيش اليمني من خلال هذه العمليات، وهو تحت ضغط الموقف الشعبي بطبيعة الحال وتحت ثقة الموقف الشعبي الداعم والحقوق المشروعة التي الشعب اليمني يعني لم يذهب ترفا إلى الحرب، وإنما ذهب وفي غبنه أكثر من 12 سنة من الحصار والمعاناة والقتل والتدمير والإمعان في إيذائه، والتقارير يعني كبيرة والأرقام هائلة ولا يمكن الحديث عنها في هذا السياق. تحدث عن الموقف السعودي، الموقف السعودي يعني اليوم يزيد من استفزاز الشعب اليمني أكثر، يعني هذا العدو الأحمق والأرعن الذي ظل يمعن في قتل الشعب اليمني منذ اللحظات الأولى، أعلن العدوان، قام بقصف المطارات، قام بالحصار خارج نطاق الموقف الدولي ولا شرعية دولية يمكن القول لأنه استند إليها، قدم نفسه عدوا مباشرا للشعب اليمني، وحين كان يعتقد لأن اللحظات الأولى إلى أنه من الممكن أن يحسم هذه المعركة في اللحظات الأولى، ولذلك قدم نفسه بشكل واضح وصريح أمام العالم، وظهرت المعركة إلى أنها يمنية سعودية بطبيعة الحال مهما حاول أن يتذرع. لكن حينما وجد الثبات والصمود اليمني في سياق الصبر والثبات وفي سياق ردع العدوان وبعد أن حرقت أوراقه ورقة تلو الأخرى، ذهب اليوم ليتحدث بشكل استفزازي على وينكر هذه المسؤولية، وهو يعلم تماما إلى أنها في الذاكرة الشعبية والقانونية والسياسية لا يمكن يعني أن تنطلي من خلال بيان. اليوم في سياق الإرباك اليوم للنظام السعودي، وهو مربك أساسا منذ الساعات الأولى من الحرب، يعني بعد أن وجد الإدارة أو الإرادة الوطنية والقيادة وهي يعني تفعل معاميل الصمود والثبات وتفشل كل الخطط على كافة المسارات، اليوم يعني شعر إلى أنه من الممكن أن يحاول بهذه الإغراءات للكثير من الدول بالمال أو بالحديث عن تحالفات، إلى أنه من الممكن يعني أن يتبنى رواية موحدة مع تلك الدول، يعني ينقذ نفسه من مزالق هذا الصراع الذي يتحمله هو بطبيعة الحال. هو يعتقد لأنه بهذه التحالفات من الممكن يعني أن يسلم من غضب الشعب اليمني أو أن يتوارى عن الاستحقاقات اليمنية بطبيعة الحال. لكن اليوم العقل العسكري والعقل السياسي اليمني وأيضا العقل الشعبي استطاع يعني وهو يتسم بالحكمة والعقلانية أقام الحجة أمام كل الدول، كل الدول يعني التي من الممكن أن تسعى إلى تبني الرواية السعودية إلى ثانيا. هذا المطلب هو مشروع ومستحق يعني، ولا يمكن للشعب اليمني أن يتجاوزه أو أن يقبل المساومة فيه، وهي استحقاقات مشروعة. والشعب اليمني ذاهب إلى هذه الحرب يعني ليس ترفا، وإنما تحت يعني وقد صبر كثيرا وأقام الحجة على النظام السعودي خلال أكثر من 4 أعوام من عمر الهدنة التي لم تحقق شيئا للشعب اليمني، والتي ظل النظام السعودي يراوغ فيها ويحتال على الاستحقاقات أو على الوعود التي يعني كان المفترض أن يقوم بها. وبالتالي اليوم الموقف اليمني على المستوى السياسي قد أوصل الحجة إلى كثير من الدول، ووضح يعني تداعيات أو حيثيات هذه الحرب نتيجة المعان السعودي والحقد السعودي والإجرام السعودي المستمر. التجربة المجربة بالنقصان كما يقال، الإدارة الأمريكية وخصوصا ترامب قد وصل إلى قناعة إلى أنه لن يستطيع كبح الإرادة اليمنية في باب المندب، وقد أتى بحاملات الطائرات. اليوم هذا الموقف هو موقف مدفوع، هو يريد أن يقدم إسناده ودعمه للنظام السعودي لتبني السردية والرواية التي تحاول عسكرة باب المندب أو تثبيت معادلة الفوضى، يعني لحشد العالم ضدنا أنا، أي من يتحمل عسكرة الممرات الدولية والملاحة الدولية ومن يثبت هذه المعادلة يعني هو يتحملها الإدارة السعودية. والأمريكي إذا ما تورطت في هذا السياق وهي يعني قد خبرت الشعب اليمني وخبرت قدراته وخبرت إصراره وإرادته بطبيعة الحال، هذه المواقف نتوقعها وليست جديدة وطارئة. الموقف السعودي هو أصلا يتبنى الرواية الأمريكية حتى من بداية العدوان على اليمن، السعودية قدمت نفسها عدوا للشعب اليمني بدعم أمريكي، ولذلك من المتوقع أن يكون الأمريكي حاضرا في هذا المشهد وهو سيفشل بطبيعة الحال.

0: المرصد. في ظل تصعيد صهيوني واسع في الضفة الغربية المحتلة، تهدئة غزة إلى أين؟ أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن ما يقوم به قطعان الصهاينة من جرائم في الضفة الغربية يستدعي موقفا عربيا وإسلاميا واضحا وحازما. وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها أن صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم الوحشية يثبت حالة التواطؤ الرهيبة مع الصهاينة، وحذرت المجرم نتنياهو من توسيع دائرة الاستهداف في الضفة الغربية المحتلة. وتساءل البيان أين من يتشدقون بالقانون الدولي الإنساني من هذا التوحش والإجرام. الوزارة أيضا شددت على أن حالة الانتقائية وازدواجية المعايير في التعامل مع القوانين الدولية تسقط ما تبقى من شرعية لهذه القوانين. أما وزارة الخارجية الفلسطينية فقد رفضت الروايات المضللة التي تروج لها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمختلف مستوياتها السياسية والعسكرية والاستيطانية لتبرير جرائم قوة الاحتلال وإرهاب المغتصبين بحق الفلسطينيين. واعتبرت الوزارة في بيان أن هذه الروايات محاولة ممنهجة لتحويل الجلاد إلى ضحية والتغطية على جرائم القتل والإعدامات الميدانية والمجازر والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوة الاحتلال وميليشيات المغتصبين بحق الشعب الفلسطيني. عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أركان بدر، ما يجري في الضفة الغربية المحتلة؟
1: ما يجري في الضفة الفلسطينية هو جزء من مسلسل أعلن عنه نتنياهو عام 2023 عندما جاء رئيسا لحكومة النازية والفاشية الصهيونية، لأنه اعتمد برنامج الحسم والضم، حسم الصراع ضد الشعب الفلسطيني وضم الأراضي من أجل إقامة دولة إسرائيل الكبرى على أكبر قدر ممكن من أرض فلسطين التاريخية. هو يريد الاستيلاء على 60% كحد أدنى من أراضي الضفة، يريد حشر أبناء الضفة في تجمعات سكنية في المدن، مدن مكتظة بالسكان تسبح في بحر من المستوطنات في سياق سياسة التهويد، سياسة سرقة الأرض، سياسة بناء المستوطنات باعتباره نهج احتلالي إسرائيلي كولونيالي استعماري، يريد أن يفرض وقائع لإغلاق الطريق على حق شعبنا بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس. هذه الممارسات اليومية أدت إلى حالة من الغضب، إلى حالة من الانتفاضة للكرامة الفلسطينية، للكرامة الوطنية، للكرامة الإنسانية، دفعت بأحد أبناء شعبنا الشهداء بامتشاق بندقية أحد المستوطنين وبالتالي إطلاق النار على مجموعة من المستوطنين وهم مسلحين وجزء منهم ينتمي للجيش الصهيوني، لأن الضفة الفلسطينية أمام جيشين، جيش المستوطنين المدججين بالأسلحة بقرار وتوجيه وقيادة مباشرة من المجرمين النازيين سموتريتش وبن غفير، وجيش الاحتلال الصهيوني الذي يعمل بغطاء كامل من قبل حكومة النازيين والفاشيين الجدد. هذا الذي حصل بهذا الفعل المقاوم في الضفة الفلسطينية يؤشر إلى حالة من مسلسل العمليات الفدائية، بعضها فردي غير منظم ارتجالي يأتي في حينه، وبعضها سيكون بالتأكيد منظما من قبل مجموعات من المقاومين بغض النظر إذا كانوا ينتمون لفصائل أم لا. الأصل في الموضوع أن شعبنا لا يمكن له أن يتعايش مع الاحتلال من جهة، مع المستوطنين والمستوطنات من جهة، ولا يمكن له أن يقبل من امتهان الكرامة، تدنيس الأرض، تدنيس المسجد الأقصى كما حصل بالأمس القريب في سياق مشروع تهويد القدس وبالتالي تغيير المعالم الجغرافية والديمغرافية للقدس، وتغيير أيضا وفرض التغيير المكاني والزماني للمسجد الأقصى. هذه كلها ممارسات بالتأكيد ستلقى يعني أعمال مقاومة، ستلقى ردود فعل شعبية مقاومة، الأمر الذي يستوجب تنظيم هذا الفعل المقاوم بإطلاق العنان للمقاومة الشعبية بكل أشكالها. لذلك نحن دعونا في الضفة الفلسطينية إلى يعني إعلان التعبئة العامة، النفير العام، يعني مواجهة الاستيطان والمستوطنين وهذا الجيش الذي يمارس سياسة القتل اليومي، وكأن الضفة يعني أرض للصيد البشري. هذا يجب أن يواجه بوحدة موقف، بإنهاء الانقسام، باستراتيجية وطنية كفاحية مقاومة تعتمد كل أشكال المقاومة لمواجهة هذا الصرف، هذا التعنت، هذا المشروع الذي لا يريد أبناء الأرض فوق أرضهم، مشروع تهجيري إحلالي، مشروع يهدف إلى يعني إفراغ الأرض الفلسطينية من أبنائها، من أصحابها الذين ولدوا منذ آلاف السنين فوقها وهم أصحابها. هذه السياسات يجب أن تواجه بموقف موحد. لذلك ندعو السلطة الفلسطينية إلى مغادرة يعني حالة التنديد أو يعني الرفض لما يجري كما فعلت وزارة الخارجية، التنديد ويعني إداني هذا أمر يعني على أهميته لم يعد يكفي. نحن بحاجة يعني مشروع ميداني، لخطة عمل ميدانية، لرؤية ميدانية تعتمد المقاومة لإفشال هذا المشروع. السياسة الانتظارية للسلطة، الرهان على تدخلات خارجية، على دور أمريكي، بات واضح انحيازه الأعمى لصالح الاحتلال في الضفة في مواجهة شعبنا، حرب إبادة شاملة، مجازر أيضا في غزة، إبادة جماعية، وفي الضفة أيضا مشروع ضم وحسم والاستيلاء على الأرض من أجل تطهير الأرض الفلسطينية من أبنائها لصالح تنفيذ مشروع الحسم والضم والاستيطان والتهويد على حساب الأرض والشعب والحقوق الوطنية الفلسطينية.

0: شاهد وشواهد. الضربات الإيرانية للقواعد الأمريكية تكشف نهاية زمن القاعدة الآمنة. بنت الإمبراطورية الأمريكية قواعدها العسكرية خارج حدودها لكي تبقي الحرب بعيدة عن مواطنيها وتنقل كلفتها إلى شعوب الآخرين. كانت الطائرات تقلع من أرض بعيدة والصواريخ توجه من وراء البحار والجنود يحاربون على جبهات لا تصل نيرانها إلى المدن التي أرسلتهم. وهكذا تحولت القاعدة الأجنبية طوال عقود إلى خلفية آمنة للحرب، تضرب ولا تضرب وتدير المعركة من دون أن تصبح جزءا ظاهرا من ميدانها. لكن المعادلة هذه بدأت تتهاوى، فالضربات الإيرانية المتكررة للقواعد الأمريكية في المنطقة لا تكشف فقط عن قدرة صاروخية نجت من أشهر القصف ولا تمثل مجرد رد عسكري على العدوان الأمريكي، إنها تعلن نهاية زمن كانت فيه واشنطن تتوهم أن بوسعها استخدام الجغرافيا العربية منصة للحرب وملاذا من عواقبها في آن واحد.
1: بعد 74 عاما على ثورة يوليو، ما تزال قضايا الاستقلال والوحدة وتحرير فلسطين عالقة بعدما أخرجت التسويات مصر من المواجهة، تاركة العالم العربي عاجزا أمام الهيمنة الأمريكية والمشروع الصهيوني. كانت حرب الأول من أكتوبر 1973 بالفعل آخر حرب خاضتها الجيوش العربية في مواجهة الكيان الصهيوني، لكن الصراع المسلح معه ظل قائما، راح يزداد اشتعالا بمرور الوقت. ولأن خروج مصر من ساحة المواجهة تزامن مع ثورة إسلامية نقلت إيران من الدوران في فلك السياسات الصهيونية الأمريكية إلى موقع الدولة المؤهلة طبيعيا لقيادة القوى المناهضة لسياسات التبعية، فقد كان من الطبيعي أن تكون لهذا التحول انعكاسات هائلة على خريطة القوى وموازينها في المنطقة. كان منطق الرشادة أنذاك يقضي بأن تجد الدول التي تدعي أن القضية الفلسطينية هي القضية القومية الأولى وترى في الكيان الصهيوني مصدر التهديد الرئيسي، أن إيران الثورة أصبحت عمقا استراتيجيا لها في مواجهة تهديد مشترك. كان المجرم نتنياهو يتصور أن في مقدوره أن يحقق مشروع إسرائيل الكبرى بوسائل سلمية عبر تصفية القضية الفلسطينية والتطبيع مع الدول العربية في الوقت نفسه، لكن شعوره بالمهانة الشخصية بعد الطوفان دفعه إلى الإصرار على إقامة هذا المشروع بقوة السلاح وفي أسرع وقت ممكن. ولأنه أدرك يقينا استحالة تحقيق ذلك دون إسقاط النظام الإيراني من ناحية وانخراط مباشر للولايات المتحدة في عمليات عسكرية ضد إيران من ناحية أخرى، فقد قرر الاعتماد على قدرات الكيان الذاتية في تصفية وكلاء إيران في المنطقة أولا، مكتفيا في هذه المرحلة بالدعم المالي والتسليحي الأمريكي، واثقا بأن النجاح فيها سيكون كافيا لإغراء ترامب بالانخراط العسكري المباشر في المرحلة التالية. وهذا هو ما حدث بالفعل، ويفسر مشاركة الولايات المتحدة في حرب عام 2025 التي استهدفت تدمير برنامجي إيران النووي والصاروخي، ثم في حرب عام 2026 التي استهدفت إسقاط النظام الإيراني، غير أن الرياح لم تجري بما تشتهي سفن نتنياهو أو ترامب، فلم يسقط النظام ولم تدمر برامجه النووية أو الصاروخية، وما يزال قادرا على إدارة حرب استنزاف طويلة الأمد في مواجهة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني معا. وفي إتون هذه الحرب بدأت موازين القوى في المنطقة تتغير بالكامل، ووجد العالم العربي نفسه محشورا بين أطرافها المتصارعة حتى لو كانوا حلفاء، وبدأ يتلقى الضربات من كل اتجاه، وبالتالي صار عاجزا ليس عن حماية القضية الفلسطينية وإنقاذها من الضياع فحسب، وإنما عن
2: نكتفي بهذا القدر، وموعد النشرة في إذاعة صنعاء.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعنا في كل مكان من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، نحييكم ونوافي حضراتكم بخامسة نشرتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم، يقرأها عبدالله الحيفي، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. في النشرة: الرئيس مهدي المشاط يؤكد أن إجراءات القوات المسلحة مشروعة ومحقة بكل المبادئ الدينية والإنسانية والأخلاقية. بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، قواتنا المسلحة بعون الله وفضله وتأييده نفذت عمليتين نوعيتين استهدفتا منشآت تابعة لشركة أرامكو. العدو الصهيوني يواصل جرائمه الوحشية في غزة والضفة، وفلسطيني يستولي على سلاح مستوطن ويصيبه بجراح خطيرة جنوب الخليل. خلال 15 يوما من القتال، الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير 11 طائرة ومروحية و17 مسيرة أمريكية. من عناوين النشرة إلى التفاصيل: جدد فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى التأكيد على أن إجراءات القوات المسلحة مشروعة ومحقة بكل المبادئ الدينية والإنسانية والأخلاقية والمواثيق الدولية. وقال فخامة الرئيس إن الهدف من عمليات القوات المسلحة هو إنهاء الحصار والعدوان السعودي على بلدنا منذ ما يقارب 12 عاما، وعبر عن الاعتزاز والتقدير لقدرة وكفاءة وانضباط القوات المسلحة، مضيفا: عندما يصبر شعبنا اليمني ما يقارب 12 عاما على الحصار السعودي الظالم والجائر، ولدى قواته المسلحة هذه الخيارات التي لا يقوى العدو السعودي على تحملها، فإنه قد أقام الحجة أمام الله على أكمل وجه، والنصر القريب حليفه بإذن الله. وأشار الرئيس المشاط إلى أن الإدانات والعويل المدفوع الثمن مسبقا لا يساوي شيء، لأن موقف اليمن حق ومطالبة عادلة تتمثل في إنهاء الحصار والعدوان السعودي عليه. وتابع: لن ينفعكم من يمنيكم الأمان الكاذبة وما دون إنهاء العدوان ورفع الحصار إلا الوهم والسراب.

0: أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفتا منشآت حيوية تابعة لشركة أرامكو السعودية في منطقتي جيزان وينبع، وذلك ردا على العدوان الإجرامي الذي طالما استهدف مدينة وميناء الحديدة وجزيرة كمران وإمعانا في حصار الشعب اليمني. وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم أن العملية الأولى استهدفت أهدافا حساسة لشركة أرامكو في جيزان بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية أهدافا حساسة في ينبع بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والمسيرة. أكدت قواتنا المسلحة في البيان أن العمليتين حققتا أهدافهما بدقة ونجاح بفضل الله. كما لفت البيان إلى أن الدفاعات الجوية اشتبكت ليلة أمس مع تشكيل من طائرات العدو بعد اختراقها الأجواء ومنعتها من ارتكاب المزيد من الجرائم، مؤكدا الالتزام بالدفاع المشروع عن البلاد واستمرار فرض الحصار البحري على العدو السعودي مع الجاهزية لتوسيع النشاط العسكري ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. صدق الله العظيم. إمعانا من نظام العدو السعودي في حصار الشعب اليمني وانتهاكا جديدا لسيادة الجمهورية اليمنية، أقدم العدو السعودي بالعدوان الإجرامي الظالم بعدد من الغارات الجوية ليلة أمس على مدينة الحديدة ومينائها وجزيرة كمران، وأدت تلك الغارات إلى أضرار مادية ومعنوية. وقد اشتبكت الدفاعات الجوية مع تشكيل من طائرات العدو بعد اختراق الأجواء ومنعتها من ارتكاب مزيد من الجرائم بحق هذا الشعب العظيم. وردا على هذا العدوان الإجرامي السافر، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفت الأولى أهدافا حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية أهدافا حساسة تتبع شركة أرامكو في ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة. إن هذا التصعيد في العدوان ليؤكد مدى إصرار العدو السعودي على مواصلة حصاره لشعبنا وانتهاك سيادة بلدنا، وهو ما لا يمكن القبول به، وسيتصدى له شعبنا الحر المؤمن المجاهد بكل حزم وبكل قوة. إننا في القوات المسلحة اليمنية وبعد التوكل على الله ملتزمون بأداء واجبنا في الدفاع المشرف والمسؤول عن بلدنا العزيز وعن شعبنا الأصيل، شعب الإيمان والحكمة، شعب الإسلام والعروبة. ولن يجد منا هذا العدو المجرم إلا التصدي والمواجهة من موقع الحق وهو في موقع الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ونؤكد أن فرض الحصار البحري على العدو السعودي لا يزال مستمرا ردا على عدوانه المقابل وحصاره الظالم المستمر منذ 12 عاما، ولن نتردد في توسيع تحركاتنا وتصعيد خطواتنا استنادا إلى تطورات الموقف خلال الساعات والأيام المقبلة، وذلك ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 11 من صفر 1448 للهجرة، الموافق 25 من يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. أكد مجلس النواب وقوفه الكامل إلى جانب القوات المسلحة في اتخاذ الخيارات المشروعة للدفاع عن السيادة، مشيرا في بيان صادر عنه إلى أن هذه العمليات تأتي استجابة حتمية لمطالب الشعب في رفع الحصار الظالم الذي كرس أكبر كارثة إنسانية. وفي الصعيد ذاته، أدان مجلس الشورى بأشد العبارات التجاهل السعودي للمطالب اليمنية العادلة، معتبرا قصف المنشآت الحيوية والخدمية سلوكا إجراميا وخرقا ساثرا للقانون الدولي الإنساني، ومؤكدا أن القيادة والشعب لن يقبل بأي حال بخيارات الاستسلام أو مساعي الإخضاع. هذا ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين إلى الامتناع التام عن تصوير أو نشر أي مشاهد للأماكن التي تتعرض لقصف العدو لما يمثله ذلك من خدمة مباشرة للأعداء وإضرار بالمصلحة العامة والوضع الأمني الراهن. وشددت الوزارة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تعمده نشر مشاهد تخدم العدو، حاثة المواطنين على التحلي بالوعي واليقظة والتعاون مع الأجهزة الأمنية. كما أدانت عدد من وزارات حكومة التغيير والبناء ومكونات وأحزاب سياسية بأشد العبارات الاستهداف الإجرامي الذي شنه العدو السعودي على الأعيان المدنية ومنشآت الاتصالات في محافظة الحديدة وجزيرة كمران، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للسيادة الوطنية واستمرارا لنهج الحصار والتجويع لمضاعفة معاناة الشعب اليمني. وجددت في بيانات متفرقة تأييدها المطلق للعمليات العسكرية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة ضد منشآت شركة أرامكو في جيزان وينبع، ولجميع الخيارات والإجراءات المتخذة لفرض حظر بحري رادع ينهي العدوان والحصار. أكد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح أن اليمن قطع خطواته الأولى نحو التحرر الكامل وتحرير القرار الوطني ممكنا الإنسان اليمني من امتلاك إرادته للتخطيط للمستقبل والاستغلال الأمثل للموارد. جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في تدشين وزارة الكهرباء والطاقة والمياه أعمال ورش إعداد الاستراتيجية الوطنية للوزارة 2026 وحتى 2035 للميلاد. أوضح العلامة مفتاح أن على العدو السعودي أن يدرك أن عدم معالجة الجريمة الكبرى الممتدة لنحو 12 عاما سيقابل بالتصعيد، حاثا على التركيز على قطاع المياه وحصاد الأمطار والاعتماد على الطاقة المناسبة والمتجددة. من جانبه أشار نائب وزير الكهرباء عادل بادر إلى أن الاستراتيجية تترجم توجيهات القيادة لبناء مؤسسات أكثر كفاءة وقادرة على مواجهة تحديات العدوان والحصار. ما زالت هذه الأخبار تأتيكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن باب المندب قضية قد تتجاوز الإطار الإقليمي لإيران، معتبرا أن المشكلات المرتبطة به تعود جذورها إلى خلافات قديمة بين اليمن والسعودية ودول المنطقة، ونرى أن هذه المسألة ينبغي أن تحل ضمن إطارها الإقليمي ومن خلال الحوار. وأضاف وزير الخارجية الإيراني: نحن نعتقد أنه لا يوجد حل عسكري لقضية اليمن أو باب المندب أو غيرها من قضايا المنطقة، فالحلول يجب أن تأتي عبر الحوار سواء بين السعودية واليمن أو بين اليمن ودول المنطقة الأخرى. وأكد عراقجي أن طهران دعت باستمرار إلى الحل عبر الحوار. استشهد 3 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم في قصف للعدو الصهيوني لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. أشارت مصادر طبية إلى أن 6 مواطنين استشهدوا وأصيب أكثر من 20 آخرين بنيران قوات العدو في مناطق متفرقة بالقطاع منذ صباح اليوم.

0: في الضفة المحتلة أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين والصحفيين بحالات اختناق مساء اليوم خلال اقتحام قوات العدو الإسرائيلي بلدة صرة جنوب غرب نابلس، كما اعتقلت قوات العدو 46 مواطنا فلسطينيا من محافظات الخليل وطول كرم ورام الله وقلقيلية وبيت لحم وجنين والقدس المحتلة، واقتحمت بلدة دير جرير شرق رام الله، فيما أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين من عائلة واحدة بحالة اختناق إثر اعتداء مستوطنين صهاينة مسلحين عليهم قرب بلدة عقربة جنوبي مدينة نابلس. إلى ذلك أصيب مستوطن صهيوني بجراح خطيرة مساء اليوم بعد استيلاء شاب فلسطيني على سلاحه قرب بلدة سوسيا جنوبي مدينة الخليل. وأفادت مصادر عبرية أن فلسطينيا استولى على سلاح مستوطن وأطلق النار عليه في بؤرة سوسيا جنوبي الخليل، وأشارت إلى أن المستوطن حالته خطيرة. سياسيا، أكد رئيس حركة حماس في الضفة الغربية زاهر جبارين أن ما تشهده الضفة الغربية يمثل حربا مفتوحة تستهدف الأرض والإنسان، محملا العدو الصهيوني مسؤولية سياسات الاقتحامات والاعتقالات والتهجير ومصادرة الأراضي. وأكد أن الضفة الغربية ستبقى قادرة على المواجهة وعصية على الكسر، مشيرا إلى أنها ستظل في كل محطات الصراع شوكة في حلق العدو وصمام أمان لإفشال المخططات. نفذ جيش العدو الإسرائيلي اليوم تفجيرا استهدف مشروع المياه في بلدة مركبة، وتفجيرا في بلدة كفر تبنيت، وتفجير على دفعتين في بلدة حداثة جنوب لبنان، وذلك في استمرار للخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار. على صعيد متصل، قالت الوكالة الوطنية اللبنانية إن الطيران المسير للعدو الإسرائيلي حلق في سماء العاصمة اللبنانية بيروت والضاحية الجنوبية. استعرض الحرس الثوري الإيراني حصاد 15 يوما من القتال ضد العدو الأمريكي وقواعده على الأرض خلال وجودها في المنطقة، بالإضافة إلى تصيد أحدث الطائرات الأمريكية فوق الأجواء الإيرانية. وقال المتحدث باسم الحرس الثوري في إيران اللواء حسين محبي اليوم: القوات المسلحة الإيرانية تمكنت خلال 15 يوما من القتال من تدمير 11 طائرة مقاتلة ومروحية أمريكية على الأرض أثناء تمركزها في القواعد الأمريكية بالمنطقة. وأضاف أن العمليات أسفرت أيضا عن تدمير 17 طائرة مسيرة للاستطلاع، والعمليات كانت 8 منها جديدة بالكامل، إلى جانب تدمير طائرة مقاتلة من طراز F-15 داخل ملجأ محصن، وطائرة من طراز B-8 وطائرة نقل من طراز C-17، إضافة إلى 8 طائرات مخصصة للتزود بالوقود جوا. الخبر الأخير في هذه النشرة. سياسيا، أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران محمد باقر ذو القدر أن كل عمود دخان في المنطقة يعني استهداف مركز عسكري أو أمني أو مالي أمريكي، وقال إن الإطلاقات المتواصلة والموجهة لمقاتلين هي صياط غضب الشعب الإيراني المنتفض التي تنهال على ظهر نظام الهيمنة، وستستمر حتى الاستسلام الكامل للعدو والثأر لدماء أطفال منياب ولامارد المظلومين وغيرهم. من جهتي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن البند الخامس من مذكرة التفاهم مع واشنطن واضح، وينص على أن إيران هي الجهة التي تحدد آلية العبور في مضيق هرمز، وأشار إلى أن قيام الولايات المتحدة بفتح مسار منفصل لا يتطابق مع بنود مذكرة التفاهم. ختام النشرة، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. الرئيس مهدي المشاط يؤكد أن إجراءات القوات المسلحة مشروعة ومحقة بكل المبادئ الدينية والإنسانية والأخلاقية. بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، قوتنا المسلحة بفضل الله وعونه وتأييده نفذت عمليتين نوعيتين استهدفتا منشآت تابعة لشركة أرامكو. العدو الصهيوني يواصل جرائمه الوحشية في غزة والضفة، وفلسطيني يستولي على سلاح مستوطن ويصيبه بجراح خطيرة جنوب الخليل. خلال 15 يوما من القتال، الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير 11 طائرة ومروحية و17 مسيرة أمريكية. هكذا من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وعلى مدى 23 دقيقة، وفينا حضراتكم بنشرة إخبارية خامسة وأخيرة لهذا اليوم. التحية من الإدارة العامة في الأخبار الزميل أحمد هايل، هي أيضا من كل الزملاء المناوبين معنا في هذه الفترة، من الصيانة الأستاذ أحمد عامر، من التنفيذ على الهواء الزميل المهندس سليم الحميدي، وهي أيضا التحية مني محدثكم عبدالعبدال الحيفي. أشكركم على المتابعة، دمتم في أمان الله.
1: وقفة إعلانية.
2: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
3: بينكتب رسالة حب واعتذار.
2: لمن؟
3: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
2: ما رأيك تغني لهن؟
3: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
2: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
3: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
2: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
3: كلام في محله.
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: كان يفترض بالسعودي أن يأخذ الدرس من 8 سنوات من التصعيد بذل فيها كل جهده للسيطرة على بلدنا، نفذ فيها أكثر من 250,000 غارة جوية، عقد فيها أكبر صفقات تاريخية على مدى التاريخ من السلاح من القنابل، وألقى بها بإشراف أمريكي ومساعدة أمريكية على بلدنا، على البيوت، على المساكن، على المدارس، على الطرقات، على الأسواق، على المساجد، وفشل. القتال برا وجوا وبحرا على مدى 8 سنوات في ذروة التصعيد وفشل. كان يفترض به أن يأخذ الدرس من ذلك. هل يتصور أنه سينجح بتصعيده من جديد ضد بلدنا؟ هو خائب وفاشل، ولا يعرف حقيقة هذا الشعب الذي ينطلق من منطلق إيماني راسخ ثابت، الشعب الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الإيمان يمان والحكمة يمانية، والإيمان أعظم مبدأ للثبات وأعظم صلة بالله للحصول على النصر والتأييد، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
6: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم. أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة وأهل

نحن معكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. طبعا بعض المستمعين يقولوا وين سار هذا وكذا. طبعا أشياء لفت الانتباه أنه الرسائل اللي بتوصلني, يعني بتوصلني بعض الرسائل إلى رقم البرنامج الذي بيكون دائما معي, يعني بيقول ابدأ ادي لنا الأخبار كذا قبل ما تقطع الموجة. على فكرة حقكم الرسائل اللي بتوصل وبيشتكوا من انقطاع البث هنا أو هناك, أنا بين أوصل رسالتك والله وبالله وطالله إني بين أرسل رسالتك مع رقمك, مع رقمك وارسلها إلى رئيس قطاع الإذاعة الأستاذ عبد الرحمن الحمران, حتى ولو مش مناوب, حتى أنا ولو مش مناوب أرسلها لعند رئيس القطاع. من ذمتي, من ذمتكم لا ذمتي لا, لا ذمته, يعني من أجل تعرفوا أنه يعني ما هي المسألة كذا. حتى مع رقمك يعني بنوصل رسائلكم وشكاواكم إلى رئيس, بنوصلها أنا شخصيا عبد الله الحيفي لعند رئيس قطاع الإذاعة مع رقمك, على أساس إذا هم يشتوا يتواصلوا معك ويتأكدوا أن أنا ما بين كذبش, مش ترجع يطلع الموضوع كذب كله, تحمل المسؤولية أنت. فالذي بيوصلوا رسائلهم, يعني واحد قال اقدب طي لنا الأخبار, يحسسك ان احنا جينا نبيع رواني, انا والله ما جيناش نواكب الأحداث والكذا ونتابع الجديد ونقرأ ما وراء الأخبار والكذا, يحسسوك ان احنا بنجي نبيع دب, بنفلت عمرنا وأسرنا وكذا, ونجي مرابطين ثابتين حتى الرابعة فجرا نواكب كل جديد. فالمسألة ما هو أنه أجيتي لك الأخبار بداية هذا قبل ما يقتطع البث, هذا ما هي مشاكلي, هذا مشكلة الإرسالات الإذاعية, المحطات الإذاعية التابعة لإذاعة صنعاء, هذا على المؤسسة, المؤسسة اليمنية للإذاعة والتلفزيون ممثلة بمدير عام المؤسسة الأستاذ عبد الرحمن الهنومي. ليش وطيت الصوت يا حفظ؟ يا أما أنه ما عجبكش كلامي ولا انتبه, إن إذا قد العدو من الغزو من الداخل أعبه. فيعني هذا مثل مدير عمل مؤسسة في رسائلكم مع أرقامكم الذي بتوصل, يعني بنكتفي بواحد مثلا, تجي 800 رسالة مثلا من المحويت, أكثر من عين ما بينوصلش كل الرسائل, بس من أجل يعرفوا بينوصلها لعند رئيس قطاع الإذاعة. سابر يا جابر وأتقولوا وين هو هذا, ليش ما يطلع وكذا, ولا تشغلونيش المستمعين برسائلهم, ما هي خورات, ما هي خورات, بنجي ومعانا يعني موجهات, معانا مواضيع, معانا كذا, ولا جيت الله سايب أخبار صع ما يسايب والماء ولا النيسة. يعني معانا مواضيع ومعانا كذا ونشي نركز هنا, وانتي تحليلات وانتي ما قالوا, ما قال العدو, كيف القراء على بيان قواتنا المسلحة, البعض هرط يشتي بسرعة يشير تقت, ارقد يا أخي لا تشغلنيش. وما اشتروناش في المؤسسة اليمنية لدعوة التلفزيون, والله أنهم راجمين لنا رجمة كلب, كيف انتبهوا, ما بلا انتبهوا للصامدين الثابتين وحكومة البناء والتغيير, يعني قولوا للمؤسسة اليمنية لدعوة التلفزيون ما هو ما به ما كذا, ما يعني أقل حاجة تساؤل, نحس إن إحنا بشر ما إحناش بقر فقط لا غير. والعهدة على الراوي

صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. صدق الله العظيم. إمعانا من نظام العدو السعودي في حصار الشعب اليمني وانتهاكا جديدا لسيادة الجمهورية اليمنية، أقدم العدو السعودي بالعدوان الإجرامي الظالم بعدد من الغارات الجوية ليلة أمس على مدينة الحديدة ومينائها وجزيرة كمران، وأدت تلك الغارات إلى أضرار مادية ومعنوية. وقد اشتبكت الدفاعات الجوية مع تشكيل من طائرات العدو بعد اختراق الأجواء، ومنعتها من ارتكاب مزيد من الجرائم بحق هذا الشعب العظيم. وردا على هذا العدوان الإجرامي السافر، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين. استهدفت الأولى أهدافا حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية أهدافا حساسة تتبع شركة أرامكو في ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة. إن هذا التصعيد في العدوان ليؤكد مدى إصرار العدو السعودي على مواصلة حصاره لشعبنا وانتهاك سيادة بلدنا، وهو ما لا يمكن القبول به، وسيتصدى له شعبنا الحر المؤمن المجاهد بكل حزم وبكل قوة. إننا في القوات المسلحة اليمنية وبعد التوكل على الله ملتزمون بأداء واجبنا في الدفاع المشرف والمسؤول عن بلدنا العزيز وعن شعبنا الأصيل، شعب الإيمان والحكمة، شعب الإسلام والعروبة. ولن يجد منا هذا العدو المجرم إلا التصدي والمواجهة من موقع الحق وهو في موقع الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ونؤكد أن فرض الحصار البحري على العدو السعودي لا يزال مستمرا ردا على عدوانه المقابل وحصاره الظالم المستمر منذ 12 عاما، ولن نتردد في توسيع تحركاتنا وتصعيد خطواتنا استنادا إلى تطورات الموقف خلال الساعات والأيام المقبلة، وذلك ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 11 من صفر 1448 للهجرة، الموافق 25 يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: النصر بأدلاح.
1: والتحية من طاقمنا المناوب في هذه الليلة. إخراجا إذاعيا حفظ الله الحرازي.
0: بقوينا قلب موازين القوى محصر احنا
1: سميح عز الدين تقي
0: او شكل بيعاد والمحور النوى والفصايل والصبايا
1: هدهد الصمود بالنبأ اليقين
0: عجيبة.

تصدقوا بالله، تصدقوا بالله معاشر صامدين وصامدات، إن كنت أتوقع أن العدو السعودي هذا اتعظ واستوعب الدرس 12 سنة وأعتذر عن فئة الحمير، لأنه هناك فرق حتى بين الحمير والنظام السعودي. لم يستوعب النظام السعودي شيء، حمار ابن حمار، والمعذر من الحمير، لأن الحمير عادك تعلمه وبعدها يعرف الطريق. لو تقول لي يزير يشتري لك شجارة، علمه لا مرة، لا يزير يشتري لك شجارة وينفعك أعظم من ابنك. فما بالك بهذا النظام المتغطرس، نظام متغطرس متكبر. لكن أقل حاجة خلي الغطرسة والكبرة لله، فهو صاحب العظمة، هو المهيمن، هو الجبار. هذا وانتو بتسموا انفسكم ان انتو خدام الحرمين الشريفين، ومن انتو خدام الحرمين الشريفين، من انتو خدام للحرمين الشريفين. انتم يا آل سعود خدام للصهيونية العالمية، لقوى الطاغوت والاستكبار العالمي. تكشفت الأمور للعالم أجمع، حتى الذي بيستغلوكم ويفعل لك موقف ويستنكر. احنا نعرف لو يشل الله حقه وتكتلب الآية ويصير هذا النظام، كل من يقف إلى جانب هذا نظام آل سعود، لأنه زرعها البريطاني، زرع هذا الكيان في أرض الحرمين مثل ما زرع الكيان الصهيوني في الأقصى الشريف في فلسطين المحتلة. هذاك مع الثور الصهيوني بكيانه الغاصب لفلسطين، وهذا السعودي للثور بكيانه في أرض الحرمين تحت مسمى الإسلام، وإنما المسلمين الوحيدين، لا إسلام ولا شيء، خدام للصهيونية العالمية، لقوى الطاغوت والاستكبار العالمي، خدام لأمريكا. فأنا بأمانة يعني كمواطن يمني وعشت 12 سنة استوعبنا الكثير من الدروس والعظة والعبرة. فأنا كنت أتوقع أن العدو السعودي يكبر دماغه ويقولك تلبت الأمور، حاصرته وكذا، وهذا ما عادش زي ما 2015 قبل 12 سنة، اليوم تغيرت الأمور. لكن هذا يدل أنه العدو السعودي هو معزلت، أنا إيش أقول لكم، وإمكانيات وكذا وما لك. السعودية أولى الدول في العالم اللي بتغذي هذا العالم بالنفط، لهذا هم موجوعين. ما لك أنت لما اليوم بعد 12 سنة من العدوان عليك والحصار واستجلاب كلاب الأرض وديدان العالم ترجع تحاصر الذي حاصرك؟ هذا آية من آيات الله، ما يستوعبها إلا المؤمنين بالله عز وجل، المؤمنين بتغير أنه دوام الحال من المحال. يعني لو نجي نشوف مثلا النظام السعودي أش كانت أهدافه، كانوا يشتوا يخلوا السعودية العظمى. أيش حقق محمد بن سلمان في عدوانه وحصاره على بلادنا اليمن؟ هل تحقق له شيء؟ ما حقق حتى السعودية العظمى. اليوم السعودية الضعيفة، السعودية العاجزة. تقولوا كيف لما بنيت إن السعودية ضعيفة وعاجزة؟ أنت عارف إن اليوم بكب يطلع ناضق العدو السعودي، اليوم ما عادوش ناضق التحالف، من عاد مع السعودي في تحالفه؟ أكبر دليل إن العدو السعودي عنده دار لمن رجع، للاهثين بعد المال من المرتزقة والخونة والعملاء، رجع يعول عليهم. هذا من ضعفه، من فشل، من عجزه، وأنه ما عاد بش معاه أحد. أي مواقف تستنكر أو كذا أو
يقولوا ندين وكذا، كل واحد حانب بروحه. حتى دول مجلس التعاون الخليجي كل واحد مع لها نأة، صواريخ لها نأة وقوارح وكذا، ومع أزمو ومغرزين ومضيك هرمز مغلق، وإيران صامد وثابت بتواجه الأمريكي ومن إليه. فأنا كنت أقول إنه اتعظ، ولا اتعظ ولا درس ولا حاجة ولا فهم ولا يعني غلب العقل، ولا رجع يعتمد على من؟ على المرتزقة، المرتزقة اليمنيين، أحذية الأحذية، لأنه السعودي ومن إليه هؤلاء أحذية لأمريكا وإسرائيل. السعودي حذاء، النظام السعودي حذاء لأمريكا وإسرائيل، لقوى الطاغوت والاستكبار العالمي. أما المرتزقة فهم أحذية أحذية للأحذية، ولما يرجع لهم العدو السعودي ما معنى؟ معناه أنه فاشل وعاجز وضعيف، ضعيف معه زلط وكذا ما اختلفناش. لكن أين السعودية العظمى؟ بالعكس، 12 سنة بفضل من الله بعون الله اليوم نحن في موقع قوة، سندنا غزة، واجهنا الأمريكي، ناقصهم إنهم أيثنوا دخش. السعودية رجعت تستنجد بترامب، يا زلب يقع عليا صواريخ واستهداف لسفني بتشكيل، استنجدت بترامب، ترامب المغرس في مضيق هرمز الذي ما قدرش يسيطر.

هذا يعني من فشل، من عجز، من ضعف، من غباء، من غباء، من قلة حيلة. حتى ولو بينوا ذكاء كذا بزلطوا وكذا عادي سهل، لكن كسرنا أنفه بفضل من الله. جعت هذا على الحديدة وقصدهن الدنيا سلامات، مشرقت شمس السبت بفضل من الله إلا وقد شرقت في جيزان ومنشآت أرامكو في ينبع ولعت بقوة الله وعونه وتأييده، لأن اليمن لم يعد اليمن اليوم اليمن أصبح مقتدر بقوة الله وعونه وتأييده مع القيادة الربانية مثلة بالسيد القائد العلم، مع جيشنا المؤمن المبدع المطور، وما ضربناهم شبهر صوتي، عادوا من البالستيات حقنا من أيام التوازن الردع والإعصارات اليمانية، من المال من حقنا، ما قد خرجناش الذي ينعاث لو ما يبصر محمد بن سلمان أمه مكياجه مكياجه بالتاج، حتى ولد مكياجه بالتاج لمن؟ سلمان الله ما عاد في الروح، يلا يلقض له قضايا من حق الصحة في السعودية، مش الصحة نفسه قضايا، ويفعل السريجلات نايد والا. فالعدو السعودي رجع لذات المربع، لذات الفشل، لذات الغباء، لذات الإفلاس، يعتمد على المرتزقة، على أحذية الأحذية. السعودي حذاء في رجل الإسرائيلي والأمريكي، ورجع يعتمد على أحذيته، أحذية الأحذية. تخيلوا السعودي رجعت توجه مرتزقتها المرتزقة، لأن المرتزق العميل بيدور ما يلهط. قيادات قيادات من العملاء والمرتزقة كانوا منعمين وبينهبوا البلاد والعباد، ما حد يقول لهم عود. إرادة الله سار السعودية، رغم أنهم لو حافظوا على الذي قد نهبوا أنهم عايشين فوق الشعب هذا، لكن قد إرادة الله بنقول لكم. فرجعوا يسيروا لعند هذا ومعهم زلط وكذا، قيادات قيادات بنقول لكم. يعني تخيلوا في أراضينا المحتلة جيزان ونجران وعسير اليمنيات، هذه أراضي يمنية، عفاش التالي السعودي الأرض اليمنية ببلاش، بلاش بلاش، منشآت أرامكو في أراضينا المحتلة، في أراضينا المحتلة، عفاش عطل التنمية والكذا على محافظة الجوف من أجل أراضينا المحتلة في نجران وجيزان وعسير للسعودي يتنعم بها بثرواتها، بثرواتها ومقدراتها وكل ما فيها. في جيزان هناك الكثير، في البحر الأحمر، على ساحل البحر الأحمر هناك جزر يمنية تهالهم، منها جزيرة فرسان، جزيرة فرسان الذي ما قدش داري يدري منشآت الطاقو كان عفاش يصير معاهم وكذا، ويتو له لجع لقمة ويقولوا له دمر اليمن، لا تنميها، لا تكذا، وإحنا خلينا نبصر أمورنا، والسعودي بنهب ثرواتنا وأراضينا المحتلة. جيزان قلبها وخلاها جازان، هي جيزان اليمنية، هذه الأراضي، هذه الأراضي كانت قلب اليمن الأعلى، قلب اليمن الأعلى، مجموعة من البدو الرحل، والتحية للبدو ما بنقص من أحد، لكن الأعراب، هؤلاء الأعراب، هذا النظام السعودي الذي زرعه البريطاني، ولا ما حدودنا هي لا فلسطين، قد كان بيش لا حدود ولا كذا ولا أرض اليمن لا فلسطين، لكن لا رحمة، لا هو ولا خبز ولا عجين ولا الذي ساروا وقعوا كلهم في الرياض على قتلنا وحصارنا وتدميرنا، ولا
النظام السعودي ما معه. قال لا، هذا بنقول لكم نجران وجيزان وعسير حدودنا للركن اليماني، هذا قلب اليمن الأعلى. فالسعودي الفاشل العاجز يرجع يوجه مرتزقته بإعادة الحديث عن دخول صنعاء وقادمون يا صنعاء. هيا بالله عليك، وإهانة هذا الغباء، لأنه ما عبش معه، على من يعتمد؟ الأمريكي حانب بجحره، وقد جرب ما وقع له في البحر الأحمر عندما كسر ناموسه بفضل من الله على أيدي رجال الله المؤمنين في قواتنا المسلحة، كسرت هيبة أمريكا بفضل من الله. ولو ما مع الله التصاريح ترامب، بقول لكم ما قدرش يفتح مضيق هرمز. رجع السعودي وجه حكاها المرتزقة بإعادة الحديث عن دخول صنعاء وقادمون يا صنعاء، والحوثي نهاية تقربت. عجيب. طبعا هي محاولة للحفاظ على معنويات تم هؤلاء المرتزقة الذي زاروا دوروا زلط، وعلى مستوى قيادات. عجبني سيادة العميد عبد الله بن عامر، قال أخي المرتزقة هؤلاء يجوا ونفعل لهم بقعة ونتيلهم زلط ويقروا ويأكلوا ويشربوا وبس، أما أنه يصير يضلب، نقول لكم قيادات. وباعتراف الهالك عفاش قال ساروا يطلبوا لأنك أكبر مضلب وأكبر ناهب وأكبر سارق وأكبر مدمر اليمن وشعب اليمن، وبعت التأريخ والجغرافيا والبر والبحر ما عاد نقلبش المواجع اليوم، مغرب نقول لكم بنتي لكم لبعض. وهذا هو غباء أيضا، لأن البعض ما قد استوعبش، والبعض ما قريش التأريخ، والبعض ما استوعبش أيضا حتى العدو الذي يرجع يعتمد على شوي مرتزقة عملاء، لو اقتطع البز لا يقلبوه على الطارف، يقلبوه على السعودي ويقلبوه كذا، ولو هنجموا ولو قالوا اليوم احنا نضرب ونفعل كذو بيفضحهم. واحتل الذي كان يعول على ما أسموها بالشرعية اللي دفنتها السعودية عندها، عبد ربها الصندوق الأسود دفنوا عندهم، ما خلوش حتى يرجع بلاده، ما تقولش حتى حق الدفن، وبيعتبروه ما كذا أنهم عملاء، يوقع وقدام اسمه المعاون. من بيعاون؟ قلتكم الله. واليمن على مر التاريخ لم تقبل بالغزاة. العثمانيون ضبحوا، لان كان مع العثمانيين والكل مرتزقة، قالوا يشتوا زلط هؤلاء، ما بيشبعوا ولا بيقنعوا. بنقول لك قيادات من المرتزقة ساروا يضلبوا على قولة عفاش، واليمن كانت مزرعة دجاج لهم. فالسعودي الذي يرجع يراهن على المرتزق والخون والعملاء مش هو حق سلام ولا حق جولة، والصلفعة فيك قليل، وما قد تقولش هالحنان الطنان عادي، لا البالستيات حق أيامة العصارات اليمانية فضل من الله، ورجال ربي في التصنيع العسكري شغالين وتطوير وإبداع وإنتاج، فقد لو الشعب اليمني بأكمله يستشعر مسؤوليته، واليمن حقنا جمعة حتى في المناطق المحتلة، قد عرفوا السعودي وعرفوا الإماراتي وعرفوا حتى المرتزقة حقهم هذي بيعولوا عليهم، وأكيد أنهم عرفوا أين المشروع الوطني الموحد للناس جمعة، والذي قلب على اليمنيين على اليمن من طرف للطرف، الذي أعاد الكرامة والسيادة. هذا السيد القائد، الله ما معكم لا هذا السيد عبد الملك، صادق مؤمن شجاع وبيلبي تطلعات الشعب اليمني بالسيادة والقرار فضل من الله، نحمد الله ونشكره ونحمده على نعمة القيادة. فالعدو الذي يرجع يعتمد على حكاية المرتزقة ما أصلع أبوه حمار ابن حمار.
عبر التاريخ.

0: فالعدو معناه عدو غبي ومرتزقة وعملاء أغبياء أيضا. ولا أقل حاجة يستوعبوا. بس كل يا أحمد رحمة الله كلمة بالله من صوتي أعلم بها الله. نبدأ الحلقة بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عاصف الشرق حلف البضي والعلم.
0: وللنظام السعودي ماذا حين استلقف؟ استلقف. كان الحصار بالحصار، ماذا حين مرحلة جديدة؟ التصعيد بالتصعيد. حتى لو لم تأتي لتستهدف مطار ولا ميناء تنتهك إلا الأجواء. رجال ربي في قواتنا المسلحة عيردوا عليه ويكسروا ظهرك ويخزقوا عينك ويقطعوا يدك، لأن المعركة مصيرية. ما عبش ارتهان لجارة السوء لهذا النظام، النظام الذي عرفه العالم أجمع بأنه ما هو إلا مش لخدمة الإسلام والمسلمين، لخدمة قوى الطاغوت والاستكبار العالمي والصهيونية العالمية. ولا ما هو دور النظام السعودي في نصرة فلسطين، قضايا الأمة؟ ما دور النظام السعودي في أفغانستان؟ دمر أفغانستان وربا وبزت دواعش والتكفيريين والوهابية وهذا الفكر الضال. مدمر سوريا والعراق، ليبيا والسودان واليمن. قال لك أمس يعني جاي يشن غارات على الحديدة. المغردين السعوديين وهم لسان حال النظام السعودي يقول لك يتم تعريب اليمن في هذه الأثناء، يعني يعيدونا إلى الحضن العربي. ما جت الساعة 6 إلا وقد إحنا فعلنا لهم إعادة ضبط المصنع بقوة الله. يعني جالسين على نفس النغمة، على نفس الغباء. قال لك يعيدنا إلى الحضن العربي. ما عبش عرب ومسلمين إلا إحنا. يا حمار يبنى الحمار. أما أنتم فصهاينة. العدو السعودي قد طبع مع الصهيونية على فكرة، بس ما بيش بروتوكول حاجة رسمية. يعني الإماراتي ذكب يقول أنا صهيوني بيرفع العلم الصهيوني ويستقبل رئيس العدو الصهيوني ويعزف النشيد السلام الجمهوري حق المغتصبين لفلسطين. بيعترف واضح، الإماراتي واضح وما بيخجلش من أحد. السعودي أرض الحرمين، وبعدها كيف أي استثمر الإسلام والمسلمين والمكة والمدينة؟ لو يقول يتصهينوا ويوقع اتفاقية التطبيع ولاهم قدم صهاينة. يا رجل بسرد صورة محمد بن سلمان، هو ابستين هذه كان مع الجزيرة ويشل هذا ويأكلوا لحوم الأطفال واغتصاب للقاصرات، كانوا يغيروا حكومات ويضغطوا على ويصوروهم وكذا ويغيروا ذي ويضلعوا ذي. جزيرة إبستين صورة محمد بن سلمان وإبستين وهو شابح للكتة كذا، ومحمد بن سلمان بزن الفرد في بيت إبستين. يعني كانوا مقعللين عادوا تموا يتغدوا، أكلوا الظاهر 3-4 جهة المدري أكلوهم ولا أكلتهم النسل ولا عدي. يعني علاقة وطيطة، نظام إبستيني هذا النظام السعودي. يعني محمد بن سلمان ما حكك شيء، قد احنا في 2026 قد بقى ندخل 27 مع الرؤية 30، ما حكك في الرؤية ولا حاجة. أحلى حاجة في محمد بن سلمان أنه دارما أن العالم عرف أنه خادم للصهيونية العالمية. أنا أستغرب من المرتزقين عادوا مجالسة اليدومي حزب الإصلاح دقن الله فوق السر وكذا والإسلام وتكبير وكلهم ذا نفس خدمة الصهيونية العالمية. لو نقول انه مغرر بهم استوعبوا 12 سنة عرفنا الصديق عرفنا الفرق عرفنا الصعاليك خلال 12 سنة عرفنا الحواني نتقلب الصبح دوره والعشي مريضة عرفنا المتلونين عرفنا الذي بلا مبادئ وكان تكشفت الكثير من الوجوه تكشفت الكثير من الوجوه يعني محمد بن سلمان المفروض يستوعب يقول بعد 12 سنة يخرجوا بهذه القوة ونصروا غزة هم الوحيدين الذين نصروا غزة وهم حاصرين وأنا حاصرتهم واتيت الكلاب الأرض وديدان العالم واشتريت الصمت الصمت في قتل هؤلاء اليمنيين هذا أهم من آيات الله ويفكر يدخل الإسلام المفروض المفروض بعد 12 سنة لكن بعد 12 سنة ويرجع إلى ذات المربع ويعتمد على المرتزقة والكذا ويقاتلوا بدله والله ما يقاتلوا بدلك يا محمد بن سلمان وانت داري اقطع البس المشكلة انه ذا الحين قد بيغردوا لك قيادات العليمي ومن إليه وكذا ما علينا منهم يلا خليك وما غير بنتي الشي نظر لأنه تكشفت الكثير من الأمور العروبة الحقيقية والقيم والأخلاق والكرام ومعركة الاستقلال إن إحنا نرجع للوصايا السعودية ما نرجعش لو تطبق السماء على الأرض هيا ما تشي يعني حتى لو نقول مثلا ستة انتوا أنصار الله ستة إحنا الشعب اليمني آمنا بأهمية العز والاستقلال والسيادة والكذا وسلام الله على أنصار الله الذي تعلمنا منهم الصدق مش معقول انه اي فلتو مالك انت ولا مؤمنين نها انت حاكها بلهجتها ذيك الذي بيخضها فوق الرصيف لان العزو والكرامة والسيادة لها طعم ثاني بأمانة بأمانة اما ان احنا نجلس مضالبة ما بلا نسير السعودية نرهنها مالك انت من يرهنها للسعودية إلا عمار بن عمار

لو تطبق السماء على الأرض يا بن سعود، كرامة وحرية واستقلال، قدمنا تضحيات وقدمنا حتى أحلامنا تطلعاتنا. بيض شعر الرأس يا محمد بن سلمان، وتشتي في الأخير أجي أطرح لك، لا آباءنا ولا أجدادنا ولا تأريخنا، إن احنا اعتمدنا على غازي، على غازي، على محتل، وأنت ما أنت إلا محتل، غازي معتدي على بلادنا اليمن. هذا حقنا ومظلوميتنا، حصارك ما أيزرش للشارع، حاصرتنا 12 سنة، عانينا، بذلنا وضحينا، قدمنا الشهداء والجرحى والأسرى. إن كل هذا يصير للشارع، ما لك أنت تقولوا إن إحنا تبع إيران، تبع مدري من، إحنا مرتبطين يا أخي، إحنا مرتبطين بموزمبيق، عنضربك عنضربك وأنشل حقنا من عيونك يا سعودي. ندوب تحقدو، بنحقد ما بنحقدش يا أخي، هذا حقنا، هذا حقنا. إحنا تقولوا بنحقد، تقولوا ما بش مدري ما، والله ما بإنسانية ودين إلا في قواتنا المسلحة، هيا ما تشتو. وهذا السيد القائد العلم الذي بيعمل بمبدأ الجوار، مبدأ القيم، مبدأ، والله المفروض يلعطكم بفرد صوتي، تحرق السعودي من طرفها للطرف، لازد بقي كلب كلب كلب في السعودية قسما بالله، ما غير لأنه مؤمن وبيراقب الله ويخاف الله، وهؤلاء المؤمنين في قواتنا المسلحة. حمد الله، بس حمد الله علينا، والله المفروض فرض صوتي أمانة، لما تحرق المنطقة بكلها، ولا ما حدث في غزة هو حدث علينا من قبل هذا النظام السعودي، هذا الكيان، ما حد قد فعل فينا هذا الفعايل إلا هذا السعودي، نفس ما عملها اليهودي في غزة في فلسطين، نفس العرق يهود. ومعركتنا اليوم، معركتنا زي ما نصرنا وساندنا غزة في حرب الإبادة الصهيونية على أهلنا في غزة، اليوم معركتنا مقدسة، ولا بد أن نقضي على هذا النظام خدمة للأمة الإسلامية. تشتو يرجع الإسلام إلى موقعه الطبيعي، خلونا نقضي على آل سعود، لأنه لا سار هذا النظام الصهيوني العميل، صدقوني لا تحرر فلسطين. يعني الأمة العربية والإسلامية المفروض يقولوا والله أنه لهم القوة، اليمنيين فرصة نقضي، لأنه بالله عليكم قوى الطاغوت والاستكبار العالمي على من معتمدة؟ على المال الخليجي، المال السعودي. لو نقضى على البز، خلونا نبسر عملنا، خلونا نبسر عملنا، ما بش داعي للاستنكارات والبيانات والجامعة العربي ما فعلتوا القضية فلسطين، عاد ندوا تسووا القضية اليمن، قلوا أزمة، قلوا تبع إيران، قلوا تبع ما عادش أقولش. يا محمد بن سلمان عنشل حقنا، عنشل حقنا، وإذا ما شلينا إحنا قد ربينا في نفوس أبنائنا والولد والولد الولد والولد الذي بعده، سنقاتلكم ونأخذ حقنا جيلا بعد جيل.

السيد القائد حذركم وقال إذا عادت العمليات لن تكون للنزهة. الرئيس مهدي المشاط قال إجراءات قواتنا المسلحة مشروعة ومحقة. شعبنا اليمني العظيم الأحرار خرجوا في خروج ما قد خرجوا إلا في احتفالات المولد النبوي الشريف عليه وآله أفضل الصلاة والتسليم في مولد النور، وخرجنا إلى الساحات والميادين مفوضين لهذا القائد العلم يفعل ما يشتي، يفعل ما يشتي. هو قد قال لكم ما إذا عادت العمليات ما بش نزهة، ما بش راحة، ما بش حلا في شيء. ما استوعبتوش، ما استوعبتوش. لهذا استلقفوا، ماذا الحين استلقفوا، استلقفوا ما يوقع بكم، والذي أوقع بكم ما قد بالشيء لا حتىكم الآن قصي لا زيد والغوائر ما قد بهلا براس براس البالستي والمسيرات، ما قد بش المفاجآت، ولا قد الفرد صوتي، ولا كم من عاصر نيبة، ولا قد ما لك والله نجي نشل حقنا من كبادكم، من كبادكم. جاي يقول لي الحين نبدأ الحلقة يا من الصمود إذا عاد صنعها.

0: يمن الحرية. تتوقف عقارب الوقت والزمن، أعدها إلى الساعة 3 عصر وقتنا هذا الحين، الآن 3 عصرا في إذاعة صنعاء.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: أرحنا بها يا سريع، أرحنا بها يا سريع.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. صدق الله العظيم. إمعانا من نظام العدو السعودي في حصار الشعب اليمني وانتهاكا جديدا لسيادة الجمهورية اليمنية، أقدم العدو السعودي بالعدوان الإجرامي الظالم بعدد من الغارات الجوية ليلة أمس على مدينة الحديدة ومينائها وجزيرة كمران، وأدت تلك الغارات إلى أضرار مادية ومعنوية. وقد اشتبكت الدفاعات الجوية مع تشكيل من طائرات العدو بعد اختراق الأجواء، ومنعتها من ارتكاب مزيد من الجرائم بحق هذا الشعب العظيم. ورداً على هذا العدوان الإجرامي السافر، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين. استهدفت الأولى أهدافاً حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية أهدافاً حساسة تتبع شركة أرامكو في ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة. إن هذا التصعيد في العدوان ليؤكد مدى إصرار العدو السعودي على مواصلة حصاره لشعبنا وانتهاك سيادة بلدنا، وهو ما لا يمكن القبول به، وسيتصدى له شعبنا الحر المؤمن المجاهد بكل حزم وبكل قوة. إننا في القوات المسلحة اليمنية وبعد التوكل على الله ملتزمون بأداء واجبنا في الدفاع المشرف والمسؤول عن بلدنا العزيز وعن شعبنا الأصيل، شعب الإيمان والحكمة، شعب الإسلام والعروبة. ولن يجد منا هذا العدو المجرم إلا التصدي والمواجهة من موقع الحق وهو في موقع الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ونؤكد أن فرض الحصار البحري على العدو السعودي لا يزال مستمرا، ردا على عدوانه المقابل وحصاره الظالم المستمر منذ 12 عاما. ولن نتردد في توسيع تحركاتنا وتصعيد خطواتنا استنادا إلى تطورات الموقف خلال الساعات والأيام المقبلة، وذلك ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 11 من صفر 1448 للهجرة، الموافق 25 يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. هذا هو اليمن الجديد، هذا هو اليمن العزيز، هذا هو اليمن الكريم، هذا هو اليمن المستقل، هذا هو اليمن الكريم.

مالك حامي على السعاودة؟ ليش؟ وهل قد اعترفوا بحقنا في الحياة؟ هذا النظام وصاهم جدهم، قال خيركم وشركم، وأشر لهم وبيتداولوا هذه الوصية للمؤسس القاتل قاطع الطريق الأعور الذي زرعه البريطاني في أرض الحرمين الشريفين. هذا الكيان الذي زرعه البريطاني نفس ما زرع كيان العدو الصهيوني في الأقصى، في القدس، في فلسطين المحتلة. هل هذا النظام قد فعل لنا حق الحياة؟ والله ما بيبسلنا أوادم. واحد بيكلمني، قال تصدق بالله يا أسل عبد الله؟ قلت ما هو مالك؟ قال هؤلاء مش هم حق سلام ولا هم حق جورة. قلت كيف لما وصلت لهذا القناعة؟ قال والله ما بيعتبرونا بشر. قلت كان ما بيعتبرونا؟ قال تصدق بالله مرة وإحنا مسافرين السعودية نسر نحج. قلت أيوة. قال تخيل. قلت ماش أتخيلش، ليش أتخيل؟ قد بتي لي أنت المشهد كامل، عشت أنت. قال يشهد الله أني عشت أنا يا أصلا عبد الله. قلت ما عشت، ما بسرت. قال له إحنا فوق الباص ضابط سعودي في نقطة تفتيش باصات. قلت أيوة. قال باصات النقل حق اليمنيين عنزل نحج. قلت أيوة. قال وقف الباص وبيفتش الركاب الذي احنا فوق الباص. قلت أيوة. قالوا معاهم كلاب، طلعوا معاهم كلاب الضباط السعوديين، طلعوا معاهم كلاب. الكلب ساعة الجمهور. قلت قل بغيرها. قال يا ناهي لك. قال فجعنا الله من الكلاب. قلت أيوة. قال في ذيك السوا قال يمني، قال يمني حق الباص. قال يعني يشتي يقل الرهبة علينا والخوف من الكلاب الذي طلعوا من الله فوق الباص. قلت أيوة. قال الشي خف الرهبة عن قد بيبسر عيونه وبنبسر الكلاب هذه الذي طلعوها لعندنا. قلنا قال سأل الضابط السعودي قال ما هذا الكلاب؟ ايش بتأكلوا هذا الكلاب يعني؟ حجمهن كبار. قال الشي يا زعم بيتاحف الضابط السعودي ويخفف علينا الرهب والخوف. قال انت داري ما رد عليها الضابط السعودي يا سيد عبد الله؟ قال له ما خفنا، نظرت بطولنا. قلت ما رد، ما قال الضابط السعودي. قال لعنة الله عليه. قال هكذا بيعتبرونه. قلت ما قال الناي. قال الضابط السعودي وباللهجة السعودية قال نأكلهم يماني، يعني بالتولي يمني للكلاب. هو الذي قال وحنا ازداد الخوف أكثر وأكثر، لو ما روبنا السواق اليمني لعرض الفري. قلت قل بغيرها. قال هذا الذي عشته، ما بنظروا إلينا مش كلاب، يأكلوا بنا الكلاب. أكبر دليل التعباث في الحدود اليمنية السعودية باليمنيين، اليمنيين الذي بيزيروا ضالبين الله وبتعبثوا بهم، ولا يمني يرحلوا بزن فرد ويأكلوا حقه وكذا. هيا بالله عليك، عندك شيء يحترموا المرتزقة وقياداتهم وقد سلموا عارهم وشرفهم للعدو السعودي؟ ما يعتبره، يعتبره بشر. بنقول لك عادهم بيهتموا بالكلاب وانت كضكة

0: لهذا السيد القائد يحفظه الله السيد عبد الملك كان يتكلم في خطابه الأخير بحرقة، وهو بيقول يعني نستأذن منك من أجل تهبط الطائرة ولا نسافر ولا كذا، نزيد نستأذن من السعودي عازب نصير نتعالج، ما نموتش هنا في أرضنا، ليس من حقنا الحياة، ليس من حقنا الحياة يا سعودي، نستأذنك يا أخي إذا لقيت شوية سرابيت هراتي يا أخي، إحنا أحرار عندنا عزة، مثل ما تكلم عنا القائد العلم يحفظه الله، وسأل من الله أن يجعلني فداء له الذي رد الاعتبار لليمني، رد الاعتبار لليمني، نحن مش مرتزقوا ولا احنا عملاء ولا احنا خونة، يا رجل يثمر فينا المعروف، يثمر فينا المعروف، وهذا يجي يتعبث بنا. لهذا قال لهم السيد القائد بعلو الصوت، يعني بعلو الصوت، وحتى منذ بداية هذا العدوان خلقنا أحرار، خلقنا أحرار، ومثل ما جاء في بيان قواتنا المسلحة الساعة 3 العصر كذا رتينا عقارب الساعة، لأن البعض لأن إحنا ننسى بسرعة، المشكلة ننسى بسرعة قبل أن نجلس نذكر بعضنا البعض، السيد قال جاء في بيان قواتنا المسلحة كذا، السعودي ضربنا يوم كذا وكذا، اتعبث واستهدف المقابر والمدارس والمجازر، واو قسما بالله أنه متواله بنا موالها، جربوا فينا يعني كل حاجة، كل حاجة، مثل ما جاء في بيان قواتنا المسلحة سلام الله عليهم، أشرف الناس، أكرم الناس، أعز الناس، العزة معهم، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، المؤمنين هؤلاء، المؤمنين هؤلاء، المؤمنين من قد خاطب العدو السعودي بهذه العزة والكرامة، بهذا الشرف يا أخي، إذا لقيت لكم مرتزقهم شوي هم قليل وهم إلى مزبلة التاريخ، أنتوهم النظام السعودي هو هؤلاء، ولو رحبوا سهلوا اليوم بيدسعوا، الذي قالوا شكرا سلمان، بيدسعوا صور محمد بن سلمان تحت أقدامهم لأنهم عرفوكم على حقيقتكم. فما جاء في بيان قواتنا المسلحة أمانة العزة والكرامة والشرف عنوان والقيم، هذا هو اليمن الجديد، مش اليمن الجديد الذي كذبوا علينا الإصلاحيين، ولا اليمن الحديث في عهد الزعيم الهالك عفاش الذي باع البلاد والعباد، بل قلة واللسيس بأقل الأثمان، والله ما جاء في بيان قواتنا المسلحة، اسمعوا اسمعوا بسروا البداية ما الآية القرآنية، تأملوا تأملوا حتى لآخر البيان، ضروري ما يتأملوا، بنقول لك الساعة 3 العصر
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور، صدق الله العظيم. إمعانا من نظام العدو السعودي في حصار الشعب اليمني وانتهاكا جديدا لسيادة الجمهورية اليمنية، أقدم العدو السعودي بالعدوان الإجرامي الظالم بعدد من الغارات الجوية ليلة أمس على مدينة الحديدة ومينائها وجزيرة كمران، وأدت تلك الغارات إلى أضرار مادية ومعنوية، وقد اشتبكت الدفاعات الجوية مع تشكيل من طائرات العدو بعد اختراق الأجواء، ومنعتها من ارتكاب مزيد من الجرائم بحق هذا الشعب العظيم. ورداً على هذا العدوان الإجرامي السافر، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين. استهدفت الأولى أهدافاً حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية أهدافاً حساسة تتبع شركة أرامكو في ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة. إن هذا التصعيد في العدوان ليؤكد مدى إصرار العدو السعودي على مواصلة حصاره لشعبنا وانتهاك سيادة بلدنا، وهو ما لا يمكن القبول به، وسيتصدى له شعبنا الحر المؤمن المجاهد بكل حزم وبكل قوة. إننا في القوات المسلحة اليمنية وبعد التوكل على الله ملتزمون بأداء واجبنا في الدفاع المشرف والمسؤول عن بلدنا العزيز وعن شعبنا الأصيل، شعب الإيمان والحكمة، شعب الإسلام والعروبة. ولن يجد منا هذا العدو المجرم إلا التصدي والمواجهة من موقع الحق، وهو في موقع الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ونؤكد أن فرض الحصار البحري على العدو السعودي لا يزال مستمرا، ردا على عدوانه المقابل وحصاره الظالم المستمر منذ 12 عاما. ولن نتردد في توسيع تحركاتنا وتصعيد خطواتنا استنادا إلى تطورات الموقف خلال الساعات والأيام المقبلة، وذلك ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة صنعاء.
0: والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة، من بداية البيان لا نهايته. آيات آيات من الشرف، من القيم، من النخوة، من العزة، من الاستقلال، من الحرية، من الحق المشروع في الدفاع عن مظلومية 12 سنة يا آل سعود، 12 سنة ما فعلنا بابتكم، ما أكلنا حقكم، ولا أكلنا ولا جينا دكينا بابكم. هذا النظام الإبستيني الكافر المجرم من بداية البيان حتى نهايته. آيات آيات عظيمة تترجم الإيمان يمان ما قاله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإيمان يمان والحكمة يمانية. من ديباجة البيان من بدايته قال تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. استهلال من كتاب الله عز وجل، من كتاب الله عز وجل. وبعدها سرد حكم دمغ السعودي دمغ الدمغ، إمعانا من نظام العدو السعودي في حصار الشعب اليمني، وانتهاكا جديدا لسيادة الجمهورية اليمنية. ما انتهى لها الحق، هذا أجوائي بري بحري. إنه يجي يتبرضم فيها ويتبرضع فيها، ما حد يقول له عود. 12 سنة واليمن من 2015 إلى اليمن في 2026 غير حتى البيان. ما عليك، بنقول لك حكم شرعي صاروا ذلك قبل ما يعدموا ويتوى الحكم الشرعي يقروا أمام الناس أمام الحاضرين. وبيان قواتنا المسلحة هكذا حكم شرعي. ما فعل السعودي؟ انتهك السيادة اليمنية. واحد، أقدم بالعدوان الإجرامي الظالم. اثنين، غارات جوية ليل أمس، وهذا عيب، أيجي في نهار، ما له هو قبيلي. نقول غدر جليل على مدينة وميناء الحديدة وجزيرة كمران، وأدت تلك الغارات إلى أضرار مادية ومعنوية. عبلا نستوعب، وما جاش انتهك السيادة وقصف رحلة، لا، وقد اشتبكت الدفاعات الجوية. ما احناش مفلتين مع تشكيل من طائرات العدو بعد اختراق الأجواء، ومنعتها من ارتكاب مزيد من الجرائم بحق هذا الشعب العظيم. وردا على هذا العدوان الإجرامي السافر، هذا اللي رد على ما جنبها العدو، يعني ما قد جاش العدو السعودي العقاب، ما قد بدأناش نعاقب العدو السعودي، عادوا اختلس جلده، عادوا أيغور لو ما يقول ربنا الله حكي، هذا حق مشروع، حكي قتلتني وحاصرتني وجوعتني ودمرتني وقتلت أولادي وجهال واستهدفت حتى الأطفال في أرحام الأمهات. العقاب عادوا أيجي، هذا اللي ردت على جيت العشي وفعلت استهدفت كذا، أضرار مادية ومعنوية ضريتني. وردا على هذا العدوان الإجرامي السافر، قواتنا المسلحة قامت بواجبها. ما عملت قواتنا المسلحة عمليتين عسكريتين، حمد الله على المؤمنين، بنقول لكم والله انهم عاد عقل ما قد بش جنان المؤمن، عاد ويخرج لكم جنان المؤمن سواء، والله عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت أهداف حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو، البز السعودي، لأن السعودية بتغذي العالم بهذا البز، وضروري ما يجف، ضروري ما يتوقف. في جيزان، هذا الأولى، وأهداف حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان. بعشرات الصواريخ البالستية، عشرات، يعني احسب كم ما حسبت، والطائرات المسيرة، تيلو ولا. فيما العملية الثانية استهدفت أهدافا حساسة تتبع شركة أرامكو، البز بس في ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. هناك عشرات في جيزة، وقعدت أزمة اشتي لها ما بالله، أنتوا دار انهم جلسوا يغوروا والسعاودة، لما اشرقت عندهم قبل ما تشرق الشمس، والله اني زهرجت كزما بالله، اني زهرجت وكانهم رزع الرزع. لا عمليتين ناقصي، لا يخلوها ندري ما فعلنا بهم. وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى. وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة، بيبشروا شعب الثبات انه عدقلقوش، يمن اليوم غير 2015، فضل من الله. في بيان قواتنا المسلحة إن هذا التصعيد، بنقول لكم حكم كضبوهم أمانة، إن هذا التصعيد في العدوان ليؤكد مدى إصرار العدو السعودي على مواصلة حصاره لشعبنا وانتهاك سيادة بلدنا، وهو ما لا يمكن القبول به، وسيتصدى له شعبنا الحر المؤمن المجاهد بكل حزم وبكل قوة. قواتنا المسلحة بتواضع المؤمنين، والشعب اليمني شعب العز والكرامة. إننا في القوات المسلحة للحين وبعد التوكل على الله ملتزمون بأداء واجبنا في الدفاع المشرف والمسؤول عن بلدنا العزيز وعن شعبنا الأصيل. ما حناش عملاء وخوانو ومضلبين وربل، وسع ما كانوا يروجوا الحكم الكهنوتي البائد العفاجي. ما حناش ربل ولا احنا عرضه. سمعوا قواتنا المسلحة ما بتقول فيك يا شعب الثبات، يا شعب الوفاء، يا شعب التضحيات، يا شعب العطاء، يا شعب الإنجاز. إننا في القوات المسلحة اليمنية وبعد التوكل على الله ملتزمون بأداء واجبنا في الدفاع المشرف والمسؤول عن بلدنا العزيز وعن شعبنا الأصيل، شعب الإيمان والحكمة، شعب الإسلام والعروبة. ولن يجد منا هذا العدو المجرم إلا التصدي والمواجهة من موقع الحق، وهو في موقع الباطل، إن الباطل كان زهوقا. لو كان النظام السعودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله إنهم قاتلوا النبي، قاتلوا النبي، وهم ما بيفعلوا اليوم، هم بيقاتلوا النبي والأنصار والذي كانوا مع النبي صلى الله وسلامه عليه وعلى آله وما زالوا مع النبي. والله لو سلك الأنصار شعبا قالها النبي صلى الله وسلامه عليه وعلى آله، الناس يذهبون بالغنائم، أو كما قال والله والأنصار يعودون برسول الله. أي شرف، أي مغنم مع رسول الله صلى الله وسلامه عليه وعلى آله. والله لو سلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، النبي محمد صلى الله وسلامه عليه وعلى آله بيخاطب أجدادنا الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. ما دعش الآل سعود قرن الشيطان، ما دعالهمش، ما دعالنا اللعنة، ما هولاهم صهاينة، هولا صهاينة. ونؤكد قواتنا المسلحة في البيان أن فرض الحصار البحري فعلولهم عمليتين بس ردا على استهداف الحديدة. دالحين الحصار البحري، لأنه قبل الحصار البحري كان هناك حظر جوي في مطار أبها، وتغلقين خمس مطارات، والخطوط الجوية السعودية أوقفت يعني استمرار الرحلات إلى مطار أبها، فاضل من الله. يعني تخيل، مش تخيل، هذا الحاصل. قواتنا المسلحة فعلت للسعودي إلا في البداية، عاد إحنا لا في البداية، عاد من لا بيفدعوا حظر جوي وبحري، ها، وعمليات صنجهم صنجة الصنجة. اليمن ما عادوش حق 2015، هذا الحين ما بالله صنجة الصنج. عاد كانوا يقولوا لكم الحصار بالحصار، ماذا الحين مرحلة التصعيد بالتصعيد، التصعيد بالتصعيد. يعني تجي تفعل غارة ترجمها كذا، أهم حد يصير فيها ولا واحد يفتدج يفتدج يفتدج. ترجمة يعني يفعل غاره في الصحراء. هذا أنت تاكل السيادة اليمنية عن وجعك عن رد، والرد يكون في بقع حساسة، في بقع حساسة توجعك تألمك. ونؤكد أن فرض الحصار البحري على العدو السعودي لا يزال مستمرا ردا على عدوانه المقابل وحصاره الظالم المستمر منذ 12 عاما، ولن نتردد قواتنا المسلحة في توسيع تحركاتنا وتصعيد خطواتنا استنادا إلى تطورات الموقف خلال الساعات والأيام المقبلة. خلال الساعات والأيام المقبلة ما عبرقدش في السعودية ولا ترقدوا، راعوا ما أيجي لكم من عندنا، راعوا ما أيجي لكم من عندنا. ولن نتردد في توسيع تحركاتنا وتصعيد خطواتنا استنادا إلى تطورات الموقف خلال الساعات والأيام المقبلة، وذلك ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. حكم حكم يشرف الحكم ومشتق العدو السعودي، مشتق اشتيجاو عن غلك اشتي بحر. عندنا خبرة سنتين من عمليات اسناد غزة قد احنا حريفين، واجهنا الامريكي بفضل من الله، بفضل من الله، لا هي قوتنا ولا ذكاءنا ولا تأييد من الله، فضل من الله، عون الله، تسديد الله، الهام الله، الحمد لله رب العالمين. ما نزيده الا حمد وشكر، ما نزيده الا حمد وشكر. عندنا قدرة في البحر ننعث والد والديك الحمد لله خلال سنتين، ولا بغلط ولا استهدفنا سفينة إلا مرتبط بالعدو الصهيوني وأغرقناهن وشاهدها العالم بأجمع. عندنا خبرة في البحر، أنا أقصدك في الجو قد قلبناكم فرزة في عمليات توازن الرادع، وبعدها جتها صارت عمليات العصارات اليمانية احرقنا وبثيته حريق أرامكو على الهواء على الإخبارية السعودية الرسمية. والمذيع بنقول معاكم ذيك اليوم، أزيد أذكركم ما كان معاكم في السعودية، كان معاكم سباق سيارات، الفورمولا أيوة سباق السيارات، ومذيع الإخبارية السعودية الرسمية بنقول والحرائق من قفا حقنا 12 سنة وانتو بتعبثوا بناء، احنا ما نتعبثش بهم، احنا بنعمل ما جاء في كتاب الله مثل ما ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. حقنا المشروع، حقنا المشروع. ما قد خرجناش الثقيل الذي أخمعكم خمعة البلاء، احنا بنقول لكم ها بحق الجورة بحق التي بحق القيام، شي تحكم عقلك، عقلك في رأسك تعرف خلاصك. ان والله وهم شم حق هذا، والله ما لهم الا العض الله، والله ما لهم الا العض الله، بس واحد وواحدة ما معكم لا هذا الله. يا بذأ يا بذأ.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. صدق الله العظيم. إمعانا من نظام العدو السعودي في حصار الشعب اليمني وانتهاكا جديدا لسيادة الجمهورية اليمنية، أقدم العدو السعودي بالعدوان الإجرامي الظالم بعدد من الغارات الجوية ليلة أمس على مدينة الحديدة ومينائها وجزيرة كمران، وأدت تلك الغارات إلى أضرار مادية ومعنوية. وقد اشتبكت الدفاعات الجوية مع تشكيل من طائرات العدو بعد اختراق الأجواء، ومنعتها من ارتكاب مزيد من الجرائم بحق هذا الشعب العظيم. ورداً على هذا العدوان الإجرامي السافر، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين. استهدفت الأولى أهدافاً حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية أهدافاً حساسة تتبع شركة أرامكو في ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة. إن هذا التصعيد في العدوان ليؤكد مدى إصرار العدو السعودي على مواصلة حصاره لشعبنا وانتهاك سيادة بلدنا، وهو ما لا يمكن القبول به، وسيتصدى له شعبنا الحر المؤمن المجاهد بكل حزم وبكل قوة. إننا في القوات المسلحة اليمنية وبعد التوكل على الله ملتزمون بأداء واجبنا في الدفاع المشرف والمسؤول عن بلدنا العزيز وعن شعبنا الأصيل، شعب الإيمان والحكمة، شعب الإسلام والعروبة. ولن يجد منا هذا العدو المجرم إلا التصدي والمواجهة من موقع الحق وهو في موقع الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ونؤكد أن فرض الحصار البحري على العدو السعودي لا يزال مستمرا، ردا على عدوانه المقابل وحصاره الظالم المستمر منذ 12 عاما. ولن نتردد في توسيع تحركاتنا وتصعيد خطواتنا استنادا إلى تطورات الموقف خلال الساعات والأيام المقبلة، وذلك ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 11 من صفر 1448 للهجرة، الموافق 25 يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

جناحك.

أعدنا الساعة إلى الثالثة عصرا وسمعنا البيان، وقفنا أمامه وتأملنا فيه، وهذا ما يجب، نكون نعيد ونستذكر ونتأمل أكثر من مرة لأن احنا ننسى بسرعة. دالحين نعيد عقارب الساعة إلى قبل البيان.

الرد على عدوان الحديدة، عشرات الصواريخ اليمنية والمسيرات. بفضل الله وعونه وتأييده تشل منشآت أرامكو في جيزان وينبع. جيزان من أنزل حاجة إلى أعلى نقطة إلى ينبع، من جيزان إلى ينبع، وما بينهم ما بينهما كم من ميناء سعودي. يعني رسالة بالطول والعرض، من نازل لا طالع. وما دام انت وصلت من جيزان من نازل ووصلت إلى أبعد نقطة ينبع، يعني ما بينهما متاح وفي الجيب. أيوة ظهر لكم ولا ماشي؟

مع ساعات الفجر الأولى من صباح السبت 25 يوليو 2026 استفاقت مملكة الرمال. دهنوا الناس عقلها مفجوعين. ها؟ استفاقت السعودية مملكة الترفيه. هم وشو احنا الذي بنسميهم؟ هم الذي سموا نفسهم فلتوا خدمة البيت الحرام واختاروا الترفيه واختاروا السفاهة واختاروا خدمة الزنا والعاهرين والشواذ والفرق والتشر. نظام إبستيني. ليش بنقول نظام إبستيني؟ لأنه اختار هذا الشيء، مملكة الترفيه. ما عبش هيئة أنهم ينتبهوا الأمر بالمعروف، وكانت لها مسميات على فكرة، مسميات، وبعدها يصيروا يتويسخوا في الخارج. ماذا حنقل السعودي؟ قال بدل ما نسن دويسخ ونتنيذل نفعل النذالة إحنا، ويجوا الأنذال لا عندنا، ويجوا التشر لا عندهم. اختاروا هم ما بنسميهم ولا بنغلط عليهم، هم الذين سموا نفسهم هم. أيوة، ما بنغلطش على حد، احنا محترمين وعيال ناس. أما هذا النظام الإبستيني الكافر، يا رجل كان يتيل اليهودي، كان يقول محمد بن سلمان لنتنياهو اقضب أهل غزة، يقضبهم، يتمهم، يقتلهم، يقضي عليهم، ويتيل اليهودي زلط. هذا أعمال النظام السعودي، ما هو نظام إسلامي، نظام إبستيني. ابن حرام. استفاقت مملكة الترفيه السعودية على صافرات الإنذار. غواير مش إلا صافرات الإنذار. استفاقت على صافرات الإنذار وألسنة اللهب تتصاعد من أرامكو في جيزان وينبع. فيها الأدخنة تغطي مساحات واسعة من سماء مملكة الترفيه. مواقع التواصل الاجتماعي عجت بمشاهد الفوضى والإرباك. هكذا بدا المشهد في المملكة حينما صمت آذانها. ما أرضيش تسمع لا أنين المرضى. واستمرت في حصار هذا الشعب العزيز الكريم المؤمن، الشعب اليمني الذي نهض بكبريائه المعهود ليذيقها بعضا من بأسه كجرعة أولى. ستتضاعف حتما خلال الأيام والساعات المقبلة إن لم ترضخ الرياض وترفع يدها عن اليمن. لا وصايا سعودية بعد اليوم، لا للتبعية السعودية، نعم للاستقلال، نعم للإباء والعزة والكرامة والاستقلال، نعم للقرار اليمني الخالص. أيوة، ما نرجعش. هذا قرار، هذا مسار اخترناه، وفوضنا السيد القائد، وبعده يقول يمين، يقول شمال، يقول ارزو. مسلمين للسيد القائد العلم، يقول لنا ارزو. يقول لنا ننهم، والله ما نتأخر. ليذيقها هذا الشعب العزيز الكريم، شعب أبي جبريل يحفظه الله، بعضا من بأسه
كجرعة أولى ستتضاعف حتما خلال الأيام والساعات المقبلة إن لم ترضخ الرياض وترفع يدها عن اليمن. لفهم الأبعاد الحقيقية للعملية لابد من قراءة بتوصلني أخبار بس كل في وقت حالي كل في وقت حالي سابر. لفهم الأبعاد الحقيقية للعملية لابد من قراءة الظرف الذي أنتجها. مساء الجمعة طيران العدو السعودي أقدم على عدوان إجرامي مزدوج مستهدفا مدينة وميناء الحديدة. الشريان الرئيس الباقي ولا غلقوا علينا كل حاجة. لو كان باستطاعة السعودي أن يمنع الماء والهواء يمنع المطر من السماء حق الله لفعل، الهواء لمنعه عنا ضمن الحصار ضمن الحصار. اليوم بيقول ما فعلت شنو حصار ولا فعلت شيء. احنا حاصرنا انفسنا وما يا معرس يا كذاب، احنا قتلنا انفسنا وخزقنا عيوننا وما وقتلنا عيالنا وحاصرنا انفسنا. ما يقبلها ولا عاقل ولا عاقل. وقصته ان العالم يصدقه الوقت هو يدفع لهم عصب يستنكروا وبعدها يعني ممكن يقلب. مش ممكن عيقلب عيقلب لانه الشراب بثمن بخس ممكن يقلب على السعودي في اي لحظه. الحديده استهدف مدينة وميناء الحديدة وجزيرة كامران في محاولة لإيقاف المنفذ الوحيد المتبقي لدخول المواد الغذائية والمشتقات النفطية إلى بلد أنهكه حصار ظالم مستمر منذ 12 عاما. العدو السعودي ضرب هذا الشريان الحيوي بالتزامن مع جزيرة كامران الاستراتيجية. هذا يكشف عن نية مبيتة لخنق اليمن بشكل كامل في تحد صارخ لقرار القوات المسلحة. بتحدى أنا ما له هذا السعودي ما له ماذا حين يستلقف وما قرروا قواتنا المسلحة المؤمنين المجاهدين المبدعين المطورين الصادقين أشرف الناس أكرم الناس ما قرروا أنهم يرفعوا الحصار عننا كشعب يمني مهما كانت التحديات والنتائج. ما عجبش السعودي جاي يا سعم يفرض عضلات ما عبش عضلات ما عب لاجل وصرت باينه

في مشهد غير مسبوق لتؤكد أن زمن البلطجة السعودي قد ولى دون رجعة. ما عبش أنك تضرب وتهرب، ما عبش هذا الحين. ما بالله بنقول لك لو تجي تضرب فعلى الغارة على الصحراء، رغم أن عفاش قد اتالكم صحراء الربع الخالي، والله حقنا يمنية يمنية إلا لا كانوا يقرونا غلط في كتاب ابن اليمن وكتاب الجغرافيا والتاريخ. ربع الخالي حقنا، مش حق السعودية. والله اني حقنا بقول لكم ما قد كان بش سعودية. حدنا لا الأقصى لا القدس، هذا كلها اليمن. بها السعودي وقطر، ما لك أنت

أقول لك بحاجة يا سعودي، لو يجي الطير حقكم لا يضرب فص في سماء اليمن، يضرب يدرك بالطيارة، هذا انت هاكل السيادة اليمني وعرد، ونقلع عينك ونكسر ظهرك بقوة الله. زمن البلطجة السعودي ولا دون رجعة، الرد بات آنيا صاعقا ولا يقبل التأويل.

مصاف النفط في أرامكو تشتعل. قواتنا المسلحة المؤمنة المجاهدة نفذت بعون الله وتأييده عمليتين عسكريتين في وقت واحد. يا قوة الله يا قوة الله. ذو الفقار الشرغبة. عمليتين عسكريتين في أقصى نقطة إلى أبعد نقطة، في جيزان وينبع وما بينهما. بنقول لكم كم من ميناء سعودي والسعودة بسروا وحسوب الحماء ما قصده. استهدفت منشآت أرامكو في جيزان بعشرات الصواريخ البالستية. بيطرح الله البركة انفاقكم ودعمكم واسنادكم يا شعب الثبات يا شعب العطاء. عمليات، والله إن المجاهدين حلفوا يمين إن حقكم الإنفاق 2005 و10 إنهم بيتباركوا بها أيها المنفقون من مستمعي إذاعة صنعاء. بيتباركوا بها ويخلوها في العمليات، بيطرحوها ويتباركوا بها هنا كذا، بيثمنوا ما تقدمونه في ظل الحصار والمعاناة وانقطاع المرتبات. يا شعب الوفاء، في الصاروخي، في الطيران المسير، في الدفاعات الجوية، في التصنيع العسكري، في القوات البحرية، قالوا والله ان احنا بنتبارك بانفاق مستمعي إذاعة صنعاء. تصدقوا بالله احنا بنسلمهم انفاقكم. قالوا أمانة، قولوا لهم إن إحنا بنتبارك به. سامع يفعلوا آية الكرسي، ما بيخلوش يعني للأشياء. استهدفت منشآت أرامكو في جيزان بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. بيطرح الله البركة. وهي عملية تعتبر الأقوى منذ العام 2015، ودائما عمليات قواتنا المسلحة في تصاعد، ضروري ما يكون فيها مفاجأة للعدو في العدد، في الكم والكيف، في الأثر والفاعلية والفعل.

ما بش عملية شبه الثانية أو الذي قبلها، كلها مميزات. هذه مميزة، الذي بعدها تكون مميزة أكثر من الأولة وتوسع وتتطور وما شاء الله ما شاء بيطرح الله البركة. قوات مسلحة مؤمنة مبدعة مجاهدة. فضل من الله، الحمد ما نزيد إلا حمد وشكر، ما نزيد إلا حمد وشكر. وهي عملية تعتبر الأقوى منذ العام 2015، فيما العملية الثانية استهدفت أهدافا حساسة في ينبع على الساحل الشرقي للبحر الأحمر بعدد من الصواريخ البالستية والصواريخ المناورة المجنحة والمسيرات. هنا مربط الفرس، فينبع ليست مجرد ميناء. فبعد أن نقلت السعودية للمهابه هولا الثنتين جيزان وينبع، وليش ينبع؟ ليش ما ضربنا رأس تنورة؟ دان للماء يسمعوا. هنا مربط الفرس، ينبع ليست مجرد ميناء. فبعد أن نقلت السعودية عمليات تصدير النفط من رأس تنورة في الخليج إلى موانئ البحر الأحمر، رأس تنورة يعني قريب من الإمارات، يعني مع مشاكل مضيق هرمز. فالسعودي نقلت إلى ينبع، نقل وسامة ظهر لكم. فبعد أن نقلت السعودية عمليات تصدير النفط من رأس تنورة في الخليج، وتعبوا لو ما نقلوا، ولو ما تنقل، تخيل لو ما تنقل من بيت كنت مستأجر تنقل بعدالة، تنقل من بيتك تصير تدور بقعة ثانية، تعب تعب قوي، ما بالك بنقل عمليات تصدير النفط من رأس تنورة في الخليج إلى موانئ البحر الأحمر. أصبحت ينبع يا سادة يا كرام دينامو التصدير السعودي، البزبوز. تذكروا لما قال السيد البزبوز؟ أيوة، البزبوز قدو في ينبع. دينامو التصدير السعودي بمعدل ما يقارب 7 ملايين برميل يوميا. استهدافها يعني ماذا؟ يعني شل الشريان الرئيسي للاقتصاد السعودي. ومعجبك شله، صح ما تقول؟ ما يقارب 7 ملايين برميل يوميا. استهداف يعني شل الشريان الرئيسي للاقتصاد السعودي في توقيت كانت الرياض تظن فيه أنها استفردت بممر التصدير الآمن بعد تعطل مضيق هرمز. ظهر لكم. المهم بفضل من الله الإصابات كانت دقيقة ومباشرة مثل ما جاء في بيان قواتنا المسلحة، أكد عليه البيان، وأظهرت مقاطع الفيديو التي تداولتها وسائل الإعلام لأعمدة الدخان الكثيفة، وعاد الوجع أي خرج وعي خرج الحمار السوق راعوا. حتى وأن اخفتها السعودية أتحاول تخفيه وكذا، وبعدها تدور لها عذر، مدري من رجم الشقار لا أرامكو في ينبع واحد طفى الشقار أرجعوا يدورون من هذا. المهم ولا أظنهم إلا يعترفوا، العالم راعي للسعودية تنقذهم مع إغلاق مضيق هرمز. أوروبا واليهودي، من بيغذي كيان العدو الإسرائيلي؟ كيان العدو السعودي.
من بيغذي التشر والأنذال النظام السعودي من غيره. وكالة رويترز أكدت تحقيق إصابات مباشرة في أرامكو جيزان. قلوا واحدة، هذه رويترز. فيما وثقت صور الأقمار الصناعية، الأقمار الصناعية لأنه حبايب أمريكا خيرها والسعودي تبع أمريكا وبيحبوا أمريكا ويشتوا يخدموا السعودي بأي حاجة، بيخرجوا لصور الأقمار الصناعية. هذا لا يقدر ينفي ولا يقدر يأكد. صح، ما نقول إحنا في بعض الأخبار بكب نقول لكم لا نأكدها ولا ننفيها. يعني ما مع السعودية لا بس ولا داخل. فيما وثقت صور الأقمار الصناعية دقة الإصابة في خزانات الوقود. ولتقدير أهمية الحدث لابد من النظر إلى الكثافة النيرانية في العملية، فاستخدام عشرات الصواريخ البالستية في عملية واحدة سابقة لم تحدث من قبل. عشرات الصواريخ البالستية، عشرات يعني من عشر إلى مية، وأن تحسب من تحسب عشرات يعني 20 30 40، ما نقدر نجزم ولا نقدر نحط. ما عدت التاج سريع، هذا نجحت الثاني عبله. فاستخدام عشرات الصواريخ البالستية في عملية واحدة سابقة لم تحدث من قبل، هذا الرقم تحول كمي يعكس طفرة من المال. الحمد لله رب العالمين، من حقنا الأول هذا صواريخ القدام، فضل من الله. صواريخ البالستية يعني ما قد وصلوا رجال ربي إلى الفرد صوتي إلى الإنتاج الجديد، لأنهم بيواصلوا الليل بالنهار. ما قد استخدمنا شلن شطاري، ما قد هذه قالوا وإحنا بنستهدف العدو الصهيوني قنابل قنبلة فيها عدد من القنابل المتشظي الانشطاري، ما قد إحنا راعوا مخازن ملانا الحمد لله فضل من الله. ولا عدن في ذمة قواتنا المسلحة، ما قد خلوش العهد حقهن من أيام التوازن الردع والإعصارات عمليات الإعصارات اليمانية. أيوة اشتوا يخلوا العهدة رجال ربي بالستيات ومسيارات، بعدها ما خبروا علم عادوا ما قد جاش الانشطاري والمتفجر لو ما شوية راعي كل واحد يشل قسمه. والسعودي ماله عقل في راسه يعرف خلاصه. ايوه مش بعده الذي في راسه مرق يمرق، لا عاد يقدر يمرق ولا عاد يوصل للثربه.

لابد من النظر إلى الكثافة النيرانية في العملية. يا رجل بنستهدف السفينوي بتخطو ثنتين سفن، فضل من الله، فضل من الله، أهداف متحركة يوصلها وتحرك وتحرك، وهي أهداف متحركة، فما بالك بالثابت بلدي بقعته، لا يقدر لا يفعل هكذا ولا هكذا، يجي هنا ولا هنا ما يقدر. باش عايوصل عايوصل، فضل من الله. وما داري رجال ربي، بس لو يرجموا كبريتي كبريتي كبريتي كذلك حرام، لا تشتعي الدنيا هكذا لا تسرج، عتسرجوا عتسرجوا عتسرجوا عتسرجوا، لكن بعدها بيجي طفاية من مرة. يجي سرج كبير سرج الدنيا، بعدها تقعد الدنيا ظلمي. على ما عدت بسلة دي جنبك.

يعكس طفرة في القدرة الإنتاجية والتخزينية بفضل من الله. أما من حيث التزامن الجغرافي فإن ضرب جيزان أقصى الجنوب، الذي بنقول لكم قريب مننا جيزان حقنا، عليك الذي يرجم التوم لا قفا وتوصل لعرض الباب، يأكل هذا وتوصل لعرض باب الشارع ويسمع قصم دري من بيدك من هو الذي رجم إنها قريبة قصم من أقصى، فإن ضرب جيزان أقصى الجنوب وينبع شمالا على البحر الأحمر في التوقيت نفسه، يؤكد تطورا هائلا في القدرات التنسيقية واللوجستية فضل من الله، الحمد لله ما نزيد إلا حمد وشكر. والمسافة بين الهدفين شاسعة، مشوار مسافي يا ولد، ما بنقول لكم، وما بينهما كم من هدف مسقي بعسل. قدرة تنسيقية هائلة، تطور هائل، صواريخ ومسيرات وتزامن، مالك أنت مالك أنت هذا يشتي لها جيوش جيوش يشتي لها كم من لهذا. لا تكونوا تنسوا في دعائكم للمجاهدين، الله اللهم أيتهم بجنود من عندك، ولله جنود السماوات والأرض، معونة الله، تأييد الله. لا تكونوا تنسوا دعائكم للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. وتنفيذ عمليتين بهذا الحجم في آن واحد ماذا يعني؟ ماذا يعني؟ يعني أن القوات المسلحة بفضل من الله تعمل بعقلية القيادة المركزية القادرة على فتح جبهات متعددة. حظر جوي على المطار السعودي، وحظر الملاحة الجوي البحرية العدو السعودي، واستهدافات ما لك، فتح جبهات فتح جبهات فضل من الله، معونة الله، تأييد الله.

0: ومن الهدفين من الأقرب إلى الأبعد بينهما مسافة بنقول لكم وأهداف. قواتنا المسلحة معها بنك أهداف دسم ما شاء الله، عيني وقلبي ملاء بعد امرعهم ما بلا أقول ما شاء الله. الله يأيتهم بجنوده، بجنود من عنده، بملائكة السماء يا الله كلهم ولا تكن عليهم. هذا يثبت على القدرة في إصابة أي هدف حساس في هذه الجغرافيا الواسعة ما بين جيزان حتى ينبع.
1: كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية بهدف صواريخنا وطائراتنا المسيرة ورط نفسه بالعدوان الشامل على بلدنا، اتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا.
0: ولو توقف الأمر عندما حدث في 25 يوليو لكان الحدث عظيما بذاته بفضل من الله، لكن المفاجأة سمعتوا باب انتي لكم العمليات عن جابره، عايز واحد ينبغها يستوعبها يتأمل يدراب أهمية الإنفاق والدعم والإسناد وما بيقدموا رجال ربي في قواتنا المسلحة. ننفلتهم هم بيدافعوا عن كرامتنا، بيحققوا استقلالنا، عزتنا، شرفنا. مالك لا للوصاية السعودية بعد اليوم، لا للتبعية، نعم للقرار اليمني. حكي حكي، من قال حكي غلب؟ ما ندعمهمش والله. لو أرادوا من دمائنا وقودا للصواريخ والمسيرات بسم بالله ما بخلت دمي ولحمي وعظمي وهذا القرقرة لكم يا رجال ربي.

0: لو يحتاجوا إلى عيوني واجلس بقية أيامي لو ما موت عماء وجودا للصواريخ أجزاء في الصاروخ عيوني أقسم بالله ما ترددت أن أبذلها لهم سلام الله عليهم وما هو في حقهم قليل أقسم بالله أن في حقهم قليل لسادة المجاهدين في التصنيع العسكري سلام الله عليكم يا أولياء الله بيواصلوا الليل بالنهار بيقدموا حياتهم لله وفي سبيل الله ومن أجلنا من أجل عزتنا وكرامتنا ونبخل عليهم ومعانا ألا لعنة الله علي أن أبخل ومعي معي معي وما قدمش ولا أبذل هيا وكيف يشرف تصنيع ويعظم قوة عظمى تتقدم
1: سلم أداكم تسلم صفوة يمن الحرية بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم وحرك وحرك وحرك

0: دورك.
1: نبحر والمندب
0: مفهوم. نحمد الله، نحمد الله على نعمته، رجال ربي سادة المجاهدين في التصنيع العسكري، من الطلقة إلى الصاروخ، ومش أي صاروخ، إلى الفرد صوتي. صواريخ قالوا ما بالله خمس بعدد الأصابع، أمريكا، إيطاليا، مدري فرنسا، روسيا، ها؟ ما قد بسرنا شولة، ما قد بسرنا هنج معهم. هل قد سمعتوا إنه فرنسا أطلقت صواريخ فرد صوتية؟ ما أعرف. بيعرضوا بهن، لهم بيعرضوا. ما قد بسرنا لها قواتنا المسلحة بفضل من الله. كانوا يطلقوا الصواريخ الفرد صوتية من عندنا ويوصل إلى عمق كيان العدو الصهيوني، مطار بن غوريون في يافا المحتلة، فلسطين المحتلة، يافا المحتلة الذي بيسموها تل أبيب. في سبع دقائق، في سبع دقائق يخرج من الكرة الأرضية فرد صوتي، يخرج من الكرة الأرضية وبعدها ينزل، مشالك ينزلها كذا حتف حتف، ما يقدرش يعترضه، لا منزل ولا مطلع، فضل من الله. في سبع دقائق، في سبع دقائق عايشناها، ما حد حاكانا، ما كلموناش الأجداد ولا في كتب التاريخ ولا في كتاب رياح التغيير في اليمن ولا ما باش، ما هذا عشنا احنا، عشنا انا وانت وهي وهم وكلنا في عمليات اسناد غزة. غزة عرفنا باب المندب انه مهم، وهذا في عملية اسناد غزة ما استخدمناش في عملية توازن الراد والعصارات اليمنية، وما قد استهدفناش العدو، ده قد معنا فرد صوتي. احنا الله بنضربهم من الصواريخ البالستية حق العصارات اليمانية وتوازن عملية توازن الرد، مخازن منا بفضل من الله. انتو تبع ايران، هي بدتي لكم ايران، بدتي لنا موزمبيق. على فكرة قلوا فينا ما قلتوا، والله حرم ما عم بتهزوا شعره، اما حاجة امتلكنا القدرة القرار، فضل من الله. نراعي للسعودي لما تقول لنا نضرب صاروخ ولا نخرج في عرض في السب، ما عباش ما عباش يا اخي، المعركة مشي معركتنا، عاد احمد علي ارجع، الزعيم عادوا ارجع، طق طق. والله ما انا داري ما حبوا فيه انه بعض المشعبين، ولا تخلك الا كان يدي لهم المرجان والماس والذهب، وعز الله قدر السامعين، والله ما بلا كان يشبتشهم خر خر خر. هذا البعض عادوا على عماه، كان يدي لهم ماس وزمرد وكذا، الله ما كان يطيلهم إلا خر، عز الله قدر السامعين. لأنه بعض الحقيقة ضروري ما تصطم، تصطم الحمار عازب يتهم، عازب يعقل، عازب يدرن الله حق. لو ديتيلك كلام تقول له هالكذا، ما عقلش ما عقلش، لكن لو ما تقول له كان يطيلكم خر، يقول فعلا ما تالنا عفاش، ما فعل لنا، ما سوى لنا، مش أحلامنا المواجهة، واحد يوبع يدري ماله ما عليه.

0: يا رجال
1: ما بنخرج عن لياقي ولا شيء، وانما للضروره، للضروره، لانه البعض ضروري ما يستوعب، ضروري ما يدري، ضروري ما يتوجب بحقيقتها. تقول لي يعني ما فعل لك، ما سوى لك، ما قريش، ما قريش. بعضهم جهال، جهله، جهله، جهله، لانه البعض بيحب هبل، بيعبد صنم. يا أخي عفاش قد قتلت أعمالها الخيانية، قد افتجخ، مش افتضح بس، قال للعدوان، قد كان معنا على أساس صامت في بداية العدوان، وبيخرج وبيقول صامدين، والسعودية تقصف بيته، وإنه مستين في الأخير، ستين، ويطلع من قناة اليمن اليوم في صنعاء يقول كذا وإحنا صامدين وإنه مستين، وبعدها في الأخير لو ما يشتي يوصل التم للركب في صنعاء، في صنعاء وشي يوصل التم للركب وشي نتقاتل بيناتنا البين، كل واحد يقتل أخوه، وقطع طريق المجاهدين، وكشف ظهور المجاهدين، واتضح أنه سلم جبهات، سلم عدن والحديدة أبعد من عين الشمس، وأنه كل برمان، وكل كذب وداجل، كل كذب. وفي الأخير أفتح صفحة جديدة مع العدوان، وانتفضوا ونتقاتل بيناتنا البين، كل واحد ددك أبوك أخوك، ما لك نقصي واحد يستوعب، ما خرجناش عن اللياقة ولا شيء. البعض ضروري ما تصطموه، ضروري ما تقول واو تشبح رأسك هذا، أو تسرعوه، تسرع برأسك، تضطر أنك تسرع برأسك أحيانا، لو ما يخرج التم من رأسك أنت، عازب يوعى، عازب يفهم، يذهن، يدرق ماله ما عليه. ما نحن نقمبر مقعين، ما فعل أحمد علي عفاش لابو لو ما حرقوا في حرقتها أمريكا في الجامع، ومن إليها ما فعل أحمد علي عفاش، ما فعلوا، ما فعلوا للبلاد والعباد، والله أنهم سلموها لكم من دانق، لكم من داشر، لكم من سفيه وسافل. ما بنخرج عن اللياقة ولا تقولوا أخي قد بيخرجوا عن اللياقة، قد بيتو كلام ما يسبرش، لا أحيانا ضروري نضطر. قالوا آخر العلاج الكي، ضروري ما تزه يفهم يعقل يخرج بلس من رأسه.

0: أخي أن كنا وإن أصبحنا عدك ننكروا يا أنصار الله. ما ننكر ولا شيء ولا يقدروا ينكروا أنصار الله. كنا أسفل السافلين، كنا بين الأحذي، كنا بين الأحذي في عهد السعيد. السعيد خاين خاين، عميل كذاب، بيع قاتل. نا نزيد نقول لكم ما فعل، والله من دو دارين وإحنا دارين والعالم كل الداري. نا ما بنتحاكش على علي بن أبي صالح. نا ها قوة تنومسوا عقلوا قعوا ناس بعضهم ما لازم كني السباء ومدري ما هو أنت والتاريخ وأنتم المجد وأنتم وأنتم كذا كله في الإمارات وإني مدينة لأحمد عفاش سباء ولا بيت الأحمر قلبوها قنا ولا مدري من في أيامه. اليوم اليوم اليوم التاريخ الحقيقي العز والكرامة المواقف المشرفة سنادنا الغزة ما وصل إليه هذا الشعب من إباء وعز وشجاعة مع السيد القائد العلام الصادق. هذه ما جاء منه الله كل خير، بيذكرنا ما قال الله ما قال رسوله، بيعيدنا إلى الله. أيامه أيام إنه قع منصفي كنا سراسرة ما كنا، وإن كنا كنا سراسرة كنا سراسرة ما بجعلنا من الصدق. اليوم الحمد لله مواقف مشرفة، واحد يحمد الله ويشكره، جاي مهبب السعودي ويستهدف الحديد وميناءها وجزيرة كامران، هذه ما نعرفهاش، كانت كلها معاهم مع السرق والنهابة. أيامه احتاط لي عرفة بلاش للسرق ما دحت كمش. فاليوم أقصد مواقف مشرفة إباء عز كرامة حرية، ما أنتوا بتستهدفوا الجيران، أنتوا أنتوا أنتوا ما تشتوا لأنتوا والله ما بنتحاكاش ما بنتحاكاش. بيان قواتنا المسلحة بيقولوا هو الشعب اليمني، بسلوا على تواضع المؤمنين تواضع المؤمنين. أما أنتوا على مستوى القيادات على مستوى القيادات، طارق عفاش قال احنا تبع احنا تبع من، حتى هذه تبع منه، تبع السرازرة، تبع التفاهة، تبع من؟
1: الأمم المتحدة والأمن الأمن
0: عن كلهم عن كلهم.
2: وقولوا لطارق عفاش تقدم لن تتشال لحقك بعد العم، منقعوا لك ذانا سم رقم، أنا متهامي ومحرب ومحارب حقنا قرب بطانية تستناك تقدم،
3: تعال
2: قسم قسم لو تصب دموع دم
3: لا تندم،
2: مش نافعك إسرائيل شا تندم، ذا نقول لك وطارق شا تندم، وهترد تبكي وتقول ما شارنا قولوا لطارق عفاش تقدم لن تتشال لحقك بعد العم
3: بعد العم.
0: والله انها آية من آيات الله، والله انها آية من آيات الله. بعد 12 سنة بعد 12 سنة حاصرونا استهدفونا قتلونا عذبونا جوعونا حاصرونا جيشوا علينا كلاب الأرض وديدان العالم من المرتزق والخونة والسراسرة والعملاء، اشتروا صمت الحكومات مالك. وبعد 12 سنة المحاصر رجع يحاصر الذي حاصر. ما هي آية من آيات الله؟ ما هي آية من آيات الله؟ ما نزيد الله حمد وشكر والله. المفاجأة أن ما حدث ليس سوى البداية. المحللون العسكريون يصفون عملية 25 يوليو بأنها قالوا رأس الجليد، رأس الجليد فقط، ما يعني أن ما يخفيه اليمن أكبر كثير كثير مما أبداه بالعمليتين العسكريتين النوعيتين كما جاء في بيان قواتنا المسلحة. فاستخدام هذا الكم الهائل من الصواريخ البالستية بفضل من الله يكشف عن حجم القدرة الهائلة من الصواريخ التي أنتجتها قواتنا المسلحة خلال فترة التصعيد. إن استهداف القوات المسلحة جيزان وينبع بالذات يؤكد أن اليمن لم يبدأ بالأهداف الكبرى، إنما يعد نفسه لعمليات متصاعدة واحد وواحدة واحد وواحدة. ها يطلعوا الترج على درجة درجة درجة درجة لأني قيادة مؤمنة، قيادة مؤمنة لعل وعزا عيذهن عيستفيد عيتنوماس. ما لك عاد مصارع من أمس.
3: نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين. استهدفت الأولى أهدافا حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان.
0: أتصدقوا بالله إن الجامع فتح بيان العميد يحيى سريع وبعدها جاء أذان العصر قاسما بالله العظيم. فآخر عز شرف دين حكمة وإيمان. البعض والله العظيم ما قد تري إن ببيان لقواتنا المسلحة. تصدقوا بالله بس والله أني سمعت بيان قواتنا المسلحة في مأذنة المسجد قاسما بالله. بين أقول لكم قبل ما يأذن فتح الراديو على بيان العميد يحيى زريع الساعة 3 عصر. أش من إيمان، أش من إيمان، أش من عظمة. تم بيان العميد يحيى زريع صرخ المأذن، المأذن ندع صرخ وما فزوا الذي في سوق القات. والبعض والله ما هو داري ان ببيان. تصدقوا بالله عاد بالناس ما قدش مستوعب ان علينا عدوان الحصار 12 سنة للمه، لانه عادوا بيفتخ من السمن والعسل حق الهالك غسيل الاموال والكذا والمندالة والباقي الباقي. المهم اني سمعت بيان قواتنا المسلحة الساعة 3 عصر من مأذنة المسجد قسما بالله بنقول لكم تم. والتصرخة بعد بيان العميد يحيى سريع وأذن عصر، وأذن عصر ولا تخلك الله رجع بلا وجيشنا الإسلامي والنبي، والنبي عندنا وبيننا ما نزيد الله حمد وشكر. لك الحمد يا الله على هذا الوعي، على هذا الثبات، على هذا الإيمان، على نعمة السيد القائد العلم، على نعمة قواتنا المسلحة، على نعمة الأحرار الذي بيخرجوا في الساحات وكم من قرقرة، على نعمة التضحيات أسر الشهداء، على جراحات الجرحى نعمة، باذ العطاء صبر الأسرى نعمة، وثبات المرابطين في جبهات العز والكرام. وهذا التلاحم، تلاحم عظيم، هذا الإنفاق، استشعار المسؤولية، هذا النفير، القبيلة اليمنية، الإباء، العزة، الشرف، وكل واحد مستشعر مسؤوليته. فضل من الله، ولو بيننا مقصرين، ولو بيننا كفار. نها
3: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. صدق الله العظيم. إمعانا من نظام العدو السعودي في حصار الشعب اليمني وانتهاكا جديدا لسيادة الجمهورية اليمنية أقدم العدو السعودي.
0: كلام كلام كلام، والله أن بيننا ناس مراعين أي حين يستهدفنا العدو السعودي، أي حين أي جرت الحين يضربونا يعني ما قدش مؤمن ان اليمن الجديد غير قصة ان عاد احنا على 2015 ما لك انت

تذكروا في بداية العدوان، تذكروا يا شعب الثبات، يا شعب الإباء، يا شعب الصمود، يا شعب العز والكرام، يا شعب العطاء، يا شعب التضحيات. تذكروا كان معنا في البداية كنا نبسروا وكأن احنا مدري ما بسرنا صاروخ الزلزال الصرخة. تذكروا ولا ما تذكروش؟ اليوم معك صاروخ يوصل، كان يوصل في 7 دقائق إلى فلسطين المحتلة. مش سعودي ذا ياها قفذني ذا سعوديها بسرو ذنيها لا قفاها سعودي، يعني ما يتم الصرخة إلا وقد الدنيا ذعبابي واحد في السعودية من طرف على الطرف. بإذن الله لا بقوتنا ولا مدري ما معانا، لا بقوة الله. هو الله، هو من وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إيمان وعزة وشراف ودين وقيم وأخلاق وناموس. يحمد والله علينا النظام الإبستيني السعودي. كنا الأحرام.

0: سلام الله على المغتربين الأسيويين في السعودية. أنتوا داري إنهم صوروا والله إنه مبطاء، قسما بالله إنه مبطاء. صوروا المغتربين الأسيويين في السعودية، صوروا والله إنه مروس، والله إنه مبطاء.
1: وعاد ثارتنا الكبرى تنادينا صبر الحليم،
0: لأن الكفيل السعودي بتعبث به، بيأكل زلطة، بيأكل عرق جبينه، لأن الكفيل السعودي سارق. الكفيل السعودي سارق بيسرق عرق المغتربين، هذي بيشتغلوا عنده ويدفعوا دم قلبهم وعرقهم وشبابهم وعمرهم. من صور المشاهد؟ من صور الدعبابي حق التخاء؟ من صور؟ لو ما ولعت وشرقت قبل ما تشرق الشمس حق رحم الراحمي. مغتربين في السعودية أسيويين، سلام الله عليهم. حرام النوم قراقر، كم من قرقرة.
2: المملكة هلك والملك،
0: لكن الذمح الجبان هذه ما بيشفق خير لها. لا، منين يجي الخير؟ منين يجي منها الخير؟ وأين الخير من وجه الغرابي ولا الغرابو ولا الغرابة؟ أنا داري يجي ما يضحكك، يضحكك أنت.
3: تغيثي وتحفي يا حشود، نويتي تموتي إذا بيت الأسد.
0: عدوان على بلدك. والله إن كنت أتصور، قسما بالله إن كنت أتصور كمواطن يمني ما بنعيبش في أحد، بس هذا الحاصل. أنا كيمني بلادي معتدى عليها من الجارة، من الشقيقة الكبرى، وإني وجع الرأس. أقسم بالله إن كنت أقول أحكي نفسي على قدر الغارات كيف تعبثوا بنا من 2015 قد إحنا في 2026. مالك؟ أقسم بالله إن كنت أتصور هكذا في ذهني وأنا جالس في بداية العدوان، على الغارات، على القصف، على الكذا، على التهديدات، يستهدفوا المدارس، يستهدفوا الكذا، كانوا يفجعوا الجهال. ومن صباح الصبح يقوم ابني بالشنطه وزي المدرسة، وين تصير يا ابني؟ قال المدرسة. قتلناهم، خاب مسعاهم. أقسم بالله كنت أتصور يا مستمعين بين أكلمكم، عبد الله حيبي كمواطن يمني وما بنسئش لحد، كنت أقول لو يجي موقف من المغتربين اليمنيين الذي في السعودية ويقرروا يخرجوا من السعودية، مليون يا ولد، 500,000 أقل حاجة، 500,000 هكذا ضابوا يخرجوا واحد بعد واحد. ايش من رسالة للسعودي يا اخي؟ يوم صاروا يترزقوا ان الزلط اغلى من ارضهم وبلادهم. موقف مشرف، موقف لله ترفض فيه. هناك من فلت السعودي، فلت الزلط وفلت عمره وجاي اليمن على ما كان يسمع من اخبار، اتصدقوا بالله. فكنت أنا كمواطن يمني ما بنقصش من قدر أحد، إحنا بنقول لكم ها تشتوا المغتربين يرجعون، لا يرجع ولا يجي. بس أنا بني أقول لكم كمواطن يمني، أقسم بالله أنا تخيلت هكذا، قلت لو بموقف والغارة فوقنا والعدو السعودي أعلن حصاره وخلاص، يعني قلق علينا، سجن العالم اليمن، سجن العالم، ولا عد بالله دخله ولا خرجه. قلت لو كان بموقف هكذا يا أخي 500,000 يا أخي 100 واحد بس هكذا يخطو يقولوا أنا رجع بلادنا، وهذا حقهم أقتلهم العدو السعودي. إن الزلط أغلى من وطنك، من بيتك، من أهلك، من أمك، من أبوك. يا رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهد الإيمان يمان والحكمة يمانية. لو كان لهؤلاء المغتربين بس موقف بنقول لك يشكلوا سلسلة بشرية هكذا أي يخرجوا أين سير أخي أنزل بلاد أنا أنزل بلاد أنا والورور من الحدود من الكذا ما يفعل بهم السعودية اقتلهم شو هذا في الأول والأخير ما لك أنت تخليها معنا أنا كمواطن يمني بنت حاجة لا بنسي لا المغترب اليمني ولا شيء بس يعني الزلط أتوقع حن يا رجال قازها من بلل وسمع قريحة قريحة في الخارج ويتوها في الشريط الإخباري قرحت قريحة لا تتصلى عند أمك كيف الدنيا عندكم ما بقى عندكم ما بطبيعتنا إحنا كيمنيين الأشد الأرق قلوبا والألين أفئدة ما حناش كفر لهذا الترجي هذاك مالك ما حناش خوان ولا بياعين بشوية كذا اليمن ساعة البحر ما تقبل الجيف أبدا وما بنسئش لحد كان أتكلم كمواطن يمني كان تصوري هكذا بين أقول لكم قلت يعني لو موقف بلادك معتدى عليها كذا علم لو واحد لا يكسر الزجاج حقهم كيف أدنبع ولو جاهل صغير لا أدنبع الله المقبض ما بيراجم بأبو تكسر الزجاج حقنا نايف على هالحمار هذا الموقف على الحمار ما بالك بلدي جاشن نص مليون غارة على بلادك نص مليون غارة 12 سنة محاصر لنا وفي الأخير يجي يستهدف مطار صنعاء ما بلا نستأذن منه من تالى الحق من هو السعودي أصلا هذا التافه من هو السعودي ما هي مواقفه ما هو تأريخه بيشتغل للصهاينة لليهود فقط وبيدورك بيدمر شعوب الوطن العربي يدمر سوريا ويدمر العراق ويدمر أفغانستان ويدمر بالفكرة الوهابية التكفيرية الداعشية التخيل يذبحك على غير قبلة تكبير الزعمومي تعرفوا الزعمومي أنا والله ما عرفه

عشقناها ترابا ومياها وهوى وصهاريجا سدودا.

قواتنا المسلحة حفظهم الله، أيدهم الله، نصرهم الله، ثبتهم الله، أيدهم بجنود من عنده. لم يبدأوا بالأهداف الكبرى، فاليمني يعد نفسه لعمليات متصاعدة، فالبدء جيزان وينبع، وهما هدفان استراتيجيان بكل تأكيد، لكنهما ليسا الأكثر حساسية في بنك الأهداف. وهناك أهداف أخرى موضوعة على القائمة في بنك الأهداف ومرتبة بشكل متدرج،

منها مثلا مضخات الدوادمي الهيدروليكية التي تضخ ما بين 4 دارين ما معاهم. قد احنا الحمد لله فضل من الله قد احنا دارين ما معاهم وما معانا. أهداف أخرى موضوعة على قائمة بنك الأهداف ومرتبة بشكل متدرج، منها مضخات الدوادمي الهيدروليكية التي تضخ ما بين 4 إلى 7 ملايين برميل يوميا كطاقة قصوى. ضربها ضرب هذا الدوادمي عيدوم أبتم دويم. أنتوا داري ما يقعبهم لو نستهدفها، ها؟ قولوا لي ها عيس ونعم بكم داهني سمعت هالة عندي مالك أنت. يحفظكم ربي يا مستمعين. سمعتها من 4 تضخ التوادمي بين 4 إلى 7 ملايين برميل يوميا كطاقة قصوى. لو نضربها داري ما يتعطل السعودية، سيتعطل الإنتاج لفترة طويلة جدا، لا يمكن تعويضها بسهولة. قلوا واحدة، حقل رابغ ومنشآت فصل الغاز عن النفط ومنشآت أرامكو في جدة والرياض، أزيد والظهران وجبيل، أزيد وراس تنوره. كلها ضمن الأهداف، بنك الأهداف. وتمتلك قواتنا المسلحة بفضل من الله القدرة على استهدافها. ضربنا صواريخ بفضل من الله 2000 أكثر من 2200 كيلو متر إلى فلسطين المحتلة. بتبصروا ذنيتها يا ها؟ أنا بنبعد سماعها. ده السعودي كفى ذنيها. بصروا السعودي كفى ذني. قد بنبعد سماعها. ما السعودي ذاك كفى ذنيها. ما يتم الصرخة إلا وقديب تشتعيشعي بقوة الله. تمتلك قواتنا المسلحة القدرة على استهدافها ما في بنك الأهداف، لكن هذا التدرج مش هكذا يعني خوارات، يعكس استراتيجية مدروسة بعناية. كل خطوة سعودية عدوانية جديدة تقابل بخطوة يمنية أقسى أكثر وجع. لو ما يسمعوا ونته، لو ما يسمعوا ونته العدو السعودي أنتوا دارين أينه؟ صرتوا المغتربين الأسيويين الذي بيصوروا سلام الله عليهم. يسمعوا ونته السعودي وجعه لا بلدانهم. والانتقال من هدف إلى آخر لا يحتاج إلا إلى قرار، وهذه الاستراتيجية تمنح الخصم فرصة للتراجع. بحق الدين، بحق الجورة، بحق الإسلام، بحق الأخوة. إن والله عقل ماشي عقل في رأسه يعرف خلاصه. وهذه تمنع الخصم فرصة للتراجع قبل فوات الأوان. مدري ويتكم راسه، مدري ويشم بسر اللهب ويكز. وتجعل كل مرحلة قادمة التدرج أشد إيلاما وأعمق أثرا من سابقتها.

يعني هذا اللي عادوا له ها ها بطرف القميص ما قلتش بالعصيه. ايوه ولو ما يقع العقاب صرت الحمام لما يقودوا له هاك بقى يقودوا له عايز يبيع رجل واحد ويخرجين البعالل من قفاه ثانيه. الحصار بالحصار. المسارات الثلاثة للاستراتيجية اليمنية. ضروري ما نستوعب. ضروري ما نستوعب. إنه ما ضربوا الله جيزاء. أمانة. إنه ما فعلوا الله عمليتين. يا ماو يا أنصار الله. عضربوا السعودية خيرات وحنا ذهنين. بعدما بالله روونا يا أنصار الله كتبوا صوار. عابوا الصوار. العدو قدو بيحذر الشعب المسعود ان اي صورة هم ما رجعوا يصوروا للمغتربين الاسيويين اللي هم التحية

قال لي العقل جاهل ما ما ما استوعبش ما قد اختمرش عقله. خبز بعجين ما قد اختمرش ما قد خمرش. سأل رب سأل العائلة حقك سألها كيف يقع يخرج خبز ما قد اختمرش العجين. أذكر أمي عادنا زي أقول لك أنا جاه أمي يقولوا ما قد خمرش العجين وهذا ما قد اختمرش عقله. وأنا استوعب وأنا أصغي يعني كأن أمي بتقول لي ما قد شناضج ما قدرش أكلك ذا العين. البعض ما هكذا عقل ما قد خمرش ما قد خمرش لأنه أصلا دوع

الحصار بالحصار، المسارات الثلاثة للاستراتيجية اليمنية. تتأسس الاستراتيجية العسكرية اليمنية، نحى لواحد يستوعب ودرا ماله وما عليه وكذا، لأن البعض يستعجل، بيستعجل على رزقه، لا حول ولا قوة إلا البعض يستعجل على رزقه وقدو رزقه. ناهي وأقول اعملوا ما اختلفناش، لكن هكذا هكذا هارضين، احنا هارضين هارضين. تتأسس الاستراتيجية العسكرية اليمنية الجديدة على ثلاث مسارات متوازية ومتكاملة، تشكل بمجملها نقلة نوعية من رد الفعل إلى الفعل الاستباقي وفرض الإرادة. البعض يقول لي كيف تي لي ببساطة الله يرحم والدي، أقول له حاضر. اسمع الحين، جده السعودية بسر، جده السعودية تضرب الحديدة، ميناء الحديدة وجزيرة كامارا، احنا ردينا قبلها ما كان به، ما كان به، كان به القوات المسلحة. استهدفنا سفينتين بفضل من الله، وردينا 10، منعنا 10، لا يدخلين ولا يخرجين، 10 سفن. الحين اكتلبت الآية، هو حسب بارد علامة الرد، قبلها ما قبلها، قبلها مطار أبها وبينها الحظر البحري وقبلها حظر جوي، ربشنا أبوه العدو السعودي، ربشنا أبوه. لحين مشو داري، ما هو هو رد ولا فعل ولا ما سوى ولا ما جاء. استهدفنا مطار أبها، قال لك 5 مطارات، ما يفعل، أين يسير بصليطة، من هو هذا؟

0: الحمار السعودي يجي ما يضحكني. المسار الأول، الحصار الجوي، المطار بالمطار. بعد استهداف العدو السعودي لمطار صنعاء الدولي مطلع هذا الشهر يوليو 2026، ردت القوات المسلحة باستهداف مطار أبها. العدو السعودي غلق 5 مطارات، وأعلنت بشكل واضح أن الملاحة الجوي للمطارات السعودية، حنبه سعودي، والله أنه خطوط جوية أني ألغت رحلاتها إلى السعودية. أتصدقوا بالله؟ أتصدقوا بالله؟ احنا استهدفنا مطار أبها والسعودية غلق 5 مطارات، وشركات خطوط جوية ألغت الرحلات، ألغت، لأنهم دارين باليمني كما شعب شعب، حرم ما عاد يفلته. ما فلتناش مطار بن قريون، فلتناش لنا حضر حضر، ما فلتناش ميناء أم الرشراش. لو ما اتعطل، لو ما كان اليهودي يغور قال سرحنا العماء، والله ما عاد معانا فلس. قد احنا جاوعي وشطط لذاته، قصي في ميناء أم الرشراش كما حنبنا في الواحد، والله ما عاد نفلته ولا عاد أنذلته. سعودي أبو عودي باللهجة التهرجة.
1: إن العدو السعودي بقراره الأرعن بالهجوم الظالم على مطار صنعاء الدولي يتحمل كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة حيال هذا العدوان الغاشم الذي يخدم العدو الصهيوني الأمريكي وما يترتب عليه من تداعيات. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مصممة على الموقف الحق في دفع العدوان ورفع الحصار الجائر عن بلدنا، وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيرات.
0: سمعتوا، في أجواء المملكة السعودية، احنا استهدفنا مطار أبها، بقول لك حصدنا حصيد، ومن مطار أبها للبحر، حاضر بحري على العدو السعودي، وما غلقناش باب المندب، ما قد اعلناش ان احنا غلقنا باب المندب على السعودية، بس قلنا لا دخله ولا خرجه، ممنوع يعني ممنوع. اشتي بسر نفسك وصناجو للثنتين سفينتين وعشر، يلا من هنا وما، وبعدها فجر السبت جايزة أقصى الجنوب إلى ينبع أقصى الشمال، منشآت أرامكو، يعني ما يعني بر وبحر وجو. تتأسس الاستراتيجية العسكرية اليمنية الجديدة على 3 مسارات متوازية ومتكاملة، تشكل بمجملها نقلة نوعية من رد الفعل إلى الفعل الاستباقي. تسبق عدوك يرجع يقول أيوة ما فعل ذا الحين، سعودي والله ما هو داري ما يفعل، رجع يغور لترامب، رجع العدو السعودي يستنجد بالأمريكي هندو داري من أيها، بعد ما صنجنا له ثنتين سفن يقول لترامب هيا ما أنفعل، محمد بن سلمان اتصل لترامب ما رضيش يجاوبه، اتصل مرة ثانية رجم لحق هذا المرافق ترامب، قال ما بصير ما يشتي هذا اللغجة، أو قدو يشتي يحببني، قال ما راعي بصير ما يشتي، ها مالك وينو ترامب؟ محمد بن سلمان والتم بيخرج من لغاره برعف، نقفدوا للسفينتين فضل من الله ضلكم، ها وينو عمي ترامب؟ بيقول له، قال معك المرافق حقه، قال أيوة وينو عمي ترامب؟ وبيقول له عمي مش هو أبوه ولا زوج خالته، على بالله الذي ضفجه ترامب، وذي ضفجك ترجع تقول لا يا عم ما عشو سابر زوج أمه الظاهر. المهم قال هو مشغول عدو خرج من البيه. قال ها خلاص اقول لك اتصل محمد بن سلمى وبرعف التم بيخرج منه خالي ما قدرش اشتيه اقول لمن ولا ذي رعفني. قال ها نقول له نقول له قادرك وغلقوا لها وجه لا قدر يوقف النزيف الذي في نخره ولا قدر يسد حقاوه لان قدم مفجوهات.

0: المهم يا جماعة الصمود. المسار الأول الحصار الجوي، المطار بالمطار، بعد استهداف العدو السعودي لمطار صنعاء الدولي ردت قواتنا المسلحة باستهداف مطار أبها. أعلنت بشكل واضح أن الملاحة الجوية للمطارات السعودية ستكون هدفا مشروعا، محذرة شركات الطيران من التعامل معها. هذه المعادلة ما زالت سارية حتى في آخر بيان حق عصر، قالوا والحظر الجوي مستمر والحظر البحري مستمر، وتشكل رأس حربة في كسر الحصار الجوي المضروب على اليمنيين منذ سنوات. المسار الثاني الحصار البحري المتدرج. في 20 من هذا الشهر يوليو أعلنت قواتنا المسلحة رسميا حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وفق معادلة الحصار بالحصار. خلال يومين فقط، يومين، ترجمت هذا الإعلان باستهداف سفينتين نفط السعوديتين ليلى وسيلينا. انهم خوات يجمعوش بين سفينتين، جمعوا ظهر وعصر. سفينتين اصابتهما اصابه مباشره مع اجبار ما يقارب 10 سفن اخرى على التراجع والعوده. يلا من هنا ممنوع، قالوا كذا ممنوع، ما بش يلا ما كذا ممنوع قلنا.
1: نفذت القوات المسلحه اليمنيه عمليه عسكريه نوعيه، استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة.
0: فضل من الله.
1: وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله.
0: يا قوة الله. يؤكد هذا المسار، يؤكد هذا المسار أن القوات المسلحة تمتلك إجراءات تصعيدية متدرجة تبدأ بالنداء والتحذير. ها وو على جنب، ما معك أنا، يحذروهم مؤمنين، ثم الرسائل النارية جنبه كذا، ها أي عقل أي رجع أي كذا أي راجع نفسه، وصولا الى الاستهداف المباشر يغصن وجوه ما يبصر، لا هاي سرجن عيونه ما ها ودحرق وش الله حكه، مع الحرص الاخلاقي على سلامه الاطقم. بقول لكم احمد والله علينا، احمد والله على المؤمنين، هؤلاء عندهم قيم واخلاق. المسار الثالث الرد على الاستراتيجي والانتقام المشروع. مش فيلم هندي، مش فيلم هندي، لا، هذا هو المسار الذي تجلى اليوم بأوضح صوره. فكل عدوان سعودي على الأعيان المدنية اليمنية سيقابل برد فوري وقاسم، يقسمون نصين في عد في عمق العدو السعودي وفي كافة المنشآت الحيوية. وكما أكد البيان العسكري فإن فرض الحصار البحري لا يزال مستمر، وأن القوات المسلحة لن تتردد في توسيع تحركاتها وتصعيد خطواتها وفقا لتطورات الموقف. يعني ما بدأ عليها العميد يحيى سريع، بدأنا عليه. السعودية ايوه ومه هيسمعوا، ومه السعودية بين الوكالة والانتحار الاستراتيجي، حد ينتحر ومعها هذا الزلاد وهذا ثروات وهذا الامور وهذا السامن وينبع ورأس النورة. نقول لك بس لا هكذا هكذا، خطأ واحد يطلع على الأخرى، ها لا كذا ما ترضاش تلصق.
2: ما ترضاش تلصق. هو نجح الغاز ما ملان غاز ما لها. أها ببب قبل ما يمضغ الشجارة دنيام لغمة بترول وغاز وبترول كيماويات ورانج وزلي وكل يشتعي شعي

يعني ما بش معك فرصة حتى تبعد الأخرى، ما عاد تقدرش حتى تصل ترامب. يا عم ترامب، محمد بن سلمة، يا عم ترامب بيحرقوا، ما عبش فرصة أصلا. يجاوب على ترامب يقول جهزت الفلوس محمد بن سلمة على الزلط خيرات لترامب، وهو ما عبر داش يتصل اليوم الحين بتصل رجع يتصل، لأن ترامب لا يضيش شي زلط، هو تصلع عازب يغير علي. ترامب مشوه هنا، ترامب يقول جهزت الفلوس، اعكم اعكم ما دول بشم قال ارزم ارزم. استهدفوا أرامكو يا عم ترامب، استهدفوا أرامكو، جهز الفلوس الذي عليك وبس، ما سوي، لأن ترامب ما يعرف الله يشتي زلط، يشتي زلط. عودا محمد بن سلمة يطيل الزلط ويزيد يحبب، ما عاد شاكلش. السعودية بين الوكالة والانتحار الاستراتيجي، تطرح العملية أسئلة وجودية عن دوافع النظام السعودي للمقامرة بمصير بهذا الشكل. لماذا يعود السعودي لجولة تصعيد جديدة بعد أن شهد نتائج المواجهات السابقة، وبعد أن فشلت الدفاعات الأمريكية في حمايته في بقيق وخريص أيام الإعصارات اليمانية، أيام عمليات توازن الردع، وبعد أن اضطر الأمريكي، اضطر هو نفسه للاتفاق مع صنعاء لتأمين خروج سفن من البحر الأحمر، لو ما هرب، لو ما ضع، لو ما حملت الطائرات، ويزيد يعصر يو آه يو، لو ما أحقاوها قعد في شك، وكانت حامل في شهر الثالث عشر، ونكعت الطائرات من فوقها وهي بتعصر، لا وهي بتعصر، حملت الطائرات وجه البز للبحرية الأمريكية، ما نفعش نفسها الأمريكي ضد سلط تقول لي يجي يحميك، مالك يا مهفوف. ترامب بيحاكي محمد، بيحاكي نفسه بعد ما غلق لوش محمد بن سلمة. يجي ما يضحكني، تاركنا السفن الإسرائيلية عرضة للنيران، الأمريكي فحاض رح لها بسرطنيا حامية، أنا ما علي. قال نتنياهو لقد تركنا، فلتنا. الإجابة تكمن في أن النظام السعودي لا يملك قراره بنفسه، وأنه مسخرة، قصي، وأنه مسخر، هو مسخرة، هو مسخر لخدمة المشروع الأمريكي الإسرائيلي. محمد بن سلمان جاء لعب على المكشوف، قرن الشيطان خرج للعالم، حذاء الأمريكي والإسرائيلي السعودي، النظام السعودي مسخر لخدمة المشروع الأمريكي الإسرائيلي. ففي إطار استراتيجية الشرق الأوسط الجديد، وزعت واشنطن الأدوار على حلفائها، سمعتوا، للإمارات، الكويت، البحرين دور في مواجهة إيران، السعودية دورها تدمير اليمن، لا تفلتهم الأمريكية، كذا وزعوا واليهودي. وما يقوم به النظام السعودي اليوم من حصار وعدوان هو استمرار لدوره التاريخي كأداة في يد الغرب والصهيونية. زد بسرنا قمنا بعمليات إسناد لفلسطين، قال لي هاي هاي من أحمي فلسطين، قعد لهم فضيحة، قعد لهم فضيحة، يعني لا سعودية عظمى ولا الدولة المصري، المصري كان يقول مغلق من عندهم، من عندهم مغلق، وهو حاصر، حاصر غزة والكل، لا لا مصر العروبة، ألا فعلت له الفلسطين شيء،
كان يقول السيسي مغلق من عندهم، وهو غلق من عنده ولا بشي. قام ذي المحاصر يدعم أهل غزة ويساند فلسطين، وزد قال لهم لستم وحدكم، سيد القائد يحفظه الله السعودي قال ها وأنا الذي أشيق على السعودية العظمى، وهو الذي قتلناهم ودمرناهم وحاصرناهم، وفي الأخير يطلع يناصر غزة. قال لها الأمريكي واو من عندك الخلل أيوبها مالك، احنا قلنا لك دمر اليمن تحاصر اليمنيين تقتلهم، ما فعلت، وفي الأخير يخرجوا يناصروا غزة. الله ما عندي حجة. هذا الدور الذي قام به في اليمن السعودي العدو السعودي نفس ما فعل في سوريا ولبنان وليبيا والسودان. هي بس الولاية السعودية العظمى معتمد عليها اليهودي وقوى الطاغوت والاستكبار العالمي والأمريكي. بالله عليك ولا حامي حمى الحرمين حرمت عليهم عيشتهم. المهم، لكن المشكلة أن هذه الأداة السعودية النظام السعودي تدفع اليوم نحو انتحار استراتيجي. ففي الوقت الذي أغلق فيه هرمز واتجهت السعودية للتصدير عبر البحر الأحمر، لأنه راس تنور الطالع قريب من الإمارات والكل غلقوا مضيك هرمز، ما عاد يقدر شيء، مغلق رجع يسطر البترول حقه من رأس تنورة إلى ينبع إلى البحر الأحمر. ها هي ضربات اليمنية تشل ميناء ينبع الحيوي، سمعتوا، لتدخل الاقتصاد السعودي جحر الحمار الداخلي. ما بش أحلام الوضوح والصراحة والشفافية. يدخل الاقتصاد السعودي في مأزق غير مسبوق. اليهودي راكن علي، بيقول محمد بن سلمان. قوة الطاغوت والاستكبار، الناس راكنين على السعودي تتيلهم، غلق مضيق هرمز إيران. ما بالله السعودية أتدعم إسرائيل.